معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ

وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ

أخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.

للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكم

بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت

عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم

بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب.

الظالمين، وهم ينهون عنه ويناون عنه، وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون.

وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إن

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.

بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر.

من البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم

تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك

قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد

الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيةً

علي ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم

الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.

بكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم.

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم

في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضرب

أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك

0: العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله.
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
3: ووحدنا والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: يحفظ في الهيجاء حامله والله يرفع.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى بيشوف لا بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنينا من الفقر، هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من الإسلام والحياة. ضيفنا هو فضيلة الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله ونفعنا بعلمه، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم، ونبدأ هذه الحلقة على بركة الله بذكر أرقام هواتف البرنامج التي يمكنكم التواصل عبرها، وهي كالتالي 021-366-1101، والرقم الثاني 021-366-1102، والرقم الأخير 021-366-1103. يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبي على التردد 90.9، وعلى قناة دار الإفتاء الليبي على التردد 11137 عمودي على النيل سات. مجدد الترحيب بكم شيخنا الكريم، ونبدأ بهذا السؤال. يقول السؤال: فضيلة الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله، تزايدت الأزمات وبلغت ذروتها بانقطاع الكهرباء بشكل لا يحتمل، وما فيه من سوء الإدارة، من سوء إدارة سواء في توزيع طرح الأحمال أو نقص الوقود والديزل، ولا يوجد لدى الحكومة إلا مسكنات ووعود لا أثر لها في الواقع، وزاد الأمر سوءا استغلال الوضع من الجهات المغرضة التي يهمها دخول المنطقة الغربية في فوضى. فما هي الرسائل التي توجهونها للحكومة ولعامة الناس؟ وأيضا تردنا أسئلة حول ما حكم المشاركة في المظاهرات والاعتصامات ضد الحكومة هذه الأيام. تفضل شيخنا.
1: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لابد من التنبيه إلى أمر مهم، وهو أن هذه الأزمات التي تتفاقم سواء كانت في ليبيا أو في غيرها من بلدان العالم العربي هي ضمن المشروع الصهيوني الأمريكي الذي يدبر للمنطقة لإشغالهم بهذه الأزمات، إشغالهم عن قضيتهم لهم، يشتغلون بأنفسهم لإنقاذ معيشتهم وحياتهم وأمنهم، ثم بعد ذلك لا يوجد لهم أثر في ما يتعلق بقضية فلسطين وما يجري لها الآن من التصفية والقتل والتدمير. هذه الأيام اليهود الصهاينة ينفردون بإخواننا في الضفة الغربية وفي غزة، تقتيل وتهجير ومداهمة للأراضي وتجريفها، ويعني تهجير الناس منها، والقتل المستمر. هذا الأسبوع رأينا الاعتداءات التي حصلت في الضفة الغربية في نابلس وما حواليها من اعتداء المستوطنين وانتشار البؤر كل يوم، كل يوم البؤر الاستيطانية تتجدد وتتوسع في هذا المشروع. عندما ينشغل الناس في البلدان العربية والإسلامية بمشاكلهم وترسل عليهم الأزمات من وكلاء الصهاينة، وكلاء الصهاينة في المنطقة هم الذين يغذون هذه الصراعات وينفقون عليها الأموال. الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. هم وكلاء على الكفر، هم وكلاء على اليهود، هم يعملون عملهم. على رأسهم دولة الإمارات وولاد بن زايد. كل ما يجري في المنطقة هو ضمن هذا المشروع. السعودية الآن أقحموها في الحرب، والآن بينها وبين العراق، والأمريكان والعراق من جهة، الأمريكان والسعودية من جهة، والجماعة في العراق من جهة أخرى، ودول الخليج الأخرى منشغلة بنفسها لدعم أمنها بحيث لا تدخل في هذا القتال ولا تتوجه إليها الصواريخ ضمن هذه الحرب الإيرانية الأمريكية. منشغلون ومنهمكون في اهتمامات أخرى، نسوا قضية فلسطين، نسيت، ما فيش حد الآن يتكلم عليها ولا ينتصر إليها، لا في الضفة الغربية ولا في غزة. وكذلك شعل الفتن والأزمات وتفاقمها في كل من ليبيا والسودان، القتال الطائفي الموجود الذي الآن يعني تدمر فيه السودان على بكرة أبيها، وينتقم من الناس الضعفاء والفقراء ويهجرون ويتركون في العراء. وكذلك الأزمات الموجودة الآن أحدثوها أيضا في تونس وقبل ذلك في مصر. عندما لا يجد المصري قوت يومه، هل يمكن أن ينشغل بقضية فلسطين؟ هو يلهث طول اليوم وطول النهار، هو أيضا لا يجد القوت، مش لا يجد الكهرباء فقط زي ما في ليبيا، ولا يجد القوت، لا يجد الرغيف. وكذلك عندما تغرق ليبيا في هذه الأزمات، أزمة كهرباء وأزمة صحة وأزمة تعليم وأزمة وقود ونافتة إلى آخره وأزمة مياه، هل هناك أحد بعد ذلك يلتفت إلى ما يجري في فلسطين، ما يجري في تونس؟ كذلك البلدان التي يخشى منها أن تكون فيها حركات وثورات وناس يمكن ينتصروا لقضيتهم، وكذلك ما يجري في سوريا الأمر نفسه كله. فهذه الأزمات هي ضمن المشروع الصهيوني الأمريكي لإشغال الناس بأنفسهم عن قضيتهم الأم. هذه هي الحقيقة. ثم نأتي بعد ذلك إلى التفصيل فيما يتعلق بما يجري هذه الأيام. الحكومة الذي أوصلها إلى هذا الحال من الاستياء والتدمر، وهي الآن تفقد قاعدتها الشعبية، قاعدتها الشعبية تتآكل بسبب سوء السلوك، وذلك يرجع عندي إلى أمرين. الأمر الأول أنه لا يوجد في قواميسها ترتيب للأولويات. ترتيب الأولويات هذا أمر منطقي وعقلاني وتهدي إليه الفطرة السليمة، ولا يحتاج حتى إلى تفكير ولا إلى خبرة، العقل يهدي إليه. ولذلك الشريعة الإسلامية جعلت مراتب التكليفات، جعلتها مراتب: حفظ الدين، الضروريات، ثم الحاجيات، ثم التحسينيات. لا يجوز الاهتمام بالتحسينيات وإهمال الضروريات، حرام، لا يجوز. ولذلك شرع الله الجهاد لحفظ الدين. حفظ الدين هذا على رأس القائمة، هذا هو أعلى درجة في الضروريات التي يجب على المسلم أن يحافظ عليها، وهو الجهاد. ولذلك أوجب الله الجهاد في قتال الكفار وإن كان فيه ذهاب الأرواح. لماذا؟ لأن في حفظ الدين، حفظ الدين مقدم على أي شيء من قبل، هذه من الأولويات. لا يجوز الإنسان يقول أني لا منبيش نجاهل لأني بنحافظ على نفسي، لا، يقول هذا خلل في الترتيب الشرعي الذي أمر الله تعالى به، أمر بالجهاد والله يعلم أن الجهاد هو يؤدي إلى فقد الأرواح والأنفس، ولكن جعل له جزاء عظيما تهون دونه النفوس والأرواح. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به. هذا من ترتيب الأولويات، أن الله فرض الجهاد وإن كان يذهب بالأرواح. ثم بعد ذلك لا يجوز الإنسان أن يعرض حياته للموت ومحتاج إلى دواء ضروري أو محتاج إلى علبة دقيق باش يوكل صغاره، يقول لا أنا ما بيش نشي الدواء هذا، ما عنديش إلا 10 دينار يمكن يجيبوا لي الدواء ننقذ به حياتي، ولا علبة الدقيق نغدي بها صغاري، يقول لا أنا ما نبيش نديرهم في الدقيق ولا بنشي بهم الدواء، بنشي بهم سبيدرو نمشي بهم تريض به. هذا لا يحل، لا يجوز، لأن هذا خلل في ترتيب الأولويات. ترتيب الأولويات لابد منه، أي مشروع سواء كان على مستوى الشخصي ولا مستوى الدولة لابد فيه من الاهتمام بترتيب الأولويات، يقدم الضروري على الحاجي والحاجي على التحصيل. أما أن الناس يعانون من قطاع الكهرباء باليوم الكامل ب8 ساعات والثلاجات واقفة ومحتوياتها تفسد، والناس في هذا الضيق الشديد من قطاع الكهرباء، خدمات كلها متوقفة والأعمال متوقفة، والناس يعني يختنقون من شدة الحر وغير ذلك من الأزمات اللي هي موجودة في هذه الأيام وهي كثيرة، نقص الوقود ونقص الماء ونقص السيولة وعدد ما شئت. في هذا الوقت الناس اللي هي محتاجة فيه للضروريات، للقوت، لما ينقذ حياتها، هي محتاجة إلى الضروريات، إلى حبة الدواء. المريض اللي هو ما عندهش ما يشي الدواء يمشي للصيدلية ما يلقاش، الحكومة بعد بدل ما توفر له الدواء ولا تعطيه بطاقة يمشي بها، مريض السل ولا مريض الأورام ولا الشخص المحتاج لأي حاجة، بدل ما يمشي وراسه مرفوع ومعتز في بلده وفي وطنه ومكفول له العلاج للمستشفى اللي بيدير عملية في مستشفى عيون ولا مستشفى طبي، لا يجد أبدا إلا إذا كان عنده واسطة، كان عنده نفوذ ويكلم فلان ولا علان يمكن. وإلا وريني أي واحد من عامة الناس يجيني من سبها ولا من الجنوب ولا من حتى من تجورة ولا من كذا وما عندهش حد يتكلم عليه، لما يمشي هو يدير عملية مثلا في مستشفى على ظهره ولا على رجله، هل يقول مرحبا بك وانت عندك حق وانت مواطن؟ لا يجد من يكلمه أبدا، يتردد حتى شهر ولا شهرين ولا ثلاثة ولا يلتفت إليه أحد. حقوق الناس ضايعة، وهم يشعرون بالغبن، الناس يشعرون بالغبن وبالظلم لأن أموالهم تهدر. يعرفون ويطلعون أن ميزانية ليبيا من النفط في العام أكثر من 100 مليار وأغلبها يذهب في جيوب الصحاح، ويعلمون ما يأخذه أولاد حفتر وما يأخذه فلان وعلان من العقود ومن الصفقات، ويعلمون الميزانية التي تدفع لوزارة الصحة ولوزارة التعليم ولوزارة الخدمات وللمصارف، ولكن لا يوجد شيء، لا يجدون هذه الخدمات وهي معدومة. فهذا هو الذي يؤدي إلى الانفجار وإلى الغضب على الحكومة وأن الناس، لأن الحكومة بدل ما تعتني بهذه الأشياء الضرورية للناس هم يموتون بسبب فقدها، يموتون.

إما يعيش في معاناة شديدة لا قدرة عليها وإلا يموت. في الوقت نفسه هذه الأشياء الشديدة وهذا الضنك وهذا العنت الموجود على الناس، الحكومة تتكلم على مشاريع ترفيهية تتعلق برؤية 30 لتطوير كرة القدم، تتكلم على إنشاء هيئة لكرة القدم، تتكلم على فتح مصايف، على استضافة فنانين، على افتتاح أسواق، على حفلات مألوف. هذا يؤذي الناس، يؤذي حتى مشاعرهم. الناس يعني يموتون من فقد الضروريات، وأنتم الآن تتكلموا على مشاريع ترفيهية وعلى حفلات وعلى استضافة يعني فنانين، والفنان ما يرضاش بأقل من 50 ولا 100 ألف دولار في رحلة هذه. يعني هذا هو سبب من أسباب الرئيسة التي أدت إلى هذه الأزمة التي تعاني منها الحكومة ونعاني منها ويعاني الناس جميعا منها. الأمر الثاني الذي ترجع إليه هذه الأزمات، هذه الأزمة ليست هي الأولى، متكررة، رأينا مثلها من شغور واعتداء وخروج في الشوارع وحرق مجلس الوزراء، ولكن للأسف الحكومة ومن حولها لا يسمعون للناصحين كيف تعالج الأمور. الناصحون عندما يكلمونهم يقولوا عنهم الحكومة ومن حولها، يقول هذا ما يفهموش في السياسة، ما تسمعوش كلامهم، عالجوا مشكلتكم بغير ما يقولكم عليه. يعني عندما ننصح الحكومة نقول لها لابد أن تعرف خصومها من القاعدة التي هي تقف معها من أول يوم، لابد أن تعرفوا خصومكم ويكون مواقفكم منهم صحيحة وصارمة. نقول لهم عندما تحصل المشاكل والاعتداءات ولا الأزمات لابد أن تعالج العلاج المنطقي الصحيح الذي يعالج الأسباب، لا يعالج الظواهر ويعطي المسكنات. لا، هذا عبث، هذا خلل، هذا يؤدي إلى تفاقم الأزمة. عندما تعالج الأزمة باحتوائها واحتواء أهلها ببعض المزايا أو بترحيل الأزمة إلى وقت آخر أو بوضع بعض المسكنات التي تهدي الأمر، هذا لا يمكن أن يحل الأزمة. الأزمة تحل بعلاج الأسباب، إذا قطعت الأسباب انتهت، تستريح. زي ما يقول المثل، الباب اللي يجيك من الريح سكر واستريح، مش تترك السبب وتبقى تعالج في معالجات فاشلة أنت عرفتها وجربتها مرارا على مدى 4 سنوات. تعالجوا بهذه الطريقة في حروبكم يا حكومة، تعالجوا في الأزمات بهذه الطريقة بالمسكنات. هل يعالج بالمسكنات؟ تعرفوا شو المثال متاعه؟ زي واحد عنده جرح، بدل ما يتحمل الصعاب ويمشي لغرفة الجراحة ويفتحوا له على الجرح وينظفوه وينقوه ويؤلمه ذلك ويتحمل أعباءه ويأخذ الأدوية المناسبة للمدة المناسبة، إذا فعل ذلك بعد 2 أو 3 أسابيع يتعافى تماما ويبقى العضو صحيح ويرجع إلى قوته وتبقى الحكومة كما يعني تحب. لكن إذا كان هي غمت على الجرح هذا حتى خم، زي ما يقولوا الجرح إذا تغم يخم، إذا أنت غطيت عليه وبدأت تعطي في المريض في المسكنات في البنادول ولا في الإبر يسكن الألم صحيح، لكن الجرح يتفاقم ويتعفن ويتعفن، قد يؤدي حتى إلى أن يفقد حياته ويفقد ذلك العضو. هذا هو العلاج الفاشل
الذي تنتهج الحكومة لمدة السنوات

0: الأربع، وبسببه شعبيتها وقاعدتها الشعبية تتآكل، فهي تخسر كل مش كل كل عام، كل يوم بسبب هذه الأزمات المفتعلة، بسبب عدم تولي الناس الأمناء القادرين الأقوياء على تولي الأمور. عندما توجه وتنصح بأن الوزارة الفلانية تحتاج إلى من يتحمل المسؤولية، لأنكم ترونها الآن تتدهور أحوالها، جيل الصحة مثلا والجيل التعليم، تعليم متدني إلى أقصى حد، الصحة مش متدنية أحيانا مفقودة، خدمات مفقودة وإلا متدنية إلى أبعد حد في كل الوزارات. أينما اتجهت تتجه إلى السيولة لا تجدها. كم هذه السيولة صارت يعني أزمة مزمنة مش طارية، خلاص أصبح قد يقول واحد هذا أمر هو مخطط ليه، بحيث أن الناس يستغنوا عن السيولة زي ما هو في العالم الخارجي ويعتمدوا على التحويلات وعلى المعاملات الإلكترونية. نقول لك لو وجدوا الناس معاملات إلكترونية تؤدي مطالبهم ما احتاجوا إلى السيولة، السيولة ينسوها. زي الغرب كيف ينسي السيولة؟ لأن الخدمات الموجودة تغنيه عن السيولة. لكن حين ما دام الناس ما زالوا يعانون من عدم السيولة وما لا يزال المحتاجين إليها، فمعناها أن الخدمات الإلكترونية اللي تكلم عليها هي لم تؤدي الغرض ولم تؤدي يعني ما يطلبه الناس، فالسيولة ما زال في حاجة إليها. لما تقول توفر لي أنت ولي معاش نشعر بحاجة إليها، نقول لك صح بارك الله فيك، أنت أغنيتني عنها وأنت حليت الأزمة بطريقة يعني متقدمة وحضارية، لكن أنت لم تفعل هذا. جميع الأشياء اللي يعملوا فيها لا زالت كلها متعثرة، والخصومات مع الحسابات كل يوم تتفاقم وتتزايد، أكل للناس أموال الناس بالباطل دون حدود ودون معرفة ودون حتى شيء منطقي ولا ضابط. واحد يأخذ منا 20، واحد يأخذ منا 100، تحول فلوس يأخذ منا، تحول 20,000 يأخذ منك 350 دينار. وين صار هذا؟ أنا أسأل هذا الكلام، هذا لا يمكن أن ينجح العمل المصرفي لو فعلتم ما فعلتم، ما يزيده إلا تدهور، وما يزيده إلا أزمات، وما يزيده إلا فشل. لأن أول حاجة فيه هو مخالف لشرع الله. نقول لكم يا أيها الناس يا مسلمون، سواء على مستوى الأفراد ولا على مستوى الحكومة، إذا أردتم أن ينصلحوا أبركم فعليكم أن تجعلوا على رأس الأولويات مرضاة الله تبارك وتعالى. إذا أصلحت ما بينك وبين المولى أصلح الله لك أمرك في دنياك قبل آخرتك. هذا كلام يعني كلام الله تبارك وتعالى. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، هذا جزاء دنيوي. إذا أنت أمنت بالله وعملت الصالحات واتقيت السيئات وعملت ما يرضي الله وعملت ما يرضي الله تبارك وتعالى، سيمكن لك ويستخلفك في الأرض. يعني السوء إنسان ليعمل سيئة يجزى بها، ويقول تبارك وتعالى ومن يعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا هو الجزاء الأول، جزاء الدنيا ذكره الله قبل جزاء الآخرة، لنحيينه حياة طيبة. إذا أنت أحسنت إلى خلق الله وأحسنت أمرك مع الله سبحانه وتعالى، الله ييسر لك ويمهد لك ويبارك لك في جهودك وفي مشاريعك وفي وقتك، ويبارك لك في أعمالك. هذا على المستوى كل شخص في نفسه، وعلى مستوى مشاريعه وعلى مستوى مشاريع الحكومة. أما الحكومة إذا كان من حواليها يخوفونها ويقولها لا أنت لما تظهر التزامك بأمر الله وبشرع الله والوقوف عند أمره وله، تتحرم كذا وتحرم الربا وتمنع الميتة اللي تستودوا فيها وتوكلوا فيها للناس وتعملوا ضوابط شرعية وتعنوها في الإعلام وكذا. يقول لو تعمل هذا يعني الأمريكان والفرنسيس والإنجليز والطليان وغيرهم، يقول هذه حكومة متطرفة وحكومة شانة ولابد أن نحولها، وهذا يؤلب عليكم المجتمع الدولي. من هو الأحق بأن ترضوه يا حكومة؟ من هو الحق بأن ترضوه؟ هل ترضوا الله وترضوا الأمريكان ولا الكفار ولا غيرهم من الناس الذين لا يريدون لكم خيرا وتعرفون ما يبيتونه لكم؟ فالله أحق أن ترضوه إن كنتم مؤمنين. ولذلك عندما يجلس رئيس الحكومة ولا المسؤول ولا الوزير ولا رئيس المؤسسة مع السفير ولا مع المبعوث الأمريكي، يجب أن يعتز بانتمائه ودينه ووطنه وكلمته مرفوعة، لأن والله لن يغني عنك شيئا. الملك والتمكين هو من الله وحده. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. اللهم وش بيد الأمريكان أنه يخليك ولينحك؟ والله لن يقدر. الأمريكان اللي أنت تخشاه هو لن يقدر. هناك أمر ضروري لكل حاكم ولكل مسؤول يلتقي مع الظلمة وما العصاة، سواء كان من أهل الكفر ولا من أهل الظلم والعصاة من الدول الأخرى المتآمرة علينا زي بن زايد ولا غيره. هناك أمر لابد أن يفرق بينه المسلم. هناك فرق بين المداهنة والمدارات. هناك شيئان مهمين لابد أن يعرف المسؤول كيف يتصرف. المدارات جائزة، أنك تجامل إنسان وتضحك في وجهه وتستقبله بوجه طلق وتعطيه قهوة وتتكلم معاه يعني الكلام المعتاد وكذا ويخرج منك ممنون، هذا أمر مشروع. لكن المداهنة حرام. مداهنة حذر منها الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. المداهنة معناه أنك تتكلم معاه بما تفهم أنك راضي عنه وعن مشاريعه وأنك أنت موفق ونحن نسعو لهذا ونحن نحاول كذا، ولا هذا حرام، لا يجوز قطعا، لا يجوز. فلا تطع المكذبين، فلا تطع المكذبين، هذا كان القرآن يقول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين. يعني الكفرة والمشركون تمنوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت عنهم وعن آلهتهم ويمدحها ويمدح أعمالهم ويمدح أعمال الشرك. قالوا لو تفعل هذا حتى حين بجلوك ونرفع قدرك. هذا ما لا يحل ولا يحق للمسؤول في الدولة عندما يجتمع بسفير أمريكي ولا غيره وكذا يبقى يمدح في فعله ويصوبه ويسدده ويقول له أنت كذا وإحنا نعمل بحيث أن لو بيقول له نتعاون بما يعود على مصلحتنا ومصلحتكم فيما لا يضرنا، هذا أمر مشروع. لكن أنك توافقه على المشروع الذي يأتي به وتفهمه أنك راض عنه وأنك لا تريد أن تعاديه، ولا لابد أن تعاديه وأن ترفع رأسك. لا يحل لك أن تقر الظلم ولا الفساد ولا الجور ولا الاعتداء على حرمة الناس ولا على دينكم ولا بلادكم، لا يمكن. ولا يمكن أن يوفق أي مسؤول يداهن الكافر ويسترضيه في مشاريعه ليعرفها أنها تدمر بلاده، هذا لا يمكن أن يكتب له النجاح ولا يوفقه الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول ومن يعني إذا أنت التزمت بالشرع يمكن لك ويعطيك، ويقول ومن يعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا قرار، هذا قرار من الباري تبارك وتعالى وحكم لا يتخلف. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعيش في الشدة، لا يعيش إلا في البلاء، لا يعيش إلا في الأزمات، لأنه أعرض عن ذكر الله، أعرض عن حرمات الله، أعرض عن أحكام الله، يسترضي الغرب ويسترضي الأجانب من أجل أن يرضوا عنه ويبقى في حسب زعمه أنه يمكن. هل وجدتم أحد استنجد بأعداء الله ويعني أعزه الله؟ لا يمكن. من استنجد بأعداء الله وترك ما أوجبه الله عليه من الاعتزاز بنفسه وبدينه وبالمؤمنين سيلحقه الذل ويلحقه العزل. مالك الملك هو الذي يؤتي الملك من يشاء. هذا مما ينبغي للحكومة أن تلتفت إليه وتنتبه إليه، لأنها من حواليها ليسوا ناصحين لها، يعالجون الأزمات بالمسكنات، مسكنات قد تكون فيها أموال، عودوهم على الابتزاز، عودوا من يفتعلون هذه الأزمات، عودوهم بالابتزاز، فأصبح هذه الأزمات كثير منها مفتعل. كل ما يفلسوا ويبوا يحتاجوا أموال يعملوا مشكلة باش الحكومة تحتاج إليهم، وتبقى هي تدير غرفة وتتصل بهم من وراء وتحل المشاكل زي ما رأينا هذه الأيام. وفيما ذكرته في السؤال، بعض الناس يسألون ويقولون هل لنا أن نلتحق بهذه الاحتجاجات ونشارك فيها؟ أقول إن كانت الاحتجاجات هي سلمية، احتجاجات للمطالب بالحقوق بطريقة حضارية، هذا واجب وهذا مطلوب وهذا نطالب به وندعو الناس إليه للوقوف، لكن مش بعشرة ولا بعشرين، نريده بالآلاف. لو وقف الناس الذين الآن يتضجرون ويتضايقون مما يجري، لو خرجوا إلى الميادين بالآلاف وإلى الحكومة وإلى مقراتها وإلى مؤسساتها وإلى مؤسسة النفط وقالوا نحن لا نرتحل حتى تولوا علينا من يصلح أمر مؤسسة النفط، حتى تولوا علينا من ينهي شركة أركنو، لا نتحول حتى تعملوا لنا كشف بالمال اللي يأخذ فيه ولد حفتر من الآبار أو الحقول اللي سموا فيها هامشية. بعض الأخبار تقول يدخل عليه من حقول هذه الهامشية $50,000 كل يوم. شوفوا يا أموالنا وين تذهب، $50,000 كل يوم تذهب لجيب ولد حفتر. هذا المبلغ يستطيع أن يشتري به اليونان، يشتري به باكستان، يشتري به فرنسا، يشتري كل دول تشتري بالمال. مال من؟ مال أموال الليبيين. أموال الليبيين المحرومون منها، أموال الليبيين المحرومين منها، محرومين من الدواء، محرومين أينما اتجهت للسيولة كما ذكرنا لا تجد، اتجهت إلى العلاج. أين؟ هل كل إنسان مكفول له العلاج يستطيع أن يمشي إلى مستشفى؟ تقول أنت تمشي المستشفى، مستشفى والله يمشي له حتى 100 يوم لا يلقى من يستقبله ولا يعطيه أي كلام. أي مستشفى، مستشفى ليبيا من أقصاها إلى أقصاها، إذا ما عندهش واسطة هذا يعني قاعد من غير علاج، يحتاج إلى دواء كلى، دواء أورام، دواء سكر. إذا أنت ما حصلتلاش بطريقة أو بأخرى، يشتري من الصيدلية، قد يشتري مرة ويقدر عليه وبعد ذلك لا يقدر عليه، يعني أدوية الأورام مكلفة، أدوية الأورام صرفت عليها الملايين، صرفت أموال كثيرة بل حتى المليارات، الآن يذهب إليها لا يجدها. يقول لي متى الرئيس هيئة الأورام من يدير الطلب وقاعد عند المركز؟ يقول لك كلمة، ليش علاقة المريض؟ أنت أعطيت الصلاحية وأعطيت الميزانية، دبر رأسك أنت، يفترض أنك تعرف أن هذا يحتاج إلى وقت. أنا مريض نبي الدواء، ما نعرفش حاجة أخرى، ما نعرفش تقول لي أنا المركزي ولا الحكومة، وإلا سيب مكانك، اتحمل مسؤوليتك وإلا سيب مكانك، ما فيش كلام. الناس يموتون، الذين يموتون بسبب فقد الدواء، وبسبب فقد عدم توفر العلاج لهم رقابهم في أعناق هؤلاء الناس المسؤولين اللي يتولوا عنهم ولا يقدمون لهم الخدمة في الوقت المناسب حتى يصل بهم الأمر إلى الموت وإلى الهلاك. إذا جئت إلى أي شيء آخر الآن حتى ماء الشرب، حتى ماء الشرب في هذه الأزمة، أزمة الكهرباء، الناس ما عادش قدر، ما عندهاش قدر عليه. توقفت هذه التحلية، محطات التحلية توقفت، والعلبة اللي كانت تساوي دينار أصبحت تساوي 4. دعك من يعني المولدات اللي أصبح الناس مش قادرين حتى على تشغيلها. هل هناك دولة نفطية يعني تنتج النفط بهذه المبالغ الكبيرة وإترة الديزل فيها بأربع جنيه وخمسة جنيه في العاصمة؟ ما لا قداش هي تولان في سبا بعشرة دينار. باي من يتحمل هذا؟ من مسؤول عليه؟ أين المسؤولون في هذه مؤسسة النفط؟ تعلمون فسادهم وتعلمون ما يجري فيها من يعني مش فساد بعشرة مليون ولا مئة مليون، بالمليارات أموال تحول إلى دبي وإلى الإمارات، شركة البحر المتوسط، شركة كذا، فساد ضارب أطنابه في هذه المؤسسة وأنتم تعرفونه. هل رئيس الحكومة ما يعرفش هذا؟ يعرف هذا الفساد الموجود مثلا في مؤسسة الكهرباء، ما يعرفهاش الحكومة، يعرفه. لكن العلاج كما قلنا هو بالمسكنات لا بعلاج الأسباب، وإذاك هذه الأزمات قائمة وتزداد يوما كل يوم، ستتضاعف، لا يمكن أن تتوقف بهذه الصورة، لا يمكن أن تتوقف. تأتي إلى يعني الخدمات الأخرى أينما اتجهت، في يعني مؤسسات دولة من أولها إلى آخرها كلها إما معدومة وإلا في غاية الضعف، والناس يعني يصبرون ويصبرون، لكن الصبر له حدود وله نهاية، لا يمكن يستمر هكذا. الحكومة تفقد للأسف قاعدتها الشعبية بسبب هذا التصرف وهذا السلوك وعدم ترتيب الأولويات وعدم الأخذ على أيدي المخالفين. الحكومة أحياناً هي تدعم خصومها، للأسف خصومها تدعمهم بسياسة خاطئة، من حواليها يقولوا لها احتواء هؤلاء أحسن، هم تعرفهم ضدها وأنهم يحاربونها من أول يوم هي جت، لكن اللي حواليها غير ناصحين، وإن سموا أنفسهم ناصحين فهم في عندي غششة، لأنه يقول احتويهم هدول وأعطيهم لي بوزير أعطيه زوز، واللي يبي دعم لمؤسسة زيدوه والسعودة المؤسسة متاعه، لأنك لما تحتويهم هذا طبعا أنت تفسره في رأيك أنه إحسان وتلطف وحسن معاملة، لكن هو يفسر ضعف وهوان ويؤلبه عليك. وإذا تطلب منك 10 مليون مرة تانية يقول تعطيني 20 ولا ننقض عليك، إذا أنت وزير وحدك نبي 5 ولا كذا. وإذا تجد معظم الوزراء لما رحم ربك لا يعملون، لا يؤدون شيء، لا يؤدون عمل، ومحسوبين على النظام السابق ولا محسوبين على حفته وكذا، والحكومة متوائمة معه ماشي أمورها، وتعرف أنهم لا يؤدون عملا. الحكومة ما عندهاش إلا 3-4 وزراء ممكن يعملوا، والباقي كله مجرد ناس يأخذوا في مزايا وفي مرتبات وكذا وراضي عنهم، وتعرف تقصيرهم ولا يخرجون ولا يبين الناس شنو، حتى المكلفون شيء الأعمال المكلفون بها. نأتي بعد ذلك إلى ما ذكرت المشاركة في الاحتجاجات وعدم، أما المشاركة في الاحتجاجات بالطرق الحضارية فهذا واجب ولا بد أن يكون وأن يتم، ويفرضوا ما يريدونه على الحكومة من إجراء انتخابات تتبلور مطالبهم في شيء واضح بين، نريد إجراء انتخابات واستفتاء على الدستور وإنهاء المراحل الانتقالية ولا نرحل. 10,000 يجلسون عند الحكومة ويقول لا نرحل حتى يصدر قرار من المجلس الرئاسي يطوق الرئاسي والحكومة بطرق سلمية حضارية، ويقولوا احنا يرفعوا رأيهم يعني يرفعوا أصواتهم للدول الكبرى المهيمنة علينا والحكومة، لا نرحل حتى توصلون إلى مطلبنا، نب انتخابات زي سائرنا زي عباد الله، لا نقبل بدون ذلك. إذا فعلوا ذلك وضحوا بأوقاتهم أسبوع إلى أسبوعين سيصلون إلى ما يريدون. هكذا هو هي الطريق للوصول إلى مطالبكم يا أهل ليبيا، لكن ليس الوصول إليها هو ما يفعله بعض الشباب المغرر بهم. بعض الشباب صغار أحداث الأسنان، يعني أتأسف وأشفق عليهم، وأظن أن كثيرا منهم لا يعلم حتى ما يطلب منه. هو قاعد عاطل على العمل، محتاج يزرد مع أصحابه، محتاج يسبس من القاش باش يشد الدخان، محتاج باش يقعمز في القهوة بياخذ نصف ما لقاش. تجيه جهات عندها غرف عمليات، الموضوع هذا موش هكذا مصادفة ليجري الآن في الشوارع وتسكير الطرق والمؤسسات والكسار والزبالة وكذا. لو هذا لا أبدا، ما فيش حد يصدق عنده عقل ويصدق أن هذا من فعل هؤلاء أحداث الأسنان الصغار الذين يمكن غرر بهم، لأن يبي زي ما قلنا هو محتاج لخمسمائة جنيه والف جنيه، قول أخوذ هذه السيارة الكسار ولا الزبالة ومشي يرميها قدام المصرف الفلاني قدام الوزارة الفلانية. هو مرات مش ما عندهش وعي حتى اللي يفعل به ما يندش به، ولا هو يحمل قضية ولا يندر عليها، مغرر به، لكن هو لأنه محتاج يريد أن يقضي حاجته. هذا اللي يفعل هذا الفعل هذا عمل غير حضاري ولا يليق. هو الذي يديره تديره مؤسسات خارج البلاد وداخل البلاد، والأسف واللوم ليس على هؤلاء، ليس على هؤلاء الشباب، ولا حتى على الغرفة اللي تدير هذا العمل وتسخر في هؤلاء الشباب وتغرر بهم وتبعتهم لمكان فلاني يسكروا ولا يفتحوا ولا كذا، ولا حتى على الغرفة اللي في دبي لتحرك فيهم وتدفع الأموال المشتركة مع غرفة الموساد في يعني بلاد الصهاينة. اللوم هو على مؤسساتنا الأمنية. وزارة الداخلية كم فيها عنصر؟ كم ميزانتها؟ ميزانتها في العام 14 مليار 15 مليار. ما تقدرش في هذا الأسبوع بالليل كله تعمل نقاط في كل الطرق وتشوف هذه السيارات اللي جاية منين طلعت وين ماشية وتمنحها وتعاقب أهلها وتقبض عليهم بالقانون، مش بالبلطجة، بمقتضى القانون. أنت الآن ما تعتديش على رئيس الحكومة، رئيس الحكومة ما وصل شيء عندما تصب سيارة الكناسة ولا التراب قدام المصرف. هل أنت آديت محافظ المصرف؟ أبدا، محافظ المصرف بيته في التكييف، لا ما عنده شيء مشكلة، ولا مدير المصرف. أنت آذيت لصبيت التراب قدام المصرف، آذيت أخيك اللي هو محروم زيك أنت، يبي يمشي اليوم من المصرف باش بياخذ حاجة يلقى طريقة مسكرة. الأذى رجع على من؟ لم يرجع على الحكومة بسبب الغباء والتصرف هذا اللي هو موش حضاري. أنت تؤذي في نفسك، تؤذي في أخيك، في أبيك، في عمك، في خالك، في الناس المحرومين زيك، ما تؤذيش في الحكومة. الاعتداء على الممتلكات هذا عمل غير حضاري لا يليق ولا يجوز، ويجب على الحكومة أن تتعامل به معه بالقانون. التظاهر مشروع ومطلوب بالصفة الحضارية، لكن التظاهر اللي هو تعدي على الممتلكات وصب التراب في الطريق السريع، تمنع الناس من المرور ولا من المؤسسة الفلانية بسبب يعني أنك أنت غاضب، هذا لا يجوز. لو افترضنا واحد فقير يعني متملح، هل يجوز له يخرج في الشارع ويجي لي واحد عنده فلوس يفتح عليه موس ويقول له نبي ناخذ فلوسك لأني فقير وانت غني؟ هذا لا يحل، هذا عمل غوغة، عمل فوضى، عمل يؤدي إلى انهيار الدولة، وانهيار الدولة احنا نبو الدولة تتحول إلى انتخابات، ما نبوش انهيار يتحول إلى هرج ومرج وسفك دماء، هذا يؤدي إلى الفوضى. هذا الذي يفعله الناس ومن يدبر لهم ومن يدير لهم هذه الأزمات بالعنف هذا وبالاستيلاء على المقرات وعلى المؤسسات وعلى قفل الطرق، هذا حرام لا يجوز، وهذا يؤدي إلى فساد أعظم، فساد عريض يؤدي إلى أننا نصل إلى الهرج والمرج. ولذلك لا يجوز للناس للسائلين إذا كان يسوع على الانضمام إلى هؤلاء الناس المشاغبين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون فهذا لا يجوز، لأن هذا منع الناس من مرور في الطرقات، صنفه الفقهاء في جريمة الحرابة. من يمنع الناس بالقوة من المرور ويهددهم من الطرقات هذا يسمى محارب من الفساد في الأرض، الذي قال الله تعالى عنه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. لو الحكومة عندها وزارة الداخلية وعندها أمن وعندها جهات يعني تصرف عليها أموال كثيرة، أينها غير موجودة أبدا في الشوارع هذه الأيام لتمنع هؤلاء الناس المفسدين الذين يعني هم قد منهم من هو يتصرف بغفلة ومغرر به، ومنهم من يعني ينفذ مؤامرة وتدبير لإسقاط الحكومة لأن من خصومها. أين هي وزارة الداخلية وأين هي مؤسساتها ووزارة الدفاع؟ كان المفترض من أول ليلة حصل هذا كان كل شارع فيه 5-6 نقاط وأي واحد يقبض عليه يحوله للقانون، مش بظلم، الظلم لا نرضى به. حتى يعرفوا هذه السيارات منين تطلع. هؤلاء الناس الصغار الأحداث هل عندهم قدرة يجيبوا كوشيك ولا يجيبوا سيارات شحن؟ من يقول هذا؟ هذا معروف أن في جهة تخرج منها. كان على يعني رئيس الحكومة يقول لي وزير الداخلية متاع أنت مالا شن مهمتك، ومتاع الأمن الداخلي يقول أنت شن مهمتك، عرفني السيارات هاي منين جاية، ولما نعرف نعالج الأسباب مش نعالج المظاهر، ندير غرفة ونظل نوزع في الوعود وكذا وغير حلوا المشكلة. وحتى بعضهم قال احنا سكرنا واحنا فتحنا، كيف يعني؟ هل نزل عليه الوحي واستيقظ ضميره بين عشية وضحاها أمس يفسد ويسكر في المصر ويقول يقولين نحل فيه؟ لا، هذا لابد من ورائه شيء. هذا هي علاجات الحكومة بالمسكنات، خلاتها أمس يقول سكرت واليوم يقول افتحت. هذا ليس علاجا. يا حكومة اسمعوا الناصحين، اسمعوا فإننا لكم من الناصحين، من حولكم قد يغشونكم وإن ظنوا أو ظننتم أنهم ينصحونكم. العلاج علاج الأسباب، الأخذ على أيدي المفسدين بالقانون، لا يجوز التهاون معهم. هذه المؤسسات التابعة للدولة الأمنية لابد أن تستدعوهم وتحملهم مسؤولياتهم. وينكم أنتم؟ وين راقدين؟ هل متاع الأمن الداخلي جاب لكم التقارير ولا هو مش موجود بكل؟ هل وزير الداخلية اللي عنده 400,000 عنصر دار ما يجب عليه ولا هو مش موجود بكل؟ كان فيه أشياء هامشية ولا حفلات ولا كانت تجدها فيها وكان حالة تتعلق بمصير البلد لا تجد لهم أثر. يعني هذا قليل من كثير مما نعاني منه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا ويعافينا ويعافينا ويهدينا سواء السبيل.
1: نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا الشيخ فضيلة الإمام المفتي الشيخ الدكتور صادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم مولى ونفع بكم مسلمين وبارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا. كما نشكركم أيها الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ يونس من مصراتة قال في غفلة من الناس عن أحكام البيع والشراء وكذا، قال نود توجيه نصيحة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يخرج من السوق من لا يفقه أحكام البيع والشراء، اللي يلقاه يبيع في وسط السوق وهو ما يعرفش أحكام البيع والشراء يلزه يطرده من السوق، ما يخليش يدخل للسوق، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أنها واجبة على الكفاية. شو معناها؟ معناها يجب على الأمة أن يكونوا فيها فقهاء وعلماء يعلمون أحكام الشريعة، لكن ما يجبش على كل مسلم أن يعلم أحكام الشريعة كلها على التفصيل، لكن من تلبس بشيء وجب عليه أن يتعلمه عينا، يجب عليه هو عينا. مثلا أحكام الصلاة يجب عليه أن يتعلمها لأنها واجبة عليه وجوب عيني. لما يبدأ يوصل النصاب يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، لأنه بيبدأ يعرف يعني باش يعرف ما يجب عليه وما لا يجب. لما بيجي رمضان يجب عليه أن يتعلم أحكام الصوم. اللي بيخش للسوق يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، اللي بيفتح محل صرافة يجب عليه أن يتعلم أحكام الصرف، وهكذا. فالإنسان ما يقصرش ويحتج، والله يعني ما نعرفش وانا كذا وكذا. وأغلب الناس يعني يسألوا بعد وقوع الأمر، لما يديرها وبعدين يسأل. مفروض المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه قبل ما يبدأ. لو يعني هذا المسلم الصادق يجي يسأل قبل ما يبدأ، مش يديرها وبعدين يجي يقولك والله يعني ايش الحكم كذا وكذا وكذا، تقول أدرتها يقولك ايه باش الفايدة جاي تسأل الآن. لذلك ينبغي أن يتعلم المرء أحكام البيع والشراء حتى لا يقع في المعاملات المحرمة، باش ما يوكلش صغارة الحرام، لأن لما توكل صغارك الرزق الحلال حتى ولو كان قليلا يبارك الله عز وجل فيه، تطرح البركة في أولادك وفي مالك وفي وقتك وفي كل شيء، لكن لما توكل صغارك الحرام تنزع البركة والعياذ بالله. إذن يا أخ يونس، وهذا بيان للناس جميعا، رأوا اللي بيدخل في حاجة يجب عليه أن يتعلم حكم الله فيه حتى لا يخالف الحكم، باش ما يقعش في الحرام.
2: نعم شيخنا، سؤال أخ عبد العزيز قبل الفاصل يسأل عن مال الزكاة، هل يجوز للمزكي أن يحفر بها بئرا أو نحو ذلك؟
3: والله مال الزكاة طبعا هي مصارف معينة، ما جيش يحط هذه حفر الأبار من الصدقات الجارية، من الصدقات الجارية العامة، ولهذا ما تكونش إلا في حالة واحدة ضيقة فقط، لو أنه فقير محتاج إلى حفر بئر في حوشة مثلا، محتاج وجي يستأذنه يقول له يا فلان أنت فقير، زي اللي تلقاه مثلا قاعد يبني في حوشة مش مكملة، في اللي بيتجوز ما جيش واحد يجيب له طول اسمنت ولا يجيب له حديد يحولها لعروض النقد، ما يحولهاش لعروض ولا سلعة إلا بمشورة الفقير، يقول لأنت راو عندك قدانة أمانة 1000 2000 نجيبون لك فلوس، ولا نجيبون لك بهم قنطار حديد، ولا نجيبون لك بهم شمنت، ولا نجيبون لك بهم مقاول يبني لك. لما يعطيه الإذن يبدأ هو يتصرف بالنيابة عنه وكيل عنه. لكن ما يجيبش هو يعني عليه مثلا 1000 جنيه نقد ونجيب بهم شمنت ولا بومشي، ما يصيرش. ومثل هالبئر تماما، إذا كان هو لشخص معين نجي نقول أنت يا فلان ما تقدرش البئر لابد منه ولا ماجن ولا غيره، عندنا 1000 جنيه نجيبوا لك من يبني لك، نوفروا عليك فلوس وجهد، ما عندكش مرات من يجيب لك مرات أرملة ولا غيره. كان قال باهي باهي، وكان فلوس لا يعني كان قال بفلوس أضو فلوس، لكن الأبار بصفة عامة كون يحفرها لقرية ولا غيره ما يصحش طبعا من الزكاة. نعم
4: فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي، قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معاه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم على ولد خالة أمي، وقالت أنا امتنعت يعني وما بتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أنا رجل شباني وأنا كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين: قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، ما دام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر، وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت، هؤلاء أقارب، أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار، هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم ويقولك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكدي. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له، قال إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله أرأيت الحمو، أرأيت الحمء، الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج، أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ووجه قال الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشهم كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ما شف دينه من هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر، القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها ولد عم رجلها، ولد خال رجلها، وأقرباء رجلها غير المحارم، حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أنا ولد خال أمي، ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومع خالتي، نحن لا نتهمه بسوء، لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري، أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان، قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحم والموت، القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك، يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها، فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، علي أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحم والموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة، مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب، يعني مرأة تقول أنا ولد خال أمي حرجان قال كيف نجي للحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحده حرام عليه، يصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة، الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا كيف حالك كذا إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم، يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة، قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية، الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان، أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال، عندي الباقي أقارب ليسوا محارم، هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة، لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مصطح وأخطأ، حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه: ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم نحفظ له حق القرابة. هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما. ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب، لكنهم ليسوا محارم. لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش، هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو الحموة، أرأيت الحمأة، الحمأة من هو؟ أو الحمى القريب. قالوا الحمى هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها. مش ابن زوجها، هذا محرم لها. لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم. وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمه ولا زوجة خاله ولا زوجة أخيه، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة. إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى.
5: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: نرجو منكم نصح الذين يرفعون أصواتهم في المسجد ويتحدثون عن أمور الدنيا لأنهم يؤذون المسلمين. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالمساجد هي بيوت الله تعالى خصها لنفسه سبحانه، فقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وجعلها للعبادة والذكر لا لغير ذلك من أمور الدنيا، فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقد سجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نشد ضالة في المسجد فقال له: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم. ورفع الصوت في المسجد ولو بالقرآن منهي عنه، ففي الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. رواه مالك. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى: وإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن ممنوعا حينئذ لأذية المصلين، فبأن يمنع رفع الصوت بالحديث وغيره أولى وأحرى، ولأن في ذلك استخفافا بالمساجد واطراحا لتوقيرها وتنزيهها الواجب وإفرادها لما بنيت له من ذكر الله تعالى. قال الله العظيم: ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. انتهى. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجلين على حديثهما في المسجد: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رواه البخاري. فالواجب على كل مسلم أن يعظم الله تعالى في بيته، وأن لا يبقى في المسجد إلا للعبادة وذكر الله تعالى، وأن ينزه المسجد عن مجالسة الناس للكلام المتعلق بالدنيا، وعن أي شيء لا يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
6: شيخنا، هذه الأخت مروة تقول إنها عليها قضاء فوائد من الصلاة الفريضة، وتقضي يعني، والآن يعني تصلي في النافلة مع الفرض، فهل يجوز لها تقديم النافلة على الفرض مع العلم بأن عليها فوائد؟
7: نعم، هو الأمر هذا يرجع له إلى حكم ترك الصلاة. فمن يرى أن ترك الصلاة مطلقا كفر، فإنه لا يرى أن الصلوات الفوائد الذي لم يصليها في ذمته، فيرى أنه يقول أصلي وأكثر من نوافل وما عليك شيء. لكن من يرى، هو مذهب الجمهور ومذهب علمائنا، أن المسلم تارك الصلاة أن الصلوات التي لم يصليها هي في ذمته، يجب عليه أن يقضيها، هي من الفوائد. والأمر ما يتعلقش أحيانا يا شيخ بيوم ويومين وسنة وسنتين، وأحيانا الأمر يتعلق بسنين، فنقول نعم هذه الصلوات كلها في ذمتك، ذمتك عامرة بها، فهي واجبة. واللي تحكي عليها النوافل ولا الرواتب هذه مندوبة. وطبعا الأولى أو الأوجب أن يصلي الإنسان الصلوات الواجبة، زي اللي نسوين تولي يتركوا في دينهم مثلا، وبعتاد الليل يخش عليهم رمضان الآخر في الصيام، وهم يصيموا في الأيام اللي هي مندوبة ويتركوا الفرض. فلهذا نقولوا أن هذه المرأة تقضي ما تستطيع، يعني أحيانا تقدر تصلي مع الفرض فرضين أو ثلاثة، هذا أفضل، لكن بالترتيب. علماؤنا يرون الوجوبة في الترتيب، ما تجيش تصلي الظهر مع ثلاثة ظهرات، ولا العصر مع أربعة، ولا المغرب مع أربعة مغارب، لا، تصلي بالترتيب، صبح ظهر عصر مغرب عشاء، أو ظهر عصر مغرب عشاء صبح، وهكذا. والنوافل إن تأتي بها تأتي بالنوافل، لكن لا تهمل الفرائض. أنت بتصلي صلي الواجب عليك اللي في ذمتك وواجب تقضيه. نعم،
6: بارك الله فيك شيخنا.
8: السؤال الثاني يسأل عن هل إذا كان يشك أن عليه دين قديم، ولكن الناس كيف يبرئ ذمته؟ يعني
9: الشك هنا يعني الأصل براءة الذمة، هذا هو الأصل، فليس ملزما بشيء شرعا. أنا لا أذكر أن على يدين على الإطلاق، ربما حتى يكون على يدين بين العلمين، على الأقل نتذكر على من هو اللي بيبني الدين. لكن الآن لا، يعني لا أتذكر أن أحد يبني مني مال، فهذا هو الأصل، لا شيء، لا يلزمه شرعا شيء. إن أراد أن يتصدق بشيء من باب التحوط فلا بأس بذلك، لكن لا يلزمه شيء، لأن لابد الدين لابد يكون فيه يعني قيمة معروفة قداش أو تقريبية، أو فيه يقول والله نعم تذكر أن فلان متسلف من دين من فلان فلوس في فترة معينة مثلا، لأن قداش ما نعرفش، وبات وبرت بتاع ما عادش في حدة، ومثلا متسلف من شخص ومشي يسافر برا البلاد وانقطعت خباره خلاص. هذا أقول لهم يقدر تقدير، لكن شخص هيك على يعني المبرد ومرت تحط فلوس واس يا شيخ، تحط فلوس واس، أكيد متسلف ممكن والله لا لا، ما ابتعد عن هذا الأمر ولا شيء عليك مطلقا يعني إن شاء الله تعالى.
1: الأخت ندى من طرابلس، القصة طويلة الحقيقة، قصص النزاعات والخلافات لا يقضي فيها القاضي ولا يفتي فيها المفتي إلا إذا سمع من الطرفين، لأن القضاء والفتوى لطرف واحد هذا يعني ليس يعني مكتملا، لا ينبغي، لأن ربما تسمع لهذا الخصم فيعني تعطيه فتوى، ثم يأتي الخصم الآخر بأوراق أخرى تنقض ما قاله الخصم الأول، فلذلك لا يفتي المفتي ولا يعني المحكم أو المحكم لا يتكلم في التحكيم، ولا القاضي كذلك، إلا إذا سمع من الطرفين وكل واحد منهم يأتي البينات اللي عنده والشهود وكذا، بعدين يعني تكتمل الصورة. أما واحد يتصل في برنامج ويقول كذا وكذا، لكن الذي فهمته أن هذا الإبن يعني جاي ساكن مع أهله، في أهله ساكنين في الدور الأول وهو بعدهم، فهذا يعني القرائن توحي بأن هذه العمارة لأبوهم وليست له، لأبيه. فلذلك ما يستغلش الإنسان، دائما ننبه الناس اللي منقزين في الحياش في قانون بقانون رقم 4 ولا واخذين أراضي من الناس يعني اغتصبوها ظلما وعدوانا، لا والله أعطتها لنا الدولة، هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. الغصب غصب سواء من الأفراد ولا من الدولة، الدولة لا يحق لها أن تأخذ ملك الشخص بالسيف، لا يجوز لها ذلك، إلا إذا كان جاء تعارض مع مصلحة عامة، طريق ولا كذا، واحتج إليه جدا ويخلصوه بثمن المثل، يدفعوه لا ما يظلموشي، يعطوه ثمن المثل باش يمشي ينتقل به لمكان يعني مثل المكان هذا، يأخذ ثمن كامل، مش ثمن الأرض بس، ثمن الأرض ثمن البناء كله يعطوه له، هذا إذا احتج إليه. أما إذا كان يعني لم يحتج إليه ما يجوزش والله يقول أنا الدولة قبل في النظام الظالم السابق قالت البيت اللي ساكنه اللي نقز في حوش يأخذه واعطته لي الدولة، حرام، هذا ما يصحش، لا يجوز لك أن تبقى فيه. ولا الأراضي هذه متاع الاكتفاء الذاتي، المشاريع ناس مالكينها ومعروفين تمشي

0: مرات واحد حجته يعني لسانه فالح وهذاك صاحب الحق ما يعرفش يعبر على حقه، فربما لما نسمع من البينات نعتقد أن هذا صاحب الحق فأقضي له بحق أخيه. فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء يقولوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام. القاضي لما يقضي لك حرام مش كان يعني حرام بدي حلال لما قضى لك به، كان تعرف أنت بينك وبين ربي. فلذلك إذا كان هو عارف بأن عنده عارف بأن عارفة هي الزوجة بأن هذا هذه العمارة ليست لزوجها غير مسجلينها في القانون هيك لغرض معين، فلا يجوز لها أن تستولي عليها.
1: شيخنا هذه الأخت حميدة تقول بأن يعني أخذت شهادة ثانوية من عن طريق شخص وما دفعتش مال عليها، وهي الآن موظفة في الدولة في على الكمبيوتر أو بتخصص كمبيوتر وتؤدي في الوظيفة على تم وجه، فتسأل على حكم المال اللي تقاضى فيه من هذه الجهة.
2: نعم، هذا العمل اللي قامت به الأخت أو يعني قاموا لها به أقربائها هو استخراج شهادة ثانوية مزورة، هذا عمل لا يجوز لأن فيه غش وتزوير وخداع، وهذا يعني كله ممنوع شرعا. تقول لأني والله نادمة واني استغفر الله واتوب اليه من هذا العمل اللي قمت به، واني راني تعينت بهالشهاده هذه المزوره ونخدم لي سنوات ونادي في عملي على اكمل وجه، والان اسال على هالمرتب هذا هل هو حلال ام حرام. نقولوا ان الشهاده الثانويه ليس كالشهادات الاخرى، مثلا واحد مثلا مزور شهاده في الطب وفات عيادة ويعالج في الناس، مداير سماعة في ودانه وتعالى وانت خذها، هذا يختلف الأمر. ولا واحد مزور شهادة صيدلية ويصرف الدواء للناس ويقول أنا تعلمت برا وغيره، فالأمر يختلف حقيقة من من من, من النوع العملي نفسه. بعض الأعمال يعني تحتاج أن تكون الشهادة فيها شهادة حقيقية، ليس مجرد مسوق مطلوب لأنه بيشتغل مثلا في مكتب ولا بيشتغل بيقوم بأي عمل غراو مطلوب مسوق وخلاص. فهذه الأخت اللي تقول أنا نأدي في عملي وليس هو يعتمد على الشهادة يعني هذه، نقول له أن مرتبك حلال وعملك حلال، وإن كان هذا لا يجيز ما قمت به. أو يجي واحد توه يسمع فتوتي يقول ما له حتى أنا خلي نمشي نزور الشهادة ما دام هو حلال خلي نزوره ونخش ونخدم، نقول له لا لا تقدم على هذا، هذا حرام لا يجوز. الإنسان يعني يجب عليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى في المعروف وينتهي عما نهى عنه، فهذا لا يجوز ابتداء أن تزور أو تغرع أو تغش أو تعين بهذا. لكن الأمر هذا وقع خلاص لها سنين بهذا الأمر، نقول ما دامك أنت عملك هذا حقيقة هو لا يعتمد على هذه الشهادة اعتمادا كاملا، وإنما عمل مثلا مكتبي أو الكمبيوتر أو يعني كيف ما نقوله ريسبشن ولا وغيره، نقوله ما عليك شيء، استغفر وتوبي من اللي درتيه في الأول والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا. تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل فيه، يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل، قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها، قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملة الربوية بالمصارف أم لا؟
2: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
1: نعم.
2: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
1: نعم.
2: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل على أصله وهو على حله فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه

0: يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك.
2: الأخ إبراهيم طلب من فضيلتكم شيخنا توجيه نصيحة للمستفتين ليتصلوا بالبرنامج ويسألوا عن مشاكل عائلية. قال يعني يشوفون أن الأولى أن يتصلوا بالرقم المجاني 1413 لعرض مشاكلهم، لأن قال الصوت معروف والمواضيع هذه تحتاج لسرية وتكتم قد يعني ينتشر بين الناس، فما نصيحتكم شيخنا؟
3: نعم، هو يعني البرنامج يعني للعام زي ما قلنا، بعض الناس لعله يطرح بعض الأسئلة والغرض منها توضيح بعض الأمور للناس، يعني حتى لو ذكر مشكلة يعني أمر خاص، فهو الغرض منه أن ينصح الناس وأن يعني يستفيد الناس من بعض، خصوصا بعض مسائل الميراث وبعض المسائل المتعلقة بالقسمة، حتى يعي الناس ويتفكر شن هو اللي يديروه لو حصل لهم مثل هذا الأمر. وفعلا يعني كثير من الناس استفاد من هذا الأمر لما سمع بعض القصص الأخرى من عائلات أخرى في موضوع القسمة، في موضوع تأخر القسمة وغيرها، فالإنسان يتنبه لهذا ويقول أني أن أتحاشى هذه المشاكل بموضوع بالقسمة وغيرها. لكن يعني إذا كان الأمر ممكن يسبب فتنة وعلم السائل أن فنحن ننصحه يتصل بال 1413، وفعلا كثير أحيانا كثيرة ينبه الأخ المخرج هنا لما يتصل يقول له هو البرنامج على العام، فإذا رضي هو على العام يطلع على العام، وكان هو يبي سؤال خاص يتصل عليه 1413 وسؤال خاص يسمع الشيخ فقط ويجيب عنه، وعنده أريحية في الكلام يعني ما هوش مسموع للناس جميعا. فإذا كان الموضوع فعلا في خصوصية يسأل على 1413 لوحده، وإذا كان يبي فائدة للجميع فيتصل للبرنامج حتى السؤال يعني يستفيد منه هو ويستفيد منه الأخوة المستمعين في كل مكان يعني.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي الأحباء، حينما ابتعد الناس عن نور التوحيد وقعوا في أول انحراف عرفته الأرض، شاء الله أن يبعث رسولا عظيما لتبدأ واحدة من أعظم قصص القرآن الكريم، قصة نبي الله نوح عليه السلام. فكيف بدأت هذه المرحلة؟ وكيف تغيرت البشرية من التوحيد إلى الشرك؟ وما الذي حمله نوح عليه السلام لإنقاذ قومه؟ أيها الإخوة والأخوات، في الحلقة الماضية تحدثنا عن الفترة التي سبقت بعثة نبي الله نوح عليه السلام، وكيف انتقل الناس من التوحيد إلى الشرك، حتى أصبحت الأرض بحاجة إلى رسول يعيدها إلى عبادة الله وحده. واليوم نبدأ أولى صفحات قصة نبي كريم، لم تكن قصته مجرد دعوة لقومه، بل كانت بداية مرحلة جديدة في تاريخ الإنسانية، حتى إن العلماء يعدون الطوفان بداية الحضارة الإنسانية الثانية. فما الذي ميز نبي الله نوح عليه السلام؟ ولماذا احتلت قصته هذه المكانة في القرآن؟ لنعرف كل هذا يسعدنا أن نرحب بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
2: أهلا ومرحبا بكم شيخ مالك وجميع المستمعين وجميع المستمعات.
1: أهلا وسهلا بك شيخنا. فضيلة الشيخ، قبل الدخول في تفاصيل حياة نوح عليه السلام، نريد أن نعرف لماذا اهتم القرآن الكريم بقصة نوح عليه السلام هذا الاهتمام الكبير، وما الذي يجعلها من أعظم القصص في تاريخ البشرية؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، القرآن الكريم هو كتاب الله جل وعلا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقد نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منجما في 23 سنة حسب الحوادث ومقتضى الحال، وكانت الآيات والسور تدون ساعة نزولها، وجبريل عليه السلام كان ينزل بالآية وبالآيات على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول له يا محمد إن الله يأمرك أن تضعها على رأس كذا من سورة كذا وكذا. وقد يسر الله لهذه الأمة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام حفظ الكتاب الكريم، كما قال الله جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالقرآن الكريم هو أهم مصدر من المصادر التاريخية، فهو أصدق المصادر وأصح المصادر على الإطلاق، ولا سبيل إلى الشك في صحة نصه بحال من الأحوال، لأنه ذو وثاقة تاريخية لا تقبل الجدل، يعني دون
1: غير قابل للتحريف.
2: نعم غير قابل للتحريف ولا غير قابل للجدل وغير قابل للشك فيه، لأنه دون في البداية يعني بإملاء النبي صلى الله عليه وسلم وتولي فيما بعد وحمل تصديقه النهائي قبل وفاته. فالقصص القرآني هي يعني تعتبر أنباء وأحداث تاريخية لم تلتبس يعني ولم يحصل فيها يعني التباس بشيء من الخيال والأساطير، كما قال الله جل وعلا: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فالله جل وعلا تعهد بحفظه دون تحريف ولا تبديل، ولذلك اهتم القرآن ببعض القصص سيما قصص الأنبياء لما فيها من عبر ودروس فردية ودروس أسرية وإنسانية، وفيها معالجة لكثير من الأمراض، وفيها دلالة على الصلة بالله جل وعلا وإفراده بالعبودية والتضرع بين يديه وشدة الدعاء وشدة الانكسار، وفيها تجارب متنوعة لبني الإنسان وقصص كثيرة، منها قصة نوح عليه السلام وقصة يوسف وقصة إسماعيل عليهم السلام مثلا. قصة يوسف قصة إنسان تعرض منذ الطفولة لآفات،
1: نعم،
2: ومن حسد الإخوة وغواية المرأة ونحو ذلك إلى ظلم السجن وتكاليف الولاية وتدبير المصالح، هذا كلها إسماعيل عليه السلام خلت تجارب إنسانية منذ عهد الطفولة، يعاني من الغربة عن العشيرة وعن الزاد وعن الماء، ويعني هذا كله. وكذلك يعني ما مسألة التجارب الإنسانية ضريبة الفداء، وهو يعني مفترق الطرق يعني حصلت له عدة أمور. فهذه كلها يعني فيها عبر وفيها دروس، وكذلك قصة نوح عليه السلام فيها كثير من العبر والدروس التي بينها الله تبارك وتعالى، وسوف نأخذها بالتفصيل. وفيها استلهام سنة الله تبارك وتعالى في قيام الدول وسقوطها وازدهار الحضارات وغير ذلك، وكيفية تعامل الإنسان مع قوى الظلام وقوى الشر قوى البغي وقوى الإجرام.
1: نعم فضيلة الشيخ، ما الهدف شيخنا من القصص، أو بالذات يعني قصة نوح عليه السلام، ما الهدف منها في القرآن الكريم ومن الرسالة الموجهة إلى الأمة في هذا الوقت؟
2: نعم الله جل وعلا يقول يعني: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. هذا يعني ذكره الله جل وعلا بعد قصة نوح. وكذلك قال الله جل وعلا: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وقال الله جل وعلا: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. وكذلك يقول الله جل وعلا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. كذلك يقول الله جل وعلا: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. ويقول تبارك وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو يقول في وصف القرآن يعني: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبال قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم. فهدف القرآن من القصص مش ليس الجانب التاريخي فقط، وإنما بيان العبرة يعني بما حصل للسابقين، وكذلك فيه يعني زجر لكل خصوم الإسلام من قريش ونحو ذلك، وكذلك فيه تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم أمام أذى الكافرين، يعني حيث شاءت رحمة الله جل وعلا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تخفف عنه الشدائد والآلام عن طريق قصص الأنبياء وقصص المرسلين، يذكره الله جل وعلا بما لاقاه إخوة يعني كرام له من عنة الظالمين وبغي الكافرين،
1: ما زال يعني هو اللي لاقاها قل منهم.
2: نعم، وما وهنوا وما استكانوا وما ضعفوا وما تخاذلوا، ولكنهم صبروا وصابروا. ومن هنا يخاطب الله تبارك وتعالى رسوله الكريم في كتابه العزيز: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فكما أن في هذه القصص بيان ما نزل بالناس اللي يظنون أنفسهم أقوياء وغرهم الغرور والجبابرة الذين طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد والله من ورائهم محيط، مع ذلك يجب أن لا يغيب عن بالنا دائما وأبدا أن هذه القصص ما هو إلا الحق إلا الصراح. وصدق الله جل وعلا إذ يقول: ومن أصدق من الله حديثا إن هذا لهو القصص الحق تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق نزل عليك الكتاب بالحق إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق. هذا يجب أن يكون واضحا، يجب
1: أن يكون من الكتاب
2: نعم وأمر بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. لذلك إذا قرأ الإنسان ما ورد في القرآن الكريم من قصص فإن يعني لن يجد، مش هيجد المبالغات اللي وصلت إلينا من كتب التاريخ ولا في التوراة اليهود اللي متداولة بينهم اليوم، فضلا عن أن ما ذكره القرآن يعني كله صحيح تؤيده الاكتشافات الحديثة بقصة عاد وثمود يعني اللتين يعني تبين أنه حتى يعني مذكورة في الجغرافيا، وكثير من النصوص التاريخية تتحدث عن ثمود، فضلا عن أن الكتاب حتى اليونانيين والرومان وغيره ذكروا اسم عاد مقرونا بإرم كما جاء في القرآن الكريم. هذا كله والله جل وعلا يعني يقول: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فهذا الأمر واضح وينبغي أن يكون واضحا للناس جميعا، وهذا من أهم الأشياء التي بيّنها القرآن الكريم.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا لو بدأنا بالتعريف بنبي الله نوح عليه السلام، فما نسبه وكيف يصل نسبه إلى آدم عليه السلام، وما أبرز ما ورد في ذلك عند أهل العلم من الأشياء الموثوقة؟ وفي البداية قبل هذا كله نبغى نعرف وش الفرق بين النبي والرسول، هذه أجلناها من الحلقة الماضية ونبغى نعرف لو تحدثنا باختصار.
2: النبي والرسول اللي هي من النبوة والرسالة، النبي يعني جاء من النبأ الخبر والجمع أنباء، فالنبي هو من بعث لتقرير شرع من قبله، هذا هو النبي. طبعا هذه المسألة الفرق بين النبي والرسول وكذا فيها كلام كثير بين أهل العلم، حين ذكرنا الأرجح الأقوال فيها. وبالنسبة للرسول سمي الرسول رسول لأنه ذو رسالة، والرسول يعني اسم من أرسلته كذلك الرسالة، والرسول هو من بعث بشرع جديد، هو من بعث بشرع جديد، والنبي من بعث لتقرير شرع من قبله. هذا أرجح الأقوال في هذه المسألة، وإن كان في المسألة يعني فيها أقوال أخرى منها يعني أن الرسول من بعث بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أمر أن يدعو إلى شريعة من قبله ولم ينزل عليه كتاب، يعني هذه كلها أقوال أخرى في هذه المسألة. واستدل بعضهم على عدد الرسل والأنبياء، طبعا عدد الأنبياء والرسل لا يمكن حصرهم، ولكن استدل بعض أهل العلم في التفريق في هذه المسألة بما جاء في حديث، والحديث مختلف في
1: اليوم أكثر شيخنا هم الأنبياء والرسل.
2: نعم هذا هو الفارق في هذه المسألة، لما سئل في حديث أبي ذر قلت يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال 120,000. قلت يا رسول الله كم الرسل من ذلك؟ قال 313 جمعا قفيرا. فدل ذلك لأن الأنبياء أكثر من الرسل، هذا لو على يعني على القول بصحة هذا الحديث. وطبعا الأنبياء والرسل لا يعلم عددهم إلا الله، وكما قال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، نعم. ومنهم من لم نقصص عليك. هذا هو أهم الفروق بين النبي والرسول. وكما ذكرنا المسألة فيها كلام طويل بين أهل العلم، ذكرنا الراجح فيها فقط يعني.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، ما الحكمة مختصرة لو تتفضل من بعث الله للرسل؟
2: بعث الله الرسل لي، وفي ذلك عدة حكم، في ذلك عدة حكم، منها أن الأنبياء والرسل هم صفوة الخلق واصطفاهم الله جل وعلا، وحاجة الخلق إليهم ماسة، فالخلق بحاجة إلى الرسل ليبلغوهم ما يحبه الله جل وعلا وما يرضاه الله تبارك وتعالى وما يريده الله وما يغضب منه وما يأباه. وكثير من العصاة والمنحرفين ضلوا في متاهات الشقاوة، يعني
1: حتى الرسل من رحمة الله.
2: نعم، من رحمة الله جل وعلا، يعني أرسل الله الرسل الأنبياء والرسل رحمة بالعباد، فالرسل بعثوا لتهذيب العباد وإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وتحريرهم من رق عبودية المخلوق إلى حرية عبادة رب الأرباب الذي أوجدهم من العدم وسيفنيهم بعد الوجود. فلو ترك الناس همدا هكذا دون إنذار ودون تخويف لعاشوا حياة عيشة ضنكة في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء وعادات منحرفة وأخلاق فاسدة، وأصبحت الحياة مجتمع غاب، يعني القوي يأكل الضعيف والشريف يذل الوضيع وهكذا. لكن اقتضت حكمة الله جل وعلا ألا يخلق عباده سدى ولا يترك الناس هملا. قال الله جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فمن رحمة الله جل وعلا بالعباد أن بعث إليهم الرسل مبشرين ومنذرين يتلون عليهم آيات الله جل وعلا ويعلمونهم ويصلحونهم ويرشدونهم إلى مصدر السعادة في الدنيا والآخرة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: الغاية العظمى التي أوجد الله جل وعلا الخلق لأجلها هي عبادته تبارك وتعالى، هي التوحيد، هي فعل ما يحب الله جل وعلا واجتناب ما يسخط الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا يستطيع الإنسان أن يعرف حقيقة العبادة وما يحبه الله وما يرضاه الله وكيف يترك، يعني الإنسان ما يتركه الله، إلا عن طريق الرسل الذين اصطفاهم الله جل وعلا من خلقه وفضلهم على العالمين وجعلهم مبرئين من كل عيب ومن كل شيء ومن كل خلق معيب، وأيدهم بالمعجزات وأيدهم بالحجج والبراهين وأنزل عليهم البينات والهدى وعرفهم به وأمرهم أن يدعوا الناس إلى عبادة الله جل وعلا وحده حق العبادة. أيضا من الحكم التي أرسل الله من أجلها الرسل إقامة الحجة على الناس، إقامة الحجة على البشر. الله جل وعلا يقول: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. قال الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكذلك يقول الله جل وعلا: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فالله جل وعلا أرسل الرسل ليقطع دابر الكافرين، لا يعتذروا بعد ذلك يعني عن كفرهم بأن ما فيش نذير جاهم، وليعلم الله جل وعلا علم حيث الظهور، يعني علم الظهور، وإلا الله جل وعلا يعلم يعني بالعلم الأزلي من يطيعه ومن يعصيه، لكن ليقيم على عباده الحجة الدامية، يحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة وحجة وبرهان، وهذا أمر هذا واضح. الخلق بحاجة إلى الرسل، وذكرنا عدة يعني أسباب لذلك، منها يعني أن الناس لا يدركون الكثير من الأمور الغيبية وإقامة الحجة عليهم ونحو ذلك. أيضا يعني الأنبياء هم مصابيح الدجى وهم نبراس الهدى، يقتضي بهم الخلق، يقتدون بهم ويتخذون من سيرتهم ومن حياتهم قدوة يسيرون بها ويسيرون على منوالهم حتى يصلوا إلى دار السلام. فالرسل هم قدوة الأتباع والأسوة الحسنة لمن أطاع الله جل وعلا في العبادات، وطبعا هذا في سواء في عبادات ولا في الأخلاق ولا في المعاملات وفي الاستقامة على دين الله جل وعلا. وذكر الله ذلك في القرآن، يقول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: الأسوة هنا القدوة جل.
2: نعم، هو القدوة. والرسل طبعا جاءوا هم لمن لإصلاح النفوس وتزكية النفوس وتطهيرها وتحذيرها من كل ما يرديها. فالرسل بعثوا لدلالة الخلق على الطريق المستقيم وإرشادنا إلى المنهج القويم والأخلاق الحميدة والتنفير من المساوئ الذميمة، كما قال الله جل وعلا: هو الذي بعث في الأنبيين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، للرسل عليهم الصلاة والسلام غايات عظمى ووظائف كبرى وأهداف سامية، لو تذكر شيخنا بعض هذه الوظائف.
2: من أهم وظائف الرسل دعوة الناس إلى عبادة الله جل وعلا وترك عبادة ما سواه تبارك وتعالى، كما قال الله في القرآن: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كما قال تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كذلك من وظائف الرسل تبليغ الشريعة الربانية إلى الناس، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. أيضا كذلك تبين يعني ما أنزل من الدين: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أيضا دلالة الأمة على الخير وتبشيرهم بالثواب وتحذيرهم من الشر رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. أيضا من أهم وظائف مصلاح الناس بالقدوة والأسوة الحسنة في أقوالهم وأعمالهم. الله جل وعلا يقول: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. الله جل وعلا يقول أيضا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من أهم وظائفهم أيضا إقامة شرع الله جل وعلا بين العباد وتطبيق شرع الله جل وعلا، وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أيضا الرسل يشهدون على الأمم يوم القيامة بأنهم هم اللي بلغوهم البلاغ، كما قال الله جل وعلا: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وكذلك يقول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه يعني بعض الوظائف المرسلين، وهذه الوظائف تزيدهم يعني شرفا إلى شرفهم وفضلا إلى فضلهم. ويكفي الأنبياء والمرسلين أنهم يبلغون عن رب العالمين، فسبحان الله جل وعلا الذي خصهم بهذه الرتبة العالية وهذه الوظيفة الثانية واصطفاهم واختارهم من بين سائر العباد ليقوموا بهذه الخدمة المرضية.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، ما هي الأمور التي تفرد بها الأنبياء عن الخلق؟
2: نعم، تفرد الأنبياء عن سائر البشر بعدة أمور. من هذه الأمور الوحي، الله جل وعلا خص الأنبياء بوحيه إليهم، كما قال الله جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذا الوحي يقتضي عدة أمور، يعني يفارقون بها الناس من تكليم الله لبعضهم، اتصالهم ببعض الملائكة، يعني الله جل وعلا يعرفهم شيء من الغيب، كما قال الله جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. لذلك مثل الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس والعروج به للسماوات العلى ورؤيته للملائكة والأنبياء، اطلاع على الجنة وعلى النار ورؤية المعذبين في القبور وسمع هذا لتعذيبهم. وفي الحديث يعني: لولا أن ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. أيضا من الأمور يتفرد بها الأنبياء أن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم.
1: كيف هذا؟
2: نعم، أعينهم تنام وقلوبهم لا تنام، كما جاء في حديث أنس في حديث الإسراء، قال: والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه. وكذلك الأنبياء، قال: وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. طبعا هذا يعني وإن كان هو من قول أنس، إلا أن هذه الأشياء يعني ما لا تقال من قبل الرأي كما هو معروف في علم الحديث. يعني ينام العين ولا ينام القلب، هذا من خصائص الأنبياء وعن غيرهم من البشر. نعم. كذلك من خصائص من الأنبياء، الأنبياء لا يورثون، يعني لا يتركون أموالا، يعني مما اختص الله به الأنبياء أنهم لا يتركون أموال، والأموال التي تركوها هي صدقة، تكون صدقة من بعدهم، كما جاء في حديث عائشة أن معشر الأنبياء يعني لا نورث ما تركناه صدقة، ما تركناه صدقة. كذلك جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. لذلك حتى لما جاءت فاطمة رضي الله عنها وارضاها إلى الصديق فقال لها ذلك، يعني قال لفاطمة ذلك، وأن معاشر الأنبياء يعني لا يتركون ما تركوه يعد صدقة. وطبعا فهذه حكمة، يعني أن الله جل وعلا صان الأنبياء عن أن يورثوا دنيا، لئلا يكون هناك يعني فيها شبهة لمن يقدح في نبوتهم بأنهم طلبوا الدنيا وخلفوها لورثتهم. وحتى يعني لو استدل بعض الناس، يعني بعض الطوائف الأخرى استدلوا بقول الله جل وعلا: وورث سليمان وداود، طبعا المراد بالأرث هنا العلم والنبوة، مش يعني ملش علاقة بالمال، يعني ما فيش أرث مالي، وإنما ورث النبوة وورث الملك عنه. وكذلك قول الله جل وعلا: يرثني ويرث من آل يعقوب، هذه مش المراد بها أرث المال، وإنما أرث العلم والنبوة. فالأنبياء يعني لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من الأشياء اللي اختص بها الأنبياء وتفرد بها الأنبياء عن غيرهم من سائر البشر، أنهم يخيرون بين الدنيا والآخرة، كما جاء في حديث عائشة: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. وكان يعني في شكواه الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ قال: أخذته بحة شديدة، فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلمت أنه خير. تقول عائشة: قال فعلمت أنه خير. فالأنبياء يخيرون بين الدنيا والآخرة. أيضا من الأشياء التي تفرضوا بأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، من إكرام الله جل وعلا لأنبيائه ورسله أن الأرض لا تأكل أجسادهم، مهما طال الزمان ومهما تقادم العهد تبقى أجسادهم محفوظة من البلا، كما جاء في الحديث: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. نعم شيخنا، نستأذنك في الخروج إلى فاصل. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى منتصف هذه الحلقة، أتوقف معكم لهذا الفاصل القصير، ثم نعود لنواصل حديثنا عن بداية رسالة نوح النبي الله، فابقوا معنا.
0: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، عدنا إليكم فضيلة الشيخ، ما أعتقد تبقت لنا نقطة واحدة في
2: أيضا من الأمور اللي نختص بها مسألة العصمة. العصمة هي طبعا يعني الله جل وعلا يحفظ الأنبياء والرسل عن كل ما ينفر عن القبول، يعني قبل النبوة يحفظهم من الكذب، من الكتمان في التبليغ، كذلك من الكبائر، ويوفقهم الله جل وعلا التوبة والاستغفار من الصغائر وعدم إقرارهم عليها. فهذه من الأمور اللي اختص بها الأنبياء والرسل عن غيرهم من سائر البشر. الإيمان بالأنبياء والرسل هذا ركن من أركان الإيمان، ولا يتحقق إيمان العبد حتى يؤمن بجميع الأنبياء ويصدق بأن الله تبارك وتعالى أرسل هؤلاء الأنبياء والرسل لهداية البشر، وأرسلهم لإرشاد الخلق ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور. وكذلك لابد أن يؤمن بأنهم بلغوا ما أنزل إليهم من ربهم البلاغ المبين، بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة وجاهدوا في الله حق جهاده. الله جل وعلا يقول: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. والله جل وعلا يقول: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وجاء في الحديث جبريل المعروف: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فلا بد في الإيمان أن يؤمن العبد بالله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويؤمن بكل رسول أرسله وكل كتاب أنزله. فالإيمان بأنبياء الله جل وعلا لا يتم حتى يؤمن العبد بجميعهم من غير حصر، من قصهم الله علينا ومن لم يقصصهم علينا. وأخبرنا الله جل وعلا أن هناك أنبياء لم يقصصهم علينا، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فنؤمن بما سمى الله في كتابه من رسله، ونؤمن كذلك بأن الله جل وعلا يعني أرسلهم رسلا وأنبياء، ولا يعلم أسمائهم ولا يعلم أسمائهم من الله تبارك وتعالى الذي أرسلهم. ونؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء والمرسلين، ومن أطاع رسولا واحدا فقد أطاع جميع الرسل، ومن آمن بواحد منهم فقد آمن بالجميع، ومن عصى واحدا منهم فقد عصى الجميع، ومن كذب واحدا منهم فقد كذب الجميع. لأن كل رسول يصدق الآخر ويقول إنه رسول صادق ويأمر بطاعته، فمن كذب رسولا فقد كذب الذي صدقه، ومن عصاه فقد عصى من أمر بطاعته.
1: وهيك تزعزعت واحدة من أركان الإيمان. نعم. في واحد فيهم خجلشك. بارك الله فيك شيخنا. سنبدأ الآن بإذن الله في سيرة نوح عليه السلام، وهو أول أولي العزم على ما أعتقد.
2: نعم.
1: شيخنا لو تفهمنا بداية ما معنى أولي العزم.
2: نعم. نوح عليه السلام مع كونه نبيا ورسولا هو أيضا أحد أولي العزم من الرسل، وهذه مرتبة عالية لا ينالها إلا قلة من المرسلين. يعني الرسل وإن كانوا كلهم صفوة الخلق واختارهم الله جل وعلا من بين الخلائق، ولكن
1: زال في فرق
2: يعني
1: بين
2: نعم يعني في أمور يعني فضلهم الله تبارك وتعالى على بعض ببعض الأمور. يعني الله جل وعلا يعني ليس لفضله يعني حد ينتهي إليه، ولما لم يكن لفضل الله حد ينتهي إليه فذلك تفاضلوا فيما بينهم، كما قال الله جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقال الله جل وعلا: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. فيأتي في مقدمة قافلة الأنبياء والرسل أولو العزم منهم، وهم يعني نجباء الرسل ذوي الحزم والصبر، وزكون يعني نفوسهم بمراقبة الله تبارك وتعالى، كانوا يعني حريصين على إصلاح أمتهم ودلالتهم على كل خير، وحذروهم من كل شر، وصبروا على المكروه وتحملوا الأذى كثيرا. فأولو العزم هم خمسة، هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، وهم المذكورين في قول الله جل وعلا سورة الأحزاب: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فخص الله هؤلاء الخمسة بالذكر من بين النبيين لأنهم يعني أصحاب الكتب والشرائع وأولو العزم من الرسل. وطبعا ما يكون من أمر. فلهؤلاء الخمسة مزيد فضل على غيرهم من الأنبياء والمرسلين، سواء قلنا إن يعني إن الأنبياء والمرسلين كلهم أولو عزم، أو قلنا إن أولو العزم من الرسل هم هؤلاء الخمسة فقط. فهؤلاء الخمسة لهم ميزة عن غيرهم، فالأنبياء يتفاضلون فيما بينهم، هذا بدلالة القرآن كما قال الله جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. لأن بعض في من أهل العلم يقول إن الأنبياء يعني الأنبياء كلهم ذو عزم يعني. فطبعا هذا كون العزم هم هؤلاء الخمسة، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم، يعني مش يعني إن ما فيش غيره، لا في غيره من الأقوال. وذكروا أن الأنبياء كلهم يعني ذو عزم، وتكرر هذا طبعا الذكر هؤلاء الخمسة حتى في آية أخرى من غير سورة الأحزاب، في آية الشورى، في قول الله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإفرادهم في الذكر أيضا في هذه الآية، تخصيصهم بهذه الوصية العظيمة من إقامة الدين يعني. نعم، وعدم التفرق فيه، هذا خير دليل على حيازتهم للفضيلة التي أهلتهم لتحمل هذه المسؤولية العظيمة على أكمل وجه. لذلك ذكر أهل العلم في تفسير هذه الآية ذلك، وهم الذين يعني أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، والدين اللي جاءت به الرسل كله ما هو عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، هل هناك دليل على أن نوح عليه السلام هو أول الرسل؟
2: نعم، جاء في حديث المشهور، حديث الشفاعة الطويل في صحيح البخاري، أهل الموقف يعني جاءوا لنوح عليه السلام فقالوا: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. فالحديث ظاهر يفيد أن آدم عليه السلام يعني لم يكن رسولا، وطبعا طبعا هذا قول، ومن أهل العلم يقول أن يعني آدم يعني كان نبي ورسول، فنوح عليه السلام هو أول الرسل، يعني باعتبار أن آدم كان نبي ورسول، فنوح هو أول الرسل إلى أهل الأرض بعد أن وقع الاختلاف بين البشر في التوحيد، كفر بعضهم وبقي بعضهم، يعني كفر بعض الناس وبقي بعضهم الإيمان. وإلى هذا تشير الآية الكريمة: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فالأولوية المذكورة في حق نوح عليه السلام مقيدة بما بعد وقوع الاختلاف، يعني ما ينفيش بعد يعني قبل ذلك نبوة آدم عليه السلام، لا، وأرسل نبي إلى أولاده فقط، ولم يكن بينهم خلاف أولاد آدم عليه السلام، ما فيش بينهم خلاف في توحيد الله وفي عبادة الله تبارك وتعالى وحده ودون غيره، لكن هو أول الأنبياء والرسل بعد وقوع الخلاف بين الناس، وبعضهم كفر وبعضهم آمن. فلما جاء أهل الموقف وقال: يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى هذه الأرض، فاحتج يعني يحتج به لأن نوح هو أول الرسل، وأن آدم هو نبي مكلم فقط على يعني على
1: بعض الأقوال.
2: نعم، على بعض الأقوال. فالخلاصة أن هذا يعني هو قول أهل العلم في هذه المسألة، أن هل هو يعني آدم هو أول الأنبياء المرسلين ونوح، أو أن نوح يعني لما قال هو هذا الموقف أنت أول نبي، يقصد به يعني أول نبي يعني بعد الخلاف، أو إما نوح هو كان نبيا يعني مكلم فقط ولم يكن رسولا، وذكرنا الخلاف في هذه المسألة. وأيضا أهل الموقف لما قالوا أنت أول رسل إلى أهل الأرض، يفيد أن الرسالة كانت عامة للناس كافة يعني في ذلك الوقت. وطبعا هذا الكلام يعارض حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسة لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. طبعا هذا أجابوا عنا أهل العلم بعدد أجوبة، منها أن نوح يعني أرسل إلى أهل الأرض باعتبار أن قومهم وحدهم كانوا هم يعني أهل الأرض، هم قومه وحده، هذا كان أهل الأرض، يعني لم يكن في ذلك الوقت يومها على الأرض أخرين. يعني أقوام آخرين غير قومه. فهذا الأمر لا ينافي خصوصية يعني رسالته بقومه، وهذا المدلول يعني عليه بصريح قول الله جل وعلا: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. فنوح عليه السلام أرسل إلى قومه وهم في ذلك الوقت أهل الأرض جميعا، هم أهل الأرض جميعا بعد وقوع الشرك في الأرض، وبذلك ما فيش تعارض يعني بين كون آدم رسولا وبين كون نوح يعني هو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض كما ذكرنا.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا في سؤال نسمع توقلنا الحق إن نوح الأب الثاني للبشر، شيخنا علاش المقولة هذه أو منين جت؟ هل في دليل صحيح عليها؟
2: نعم، نوح عليه السلام هو نعم هو الأب الثاني للبشرية بعد آدم عليه السلام، وهذا ما فيش يعني خلاف يعني بين العلماء في قول الله جل وعلا وجعلنا ذريته هم الباقين. ف
1: يعني اللي يعني يركبوا في السفينة
2: يعني نعم بعد من ذريته، بعد الطوفان يعني ما فيش باقي من البشر في الأرض بعد نوح إلا ذرية نوح، وهذا نص قطعي واضح في ثبوت هذا الأمر ويدل بوضوح لأن البشرية التي وجدت بعد نوح عليه السلام هي من ذريته، وهذا شرف اختص به يعني اختص به نوح بعد آدم، فلنوح عليه السلام حق الأبوة على كل كائن بشري من بعده إلى قيام الساعة. طبعا هذا فيه يعني من يقول يعني يعني فيه إشكال يريدونه يتمثل في ومن آمن في قول جل وعلا قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، فيفهم به أن آمن به يعني عدد من الناس من غير أهله، لأن قول الله جل وعلا قال ومن آمن، وهذه عطفت على أهله، والعطف في الأصل أنه يعني في الناحية اللغوية يقتضي المغايرة زي ما يقال، ومعلوم أن يعني آمن بنوح يعني آمن بنوح الناس من غير أهله وعدد قليل وغالبيتهم من الضعاف والطبقات الدنيا في المجتمع، وهم الذين سماهم يعني الملأ من قوم نوح يسموهم قالوا لهم سموهم الأراذل، والله جل وعلا لا يختار نبيا ممن هم يعني في نظر القوم من الأراذل، وإنما يختار الأنبياء من الناس الذين لا مطعن في نسبهم وفيش مطعن في سيرتهم، فالآية تدل نعم الآية تدل على أنه قد نجا من الغرق غير أهله، وبالضرورة يكون منهم النسل، فإذا كان كذلك يعني كيف يصير يعني جميع البقية من ذرية نوح عليه السلام؟ ومن هذا رد عليه من عدة أمور. الرد الأول من يعني اللي ذكره أهل العلم أن جميع من كان يعني معه في السفينة هم يعني هم من أولاده ومن نسله، و لذلك يعني على هذا القول يعني انتظم هذا القول أن نوح يعني هو أبو البشر كلهم، وسمي لذلك حتى بعض الناس في آدم الأصغر يعني آدم الأصغر. طبعا هذا قول وإن كان ضعفه بعد العلم، لأن زي ما قلنا العطف يقتضي المغايرة. الجواب الثاني أن النجاة من الغرق يعني هم ليهم ذرية وليهم أولاد، وإنما الذين بقوا يعني هم نسل نوح عليه السلام، يعني عندهم ذرية عندهم نسل يعني، لكن لم تستمر النسل الذي بقي هو نسل نوح عليه السلام، وبهذا يصح أن نوح هو أبو البشر جميعا بعد آدم، وهذا رجح يعني ابن جرير وغيره لما قال يعني إنما كان الذين يعني كانوا معك في الفلك قوم يعني آمنوا به واتبعوه، غير أنهم يعني بادوا وهلكوا ولم يبق لهم عقب، وإنما الذين هم اليوم في الدنيا هم من بني آدم ولد نوح وذرية نوح دون سائر ولد آدم كما قال الله جل وعلا وجعلنا ذريته هم الباقين.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: نعم
1: شيخنا، هذا يعني أن نوح عليه السلام هو أب للأنبياء والمرسلين الذين بعده.
2: نعم نعم نعم، وطبعا هذا أيضا تشرف نوح بالأبوة للبشر بعد آدم عليه السلام، وتشرف أيضا بأبوته للأنبياء والمرسلين. هذه النقطة وإن كانت هي مش داخلة في اللي قبلها يعني، لكن تقضي ذلك لأن الأنبياء والمرسلين هم صفوة البشر وخلاصتهم، كنوه الله بتشريف نوح بهذه الخصلة كما قال الله جل وعلا ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فبالتالي نوح عليه السلام هو جد الأعلى لإبراهيم خليل الرحمن ومن بعده من الأنبياء، كذلك إبراهيم أيضا هو جد لجميع الأنبياء والمرسلين بعده، فهؤلاء ذرية بعضها من بعض، وبين الله تبارك وتعالى شرف نوح وشرف إبراهيم وأن الله جل وعلا يعني شرفهم بالرسالة وجعل في ذريتهم النبوءة والكتاب، فما جاء بعدهما أحد بالنبوة إلا وكان من أولادهما. وقدمت النبوة طبعا الكتاب، لأن كمال حال النبي أن يصير معه الكتاب والشرع.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، نوح عليه السلام لديه نسب عند المؤرخين ونسب لذريته ولأولاده، هل هناك شيخنا شيء ثابت عند العلماء؟ نعم، تذكره لنا.
2: هو ما فيش يعني، لم يرد في الكتاب العزيز ولا في السنة الصحيحة المباركة شيء يمكن الوقوف عليه في نسب نوح عليه السلام، ولم يرد لأبيه ذكر. وطبعا وإن كان من العلماء ذكروا هذا، زي الحافظ بن كثير في قصة الأنبياء ذكر نوح بن لامك بن كذا بن قنوخ بن ذكر إلى وصله ابن شيت ابن آدم أبي البشر. وطبعا والله أعلم بصحة ذلك، حتى هو بن كثير بعد ما ذكر في قصة الأنبياء قال والله أعلم بصحة ذلك. طبعا سبب التسمية فيها كلام أيضا، لماذا سمي نوح؟ قيل لكثرة ما نهى على نفسه يعني في دعوة قومه، هذا قول، هذا نعم هذا قول، إن كان يعني وهذا قول من الأقوال إن في سبب التسمية يعني. وهذا طبعا هذه باعتبار أن ليسوا عرب في ذلك الوقت، وإنما العجم ضعف يعني أهل العلم في هذه المسألة، مسألة الناحة وغيرها، ودلالة الدلالة اللغوية له يعني لمفاهيم الدلالة اللغوية، دلالة اللغة مش لا تدل دلالة واضحة على ذلك.
1: يعني هي ممكن الاسم يكون أعجمي
2: نعم الاسم أعجمي ولا نعم الاسم الأعجمي هو أعجمي، ويعني ما نقدرش ندير له دلالة لغوية من اللغة العربية على أساس أنه هو الاسم يدل على ذلك، فما فيش يعني قول واضح في هذه المسألة. نوح وهو قومه من العجم، فمش بالضرورة أن يكون معنى الكلمة في لغة قوم نوح هي نفسها المعنى نفسه في اللغة العربية. اللغات طبعا فيها تباين، ودلالات الألفاظ أيضا فيها اختلاف كبير.
1: نعم شيخنا، لو تذكرنا أسماء أبناء نوح عليه السلام.
2: نعم، أبناء نوح عليه السلام اللي كانوا معه في السفينة، اتفقت الروايات على أن أولاد ثلاثة اللي هم سام اللي هو هذا أبو العرب، وحام اللي هو أبو الأحباش، ويابث اللي هو أبو الروم.
1: ما فيش شيخنا كلام على الولد اللي عدى على الجبل؟
2: نعم، هذا ما فيش عليه كلام، وهذا حنوضحه. يعني طبعا اللي جاءت حديث سمر بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سام أبو العرب، وحام أبو الحبش، ويافث أبو الروم، وذكر العلماء هذه حتى في حديث أخرى، يعني ولد لنوح سام وحام ويافث، فولد لسام العرب وفارس والروم، ولد لحام قبط والبربر والسودان، ولد ليافث يأجوج ومأجوج والترك والصقالبة. طبعا فيها يعني
1: تفصيل عند المؤرخين واختلاف.
2: نعم، فيها خلاف، فيها كلام يعني كثير في هذه المسألة يعني. وطبعا كثير منا جاي من إسرائيليات، يعني ما فيش دليل على ذلك يعني بقول قطعي، لكن هو اللي موجود في التاريخ ان الاسماء الثلاثه هذه موجوده، وهذه ثابته من حيث الاثبات التاريخي لهذه الاسماء.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، ما هي الصفات التي اشتهر بها نوح عليه السلام وسط الانبياء والمرسلين؟
2: نعم، من اهم الصفات اللي اشتهر بها نوح انه كان كثير الشكر لله تبارك وتعالى. يعني من أهم الصفات التي اشتهر بها نوح، كان يعني يكثر منها حتى صار يعني معروفا بها بين إخواني من الأنبياء والمرسلين، كما قال الله جل وعلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. يعني وصفه الله جل وعلا أولا بالعبودية اللي هي أرقى المراتب في سلم الدرجات إلى الله جل وعلا وعند الله، وبعد ذلك أتباعه بصفة الشكر اللي هي نتاج للصفة الأولى. وصف الله بكثرة الشكر، والشكر اللي هو اعتراف القلب النعمة، وهذا يتردد دائما على لسانه ذكرا وثناء على الله جل وعلا، وإعمال الجوارح في طاعة الله تبارك وتعالى، وكل ذلك إظهارا لشكر النعمة. وهذا الأمر يوضح أهمية الشكر في تحقيق حتى العبودية لله تبارك وتعالى، ذرية من حملنا مع نوح. فقول الله تبارك وتعالى ذرية من حملنا مع نوح هذا تذكير للأمم عموما وبني إسرائيل خصوصا بأن الله جل وعلا إنما نجى نوحا ومن معه من الهلاك بسبب رو كثرة شكره لله تبارك وتعالى و
1: عليهم
2: وهذا كله مش يحرضهم ليقتدوا به ليقتدوا به في هذه المسألة. ونوح عليه السلام حاز يعني قصب السبق في هذا الميدان بثناء الله تبارك وتعالى بكثرة الشكر في كتابه القديم، فكان له يعني ذكرا حسنا في الأولين وفي الآخرين. وأيضا يعني في هذا الأمر يعني أهل الموقف يوم القيامة ينشد نوح عليه السلام ويقولون سماك الله عبدا شكورا سماك الله عبدا شكورا. طبعا نوح عليه السلام عنده هذه الصفة، هذه امتازت بها عن يعني عن غيره من الأنبياء، وإن كانت الأنبياء كلهم فيهم هذه الصفة وما يعنيش أن ما فيهمش يعني، وقد يختص يعني غيره من الصفات بصفات أخرى، فلكن الله جل وعلا يخص بعض عباده بما يشاء من الفضائل.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. سنفصل بإذن الله في الحلقة القادمة عمر نوح عليه السلام الذي عاشه في الدنيا وما الذي حدث في ذلك. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: طيب إذا خبطها سألنا عليه الكهرباء اللي نستعمله فيه البعض مشكل تشكيل زي ما يقولوا إحنا أو عنده ساعة لكن ما هيش هذه متاع الإلكترونية هذه متاع الشحن ولكن ما يخلصش يعني هل جائز شرعا يعني عدم السداد أم لا؟ زي ما قلت مستمعينا الكرام الإنصاف عزيز يجب أن نقول يعني كلمة الحق في كل من في كل مسألة حسب ما فهمنا الشارع الكريم وحسب ما علمنا والله أعلم. الكهرباء طبعا هو عقد في عقد بين المستهلك لهذا الكهرباء وبين الشركة وبأمر ولي الأمر زي ما نقول إحنا القيمة الاتفاق على قيمة معينة تسدد على أقساط أو تسدد كل شهر وشهر أو كذا إلى آخره. فهذا المؤمن عنده شروط المؤمن عنده شروطهم

عام عامة كل اللي بين الشركة هذه وإيرادات، إذا تدخل لهذا المجال تكلموا عليه جانب. ووسعوا بالكم شوية مستمعين كرام، ما تستعجلوش في الاعتراض اللي يدور في ذهن بعض الناس. هذه من ناحية. فإذا لا يجوز لي أنني استعمل شيء تبع للدولة ونصت عليه وجود رسوم مقطوعة واتفقت عليها ووافقت عليها، أو أنها القوانين الدولة أشارت إلى أنه لا يجوز استعمال الكهرباء إلا عن طريق الشركة وبعقد مثلا. طيب، فإذا هنا يجب علي أن يراه أن الكهرباء اللي نأخذ فيه من الدولة هذا المفروض يكون بمقابل زي المية في بعض الدول، وزي ما نشري في الغاز وزي ما نشري في البنزين، كلها زي بنفس اسمها نفس الحكم والله أعلم. فلا يجوز الشرع في الأصل. هذه مسألة. المسألة الثانية، فيه بعض الناس يقول نمشي لشركة الكهرباء ونطلب منهم يدلوا لي عقد ويشكلوا لي وما يبوش يجو. انت اذا مشيت مرة واثنين وثلاثة والله اعلم هذا الكهرباء من حقك، لكن ما لا يعني لا ما نقولكش حلال انك تشكل وخلاص. يعني لابد ان تسعى حتى لو شكلت لو من جار او كذا فترة معينة، وتسعى تواصل السعي انك اسمح ان يشكلوا لك يدلوا لك ساعة ويدلوا لك عداد ويركبوا لك، يعني تسعى تجري نحكي لك. فهمت قصدي؟ انت شرعا يعني ما هوش مش بتقعد في الظلام، لا اقعد في الظلام عيش في الظلام، لا هذا واجب على بيت مال المسلمين ان يوفر الكهرباء كمواطن الشركة. ونفس الوقت مشيت مرة واثنين وثلاثة واربعة ما فيش استجابة، من حقنا ناخذ الكهرباء لكن والاستعمال بدون تبذير ودون اسراف، لان ما فيش ساعة. ونفس الوقت نتواصل يعني كل اسبوع لو كان نمشي قاعد مثل مغادي نركبوا لساعة. هذه مثلا. طيب، الشيء الثاني اللي نسمع فيه حتى في مواقع التواصل في المجتمع احنا عايشين، أنا دافع جباية كهرباء وكذا والضي هربوا علينا في 6 ساعات و7 ساعات. زي ما قلت لكم مستمعي الكرام، يعني ناخذ الأمر بعقلانية ونكون منصفين. تمام، انت الكهرباء اللي تدفع في مقابل هذا يعني لما يقطع عليك الساعة توقف، ولما يجي كهرباء الساعة تحسب. هذه مسألة. الشيء الثاني، التقصير والكلام في شركة الكهرباء والمليارات اللي تصرف والكذا، وإحنا كل عام نقول إن شاء الله عام يكون أحسن. للأسف خاصة أهل اللي خارج الوسط العاصمة الضواحي وبرع جد، خذ لي بقية البلاد يعني المدن الأخرى وكذا إلى آخره، ضحية حقيقة للإهمال. وعرفش نسميه الله أعلم، حتى لا يعني إنسان لا يعني يتهم شيء به يعني بغير حق، لكن الإهمال واضح. يعني يه ناس يهرب عليها ب 12 ساعة، ناس يهرب عليها ب 6 ساعات، ناس 8 ساعات، ناس بأيام، وناس في حتى شفت أمس مداخلة في منطقة معلش بير التوتة مدين مناشدة لشركة مدير شركة الكهرباء ورئيس مجلس الإدارة أو كذا، يعني عندهم 10 أيام و 12 يوم أو كذا حزة. هذه هذا ظلم، يعلم الله أنه ظلم وظلم شديد وظلم. يعني هؤلاء الناس لا أعلم، الناس المسؤولة بدءا من ولي الأمر الأعلى، مجلس الرئاسة رئيس الوزراء وبر الكهرباء إلى آخره، كلهم محاسبون أمام الله سبحانه وتعالى. يعني هذه كلمة الحق، إنما ننصح بها ونوجه بها يعني حتى تبرأ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى في مناصحة ولي الأمر. يعني نذكرهم أن يقولوا إن كنا عن هذا غافلين، ما يقولوش والله يوم القيامة ما نحسبوش وفي حد قال لنا أنت يعني ما تبيش نصيحة، هي الدنيا قدامك، الظلام الدنيا مظلمة قدامك، هتطلع برا من العاصمة منطقة فاضية ومنطقة ما فيهاش وهلو مجرة. فيه ناس يعني تعرفوا يا مستمعين الكرام خاصة برا من العاصمة وسط العاصمة كلها عايشة على البيار، عايشة على الكهرباء المية، ما فيش كهرباء ما فيش مية، يعني في وقت الحر ووقت يعني القيض والمية ما فيش، يعني لا باش يغسل الإنسان لا باش يستحم لا باش ينظف روحه، يقعد يتحين ويقعد يعني يعيش في قلق نفسي بحيث أنه ديما يحافظ على الخزان معبي مية يحافظ على كذا استقرار نفسي حتى النفسي ما فيش. أضف إلى ذلك الحرارة،
أضف إلى ذلك الثلاجة كان أقول

0: 6 ساعات الماكلة تفسد ولا الفريز حتى هو الماكلة اللي فيه تفسد. كلام ليه أول ماليش آخر. الناس المرضى الأطفال ما يتحملوش، فيه اللي بالأكسجين وفيه اللي بمكيف دائم باستمرار، كبار السن إلى آخره. حدث ولا حرج، حدث ولا حرج من هذه المعاناة التي يعانيها الناس. يعني حتى تعجب من أي شو من أي شيء خلق هؤلاء، هذه النفوس وهذه القلوب. يعني لا يراعون حال هذا المجتمع. يعني لما تشوف أنت الآن وتسمع الله الملايين والمليارات تصرف والمقابل شيء باقي كما هو. يعني جت سنتين فرحنا بها حقيقة أو كذا، ما فيش قطاع كهرباء والجودة ما شاء الله، ثم يعني رجع الأمر إلى ما كان عليه وربما حتى أسوأ. يعني هؤلاء أقول هؤلاء المسؤولين: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله لو إنسان عند ذرة من المسؤولية وليوم الحساب في ذاك اليوم، يعني ما كان هذا وضع البلاد هكذا يعني في هذه المسألة. فمستمعين الكرام، يعني زي ما قلت لكم، نقول ما لنا ونقول الذي علينا. أنا كهرباء يعني نسدد علي، كن عبد الله المظلوم وكن عبد الله الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت أن كان علينا أمراء يسألون حقهم ويعطون حقنا ونعطيهم حقهم ويعطون حقنا؟ قال: أدوا ما لهم أسألوا الله الذي لكم. يعني ما خليش حجة هؤلاء المسؤولين أن ناخذ الكهرباء وخلص الكهرباء وحاسبهم أمام الله سبحانه وتعالى، ومن سامحهمش على كل لحظة يمر فيها ما عنديش كهرباء يعني بتقصير منهم. فأخي الكريم، سائل الكريم، أدي ما لك واسأل الله، أدي الذي عليك واسأل الله الذي لك. يعني زي ما قلت لك، يعني هؤلاء يعني لو كان المسؤولين حس بشري أو يعني من باب أولى ديني معاي في عيش يعني معاناة الإنسان في هذا البلد، ما كان هكذا وضعنا، ما كان هذا حالنا. يعني حقيقة هذا من باب يعني القول الحق. فالذي يرى الأمر الواقع أمام كل مسؤول تقلد مسؤولية عفروح على إشخاص. يعني ما تقدر السيب، ما تقدر السيب خلي غيرك، يعني لعل يأتي الله بهم من هو أفضل منك. أما أنت الفساد أمام عينيك والشعب يعاني أمام عينيك ولا تحرك ساكنا، يعني تسمع في أخبار وفي أشياء حقيقة. يعني ما وجدت واحد يقول لك: لا والله أنتم يعني تعادوا في حد معين كذا. لا والله، لا نعادي إلا في الحق، إلا في الحق. يعني وهذا باب النصيحة والتوجيه. يعني إقامة المهرجانات والحفلات والكتاب، وين وقتها ولا وين باب أنت وين ولا وين؟ يعني البلاد تعاني في الكهرباء، لا تعاني في بنزين، تعاني في تهريب، تعاني في 60 حاجة، وخاصين على برامج يعني فساد المال أقل ما يقال فيه. ينبغي على هؤلاء المسؤولين، على هؤلاء المسؤولين، ويتقوا الله سبحانه وتعالى ويعلمون أنهم سيحاسبهم الله على حقوق 7 ملايين ليبي، من غير اللي معهم، غير الليبيين اللي عايشين معنا يعني بوجه شرعي أو كذا. كلكم هؤلاء ستجدونهم أمامكم يوم القيامة. هذا كلام الله وليس كلامنا نحن. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وافدتهم هواء. يعني كل يعني قد لا يكون هذا الآية الكفار، لا، لكل ظالم راه، كل ظالم ظلم، وبالذات من ظلم عامة المسلمين، من ظلم عامة المسلمين، من ظلم الرعية، هذا يعتبر في كله يدخل في الظلم. المفروض لو في ناس مسؤولة بدءا قلت من أعلى سقف في هرم الدولة يعمل في مكتب 24 ساعة إلى أن يحل مشكلة الكهرباء هذه. لأن مشكلة الكهرباء يا جماعة الخير، يعني زي ما قلت لكم، أتكلم عن أن تلت أرباع 80% من الدولة من الشعب يعاني من هذه المشكلة. قلت لكم برا من طرابلس اللي مشتاق فيهم مية النهر ولا كذا ما عندهم مية الدولة، كلهم يعني يتعاملوا بالكهرباء المية، زراعة زي ما قلت لكم يعني الغسيل الشرب سمي ما شئت، هذه المية هاي وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالإنسان في هذه المسألة ما يظن أنها مسألة بسيطة ما يحسش بها راهو، يعني الإنسان لا يعني لا يظن أن نفسه في سعة من أمره وأنه غير محاسب. فالإنسان ينبغي أن يتقي الله، يعني والله هذا من باب نكلم الناس يعني أصحاب العقول وأصحاب الناس اللي لعل فيها يعني شيئا من ذرة الضمير، من ذرة الضمير أن يكون عندهم إحساس بشعور المواطنين وبشعور الناس ويعيشوا ما يعانيه الناس. يعني ما تظن نفسك أنك أنت، ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في عندما تجد هؤلاء الناس يعني يحاسبونك مع الله سبحانه وتعالى وأمام الله سبحانه وتعالى؟ فماذا ستقول، ماذا ستكون إجابتك عندما تجدهم أمامك يسألونك أو يحاسبونك عند الله سبحانه وتعالى؟ ماذا ستقول لهم؟ فنسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصواب، وكما قلت لك أخي الكريم أعطي الذي لك وحقك، والله سبحانه وتعالى سيحاسبهم ولو كان هناك يعني ذرة عقل وذرة ضمير لهؤلاء الناس. يكفي حاجة الناس للكهرباء من الماء بالذات بالدرجة الأولى زي ما قلت، وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون؟ اتق الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الناس أيها المسؤولون. أسأل الله أن يهدينا وإياكم ويشدد خطاكم لكل خير.
1: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
2: أرجع لي سؤال الأخ سعد، سألك الشيخ على اللي يسوق في السيارة بسرعة غير قانونية، قال جاوز السرعة القانونية إلى 150 كيلومتر في الساعة، فلو تسبب في حادث هل عليه شيء في هذا؟ يعني
3: هو لا شك ما يتعلق بضمان الأشياء، عندنا ضمان يتعلق بالأموال وضمان يتعلق بالأرواح، نسأل الله العافية للجميع إن شاء الله. ما يتعلق بالأرواح فرق الشرع بين العمد والخطأ. طيب لو أن الإنسان نقول إحني بالسيارة يجري خلف إنسان معين نقول إحني بقصد قتله، فهذا يعتبر قتل عمد. هذا يعني يوجب القصاص، راهو يوجب القصاص يقتل به، أو يوجب إذا أراد الصاحب ولي الدم الدية تبقى هي في مال الجاني. وهذا باش الناس يعني تحتاط الآن والعياذ بالله، استسهلوا الناس القتل بصور مختلفة، نسأل الله العفو والعافية للجميع. أراه جرم عظيم، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا عذاب الآخرة، فما بالك بعذاب الدنيا. ومن عذاب الآخرة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي المقتول ورأسه بين يديه ويسأل الله: سل هذا فيما قتلني، كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني هو يعني يشكو الله عز وجل في المجرم، وين بيفر المجرم؟ وربي قال لا ظلم اليوم، عن يوم القيامة ربي قال لا ظلم اليوم. ولذلك يعني ينبغي كل إنسان يبقى عنده يعني نقول إحنا إمكانيات معينة وقدرات معينة، ألا يعني يستسهل إزهاق الأرواح. الناس الآن لأدنى مشاجرة، لأدنى خصومة، لأدنى عركة في كراهة في السيارات، يعني أحيانا تفضي بهم إلى التقاتل. فهذا وعيد الآخرة. أما الدنيا فأوجب الله فيه القصاص قتل العمد، وإلا أوجب فيه الدية العمد وهي مغلظة، وهي في مال القاتل. لكن إذا كان هو لم يقصد قتل من مات فهذا من حق من مات له الميت أن يعني يعطيه دية الخطأ هي صحيح يطالب بها الميت القاتل ويأتي بها من نقول إحنا العاقلة سواء اعتبرناها العصبة ولا الديوان متاعها ولا اللي هو المهم يعني بيعوض أو يجبر هؤلاء الذين تركهم ميت بمال الدية. والأموال تجبر حتى هي في الخطأ والعمد، ولهذا الفقهاء يقول الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، الخطأ والعمد في أموال الناس سواء. ولهذا اللي يبدأ يجري بشكل مفرط والشباب اللي يبدو تلقاه بالسيارة يدور بها في وسط الطريق وبعدها إلى قد الله ينوش حد، هذا راه حتى العفو يبي أهله، راه حتى العفو يبي أهله توا يعني اللي والعياذ بالله، ونسأل الله أن يعافي الجميع من كل أنواع اللي ماشي على حاله وكذا، وتحصل الأخطاء كراها بينوشوا بعضهم يكسروا بعضهم تحصل الأخطاء، فهذا هذا هم أهل العفو اللي ماشي بشكل سوي وماشي على حاله، لكن الله غالب هذا قدر، هذا هذا اللي يستحق العفو، وكل من عفا لأمر ما زاده الله إلا عز كما جاء في الأثر. لكن اللي يبدأ هو لا يبالي ويعني متهور، فهذا هذا أن يجازى بأخذ المال بتعويض المال وكذا أولى له من العفو، لأن هذا لو يعفو عليه النوع هذا اللي ما يتحشمش. نقول إحني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم تستحي فاصنع ما شئت، فهذا اللي يبدأ يجري في الطريق ومسكر على الناس الطريق ويدور هو أصلا هو برهن على أنه لا حياء له، فكيف بيستحي بالعفو؟ فحيانا يزيد طغيان هذا، فاللي عنده كيف نقول إحني يغرمه بقيمة السيارة اللي كسرها أحيانا يكون هذا أنفع ليه من العفو حتى لمن أعطى المال. لكن اللي هو ماشي الحالة والله إحنا نحث الناس على التسامح والعفو أكثر من أن الإنسان يأخذ المال وأجره على الله سبحانه وتعالى.
4: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: لأن شيخنا الأخ أبو عبد الله طلب يعني توجيه نصيحة عامة بخصوص احترام رجل الأمن من رجال الشرطة المرور والشرطة، إن في بعض الناس يعني لا يقدرونهم بل أحيانا يعني يهينونهم ويشتمونهم ويعني يفعلون بعض الأفعال والتصرفات المشينة تجاههم. يعني لو شيخنا لو توجه كلمة أو نصيحة بخصوص احترام رجل الأمن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا، اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بداية، المسلم ينبغي أن يتدافعه أمرا. الأمر الأول الأخلاق الإسلامية والتي أمر الشرع بها. كل صاحب مهنة وكل شخص مسلم فهو جدير بالاحترام منك، ويزيد هذا الأمر طلبا وأهمية إذا كان يؤدي إليك خدمة. يعني رجل المرور الآن تخيل في طرابلس في أوقات الذروة رجال المرور يتركون العمل، يعني المشوار اللي قبل أصلا متاع هو متاع ربع ساعة تبي فيه ساعة وربع وساعة ونص من الزحام، ومع وجود رجال المرور وما يعني يقع عليهم من ضغط من أصوات السيارات ومن تهور السائقين ومن الأحوال الجوية ومن عدم الاحترام، تخيل يسيبوا المكان ويخلوا الليبيين يحوسوا مع بعضهم هكي. يعني المشوار متاع ساعة ونص يبدأ يبي ثلاث ساعات. فأنت مبدئيا هو شخص مسلم يجب احترامه، حتى كان مقعمز، حتى كان ما هوش رجل مرور، حتى أي شيء. هذه الأخلاق الإسلامية التي يجب أن يتحلى بها المسلم. ويزيد الأمر إذا زي ما قلنا هذا الشخص تاعب وواقف وما تقوليش ياخذ في معاش. يعني للأسف إن رجال المرور أقل مستوى معاش نظني في ليبيا، مع أن خدمتهم أتعب خدمة، تلقى الساعة 12 في الليل في الزحمة واقف، تلقى الساعة 12 في الظهر واحد والقايلة واقف، يعني خدمة شاقة ويجب أن يقدروا من الدولة. فبداية أخلاق المسلم يجب أن تحطه على احترام رجل المرور، لأنه يقدم إليك خدمة أولا، ولأنه شخص مسلم ثانيا. لكن الكلام هذا ما ما ما ما ما يأكلش عين زي ما يقولوا المصاروة، يعني توا مثلا 1000 شخص كانوا مستهترين بالمرور وسمعوا الرسالة هذه، الآن قداش شخص منهم بيتأثر وبيلتزم من 1000؟ كان مليح مليح مليح نقولوا 100، كان هذا مليح بكل بكل، والـ900 يقعد. لكن دير كدولة قوانين أي شخص يتعدى عليه رجل الأمن بعدم احترام إشاراته، يقول له أوقف وتلقاه قريب يعفس عليه ويمشي لين مسكين يضطر إنه يحول، يقول له امشي يقعد يتدلع يشبح في النقال ولا اللي هو ما يبيش يمشي، يقول اللي يمشوا اللي على اليمين قبل يطلعوا اللي على اليسار قبل. تخيل الدولة تدير قرار وتنفذ اللي خالف رجل المرور، يديروا له يخالف رجل المرور، فرق بين أنني نطلع في الأحمر وبين أن رجل المرور يقول لي أوقف ونمشي. تخيل يديروا 5000 دينار غرامة ومخالفة وتدفعها بالسيف عليك، الألف هذا حتى تلقى منهم 2000 ملتزمين، هم 1000 بس لكن تلقى 2000 ملتزمين. فدائما مسألة أن احنا نترك الأمر للدين والأمر للأخلاق فقط لا يجدي نفعا، كويس مش كويس، ونرغب أن يكون الالتزام ذاتي، لكن إذا لم يكفي الالتزام الذاتي يجب للدولة أن تتدخل، يحطوا في جنب كل واحد سيارة سلاح ولا ما نعرفش توا في ليبيا لين ربك يفرج علينا. يعني المرور برا من ليبيا ما تلقى بحدا حد، ممكن حتى هو ما تلقاش سلاح، ما عنداش سلاح، لكن ما فيش واحد يقدر يتجاوز إشارته أبدا، مستحيل، لأنه يعرف روحه ممكن معاش يسوق طول عمره، يعرف روحه ممكن ينحبس، يعرف روحه أنه يصرف مبالغ طائلة بعدين باش غير يرجع الموضوع. ولذلك إضافة لأمر آخر أنني هذا مدايرين أني باش يحافظ على سلامتي، الآن كان في طريق سريعة والمرور وقف واحد وما باش يوقف ومشي، هذا توقع 2-3 يموتوا راهو، وبالتالي هو أول شيء يحافظ على سلامتك، وتالي شيء شخص من الدولة مكلف من الدولة بتسيير أمر معين، وتالت شيء هذا شخص مسلم ينبغي له الاحترام وينبغي له التوقير والتبجيل. لكن للأسف زي ما قلنا الآن في سبب قد يكون، يعني مرات بعض أصحاب هذه المهنة قد يسيئون إلى الأكثرية، تجد بعضا منهم مثلا يخالفون بدون داعي، تجد أن مستهتر في عمله، تجد أن ربما يتلفظ بألفاظ غير جيدة ولا كذا، مع أن للأمانة نسبة قليلة جدا ما تجيش حتى 1 في 1000، لكن الليبيين ياخذوا 1 في 1000 هذا ويعمموه عليه المرور بالكامل، بينما هو الحقيقة بالعكس، أن نعمموا الغالبية الفضلة والغالبية يعني التي تؤدي دورها على أكمل وجه على من أخطأ، أو على من ربما يكون خطأ وربما يكون تعمد، نغلب الكثير على القليل. فهذه نصيحة للناس، ونصيحة أيضا للدولة أن تأخذ حق هؤلاء، ما يبداش واقف والله، يعني نشوفه في حاجات مؤسفة جدا.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: السؤال الأول شيخ نسأله عليه، مكان صندوق الزكاة.
2: هو كل منطقة فيها صندوق. يعني لو أنت مثلا بوسليم، تمشي البوسليم عندها فرع، وين بالضبط والله ما نعرف، لكن تسأل، لأن لو أنت بوسليم ومشيت لفرع تجورة مش حيتعاملوا معك، وبالعكس لو أنت في تجورة ومشيت البوسليم مش حيتعاملوا معك، وهذا أمر تنظيمي جيد، يعني باش ما يقعدش الشخص الواحد ياخذ من أكثر من فرع. فما نعرفش المشروع هذه تبع بوسليم هي ولا
1: تقريبا تبع بوسليم.
2: إيه تصل والله ما نعرف، اكتب أنت حتى كان تعرف في النت، اكتب صندوق الزكاة فرع بوسليم، ولا أسأل عليه وين صندوق الزكاة فرع بوسليم وتمشي له. لكن أنا والله ما نعرفاش للأمانة الحق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للراتب، أعرف كثيرا من غير الليبيات إذا توفي زوجها الليبي فيحق لها أن تأخذ راتبه الضماني،
3: حتى أجنبية،
2: لأن هي المسألة إن الدولة تبي تجازي، أو الضمان الاجتماعي يبي يجازي هذا الشخص اللي دفع 30 سنة ولا 40 سنة ولا الله أعلم قداش دفعهم ضمان، تجازي عائلته بأنه ما يتشردوش من بعده، بغض النظر عائلته مدام هو ليبي. وحتى نظني حتى مش ليبي، راه حتى الفلسطينيين ليهم حكم الليبي، فمدام دفع أقساطها الضمانية من حق العائلة إن تاخذ الضمان، بغض النظر على كونهم ليبيين ولا مش ليبيين. طبعا الأولاد ليبيين أكيد، لكن حتى لو المرأة مش ليبية تاخذ. ونعرف حالات كثيرة بهذه الطريقة. وانتم اللي بتديروه، انتم اللي بتديروه بتمشوا للضمان. ايوه
3: تسمع بي يا شيخ؟
2: نسمع فيك.
3: لا تكلمنا عن المتقاعدين يا شيخ، راي الناس تشحن عليك. تكلمنا عن المتقاعدين، كلمة منك انت باهية تربح،
2: باهي بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى. تكلموا عن المتقاعدين، لأن حقيقة إذا كانت 900 دينار الآن وعنده زوجة وشوية بنات أو أولاد قصار، 900 دينار الآن في ليبيا الحقيقة ما تديرش حتى حاجة، وهو ثمن بخس. وهذه مسألة خطيرة جدا جدا في ليبيا، التفاوت الكبير في المرتبات. يعني لما في المعاشة 9000 و10000 و11000 و12000، وواحد تاني معاشة 900، معاش تصل على المجتمع اللي مترابط ومتماسك وما فيش جرائم. لأن هذا معاشة 900 مش قادر يوفر حتى الأساسات لعيلته، والتاني يشوف فيه كل يوم في البحر وكل يوم في بلاده وكل يوم في سيارة، بعدين ما تقولش هذا خير يخنب. انت اللي اعطيته الفرصة انه يخنب، وانه هو يتصرف هذا التصرف غير اللائق. فالحكومة يعني الله اعلم بها، هي الحكومة توا منين بتلفقها ولا منين ما تبيش تلفقها، لكن العمل بقانون او نظام العلاوات الموحد هذا ولا الرواتب الموحد هو الذي يحقق العدالة في ليبيا. خلاص كل واحد درجة 12 معاشة كذا، درجة 10 معاشة كذا، درجة 9 معاشة كذا، وهذا يحقق العدالة بين الجميع. أما كل واحد يغني في تركينة واللي يغلب يأكل، هذه حقيقة مسألة خطيرة وتجعل جزء كبير زي ما قال هذو المتقاعدين حقيقة في ضنك وشدة كبيرة لا يعلم بها إلا الله عز وجل في ظل هذه الأسعار الرهيبة التي نراها حاليا.
1: أمين، بارك الله فيك شيخنا.
2: أمين يا رب.
4: شيخنا الكريم، نرجع للسؤال الأخت فاطمة، تقول بأن عندها عند لوالدها المتوفى شقة مخصصة مصرف الادخار، وعليها مستلزمات إن صح التعبير والالتزامات في المصرف، فتسأل على ميراث هذه الشقة.
5: نعم، هو حقيقة يجب أن نعرف ما المقصود بالتخصيص هنا، هل التخصيص شرعي أم غير شرعي؟ فربما كانت هذه الشقة المخصصة هي شقة مغصوبة من ناس وآخرين عندها ملاك حقيقيين، وطبعا الغصب لا يثبت به الملك حتى ولو كان من الدولة. فأول حاجة نبو نعرف الشقة هذه هل عندها ملاك حقيقيين أو لا، فإن كان لديها ملاك حقيقيين ولم يتم تعويضهم بالطريقة الصحيحة ولا هم زال يطالبون أو لم يعوضوهم بحكم أن من درجة تحت مقولة أو تحت قانون 7 البيت لساكنه وغيره، نقولوا لا هذا لا يثبت به ملك. قالت لا هو التخصيص راه انتفاع، نقولوا لا حتى الانتفاع لا يثبت به الملك. تخصيص انتفاع بعض العقارات والمزارع وغيرها هذه مخصصة من الدولة في النظام السابق من باب الانتفاع وليس من باب التمليك، فهذه أيضا لا ينتقل بها الملك. قالت لا والله هي معاملة كانت الوالد شريه من المصرف وبيسدد الأقساط المصرف والمعاملة صحيحة، قال احنا ما زال ما سددش. نقولوا ما وهنا إذا تم البيع والشراء وترتبت الديون الأقساط على الوالد وقعد يسدد فيها فهذه ملكة حتى ولم يكمل تسديد الأقساط. أما إذا يسدد ولكن لم يتم تمليكه، تمليك الشقة له، فإن الشقة هنا لا تدخل في التركة. فيعني يجب احنا الأخت فاطمة بارك الله فيها تتواصل معنا في الدار باش نعرفوا القصة كاملة باش نعرف الحكم الشرعي يكون عليه حسب فهمنا للسؤال، والله أعلم.
4: بارك الله فيك شيخ.
6: شيخنا سؤال الأخ عبد المولى يقول عنده طيور زينة يبيعهم لشخص ما بالآجل، فيسأل عن حكم البيع بالآجل في هذه الحالة.
7: هذا من الجائز، ما في شيء باس، يا غاية ما في الأمر كما أنت مشرت بارك الله فيكم يكون التم المعلوم والأجل المعلوم. ولما قال له الرجيك إلى شهر أو شهرين تحدد الأجل مثلا إلى شهرين بس، لما يوصل شهرين بيضغط عليه يجيبهم باهي بيزيد يمدد له باهي، والأمر في يد البائع هني.
6: يكون الأجل معلوما ابتداء والسعر.
7: نعم، لابد الأجل المعلوم إلى شهرين مثلا أو 3 شهور أو كذا اللي يتفقوا عليه، والسعر. جاء الأجل وعند الفلوس جابه له هذا طيب، ما جابه لهش واعتذر يقدر يضغط عليه ويبيع له رزقه ويقول له أنت توني الأجل حل، بنبيع لك سيارتك وبنبيع لك وبنبيع لك. هذا حكم كحكم شرعي يعني، ويجيبه بالسيف ويقدر يزيد يمدد له ما شاء. نعم، ومأجور على هذا، فبيع صحيح لا بأس.
6: نعم، بارك الله فيك.
0: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
8: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
9: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
10: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
11: الشيخ النفاتي موسى.
10: علم الشريعة
7: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر الجديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: شيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصاغ من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا
3: حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
3: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
3: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
3: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
5: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى يشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
3: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
3: سح وابله فافتر.
6: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
2: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
7: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

مستمعينا الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الوا.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 18 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بكلية القانون بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. مستمعينا الكرام، لازلنا في شرح باب الحج من كتاب اختصار الشرح الصغير لمؤلفه مؤلف الأصل الشيخ الدردير رحمه الله تعالى، وكنا وصلنا عند الكلام على ما يسن بمزدلفة، حيث قال الشيخ الدردير رحمه الله تعالى: وسن جمع العشاءين بمزدلفة وقصر إلا أهلها كمنا وعرفة. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. هنا المصنف رحمه الله يتكلم عن واجب من واجبات الحج، ألا وهو نزول بمزدلفة. فمزدلفة عندنا فيها واجب، وهو النزول بقدر حتى الرحال، كما سيأتي والمصنف يذكر هذا الأمر، قد ذكرناه في الحلقة الأولى عند حديثنا عن أركان الحج وواجباته.
0: نعم صحيح.
1: وفي هذا الواجب عندنا سنتان، ألا وهما الجمع والقصر، الجمع بين العشاءين، يعني بين المغرب والعشاء جمع التأخير مع قصر العشاء، طبعا المغرب لا تقصر. وعندنا في النزول بمزدلفة مندوبات، منها يعني المبيت بها، وكذلك الوقوف بالمشعر المشعر الحرام للإسفار،
0: سيأتي معنا شاء الله.
1: نعم سنأتي عليها بالتفصيل، لكن هذا يعني كمقدمة. وعندنا كذلك الإسراع ببطن وادي محسر، وسنأتي عليها بالتفصيل. فبدأ المصنف بالكلام عن سنن النزول بمزدلف، فقال: وسن جمع العشاءين بمزدلف. هذه السنة الأولى، جمع تأخير، يعني بعد أن يدفع الحاج من عرفات ينزل في مزدلفة، وعند نزوله يجمع ويصلي المغرب مع العشاء جمع تأخير بأذانين وإقامة، كما جاء أو بأذان وإقامتين عفوا، كما جاء في حديث جابر، هذا عند حديث جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دفع من عرفة نزل بمزدلفة وصلى المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، وبعد ذلك اضطجع ونام إلى الفجر وصلى الفجر بأذان وإقامة، وبعد ذلك يعني ركب ناقته القصواء وانطلق صلى الله عليه وسلم حتى أتى المشعر الحرام، فصعد عليه، وهو يعني على جبل قزح المعروف هذا، فصعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو بالمشعر الحرام إلى الإسفار، يعني الإسفار تضوى الدنيا وقاعدة ما زرقتش الشمس، فهذا هو الإسفار البين، إلى الإسفار. وبعد ذلك دفع النبي صلى الله عليه وسلم لرمي جمرة العقبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. فأفعال الحج والعمرة وغيرها من العبادات هذه أخذت من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد. إذن عندنا سنة، السنة هي أن نجمع بين العشاءين، وهذه السنة لجميع الحجاج حتى لمن هم من أهل مزدلفة. أما القصر

هذه أخذت من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد. نعم. إذن عندنا سنة، السنة هي أن نجمع بين العشاءين، وهذه السنة لجميع الحجاج حتى لمن هم من أهل مزدلفة. أما القصر

يجيها العصر الجديد. لا، هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي فاغفر
3: لأهل العلم قاطبا. خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى بيشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر لحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح وابله
4: فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الحديث اللي جاء فيها الثناء على الله.

0: لله قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول يقدر يقول اللهم لك الحمد وأنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء تقول اللهم يا ربي لك الحمد وأنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
2: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا، ويأتي على رقبته فرس لا يعني حمحمة يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له يقول يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس يعني مكاس هناك بواخر حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين، الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا أعطيناه مرتب فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
1: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من الأخ محمد يقول فيه هل شراء الأثاث عن طريق المرابحة الإسلامية لمصرف الصحارى صحيح وجائز شرعا ولا يتعارض مع أحكام ديننا الحنيف مع العلم أني أريد الأثاث لبيتي الجديد؟
2: هي عقود المرابحة ما فيهاش بس، يعني في وجود المصارف عقود شرعية إذا كان الإنسان يريد أن يتملك هذه السلعة لبيته، إذا ما هذا يبي يشتري تتلي بيته فيمشي يأخذ فاتورة مبدئية ويعطى هذا المصرف، والمصرف بعد ذلك يشتري هذه الأثاث، وبعد أن يتملك المصرف الأثاث يمشي يدير معهم عقد نهائي بالأثاث الذي اشتروهم، ويأخذ هذا الأثاث من المعرض إلى بيته. فهذه الطريقة ما فيهاش بأس إن شاء الله تعالى.
3: الأخ سليم من مصراتة يقول أي واجب يتركه الإمام ناسيا هل يتحمله، أي يتركه المأموم آسف ناسيا هل يتحمله الإمام؟ الإمام يتحمل أخطاء المأموم التي يعني لا تبطل الصلاة بتركها، مثلا يتحمل عليه لو نسي التشهد الإمام يتحمل يعني يرفع معه المأموم ويتحمله عنه الإمام. كذلك إذا سهى المأموم فزاد شيئا دون الإمام يرفعه عنه الإمام، لكن الإمام لا يرفع عنه الركن مثلا إذا ترك ركوعا مثلا ولا سجودا ولا رفعا من ركوع، يعني يترك ركن إلا الفاتحة طبعا لأنها تسقط عن المأموم، أما الأركان الأخرى لابد من الإتيان بها ولا يرفعها الإمام. أما يعني إحنا عندنا الإمام يرفع عنه السنن، لكن ربما هذا بعض المذاهب الأخرى اللي عندها اصطلاح خاص للواجب زي الحنابلة مثلا، عندهم مثلا ربي اغفر لي بين السجدتين هذا واجب، فعندهم يرفع عن يعني الإمام ما فيش بأس، لكن إحنا عندنا أو اللي عندهم أن التشهد واجب، لكن إحنا عندنا لا، الإمام لا يرفع عن المأموم الواجبات، لأن الواجب عندنا والركن زي بعضهم، فما يرفعش عنا الأركان حتى لو مثلا مأموم يعني زوحم عن الركوع ولا نسيه لأن الإمام يعني يرفع من السجدة ومعاش يلحق، فنقولوا له إذا كان قريب يتدارك كان ركنين يتدارك الركوع ويلحق، أما إذا كان فات يلغي الركعة هذه ويستمر معه في الركعة الجديدة وبعدين يكون مسبوق بركعة. فعلى كل حال يعني ما يرفعش الإمام عن المأموم الأركان.
4: السؤال الأخير عن زي الجمعية يقول دارينها والعائلة يجمعوا في مبلغ مالي للمناسبات، يعني لو صارت لأحد من الأفراد العائلة شيء يأخذوا من هذا الصندوق، يعني
5: قد نسميه صندوق التكافل.
6: أنتم تستمعون

لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
3: الشيخ النفاتي موسى.
2: علم الشريعة
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: شيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصار من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، الحديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزور.
2: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
2: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
2: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى يشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
2: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
2: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء تقول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
2: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساءً.

0: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح الحديث أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا، ويأتي على رقبته فرس لا يعني حمحمة يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له يقول يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس يعني مكاس هناك بواخر حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين، الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا أعطيناه مرتب فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
1: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من الأخ محمد يقول فيه هل شراء الأثاث عن طريق المرابحة الإسلامية لمصرف الصحارى صحيح وجائز شرعا ولا يتعارض مع أحكام ديننا الحنيف مع العلم أني أريد الأثاث لبيتي الجديد؟
2: هي عقود المرابحة ما فيهاش بس، يعني في وجود المصارف عقود شرعية إذا كان الإنسان يريد أن يتملك هذه السلعة لبيته، زي ما هذه بيشرتات لبيته فيمشي يأخذ فاتورة مبدئية ويعطاها للمصرف، والمصرف بعد ذلك يشتري هذه الأثاث، وبعد أن يتملك المصرف الأثاث يمشي يدير معهم عقد نهائي بالأثاث الذي اشتروهم، ويأخذ هذا الأثاث من المعرض إلى بيته. فهذه الطريقة ما فيهاش بأس إن شاء الله تعالى.
3: الأخ سليم من مصراتة يقول أي واجب يتركه الإمام ناسيا هل يتحمله، أي يتركه المأموم آسف ناسيا هل يتحمله الإمام؟ الإمام يتحمل أخطاء المأموم التي يعني لا تبطل الصلاة بتركها، مثلا يتحمل عليه لو نسي التشهد الإمام يتحمل يعني يرفع معه المأموم ويتحمله عنه الإمام. كذلك إذا سهى المأموم فزاد شيئا دون الإمام يرفعه عنه الإمام، لكن الإمام لا يرفع عنه الركن مثلا إذا ترك ركوعا مثلا ولا سجودا ولا رفعا من ركوع، يعني يترك ركن إلا الفاتحة طبعا لأنها تسقط عن المأموم، أما الأركان الأخرى لابد من الإتيان بها ولا يرفعها الإمام. أما يعني إحنا عندنا الإمام يرفع عنه السنن، لكن ربما هذا بعض المذاهب الأخرى اللي عندها اصطلاح خاص للواجب زي الحنابلة مثلا، عندهم مثلا ربي اغفر لي بين السجدتين هذا واجب، فعندهم يرفع عن يعني الإمام ما فيش بأس، لكن إحنا عندنا أو اللي عندهم أن التشهد واجب، لكن إحنا عندنا لا، الإمام لا يرفع عن المأموم الواجبات، لأن الواجب عندنا والركن زي بعضهم، فما يرفعش عنا الأركان حتى لو مثلا مأموم يعني زوحم مع الركوع ولا نسيه لأن الإمام يعني يرفع من السجدة ومعاش يلحق، فنقولوا له إذا كان قريب يتدارك كان ركنين يتدارك الركوع ويلحقه، أما إذا كان فات يلغي الركعة هذه ويستمر معه في الركعة الجديدة وبعدين يكون مسبوق بركعة. فعلى كل حال يعني ما يرفعش الإمام عن المأموم الأركان.
4: السؤال الأخير عن زي الجمعية يقول دارينها والعائلة يجمعوا في مبلغ مالي للمناسبات، يعني لو صارت لأحد من الأفراد العائلة شيء يأخذ من هذا الصندوق، يعني
5: قد نسميه صندوق التكافل. يعني الأصل فيه جواز الله أعلم، يعني باب أن يعطى هذا من باب التصدق وليس من باب الفائدة التي تجر علي نفسي، يعني من باب التكافل وباب الإعانة المسلم لأخيه المسلم، وأن يكون صرفها في وجوه الخير أو وجوه المشروع عفوا، يعني صرفها في وجوه في الوجوه المشروعة لمرض أو لإعانة في وفاة في تجهيز الميت دون الصرف المتعارف عليه عند العادات الليبيين، يعني من الأكل والشرب الذي هو في غير وجهه الشرعي، أو لا والله مثلا نعطوه الفلوس باش يمشي بيدير حفلة موسيقى وكذا وغناء وإلى آخره، يعني يكون التكافل في الأوجه المشروعة، وأن يعطى بنية الصدقة وليس بنية العود النفع عليه، لأنه قد يدخل بعدين في الدينجر نفعا يعني. والله أعلم.

0: السائل الأخ سالم بارك الله فيه سأل على قضية هي شائعة وخطيرة في نفس الوقت. هذه القضية الشائعة اللي هي الصلاة على الكرسي، الصلاة على الكراسي في المساجد. يمكن زمان يلا نلقوا منكم كرسي ولا اثنين في كل جامع، لكن الآن أصبحت صفة كاملة أحيانا نلقوها كراسي وصفتين والله أقل. فهذا أمر يعني خطير جدا. وين مكمن الخطورة؟ مكمن الخطورة في التقليد الأعمى، لأن الكرسي الجلوس عليه تترتب عليه أحكام في الصلاة. أولا القيام في صلاة الفريضة فرض، القيام بمعنى الإنسان يصلي واقف هذا فرض من فرائض الصلاة، بين الجلس على الكرسي هذا ترك فريضة من فرائض الصلاة، إلا إذا كان عاجز عجز حقيقي عن القيام. إذا كان لما بيوقف يطيح، إذا كان لما بيوقف يطيح والله مثلا عفان الله لكم واحد برجل واحدة ما يقدر يوقف عليها طبعا هذا معذور، كان هو بيدير الكيد على روحه وبيوقف متكي هذا خير وخير، بيتكي على عصا والله يتكي على كرسي زي ما يديروا بعض أهل الإعاقة، يعني هذا حصل أجر القيام وأجر المعاناة. وكان هو ما يبيش فيه مشقة بلاش، هذا هو اللي يصلي على الكرسي من جلوس، اللي لو وقف بيطيح أو شق عليه القيام، عنده عملية في ظهره مدير ركبيه ما يقدر يوقف عليهم، يعني فعلا فيه مشقة. مش لما يطلع من الجامع يقف واقف في هدرس قدام الجامع والله يوقف بالساعة أو اثنين في طابور العزية ويوقف في الجامع في السوق وكذا. فنقول أنت لا تتحايل على شرع الله، فهذا قضية القيام، مشكلته في القيام. المشكلة الثانية اللي تواجه اللي يصلي على الكرسي قضية الجلوس استقلالا، لأن اللي ما يقدرش يوقف يجلس، لكن الجلوس مقيد، الجلوس مقيد بأنه جالس استقلالا بمعنى ما هوش مستند. لكن لو أن في كرسي متكي عليه راخي روحه نقول له أنت الآن مستند، الجلوس استقلالا نقول له قاعد على حيلك مش متكي على المسند، أنت مش متكي على مسند الكرسي، هذا هو الشرط. باهي لو اتكى نقول أنت هذا خلل، لأنك من اللي يتكى اللي هو مريض هلبة لو قعمزناه في الأرض يطيح التالي ولا يطيح على جنبه هذا يتكى معلش. لكن كان واحد إذا كان قعمزناه في وقت غداه والله عشاه يقعمز بروحه هكذا ما يطيحش لهني هذا حتى قعمز على الكرسي ما يتكاش راهو على المسند، ما يسلمش روحه للمسند، لأن الجلوس لابد أن يكون استقلالا، هذا في حالته عاجز عن القيام. هذه قضية وهي خطيرة الاستناد. أكثر الناس نلقوهم صحتهم طيبة ولكن لما قاعد على الكرسي يتكل تالي في صلاة الفريضة، هذه مشكلة. المشكلة اللي بعدها باي لو سلمنا أنك أنت ما تقدرش توقف تطيح، باي كيف يصير في السجود؟ السجود لابد من تمكين الجبهة على الأرض، لابد من تمكين الجبهة على الأرض. بقى انت على الكرسي كيف تمكن جبهتك على الارض؟ فهذا انت نقصك فريضه، والفرض هذا تبطل به الصلاه، لو ترك السجود تبطل به الصلاه. باهي من اللي يقدر يصلي على الكرسي اذا فيما يتعلق بالسجود؟ الا الانسان اللي لو قعمز على الارض ما يستطيعش يصل الارض باي صوره من الصور، باي حال من الاحوال، حتى ولو حطيناه في الارض ما يقدرش يوصل جبهته للارض، ما يقدرش يثني ظهره، ما يقدرش يثني ظهره، عنده علة تمنع من أن يوصل جبهته للوطاء، مانعه الطبيب من الانحناء أو هو عنده إعاقة ما يقدرش حتى مقعمز في الأرض بيومي إيماء. نقول له إذا كنت أنت هذا حالك حتى جلست في الأرض ما تقدرش توصل جبهتك للأرض أبدا حتى قعمزت على الكرسي ما فيش باس، تومي إيماء للركوع وتومي إيماء للسجود. لكن لو كان حطناه في الأرض يقدر يتني رجليه، أحيانا رجلين ما يقدرش يتنيهم، مرات يتني رجل ورجل يمدها على جنب ولا يمدها لتالي، مدها لتالي يا سيدي شنو صار؟ مدها لتالي في اللي رجله ما يقدرش يتنيها ركبته، لكن يقول الركبة هذه يقدر يمدها ويوصل جبهته للوطاء للأرض، فهذا ممنوع عليه قاعد على الكرسي. نقول أساعد روحك في الوطاء ووصل جبهتك للأرض بأي صورة من الصور. لكن إذا كانت تتبعت الناس اللي قاعد على الكراسي رأى هم مرات يروحوا صلاتهم صحيحة لأنهم عاجزين، وانت تخاف تروح بصلاة باطلة. واذا انت روحت بصلاة باطلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي اللي ما عرفش يصلي، قال صلي فانك لم تصلي. بقى انت لو جو بعد ما تموت في قبرك يقولك انت لم تصلي كيف بتدير بعد ما فوت 30 40 عام 100 وانت تصلي على الكرسي تجبد في الكرسي وتصلي؟ وفي نهاية المطاف قالوا فإنك لم تصلي، أو هذا يعني من حسن حظه قالها له النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان موجود وقال له صلي فإنك لم تصلي، هذا الذي أساء في صلاته. بل أنت بعد سنين تلقى روحك كأن ما عندك الصلاة، لأنك تارك السجود، تقدر توصل جبهتك في الوطاء، تقدر تقعمز استقلالا على حيلك وانت تتكى على الكرسي، تقدر توقف وانت قعمزت. يتنافسوا على الكراسي، يتنافسوا ويحسبوا باهي هم في اللي يروح بصلة باطلة. انت مرات اللي نافست ودرت زيه، يمكن هذا رافعينه حاملينه محمول ما يقدرش يوقف، مقعمز على رجل واحدة، عند رجل واحدة مقصوصة، أو مثلا عنده جلطة ما يقدرش. بقى انت اللي جاي تمشي الدب، كيف تقعمز على الكرسي إذا انت تقدر توقف وما تطيحش؟ فهذه إذن القيام والاستناد وعدم السجود تبطل بهم الصلاة. باهي قد يقول قائل يقدر هو يوقف، بعض الناس يقدر يوقف الركعة الأولى، لكن كان نزل للسجود مع شيء اللي يولي من جديد فوق. نقولها مش مشكلة، أبدأ الصلاة من قيام، أوقف أصلي من قيام، وبعدها أركع من قيام وأرفع، ولما ينزل الإمام انزل معاه للأرض، يجلس في الأرض، باش تأتي بالسجود من الأرض، وصل جبهتك للأرض، وبعد ما توصل جبهتك للأرض معاش توقف. مش انت تتعب ما تقدرش توقف، كانك تجلس لوطة بلاش، دير الأولى أوقف واركع واجلس لوطة، دير السجود من جلوس، وبعدها وانت مقعمز على الوطاء تومي إماء للركوع وتسجد على الأرض، توصل جبهتك للأرض. والسجود راه عظيم راه، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا على الدعاء في السجود، لأن أقرب ما يكون الإنسان لله سبحانه وتعالى هو ساجد على الأرض، لأن عفر جبهته بالأرض، يعني اخضع وانكسر وأشرف جزء من وجهه اللي هي الجبهة والأنف وضعهم في الأرض لله سبحانه وتعالى. فأنت كيف تحرم روحك من شيء أنت تقدر عليه؟ كيف تحرم روحك منه وتروح من صلاة باطلة؟ فهذه راهي مشكلة قضية الكراسي الحقيقة. المشكلة الثانية اللي أشار لها السائل قضية أنه هو لما يصلي يعيق اللي خلفه، يعيق اللي خلفه. فنقول له أنت بين أمرين، إما أنت تبدأ أقدام الكرسي الخلفية حاطهم في محل سجود اللي وراك، وهذه عرقلته أنت عرقلته، وإلا وإما أنك أنت لما بتجلس تسحب الكرسي للأمام شوية، تسحب الكرسي للأمام شوية، ولما تجي في موطن القيام ترده لتالي شوي، لأنك أنت لما رديته في موطن القيام ما ضيقتش على اللي واقف وراك، لكن لما نزلت للأرض في حال السجود وفي حال الجلوس هو بيضايق لأنه بيسجد في مكان رجلين الكرسي. فأنت تقدر تقدم الكرسي شوي أولى، أولى ليك من أنك أنت تضيق على اللي وراك. فأنت إذا كنت تستطيع لما بتجلس اسحبها قدام شوي الكرسي بتاعك، وخاصة كانك أنت جالس على طرف الصف اجد الأمام شوي، فهذا الحقيقة أولى من أنك أنت يعني تضيق على اللي وراك. لكن شوف روحك هل أنت مؤهل للجلوس على الكرسي ولا صلاتك باطلة؟ رأوا في ناس صلاتهم باطلة، يوقف وتقام جالس على الكرسي يقدر يوقف، وفي اللي يقدر يقعمل استقلالا وتلقاه متكي، وفي اللي يقدر يقعمز على الطاي وصل جبهته وتلقاه يومي إيماء، هذا يخشى أن تكون هذه الصلاة باطلة. هذا السؤال الأخ سالم.
1: أخ محمد يقول يا مشايخنا أملاكنا كلها أغلبها غير صحيح، منهم من تحصل على أراضي للدولة بانتفاع سواء المستردة من طليان أو منحها القذافي بغير وجه حق لمن لا يستحق، وهناك من فرض أمرا واقعا وضم أراضي كذلك لغيره أو للدولة، وهذه الممارسات موجودة بشكل واسع وقام بها كذلك قبائل ومجموعات بحيث اعتبروا الأراضي المجاورة لهم ملكا لهم ولم يكونوا فيها أو بجوارها إلا رعاة أو عابري سبيل، بالله عليكم صحوا الملكية قبل أن تأذنوا أو تحضوا على تقسيم الميراث، لأن الأمر خطير، فقد دمرت المراعي والغابات والمزارع والشواطئ وكل سبل الحياة في بلادنا، كذلك لو أن كل شخص يملك أرضا زراعية حق الورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين، وإذا استمر الأمر كذلك فإن تجدوا ما تأكلون. يا أخ محمد التشكيك في ملكية الناس هذا غير صواب وغير قائم، قول فيه يعني أخطاء في الملكية وفيه من استولى على أراضي للغير أو للدولة، لكن مش تقول يعني أغلبنا ملكنا غير صحيح، هذا حكم بإطلاقك مش صحيح. بالعكس، وضع اليد أصلا هذا دليل على الحيازة. أنت الآن تدعي أنه غير مملوك، جيب ما يثبت بأنه غير مملوك. فالأصل اللي وضع يده، اللي وضع يده وحايز، الأصل أنه مالك. أنت الآن تقول مش مالك، أنت مدعي، فأنت اللي بتجيب بينا على أنه غير مالك. فيه الفساد وفيه التعدي على أراضي الناس وأراضي الدولة، فيه، نعم لا ننكر هذا، لكن تقولي أغلب أملاكنا غير صحيحة وكذا، هذا كلامك غير صحيح، مش أغلب. ولا تقولي مثلا الأراضي الزراعية يحق للورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين. إيه نعم نعم، هكذا الله عز وجل شرع لنا. يعني أنا والد وعندي أرض زراعية وعندي أبناء، نقولهم اللي بيخدم الأرض الزراعية يأخذ حصة، واللي ما يخدمش ما يأخذش بعد وفاتي. هذا يعني لم يقل به شرع الله سبحانه وتعالى، يأخذ هو ببيع، بيتصرف فيها أي تصرف، بيأجر من يخدمها، ما يبيش يفلحها بكل، بيخليها بور، هذا ملكه هو. ما يعني الشرع لم يحجر عليه، ما قالش الشرع رأوا لما بتقسموا الأملاك ما تعطوش إلا اللي بيزارع ولا اللي بكذا، هذا كلام غير صحيح يا أخ محمد. فنرجو عدم التسرع، وأنت مفروض كان الأولى بك أن تسأل، تقول ما حكم الأراضي كذا، لكن تقول راهو تعطي في أحكام مسبقة وبعدين تريد أن توجه المشايخ لهذا الخطاب الذي تريده، رأوا أملاكنا غير صحيحة وتكلموا على الناس ومعاش تقولوا لهم قسموا الميراث لين تصحوا الملك. الشيخ لما يجيش يعني تجيه عائلة ويقول له قسمنا الملك، ما يقعدش هو يقول له والله أنت ملكك صحيح ولا حرام، كان هذا ما نقسم لكش. كل واحد له باب، لما يجوك هم وما يخاصم فيهم حد على الملك، الأصل أنك بتقسم لهم الإرث، لكن إذا كان يعني فيه من ينزعهم، هذاك أصلا اللي فيه خصومة لا يقسم ولا يباع ولا أي شيء لين تتم فيه الخصومة، لين تقضي فيه المحكمة. اللي عنده يعني كلام في أرض ولا في كذا يتوجه إلى المحاكم، المحكمة هي صاحبة الاختصاص والفصل في هذه القضايا. لكن دار الإفتاء والمشايخ اللي في اللي مقعمزين في حياشهم، يجيهم شخص يقولهم قسموا لي الميراث، يقولها والله أنا ما نعرفش أرضك هذه مملوكة ولا مش مملوكة، وبرا جيب كذا وجيب، لا لا هذا مش صحيح يا أخي الكريم. في صاحبة الاختصاص المحاكم، اللي عنده نزاع ولا يدعي على ورثة يمشي يقدم للمحكمة والمحكمة تقضي له أو تقضي عليه. لكن الشيخ بيقولهم هذا التقسيم، الأم نصيبها هكي والزوجة هكي والابن هكي، هذا اختصاصه. لكن مع هذا يعني نوجه الناس، من تعدى على أرض الدولة يعني الغابات ودارها مقسمات وبدأ يبيع فيها، أو مثلا تعدى على أملاك ناس يعني لا يعلمونها، ربما هو أصلا فيه ناس عندهم ملك في مكان وربما ما يعرفهاش، هذا شرعا يعني وإن كان قضاء هو مقعمز وما منازع حد ومستفيد من الأرض، لكنه شرعا حرام عليه راو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء قالوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام. يعني مرات هو القاضي شاف أنك مصيب وأنت فجرت في الخصومة وأخفيت وثائق وكذا وحكم لك القاضي بأنها لك، أراه شرعا ليست حلالا لك، مش معناها بدت حلال إذا كان تعرف أنها ليست ملكا لك.
2: والرابع من الشروط أن يكون معينا، إذا قال الموصي أوصيت لفلان بشيء ولم يعينه لا بالإشارة ولا بالكتابة ولا بغير ذلك، فإن هذا لا يصلح ولا تعتبر وصية، لا بد أن يكون معينا أو قابلا للتعيين. شو معناها قابلا للتعيين؟ يعني الآن هو غير موجود الشيء، ولذلك لا يمكن أن نشير إليه ولا أن نكتب حقيقته، وإنما نعم يذكر الفقهاء لهذا النوع من الوصايا بمن أوصى لفلان بشأت أو بجمل أو بسيارة أو من هذا القبيل ولم يعينها، هذا يرجع فيه إلى السوق، ننظر إذا ذكر سيارة نأخذ له سيارة متوسطة، هذه أنعم إذا كان الثلث يحملها بطبيعة الحال، وإذا قال أوصيت له بشاة فنذهب إلى السوق فنأخذ فنشتري له من ورثة الموصي هذا من مال الموصي نشتري له شاة يعني وسطا، نعم، فهذا قابل للتعيين، السيارة عرفناهاش لكن قابل للتعيين سيارة وسط، فإذا قيل السيارات ما بين مثلا 100,000 إلى 10,000 نأخذ له سيارة وسطا، نعم، يعني الأرقام هذه نقسمها على 2 فالنصف هو الوسط في هذه الحالة.
3: شيخنا السؤال الأول، أخ عمر يقول خدم مع عامل معين في يعني لإنتاج وتصنيع الفحم الأبيض، فيقول بعد ما تم يعني إنجازه هو تولى البيع والعامل ذهب يعني لمكان آخر يعمل فيه، فلما باع هذا المحصول وهذا الإنتاج لم يعثر على العامل إلى الآن والقيمة يقول محفوظة عندي، فكر أن يتبرع بها لمسجد بعد أن تعذر عليه الحصول على هذا العامل، فيسأل شيخنا ما هي الطريقة الصحيحة والشرعية للتصرف في هذا المال؟
0: هو الآن ما يستطيعش يعملها معاملة اللقطة باش يقول نتصدق بها، هذه أمانة وديعة تركها، وهذا ينبغي أن يحافظ عليها، يحافظ عليها يكتب يشهد عليها أهله صغاره مثلا ويديرها في ظرف ولا يديرها في شيء ويكتب عليها ويقول هذه حق العامل الفلاني. لكن المسألة المهمة أن احنا لابد نأخذ بأسباب البحث الحقيقية، أسباب البحث الحقيقية كون الإنسان مش يقعمز يقول لي أن أمتى يجيني المكان اللي أنت تعاملت أنت وياه أصحابه تسأل عليه لربما يعرفوا رقمه يعرفوا يعني محيطه الاجتماعي، يعني إحنا بنقوله لكل واحد دير المسألة بالعكس. كيف يدير المسألة بالعكس؟ لو كان العامل نقول إحنا سرق صاحب المكان خذ منا 10,000 جنيه وهرب، هل يسهل عليه الفرار؟ بيبحث هذاك بيكون بأكبر طاقته المسروق ولا يا شيخ؟ بيبحث بأقصى ما عنده من جهد. صحيح مرات يغلب أو يهرب، نقول لو درت أنت نفس الجهد خلاص معذور، لأن حتى لو كان رزقك بهرب، لكن مرات يجيبه في حتى من الحدود بالعلامات والبيانات المعينة يبحث سيدي خلاص يبذل الجهد، قصدي إنسان ما يقصرش في البحث عن أصحاب الحق وهو، ولكن في نهاية المطاف المال هذا يعني كأمانة يحافظ عليه. ولكن لكون المسألة هذه يعني لأهميتها أهو النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بها مثل للثلاثة أصحاب الغار اللي انطبق عليهم الغار، واحد منهم هي نفس الحادثة هذه، واحد منهم عامل اللي دعوا وفرج الله عليهم، واحد منهم اللي كان يشتغل عامل ونأت به الدياح وتبعد كل مرة يخدم من زي ما قال هذا الرجل من مزرعة على مزرعة لين تبعد حتى ذاك نأت به الدار من مكان لمكان، ولكن هذا كان نمى له المال وحافظ عليه لين جاه بعد سنين، لأن لما قال في الحديث الشريف جاي لقي وادي من غنم، هذا الوادي ما بيش يكون في شهر ولا اثنين،
3: من سنوات،
0: هذا سنين سنين يعني من شات ولا اثنين صبحت وادي بالراعي. ولذلك لما جاء الرجل قال لا تهزأ بي، قال لا، قال هذا رزقك رفعة، فهذا اللي ينبغي يكون هذا السنين حافظ عليها. لكن حتى هو لما دعا الله سبحانه وتعالى كانت من مواطن الإجابة وفرج الله عنه وخرجوا يمشون بالأسباب الثلاثة هذه راح نتعلي تعنى من هذه، فنقول هذه أمانة واتق عليها اسم يعني البيانات اللي تعرفها، ما كنت تنادي فيه باسم أنت كيف العامل أدنى شيء حتى ما يعرفهاش باسمه يقول العامل متاع السنة الفلانية عامل الفحم وغيره يكتب عليه البيانات باش كان مات صغار يعرفوا. وهي والله حتى درس عملي راهو لمحيط الأسرة الصغار والبنات يعرفوا أن أبوهم وقضهم ودير ظرف، هذا غضوة بعد غضوة الأولاد اللي يديروا يكبروا ويتصير رسمه يقول والله يبونا كان زمان يدير هكي، البنت تتزوج توفي اللي يتزوج بنويتهم يخنبوا في للأسف يعني يسرقوا في البيوت اللي يمشوا لهم، تبدأ هي زوجة نزلت في مكان يقول والله جبنا امرأة جديدة سرقتنا، لأن هذه في الواقع مش متربية في بيت بوها. هذا البو الرجل الطيب بارك الله فيه لما يدير مثل الموقف هذا ويكتب على الظرف وبنويته ووقفات وولاده، هذه دروس، هذا
4: تربية بالقدوة يعني.
0: قدوة نعم، هذه بنته وانت تمشي معاش يخاف عليها، هذه أمينة. أيوة. لأن أبوها أمين، شاهدت أبوها وقفت على أبوها أمين، أهو بارك الله في يسأل ودارد لها ظرف وكتب عليه ووقضهم وكذا، وين ما يزوج بناته أمناء
4: وهو أبردمت أمام الله
0: يعني. هو أبردمت ودرس. أيوة. عملي. أيوة. فهو يدير اللي عليه وفي، وهذا اللي ننصحه به.
4: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
5: هذا يقول توفي والدي وقسمنا

0: لهم أن والدهم قد أوصى بشيء من الأرض لأخواته البنات، ثم بنات المتوفى. والحقيقة أن الوصية تمضي في الثلث لغير وارث، إذا كان الموصى له غير وارث، ما كانش وارث، وكانت الوصية في الثلث فأقل، فهي تمضي وتلزم. أما إن كانت الوصية لبعض الورثة البنات يعني، فإن هذه الوصية باطلة، غير صحيحة، غير نافذة، لا تلزم، لأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. ولهذا نقول للأخ أن القسمة صحيحة، كانت على الفريضة الشرعية بالنسبة للإخوة، بيكون للذكر مثل الأبناء، بيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كانت عندها زوجة بيكون لها الثمن. فالوصية هنا ما دامها لوارث اللي هم البنات فهي وصية لا تمضي.
1: نعم. السؤال الثاني الشيخ قال: في رجل توفي وليس له قرابة إلا أخت توفيت بعده.
0: والله يا شيخنا، نحن المسألة هذه ديما يعني يأتوا، حتى عندما نجيب فنقول فإن كان الأمر كما ذكر في السؤال. نعم. لأن هو بيقول إن هذه الأخت ما لهاش حد، ورثت كلهم ماتوا قبلها. يعني لما مات الميت هذا ما فيش حد يقرب له إلا أخته. الأخت هنا تأخذ النصف، الأخت هنا تأخذ النصف، والباقي التالك لو كان ما فيش حد ترد على أصحاب الفروض من الورثة عدا الزوجين. ولكن احنا بنسأله هل هذا عند عصبة، ولو ناخذ من الأقرب قبل الأبعد، عندهم أبناء عمومة. نعم. فيجب يعني أن يذكروا لنا، راه البعض يحسبها أبناء العم حتى لو بعد ما يرتوش.
1: نعم.
0: لا، إذا كان زي هذه في أنثى فقط، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أول رجل ذكر يعني من القرابة بالتعصيب، بأنه يرث بالتعصيب. وهنا بنشوف درجة مرات يكونوا صغار عمومة، فيهم الأقرب وفيهم الأبعد. ولهذا لو كان يبينونا يعني هذه لما قعدت منه قعد يعني من وراثها، يعني باش نعرف. وما هي الأخت لها النصف، الأخت لها النصف، والله أعلم.
2: شيخنا، سؤال ورد عبر بريد البرنامج، يسأل: ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش، والطبيب يعني نصحه بأن لا يعرض الماء للعين وأرشده إلى التيمم بدلا من الوضوء، فيسأل شيخنا عن الحكم الوضوء، هل يعني يستعمل الماء إلا المكان الذي فيه الجرح والذي فيه الشاش، أو يتيمم كما قال له الطبيب؟
3: لا لا لا لا, لا يتيمم، هذا فرضه. هي ما هي رخص للعاجز عن الوضوء التام، عندها رخص مثل ما عندها رخصة التيمم، عندها رخصة المسح على الجبيرة. فعندها رخصة المسح على الجبيرة، الجبيرة ما يقدرش يمسح بشكل مباشر، يدير لصقة، يدير فاشة على محيط العين، ومش بالضرورة يديرها منضبطة على العين، ياخذ المساحة اللي طمنه، نقول احني حولي العين، يعني كبرها شوية حولي العين بالقدر اللي هو يطمن به، يعني طيتين، لفة لفتين اللي يطمن به. وبعد ما يغسل كل الأعضاء، لما يجي في محيط على العين هذه يبلي ده وينخي المية، ما ينهض شيء المية، ما يرفعش المية، ينفض المية ويجر إيده جرة واحدة خفيفة
2: على الشاش ولا
3: على الشاشة ولا اللصقة، مرة تدير حتى نايله.
2: نعم
3: مرة تدير حتى لا حاجة فيها نايله ولا شيء، إذا كان هو من شدة الخوف يجر إيده مرة واحدة جرة خفيفة ويصلي.
2: نعم.
3: لكن بيعرف أنه هو متى ما سقطت الجبيرة عليه أن يعيد المسح أو يبطل الوضوء اللي يحتاج إلى إعادة من جديد. نعم.
4: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
5: لا لا لا, لا ما نزل من المني دون شهوة، هذا في حكم النجاسة العادية.

يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضا خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج، الحوايج اللي أصابهم مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذي ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة. وتتوضأ وتبطل الوضوء، وتبطل إذا كانت قليلة، وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة، بعد نص ساعة، بعد ساعة، بعد نص ساعة، رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى غسل إزالة النجاسة.

بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة، تنزل بعد ساعة، بعد نص ساعة، بعد ساعة، بعد نص ساعة. رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى غسل إزالة النجاسة.

0: بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة، تنزل بعد ساعة، بعد نص ساعة، بعد ساعة، بعد نص ساعة. رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة.
1: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

مستمعينا الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.

0: تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجاء
1: الشيخ النفاتي موسى
0: علم الشريعة.
2: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني ما نيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى بيشوف لا بكر ملقاش، قال له راه ملقاش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر، هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث كثيرة: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. ويأتي على رقبته فرس لا يعني حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته، صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول: يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول: يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة. وعلى ذلك فقس، لأن ما كان هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس، إن كانوا حريصين الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أعطيناه مرتب فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
1: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من الأخ محمد، يقول فيه: هل شراء الأثاث عن طريق المرابحة الإسلامية لمصرف الصحارى صحيح وجائز شرعا ولا يتعارض مع أحكام ديننا الحنيف، مع العلم أني أريد الأثاث لبيتي الجديد؟
2: هي عقود المرابحة ما فيهاش بس، يعني في وجود المصارف عقود شرعية إذا كان الإنسان يريد أن يتملك هذه السلعة لبيتي، إذا ما هذه بيشرتات لبيتها فيمشي يأخذ فاتورة مبدئية ويعطاها للمصرف، والمصرف بعد ذلك يشتري هذه الأثاث، وبعد أن يتملك المصرف الأثاث يمشي يدير معهم عقد نهائي بالأثاث الذي اشتروهم، ويأخذ هذا الأثاث من المعرض إلى بيته. فهذه الطريقة ما فيهاش بأس إن شاء الله تعالى.
3: الأخ سليم من مصراتة يقول: أي واجب يتركه الإمام ناسيا هل يتحمله، أي يتركه المأموم آسف ناسيا هل يتحمله الإمام؟ الإمام يتحمل أخطاء المأموم التي يعني لا تبطل الصلاة بتركها، مثلا يتحمل عليه لو نسي التشهد الإمام يتحمل يعني يرفع معه المأموم ويتحمله عنه الإمام. كذلك إذا سهى المأموم فزاد شيئا دون الإمام يرفعه عنه الإمام، لكن الإمام لا يرفع عنه الركن مثلا إذا ترك ركوعا مثلا ولا سجودا ولا رفعا من ركوع، يعني يترك ركن إلا الفاتحة طبعا لأنها تسقط عن المأموم، أما الأركان الأخرى لابد من الإتيان بها ولا يرفعها الإمام. أما يعني إحنا عندنا الإمام يرفع عنه السنن، لكن ربما هذا بعض المذاهب الأخرى اللي عندها اصطلاح خاص للواجب زي الحنابلة مثلا، عندهم مثلا ربي اغفر لي بين السجدتين هذا واجب، فعندهم يرفع عن يعني الإمام ما فيش بأس، لكن إحنا عندنا أو اللي عندهم أن التشهد واجب، لكن إحنا عندنا لا، الإمام لا يرفع عن المأموم الواجبات، لأن الواجب عندنا والركن زي بعضهم، فما يرفعش عنا الأركان حتى لو مثلا مأموم يعني زوحم عن الركوع ولا نسيه لأن الإمام يعني يرفع من السجدة ومعاش يلحق، فنقول له إذا كان قريب يتدارك كان ركنين يتدارك الركوع ويلحق، أما إذا كان فات يلغي الركعة هذه ويستمر معه في الركعة الجديدة وبعدين يكون مسبوق بركعة. فعلى كل حال يعني ما يرفعش الإمام عن المأموم الأركان.
4: السؤال الأخير عن زي جمعية يقول دارينها والعائلة يجمعوا في مبلغ مالي للمناسبات، يعني لو صارت لأحد من الأفراد العائلة شيء يأخذه من هذا الصندوق، يعني
5: قد نسميه صندوق التكافل. يعني الأصل فيه جواز والله أعلم، يعني باب أن يعطى هذا من باب التصدق وليس من باب الفائدة التي تجر عليه نفسي، يعني من باب التكافل وباب الإعانة المسلم لأخيه المسلم، وأن يكون صرفها في وجوه الخير أو وجوه المشروع عفوا، يعني صرفها في الوجوه في الوجوه المشروعة لمرض أو لإعانة في وفاة في تجهيز الميت دون الصرف المتعارف عليه عند العادات الليبيين، يعني من الأكل والشرب اللي هو في غير وجهه الشرعي، أو لا والله مثلا نعطوه الفلوس باش يمشي بيدير حفلة موسيقى وكذا وغناء وإلى آخره، يعني يكون التكافل في الأوجه المشروعة، وأن يعطى بنية الصدقة وليس بنية العود النفع عليه، لأنه قد يدخل بعدين في الدينجر نفعا يعني. والله أعلم.

0: السائل الأخ سالم بارك الله فيه سأل على قضية هي شائعة وخطيرة في نفس الوقت. هذه القضية الشائعة اللي هي الصلاة على الكرسي، الصلاة على الكراسي في المساجد. يمكن زمان يلا نلقوا ممكن كرسي ولا اثنين في كل جامع، لكن الآن أصبحت صفة كاملة أحيانا نلقوها كراسي وصفتين والله أقل. فهذا أمر يعني خطير جدا. وين مكمن الخطورة؟ مكمن الخطورة في التقليد الأعمى، لأن الكرسي الجلوس عليه تترتب عليه أحكام في الصلاة. أولا القيام في صلاة الفريضة فرض، القيام بمعنى الإنسان يصلي هو واقف هذا فرض من فرائض الصلاة، بين الجلس على الكرسي هذا ترك فريضة من فرائض الصلاة، إلا إذا كان عاجز عجز حقيقي عن القيام. إذا كان لما بيوقف يطيح، إذا كان لما بيوقف يطيح والله مثلا عفان الله لكم واحد برجل واحدة ما يقدرش يوقف عليها، طبعا هذا معذور. كان هو بيدير الكذا لروحه وبيوقف متكي، هذا خير وخير، بيتكي على عصا ولا يتكي على كرسي زي ما يديروا بعض أهل الإعاقة، يعني هذا حصل أجر القيام وأجر المعاناة. وكان هو ما يبيش فيه مشقة بلاش، هذا هو اللي يصلي على الكرسي من جلوس، اللي لو وقف بيطيح أو شق عليه القيام، عنده عملية في ظهره مدير ركبيه ما يقدرش يوقف عليهم، يعني فعلا فيه مشقة. مش لما يطلع من الجامع يقف واقف يهدرس قدام الجامع، والله يوقف بالساعة أو اثنين في طابور العزية ويوقف في الجامع في السوق وكذا. فنقول أنت لا تتحايل على شرع الله، فهذا قد القيام، مشكلته في القيام. المشكلة الثانية اللي تواجه اللي يصلي على الكرسي قضية الجلوس استقلالا، لأن اللي ما يقدر يوقف يجلس، لكن الجلوس مقيد، الجلوس مقيد بأنه جالس استقلالا، بمعنى ما هوش مستند. لكن لو أنه في كرسي متكي عليه راخي روحه نقول له أنت الآن مستند، الجلوس استقلالا نقول له قاعد على حيلك مش متكي على المسند، أنت مش متكي على مسند الكرسي، هذا هو الشرط. باهي لو اتكى نقول أنت هذا خلل، لأنك من اللي يتكى اللي هو مريض هلبة لو قعمزناه في الأرض يطيح التالي ولا يطيح على جنبه، هذا يتكى معلش. لكن كان واحد إذا كان قعمزناه في وقت غداه ولا عشاه يقعمز بروحه هكذا ما يطيحش لهني لهني، هذا حتى قعمز على الكرسي ما يتكاش راهو على المسند، ما يسلمش روحه للمسند، لأن الجلوس لابد أن يكون استقلالا، هذا في حالته عاجز عن القيام. هذه قضية وهي خطيرة الاستناد. أكثر الناس نلقوهم صحتهم طيبة ولكن لما قاعد على الكرسي يتكل تاني في صلاة الفريضة، هذه مشكلة. المشكلة اللي بعدها باي لو سلمنا أنك أنت ما تقدرش توقف تطيح، باي كيف يصير في السجود؟ السجود لابد من تمكين الجبهة على الأرض، لابد من تمكين الجبهة على الأرض، باي أنت على الكرسي كيف تمكن جبهتك على الأرض؟ فهذا أنت نقصك فريضة، والفرض هذا تبطل به الصلاة، لو ترك السجود تبطل به الصلاة. باهي من اللي يقدر يصلي على الكرسي إذن فيما يتعلق بالسجود؟ إلا الإنسان اللي لو قعمز على الأرض ما يستطيعش يصل الأرض بأي صورة من الصور، بأي حال من الأحوال، حتى ولو حطناه في الأرض ما يقدرش يوصل جبهته للأرض، ما يقدرش يتني ظهره، ما يقدرش يتني ظهره، عنده علة تمنع من أن يوصل جبهته للوطاء، مانعه الطبيب من الانحناء أو هو عنده إعاقة ما يقدرش حتى مقعمز في الأرض بيومي إيماء. نقول له إذا كنت أنت هذا حالك حتى جلست في الأرض ما تقدرش توصل جبهتك للأرض أبدا حتى قعمزت على الكرسي، ما فيش باس، تومي إيماء للركوع وتومي إيماء للسجود. لكن لو كان حطناه في الأرض يقدر يتني رجليه، أحيانا رجليه ما يقدرش يتنيهم، مرات يتني رجل ورجل يمدها على جانب ولا يمدها التالي، مدها التالي يا سيدي شنو صار؟ مدها التالي في اللي رجله ما يقدرش يتنيها ركبته، لكن يقول الركبة هذه يقدر يمدها ويوصل جبهته للوطاء للأرض، فهذا ممنوع عليه قاعد على الكرسي. نقول أساعد روحك في الوطاء ووصل جبهتك للأرض بأي صورة من الصور. لكن إذا كانت تتبعت الناس اللي قاعد مزيع على الكراسي رأى هم مرات يروحوا صلاتهم صحيحة لأنهم عاجزين، وأنت تخاف تروح بصلاة باطلة. وإذا أنت روحت بصلاة باطلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي اللي ما عرفش يصلي، قال له صلي فإنك لم تصلي. باي أنت لو جو بعد ما تموت في قبرك يقولك أنت لم تصلي كيف بتدير بعد ما فوت 30-40 عام 100 وأنت تصلي على الكرسي تجبد في الكرسي وتصلي؟ وفي نهاية المطاف قالوا فإنك لم تصلي، أو هذا يعني من حسن حظه قالها له النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان موجود وقال له صلي فإنك لم تصلي، هذا الذي أساء في صلاته. بل أنت بعد سنين تلقى روحك كان ما عندك الصلاة لأنك تارك السجود، تقدر توصل جبهتك في الوطاء، تقدر تقعمز استقلالا على حيلك وانت تتكى على الكرسي، تقدر توقف وانت قعمزت، يتنافسوا على الكراسي يتنافسوا ويحسبوا باهي هم في اللي يروح بصلاة باطلة. انت مرات اللي نافست ودرت زيه يمكن هذا رافعين حاملين محمول ما يقدرش يوقف، مقعمز عند رجل واحدة، عند رجل واحدة مقصوصة، او مثلا عند جلطة ما يقدرش. باين انت اللي جاي تمشي الدب كيف تقعمز على الكرسي اذا انت تقدر توقف وما تطيحش. فهذه اذا القيام والاستناد وعدم السجود تبطل بهم الصلاة. باهي قد يقول قائل يقدر هو يوقف، بعض الناس يقدر يوقف الركعة الأولى لكن كان نزل للسجود معاش يقدر يولي من جديد فوق، نقول مش مشكلة أبدأ الصلاة من قيام، أوقف أصلي من قيام وبعدها أركع من قيام وأرفع، ولما ينزل الإمام انزل معاه للأرض، اجلس في الأرض باش تأتي بالسجود من الأرض، وصل جبهتك للأرض وبعد ما توصل جبهتك للأرض معاش توقف، مش انت تتعب ما تقدرش توقف بكانك تجلس لوطة بلاش، دير الأولى أوقف واركع واجلس لوطة، دير السجود من جلوس وبعدها وانت مقعمز على الوطاء تومي إيماء للركوع وتسجد على الأرض وتوصل جبهتك للأرض، والسجود راه عظيم راه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا على الدعاء في السجود، لأن أقرب ما يكون الإنسان لله سبحانه وتعالى هو ساجد على الأرض، لأن عفر جبهته بالأرض يعني اخضع وانكسر وأشرف جزء من وجهه اللي هي الجبهة والأنف وضعهم في الأرض لله سبحانه وتعالى. فأنت كيف تحرم روحك من شيء أنت تقدر عليه؟ كيف تحرم روحك منه وتروح من صلاة باطلة؟ فهذه راهي مشكلة قضية الكراسي الحقيقة. المشكلة الثانية اللي أشار لها السائل قضية أنه هو لما يصلي يعيق اللي خلفه، يعيق اللي خلفه. فنقول له أنت بين أمرين، إما أنت تبدأ أقدام الكرسي الخلفية حاطهم في محل سجود اللي وراك وهذه عرقلته أنت عرقلته، وإلا وإما أنك أنت لما بتجلس تسحب الكرسي للأمام شوية، تسحب الكرسي للأمام شوية ولما تجي في موطن القيام ترده التالي شوي، لأنك أنت لما رديته في موطن القيام ما ضيقتش على اللي واقف وراك، لكن لما نزلت للأرض في حال السجود وفي حال الجلوس هو بيتضايق لأنه بيسجد في مكان رجلين الكرسي. فأنت تقدر تقدم الكرسي شوي أولى أولى ليك من أنك أنت تضيق على اللي وراك. فأنت إذا كنت تستطيع لما بتجلس اسحبها قدام شوي الكرسي متعب، وخاصة كانك أنت جالس على طرف الصف اجد الأمام شوي، فهذا الحقيقة أولى من أنك أنت يعني تضيق على اللي وراك. لكن شوف روحك هل أنت مؤهل للجلوس على الكرسي ولا صلاتك باطلة؟ رأوا في ناس صلاتهم باطلة يوقف وتقام جالس على الكرسي يقدر يوقف، وفي اللي يقدر يقعم استقلالا وتلقاه متكي، وفي اللي يقدر يقعم على الطاي وصل جبهته وتلقاه يومي إيماء، هذا يخشى أن تكون هذه الصلاة باطلة. هذا السؤال الأخ سالم.
1: أخ محمد يقول يا مشايخنا أملاكنا كلها أغلبها غير صحيح، منهم من تحصل على أراضي للدولة بانتفاع سواء المستردة من الطليان أو منحها القذافي بغير وجه حق لمن لا يستحق، وهناك من فرض أمرا واقعا وضم أراضي كذلك لغيره أو للدولة، وهذه الممارسات موجودة بشكل واسع وقام بها كذلك قبائل ومجموعات بحيث اعتبروا الأراضي المجاورة لهم ملكا لهم ولم يكونوا فيها أو بجوارها إلا رعاة أو عابري سبيل، بالله عليكم صحوا الملكية قبل أن تأذنوا أو تحضوا على تقسيم الميراث، لأن الأمر خطير فقد دمرت المراعي والغابات والمزارع والشواطئ وكل سبل الحياة في بلادنا، كذلك لو أن كل شخص يملك أرضا زراعية حق الورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين، وإذا استمر الأمر كذلك فإن تجدوا ما تأكلون. يا أخ محمد التشكيك في ملكية الناس هذا غير صواب وغير قائم، قول فيه يعني أخطاء في الملكية وفيه من استولى على أراضي للغير أو للدولة، لكن مش تقول يعني أغلبنا ملكنا غير صحيح، هذا حكم بإطلاقك مش صحيح. بالعكس، وضع اليد أصلا هذا دليل على الحيازة. أنت الآن تدعي أنه غير مملوك، جيب ما يثبت بأنه غير مملوك. فالأصل اللي وضع يده، اللي وضع يده وحايز، الأصل أنه مالك. أنت الآن تقول مش مالك، أنت مدعي، فأنت اللي بتجيب بينا على أنه غير مالك. فيه الفساد وفيه التعدي على أراضي الناس وأراضي الدولة، فيه، نعم لا ننكر هذا، لكن تقولي أغلب أملاكنا غير صحيحة وكذا، هذا كلامك غير صيح، مش أغلب. ولا تقولي مثلا الأراضي الزراعية يحق للورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين. إيه نعم نعم، هكذا الله عز وجل شرع لنا. يعني أنا والد وعندي أرض زراعية وعندي أبناء، نقولهم اللي بيخدم الأرض الزراعية يأخذ حصة، واللي ما يخدمش ما يأخذش بعد وفاتي. هذا يعني لم يقل به شرع الله سبحانه وتعالى. يأخذ هو بيبيع، بيتصرف فيها أي تصرف، بيأجر من يخدمها، ما يبيش يفلحها بكل، بيخليها بور، هذا ملكه هو. ما يعني الشرع لم يحجر عليه، ما قالش الشرع رأوا لما بتقسموا الأملاك ما تعطوش إلا اللي بيزارع ولا اللي بكذا. هذا كلام غير صحيح يا أخ محمد، فنرجو عدم التسرع. وأنت مفروض كان الأولى بك أن تسأل، تقول ما حكم الأراضي كذا، لكن تقول راهو تعطي في أحكام مسبقة وبعدين تريد أن توجه المشايخ لهذا الخطاب الذي تريده، رأوا أملاكنا غير صحيحة وتكلموا على الناس ومعاش تقولوا لهم قسموا الميراث لين تصحوا الملك. الشيخ لما يجيش يعني تجيه عائلة ويقول لها قسمنا الملك، ما يقعدش هو يقول والله أنت ملكك صحيح ولا حرام، كان هذا ما نقسم لكش. لا، كل واحد له باب. لما يجوك هم وما يخاصم فيهم حد على الملك، الأصل أنك بتقسم لهم الإرث، لكن إذا كان يعني فيه من ينزعهم، هذاك أصلا اللي فيه خصومة لا يقسم ولا يباع ولا أي شيء لين تتم فيه الخصومة، لين تقضي فيه المحكمة. اللي عنده يعني كلام في أرض ولا في كذا يتوجه إلى المحاكم، المحكمة هي صاحبة الاختصاص والفصل في هذه القضايا. لكن دار الإفتاء والمشايخ اللي في اللي مقعمزين في أحياشهم، يجيهم شخص يقولهم قسموا لي الميراث، يقولها والله أنا ما نعرفش أرضك هذه مملوكة ولا مش مملوكة، وبرا جيب كذا وجيب، لا لا، هذا مش صحيح يا أخي الكريم. في صاحبة الاختصاص المحاكم، اللي عنده نزاع ولا يدعي على ورثة يمشي يقدم للمحكمة والمحكمة تقضي له أو تقضي عليه. لكن الشيخ بيقولهم هذا التقسيم، الأم نصيبها هكي والزوجة هكي والابن هكي، هذا اختصاصه. لكن مع هذا يعني نوجه الناس، من تعدى على أرض الدولة يعني الغابات ودارها مقسمات وبدأ يبيع فيها، أو مثلا تعدى على أملاك ناس يعني لا يعلمونها، ربما هو أصلا فيه ناس عندهم ملك في مكان وربما ما يعرفهاش، هذا شرعا يعني وإن كان قضاء هو مقعمز وما منازع حد ومستفيد من الأرض، لكنه شرعا حرام عليه. رأوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء قالوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام. يعني مرات هو القاضي شاف أنك مصيب وأنت فجرت في الخصومة وأخفيت وثائق وكذا وحكم لك القاضي بأنها لك، أراه شرعا ليست حلالا لك، مش معناها بدت حلال إذا كان تعرف أنها ليست ملكا لك.
2: والرابع من الشروط أن يكون معينا. إذا قال الموصي أوصيت لفلان بشيء ولم يعينه لا بالإشارة ولا بالكتابة ولا بغير ذلك، فإن هذا لا يصلح ولا تعتبر وصية، لا بد أن يكون معينا أو قابلا للتعيين. شو معناها قابلا للتعيين؟ يعني الآن هو غير موجود الشيء، ولذلك لا يمكن أن نشير إليه ولا أن نكتب حقيقته، وإنما نعم يذكر الفقهاء لهذا النوع من الوصايا بمن أوصى لفلان بشأت أو بجمل أو بسيارة أو من هذا القبيل ولم يعينها، هذا يرجع فيه إلى السوق، ننظر إذا ذكر سيارة نأخذ له سيارة متوسطة، هذه أنعم إذا كان الثلث يحملها بطبيعة الحال، وإذا قال أوصيت له بشاة فنذهب إلى السوق فنأخذ فنشتري له من ورثة الموصي هذا من مال الموصي نشتري له شاة يعني وسطا، نعم، فهذا قابل للتعيين، السيارة عرفناهاش لكن قابل للتعيين سيارة وسط، فإذا قيل السيارات ما بين مثلا 100,000 إلى 10,000 نأخذ له سيارة وسطا، نعم، يعني الأرقام هذه نقسمها على 2 فالنصف هو الوسط في هذه الحالة.
3: شيخنا السؤال الأول، أخ عمر يقول خدم مع عامل معين في يعني لإنتاج وتصنيع الفحم الأبيض، فيقول بعد ما تم يعني إنجازه هو تولى البيع والعامل ذهب يعني لمكان آخر يعمل فيه، فلما باع هذا المحصول وهذا الإنتاج لم يعثر على العامل إلى الآن والقيمة يقول محفوظة عندي، فكر أن يتبرع بها لمسجد بعد أن تعذر عليه الحصول على هذا العامل، فيسأل شيخنا ما هي الطريقة الصحيحة والشرعية للتصرف في هذا المال.
0: هو الآن ما يستطيعش يعملها معاملة اللقطة باش يقول نتصدق بها، هذه أمانة وديعة تركها، ولهذا ينبغي أن يحافظ عليها، يحافظ عليها يكتب يشهد عليها أهله صغاره مثلا ويديرها في ظرف ولا يديرها في شيء ويكتب عليها ويقول هذه حق العامل الفلاني. لكن المسألة المهمة أن نحن لابد نأخذ بأسباب البحث الحقيقية، أسباب البحث الحقيقية، كون الإنسان مش يقعمز يقول لي أن أمتى يجيني المكان اللي أنت تعاملت أنت وياه أصحابه تسأل عليه لربما يعرفوا رقمه، يعرفوا يعني محيطه الاجتماعي، يعني إحنا بنقوله لكل واحد دير المسألة بالعكس. كيف يدير المسألة بالعكس؟ لو كان العامل نقول إحنا سرق صاحب المكان خذ منا 10,000 جنيه وهرب، هل يسهل عليه الفرار؟ بيبحث هذاك بيكون بأكبر طاقته المسروق ولا يا شيخ؟ بيبحث بأقصى ما عنده من جهد. صحيح مرات يغلب أو يهرب، نقول لو درت أنت نفس الجهد خلاص معذور، لأن حتى لو كان رزقك بهرب، لكن مرات يجيبه في حتى من الحدود بالعلامات والبيانات المعينة يبحث سيدي خلاص يبذل الجهد، قصدي إنسان ما يقصرش في البحث عن أصحاب الحق وهو، ولكن في نهاية المطاف المال هذا يعني كأمانة يحافظ عليه. ولكن لكون المسألة هذه يعني لأهميتها، أهو النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بها مثل للثلاثة أصحاب الغار اللي انطبق عليهم الغار، واحد منهم هي نفس الحادثة هذه، واحد منهم عامل اللي دعوا وفرج الله عليهم، واحد منهم اللي كان يشتغل عامل ونأت به الدياح وتبعد كل مرة يخدم من زي ما قال هذا الرجل من مزرعة على مزرعة لين تبعد حتى ذاك نأت به الدار من مكان لمكان، ولكن هذا كان ماله المال وحافظ له عليه لين جاه بعد سنين، لأن لما قال في الحديث الشريف جاي لقي وادي من غنم، هذا الوادي ما بيش يكون في شهر ولا اثنين،
3: من سنوات،
0: هذا سنين. أيوة. سنين يعني من شات ولا اثنين صبحت وادي بالراعي، ولذلك لما جاء الرجل قال لا تهزأ بي، قال لا، قال هذا رزقك رفعة، فهذا اللي ينبغي يكون هذا السنين حافظ عليها. لكن حتى هو لما دعا الله سبحانه وتعالى كانت من مواطن الإجابة وفرج الله عنه وخرجوا يمشون بالأسباب الثلاثة هذه راح نتعلي تعنى من هذه، فنقول هذه أمانة واتق عليها اسم يعني البيانات اللي تعرفها، ما كنت تنادي فيه باسم أنت كيف العامل أدنى شيء حتى ما يعرفهاش باسمه، يقول العامل متاع السنة الفلانية عامل الفحم وغيره يكتب عليه البيانات باش كان مات صغار يعرفوا، وهي والله حتى درس عمل يراه لمحيط الأسرة الصغار والبنات يعرفوا أن أبوهم وقضهم ودير ظرف، هذا غضوة بعد غضوة الأولاد اللي يديروا يكبروا وتصير رسمه يقول والله يبونا كان زمان يدير هكي، البنت تتزوج توفي اللي يتزوجوا بنويتهم يخنبوا في للأسف يعني يسرقوا في البيوت اللي يمشوا لهم، تبدأ هي زوجة نزلت في مكان يقول والله جبنا امرأة جديدة سرقتنا، لأن هذه في الواقع مش متربية في بيت بوها. هذا البو الرجل الطيب بارك الله فيه لما يدير مثل الموقف هذا ويكتب على الظرف وبنويته وقفات وولاده، هذه دروس، هذا
3: تربية بالقدوة يعني.
0: قدوة نعم، هذه بنته وانت تمشي معاه يخاف عليها، هذه أمينة.
3: أيوة
0: لأن أبوها أمين، شاهدت أبوها وقفت على أبوها أمين، أهو بارك الله فيه يسأل ودار لها ظرف وكتب عليه ووقضهم وكذا، وين ما يزوج بناته أمناء
3: وهو أبردمته أمام الله
0: يعني. هو أبردمته ودرس أيوة عملي أيوة. فهو يدير اللي عليه وفي، وهذا اللي ننصحه به.
3: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
4: طال هذا يقول توفي والدي وقسمنا القسمة هذه على حسب الفريضة الشرعية، وبعد القسمة تبين أن الوالد رحمة الله عليه وصى لبعض البنات بجزء من الأرض 400 متر، قال فيسأل الحكم الوصية هذه وكيف العمل الشرعي فيها يعني.
5: نعم الذي فهمته من سؤال الأخ الكريم أنهم بعدما قاموا بقسمة التركة على حسب الفريضة الشرعية تبين لهم أن والدهم قد أوصى بشيء من الأرض لأخواته البنات، لما بنات المتوفى. والحقيقة أن الوصية تمضي في الثلث لغير وارث، إذا كان الموصى له غير وارث ما كانش وارث وكانت الوصية في الثلث فأقل فهي تمضي وتلزم. أما إن كانت الوصية لبعض الورثة البنات يعني فإن هذه الوصية باطلة غير صحيحة غير نافذة لا تلزم، لأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. ولهذا نقول للأخ أن القسمة صحيحة كانت على الفريضة الشرعية بالنسبة للإخوة بيكون للذكر مثل الأبناء بيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كانت عندها زوجة بيكون لها الثمن. فالوصية هنا ما دامها لوارث اللي هم البنات فهي وصية لا تمضي.
4: نعم السؤال الثاني الشيخ قال في رجل توفي وليس له قرابة إلا أخت توفيت بعده.
5: والله يا شيخنا نحن المسألة هذه ديما يعني يأتوا حتى عندما نجيب فنقول فإن كان الأمر كما ذكر في السؤال.
4: نعم.
5: لأن هو بيقول إن هذه الأخت ما لهاش حد ورثت كلهم ماتوا قبلها. نعم. يعني لما مات الميت هذا ما فيش حد يقرب له إلا أخته، والأخت هنا تأخذ النصف، الأخت هنا تأخذ النصف والباقي التاركة لو كان ما فيش حد ترد على أصحاب الفروض من الورثة عدا الزوجين. ولكن احنا بنسأله هل هذا عند عصبة، ولو ناخذ من الأقرب قبل الأبعد عندهم أبناء عمومة.
4: نعم.
5: فيجب يعني أن يذكروا لنا، راه البعض يحسابها أبناء العم حتى لو بعد ما يرتوش.
4: نعم.
5: لا، إذا كان زي هذه في أنثى فقط فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أول رجل ذكر يعني من القرابة بالتعصيب بأنه يرث بالتعصيب، وهنا بنشوف درجة مرات يكونوا صغار عمومة فيهم الأقرب وفيهم الأبعد. ولهذا لو كان يبينونا يعني هذه لما قعدت منه قعد يعني من وراثها يعني باش نعرف، وما هي الأخت لها النصف، الأخت لها النصف والله أعلم.
3: شيخنا سؤال ورد عبر البرنامج يسأل ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش والطبيب يعني نصحه بأن لا يعرض الماء للعين وأرشده إلى التيمم بدلا من الوضوء، فيسأل شيخنا عن الحكم الوضوء، هل يعني يستعمل الماء إلا المكان الذي فيه الجرح والذي فيه الشاش أو يتيمم كما قال له الطبيب؟
0: لا لا لا لا يتيمم، هذا فرضه، هي ما هي رخص للعاجز عن الوضوء التام، عندها رخص مثل ما عندها رخصة التيمم وعندها رخصة المسح على الجبيرة، فعندها رخصة المسح على الجبيرة، الجبيرة ما يقدرش يمسح بشكل مباشر، يدير لصقة يدير فاشة على محيط العين، ومش بالضرورة يديرها منضبطة على العين، ياخذ المساحة اللي طمنه نقول احني حوالي العين يعني كبرها شوية حوالي العين بالقدر اللي هو يطمن به يعني طيتين لفة لفتين اللي يطمن به وبعد ما يغسل كل الأعضاء لما يجي في محيط على العين هذه يبليده ويرخي المية ما ينهض شيء المية ما يرفعش المية ينفض المية ويجر إيده جرة واحدة خفيفة
3: موضع الشاش ولا
0: على الشاشة ولا اللصقة مرة تدير حتى نايله
3: نعم
0: مرة تدير حتى لا حاجة فيها نايله ولا شيء إذا كان هو من شدة الخوف يجر إيده مرة واحدة جرة خفيفة ويصلي
3: نعم.
0: لكن بيعرف أنه هو متى ما سقطت الجبيرة عليه أن يعيد المسح أو يبطل الوضوء اللي يحتاج إلى إعادة من جديد نعم.
6: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
7: لا لا لا, لا ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني ولا شخص جات برضا خرج منه مني ولا مرأة ولا رجل دون شهوة هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا وغسل الحوايج الحوايج اللي أصابها مش كل حاجة يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا بول ولا مذي ولا هذي ولا لأي شيء من هذه للمرأة هو أي شيء أو إفرازات المرأة مش لازم تغسل الحوايج كلهم راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم طول اليوم هي تصب طول اليوم ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة راو هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة غير الفرق إن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة هذا يصلي بحوايجة ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه راهو لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقوله لاش لا الغائط لا يبطل ولا خرج منه الريح نقوله له الريح لا يبطل ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقوله له معفو عنها لا راهو معفو عن ذلك السلس فقط والسلس هو الذي لا يتحكم

0: ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها. هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: شيخنا، هذا السائل عبر البريد يقول: هل أبوال الإبل نجسة وهل يجوز العلاج بها؟
3: نعم، كل ما يؤكل لحمه فإن يعني بوله وروثه طاهر. مأكول اللحم يعني زي الضأن، زي الأنعام، للضأن، البقر، الإبل، هذه كلها عند علمائنا أن أبوالها وأرواثها طاهرة غير نجسة. يقول يعني العلاج بأبوال الإبل ما مشروعيته؟ يقولوا لنا نعم، بل هو ثابت عن السلف وعن أنهم يتداوون بأبوال الإبل، ويستعمله ويستعمل الآن حتى في أمراض الكبد وغيرها، فهو جائز. وما أصاب الإنسان من هذه الأرواث أو الأبوال فلا يجب تطهيره لأنه طاهر، وليس يظن البعض أنه نجاسة، وكثير من الناس إلى الآن يظنون أنه نجس وفي الحقيقة هو ليس نجسا، والله أعلم.
2: شيخنا الأخ عبد الله الاتصال الأخير ذكر مسألته عن الطلاق، وهو نتزوج بزوجة ثانية وأحدث وصبت له مشاكل في المنطقة الشرقية ذكر، فطلق بالثلاث، ثم كأنه قال سأل ذكر أوقاف، بعدين ذكر إفتاء أنها قالوا له ترجع زوجتك يعني، فرجعها وبعدين طلق مرة أخرى في المحكمة ولديه حكم محكمة. فهل عندكم شيء توجهه شيخنا؟
4: الحقيقة هو الأمر غريب شوية يعني على المتعارف عليه عند أهل العلم، يعني، لأن الشيخ معاذ تعرف أن المذاهب الأربعة وجماهير أهل العلم على الطلاق، طلاق الثلاث لفظة واحدة تحرم يعني تبين منه بينونة كبرى، يعني تبين من المرأة بينونة كبرى يعني، بل حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك مثل الجصاص وابن رجب الحنبلي والسبكي وغيرهم، يعني حكوا الإجماع، والباجي أيضا حكوا الإجماع على هذه المسألة. فلا أعلم كيف أفتاهم بالترجيع حقيقة يعني، وإن كان فيه قول ضعيف لكن شاذ يعني، لما أقول كان الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم يعني المسألة ما هيش أمر هين، راه ما هوش أمر هين يعني، يعني لو كان للأمر مدخل يعني ما تأخروا عن ذلك. على كل حال، فالفتوى المعتمدة على جماهير أهل العلم في المذاهب الأربعة قلت بل حكى بعضهم الإجماع على أن الطلاق الثلاث في لفظة واحدة يعاد تبين منه المرأة بينونة كبرى، يعني حتى تنكح زوجا غيره. ثم قال أن أفتاه بأن يرجعها، وهل ترجع بفاتحة؟ وحتى ولو سلمنا على قول الشاهد بترجع بعقد جديد، بترجع هكذا وخلاص، هذا لو سلمنا يعني. فأني نصيحتي لأخي الكريم أن لا يعيد هذه الزوجة، فقد بانت منه بينونة كبرى وانت وجاتك منها مشاكل وجاتك كذا وإلى آخره، فالأفضل لك ولها يعني أولا اتقاء يعني للحرمة، لأن في الثلاثة وبعدين بعدت لها طلقتين يوم شاف حتى القاضي، حتى هو على قوله والله أعلم قال لن يطلقها قبل ثلاثة وتطلق واحدة وكذا، مسألة إشكال كبير راهو، أو إشكال كبير. فالأولى بك أن لا ترجعها، تطيع حقوقها وتذهب إلى حال سبيلك، هذا توجيه لي بالنصيحة والله أعلم.
1: قال شن حكم إطلاق أسماء الناس على المساجد؟ قال فيه مثلا مسجد بالمساجد لقاها اسمه مسجد المجاهد فلان بن فلان، ما حكم ذلك؟
0: نص الفقهاء على كراهة التسمية بأسماء الأشخاص، ولكنه ليس حراما ولا كبيرة ولا غير ذلك، يعني الأصل أن يسمى باسم المنطقة كما هو غالب، مثلا المساجد في تجورة قولوا مسجد الأصوال، مسجد النعاسة، مسجد طببة، مسجد البداوة، يعني كل عيلة عيلة بداوي مسجد البداوة، عيلة صولة مسجد الأصوال، وهكذا. وهذا كان شائعا ولا حرج فيه.

0: وبعد ذلك الآن الناس أو من فترة الأوقاف بدو يسموا معاش يسموا باسم العيلة إداريا. مثلا جامع الأسوان شهداء بدر، جامع اللماشين يقولوا للرحمة، وهكذا. فالتسمية بأسماء الأشخاص يخاف أن يكون فيها نوع من الرياء وكذا، وبالتالي قالوا تكره التسمية بأسماء الأشخاص ولا تحرم إلا لو كان فعلا قاصد الرياء، بعد ذلك تكون حراما. يعني واحد جاي قال والله بندير بس جدو بنديرة باسمي باش الناس يعرفوا أنني أعطيت وكذا، هذا يكون حراما. أما إذا سلم في الظاهر من ذلك فهو مكروه فقط.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: السائل يقول كيف أكفر على ذنبي حيث دعوت على شخص بدعوة في حالة في ساعة استجابة وفي ساعة غضب، واللي دعيت عليه قال لك صار يعني دعوتي يعني صارت على المدعو علي، فكيف هل علي ذنب، وكيف أكفر ذنبي إذا كان، كيف أكفر على ذنبي في هذه الحالة يعني؟
3: نعم، هو لا يجوز للإنسان أن يدعو بالسوء على أخيه المسلم، راه المسلم لي حق على أخوه المسلم، من حقوقه ألا يهجره فوق ثلاث، ألا يهجره فوق ثلاثة أيام، يلتقي هذا ويلتقي هذا فيعترضان، هذا ما يصحش. خلاص صارت وبعد ثلاثة أيام تصفى القلوب ويرجع الأمر كأنه ما صار شيء. بيقول أنا تو دعيت وعليه بشيء والشيء هذا استجيب وأنا الآن أشعر بالذنب. ما أدراك أن ما أصابه هو استجابة لدعوتك؟ ما أدراك بهذا؟ ربما يعني حدث الأمر هذا وأنت ليس لك فيه ذنب، حتى ولو صار يعني فأنت ما عليك شيء، لكن نقول لك أنك لا تدعو حتى بالله الأمهات يعني يتقين الله في أبنائهم، دعاوى نسمعوا بها يدعو بها على صبح ربي، وبعتالي يقولوا كيف يعني يتفننون في شدة الدعاء، نسمع بأدعية يعني غريبة جدا، إن شاء الله تموت، إن شاء الله تنحرق، إن شاء الله تضربك سيارة، إن شاء الله كلام يعني يا لطيف، كلام يعني حقيقة لا يجوز مطلقا أن يعني يقال. ولهذا ننصح الأباء والأمهات ألا، لأن ورد النهي عن ذلك، وفعلا ربما يصادف موضع استجابة فيستجاب الدعاء. ولهذا يعني الشخص هذا يقول له أنت ما استغفر وتوب وما عليك شيء، لكن معاش تعاود معاش تدعي عليه الناس إلا بالخير. الزمان واحد من المشايخ لما دي العملة وما تقول له إن شاء الله ربي يهديك، إن شاء الله تولي عالم، إن شاء الله نشبحك إمام، إن شاء الله واستجيب الدعاء وصار إماما عظيما. هكي يكون الدعاء. يعني
4: شيخنا الأخ أبو إسحاق يقول عنده والدته تبلغ من العمر 70 سنة وعندها يعني أمراض مزمنة، الضغط والسكر والقلب، فهل يعني يجوز لها الصيام؟ يعني ممكن يسأل عن صيام التطوع ويقول يعني أحيانا تتعب من الصيام فيعني بعد العصر لا تقوى على الاستمرار فتفطر، فيريد يعني الحكم في هذه الحالة شيخنا.
5: لا، هي مدامها وصلت للمرحلة هذه أنها تضطر للفطر في العصر معناها مرهقة المرأة مرهقة، فالأولى لها أن تترك الصوم، بل ربما يحرم عليها الصوم إذا كان هو يعني ممكن يؤثر عليها تأثير سلبي على صحتها مع العلل اللي عندها، قد يكون يعني لو ترتب عليها أضرار يحرم عليها، بل بتحصل الأجر حصل الذنوب. وعلى كل حال ما دام هي تضطر لمثل هذه تفطر يعني، لكن عندها راهو العبادات، عندنا بدائل كثيرة، هذه تقول الكبار السن من النساء ومن الرجال يشدوها الذكر، من أعظم الأعمال، من أعظم الأعمال يمشي يشير لها سبحة يقولها ديري كم، لأن الذكر فيه من أنواع هي حددها محددة بالشرع في لمية، مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله وكل شيء قدير، استغفار كذا، فاللي هي محددة يقول هذا قيدي بالعدد لأن هذا الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هو مش محدد يقولها أنت نفسك اللي تقدر تديريه سبحتين ثلاثة في الصبح في العشية، واللي تديريه راه مشجل عليك ومشجل ليك وتربحيه أجور تقرأ من القرآن، بل هذه من أعظم الفرص تو الآن في اللي حتى كبار السن يمشوا للفصول اللي قروا في النساء، والله هذا شيء طيب. يعني آخر عمرها تصبح هي طالبة علم، حتى يعني ماتت في خلال رحلة الدراسة هي ربحت هذا الوصف العظيم. يعني راه طلب العلم جيء من أعظم ما يتقرب به، من طلب من سلك طريقا يلتمس بها علما سهل الله له بها طريقا إلى الجنة. وطالب علم تستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. فهي اللي ما تهزاش على نفسها، عمرها 70 نقولها غير امشي، كان حداك جامعة قريبة رفعوها تقرأ ما تحفظ ما تيسر من قصار الصور، ولربما الله عز وجل يعني يعينها تحفظ الكثير بغض النظر شن كمل الكم اللي حفظاته. فهي حتى ما قدرش تمشي في بيتها شن حافظة الإخلاص المعوذتين تكررهم من العبادات الطيبة، الإصلاح بين الناس، تولع زي الكبار هذو والشابين فرغوا أنفسهم للإصلاح بين الناس، الإخوة اللي هم متقاطعين على خاطر الميراث، المرأة اللي هي مزعلانة من زوجها وماشية متعاركة هي والعزوز وغيره وغيره يخشوا بينها بالمعروف. يعني هالعمر هذا وظفوه لعبادات تقدروا عليها، لكن ما تقوليش انت فاشلة من الصوم اللي ما تقدريش عليه وفي العصر بتفطري لا درتي صوم ولا قعدتي واكلة شاربة وما حتى كملتي النهار، قد تكوني آثمة لعدم القدرة. فإذا عليك أن ننصحوها للمرأة الطيبة هذه، وهذا ما اللي جابهم لها المعنى هذا، راهم غيرتهم على الدين وحرصهم، حرصهم زي هي زي ولدها بارك الله فيهم. فعليها عليها أنها تكثر ذكر الله من الاستغفار، استغفر الله من أعظم الذكر لا إله إلا الله. ولهذا نقولها شدي فيها ما عرفت تلقيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والإنسان يموت على ما عاش عليه، الإنسان يموت على ما عاش عليه. فهي تكثر من كلمة لا إله إلا الله هكذا مجرد، أو كلمة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولا الملك ولا الحمد لله وكل قدير، يعني تكثر منها لأن أجرها عظيم، واستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يعني بمختلف الصيغ، وتقرأ ما تيسر والكلمة الطيبة وتصلح بين الناس، وهذا يكفيها إن شاء الله. وكان هي من أصحاب المال تتصدق، إذا كان هي العزوز هذه من صاحبة المال عندها معاش ضماني وعندها فيها عندها سعة، مرة تتصدق على طالب يقول في القرآن تشريه حتى لابس أو تشري بكوات أقلام أقلام رصاص تعطيهم كراسة ولابس كراسة ولابس، مرة تفرق عليهم جني مرة يعني هذا أجرها يعظم إن شاء الله ويضاعف.
4: نعم شيخ بارك الله فيكم.
6: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

0: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي الأحباء، حينما ابتعد الناس عن نور التوحيد وقعوا في أول انحراف عرفته الأرض، شاء الله أن يبعث رسولا عظيما لتبدأ واحدة من أعظم قصص القرآن الكريم، قصة نبي الله نوح عليه السلام. فكيف بدأت هذه المرحلة؟ وكيف تغيرت البشرية من التوحيد إلى الشرك؟ وما الذي حمله نوح عليه السلام لإنقاذ قومه؟ أيها الإخوة والأخوات، في الحلقة الماضية تحدثنا عن الفترة التي سبقت بعثة نبي الله نوح عليه السلام، وكيف انتقل الناس من التوحيد إلى الشرك حتى أصبحت الأرض بحاجة إلى رسول يعيدها إلى عبادة الله وحده. واليوم نبدأ أولى صفحات قصة نبي كريم لم تكن قصته مجرد دعوة لقومه، بل كانت بداية مرحلة جديدة في تاريخ الإنسانية، حتى إن العلماء يعدون الطوفان بداية الحضارة الإنسانية الثانية. فما الذي ميز نبي الله نوح عليه السلام؟ ولماذا احتلت قصته هذه المكانة في القرآن؟ لنعرف كل هذا يسعدنا أن نرحب بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
2: أهلا ومرحبا بكم شيخ مالك وجميع المستمعين وجميع المستمعات.
1: أهلا وسهلا بك شيخنا. فضيلة الشيخ، قبل الدخول في تفاصيل حياة نوح عليه السلام، نريد أن نعرف لماذا اهتم القرآن الكريم بقصة نوح عليه السلام هذا الاهتمام الكبير، وما الذي يجعلها من أعظم القصص في تاريخ البشرية؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، القرآن الكريم هو كتاب الله جل وعلا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقد نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منجما في 23 سنة حسب الحوادث ومقتضى الحال، وكانت الآيات والسور تدون ساعة نزولها، وجبريل عليه السلام كان ينزل بالآية وبالآيات على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول له يا محمد إن الله يأمرك أن تضعها على رأس كذا من سورة كذا وكذا. وقد يسر الله لهذه الأمة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام حفظ الكتاب الكريم، كما قال الله جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالقرآن الكريم هو أهم مصدر من المصادر التاريخية، فهو أصدق المصادر وأصح المصادر على الإطلاق، ولا سبيل إلى الشك في صحة نصه بحال من الأحوال، لأنه ذو وثاقة تاريخية لا تقبل الجدل، يعني دون
1: غير قابل للتحريف.
2: نعم غير قابل للتحريف ولا غير قابل للجدل وغير قابل للشك فيه، لأنه دون في البداية يعني بإملاء النبي صلى الله عليه وسلم وتولي فيما بعد وحمل تصديقه النهائي قبل وفاته. فالقصص القرآني هي يعني تعتبر أنباء وأحداث تاريخية لم تلتبس يعني، ولم يحصل فيها يعني التباس بشيء من الخيال والأساطير، كما قال الله جل وعلا: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فالله جل وعلا تعهد بحفظه دون تحريف ولا تبديل، ولذلك اهتم القرآن ببعض القصص سيما قصص الأنبياء، فلما فيها من عبر ودروس فردية ودروس أسرية وإنسانية، وفيها معالجة لكثير من الأمراض، وفيها دلالة على الصلة بالله جل وعلا وإفراده بالعبودية والتضرع بين يديه وشدة الدعاء وشدة الانكسار، وفيها تجارب متنوعة لبني الإنسان وقصص كثيرة، منها قصة نوح عليه السلام وقصة يوسف وقصة إسماعيل عليهم السلام مثلا. قصة يوسف قصة إنسان تعرض منذ الطفولة لآفات،
1: نعم،
2: ومن حسد الإخوة وغواية المرأة ونحو ذلك إلى ظلم السجن وتكاليف الولاية وتدبير المصالح، هذا كلها إسماعيل عليه السلام خلت تجارب إنسانية منذ عهد الطفولة، يعاني من الغربة عن العشيرة وعن الزاد وعن الماء، ويعني هذا كله. وكذلك يعني ما مسألة التجارب الإنسانية ضريبة الفداء، وهو يعني مفترق الطرق يعني حصلت له عدة أمور، فهذه كلها يعني فيها عبر وفيها دروس. وكذلك قصة نوح عليه السلام فيها كثير من العبر والدروس التي بينها الله تبارك وتعالى، وسوف نأخذها بالتفصيل. وفيها استلهام سنة الله تبارك وتعالى في قيام الدول وسقوطها وازدهار الحضارات وغير ذلك، وكيفية تعامل الإنسان مع قوة الظلام وقوة الشر قوة البغي وقوة الإجرام.
1: نعم فضيلة الشيخ، ما الهدف شيخنا من القصص، أو بالذات يعني قصة نوح عليه السلام، ما الهدف منها في القرآن الكريم ومن الرسالة الموجهة إلى الأمة في هذا الوقت؟
2: نعم، الله جل وعلا يقول يعني: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. هذا يعني ذكره الله جل وعلا بعد قصة نوح. وكذلك قال الله جل وعلا: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وقال الله جل وعلا: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. وكذلك يقول الله جل وعلا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. كذلك يقول الله جل وعلا: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. ويقول تبارك وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو يقول في وصف القرآن: يعني كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبال قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم. فهدف القرآن من القصص مش ليس الجانب التاريخي فقط، وإنما بيان العبرة يعني بما حصل للسابقين، وكذلك فيه يعني زجر لكل خصوم الإسلام من قريش ونحو ذلك، وكذلك فيه تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم أمام أذى الكافرين، يعني حيث شاءت رحمة الله جل وعلا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تخفف عنه الشدائد والآلام عن طريق قصص الأنبياء وقصص المرسلين، يذكره الله جل وعلا بما لاقاه إخوة يعني كرام له من عنة الظالمين وبغي الكافرين،
1: مازال يعني هو اللي لاقاها قل منهم.
2: نعم، وما وهنوا وما استكانوا وما ضعفوا وما تخاذلوا، ولكنهم صبروا وصابروا. ومن هنا يخاطب الله تبارك وتعالى رسوله الكريم في كتابه العزيز: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. كما أن في هذه القصص بيان ما نزل بالناس اللي يظنون أنفسهم أقوياء وغرهم الغرور والجباب الذين طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد والله من ورائهم محيط، مع ذلك يجب أن لا يغيب عن بالنا دائما وأبدا أن هذه القصص ما هو إلا الحق إلا الصراح. وصدق الله جل وعلا إذ يقول: ومن أصدق من الله حديثا إن هذا لهو القصص الحق تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق نزل عليك الكتاب بالحق إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق. هذا يجب أن يكون واضحا،
1: والذي أوحينا يجب أن يكون إليك من الكتاب
2: نعم
1: هو الحق.
2: نعم، وأمر بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. لذلك إذا قرأ الإنسان ما ورد في القرآن الكريم من قصص فإن يعني لن يجد، مش حيجد المبالغات اللي وصلت إلينا من كتب التاريخ ولا في التوراة اليهود اللي متداولة بينهم اليوم، فضلا عن أن ما ذكره القرآن يعني كله صحيح تؤيده الاكتشافات الحديثة بقصة عاد وثمود يعني اللتين يعني تبين أنه حتى يعني مذكورة في الجغرافيا، وكثير من النصوص التاريخية تتحدث عن ثمود، فضلا عن أن الكتاب حتى اليونانيين والرومان وغيرها ذكروا اسم عاد مقرونا بإرم كما جاء في القرآن الكريم. هذا كله والله جل وعلا يعني يقول: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فهذا الأمر واضح وينبغي أن يكون واضحا للناس جميعا، وهذا من أهم الأشياء التي بيّنها القرآن الكريم.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، لو بدأنا بالتعريف بنبي الله نوح عليه السلام، فما نسبه وكيف يصل نسبه إلى آدم عليه السلام، وما أبرز ما ورد في ذلك عند أهل العلم من الأشياء الموثوقة؟ وفي البداية قبل هذا كله نبغى نعرف وش الفرق بين النبي والرسول، هذه أجلناها من الحلقة الماضية ونبغى نعرف لو تحدثنا باختصار.
2: النبي والرسول اللي هي من النبوة والرسالة، النبي يعني جاء من النبأ الخبر والجمع أنباء، فالنبي هو من بعث لتقرير شرع من قبله، هذا هو النبي. طبعا هذه المسألة الفرق بين النبي والرسول وكذا هي كلام كثير بين أهل العلم، حين ذكرنا الأرجح الأقوال فيها. وبالنسبة للرسول، سمي الرسول رسول لأنه ذو رسالة، والرسول يعني اسم من أرسلته كذلك الرسالة، والرسول هو من بعث بشرع جديد، هو من بعث بشرع جديد، والنبي من بعث لتقرير شرع من قبله. هذا أرجح الأقوال في هذه المسألة، وإن كان في المسألة يعني فيها أقوال أخرى، منها يعني أن الرسول من بعث بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أمر أن يدعو إلى شريعة من قبله ولم ينزل عليه كتاب، يعني هذه كلها أقوال أخرى في هذه المسألة. واستدل بعضهم لعدد الرسل والأنبياء، طبعا عدد الأنبياء والرسل لا يمكن حصرهم، ولكن استدل بعض أهل العلم في التفريق في هذه المسألة بما جاء في حديث، والحديث مختلف في
1: أيهما أكثر، هم الأنبياء والرسل؟
2: نعم، هذا هو الفارق في هذه المسألة. لما سئل في حديث أبي ذر قلت يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال 120,000. قلت يا رسول الله كم الرسل من ذلك؟ قال 313 جمعا قفيرا. فدل ذلك لأن الأنبياء أكثر من الرسل، هذا لو على يعني على القول بصحة هذا الحديث. وطبعا الأنبياء والرسل لا يعلم عددهم إلا الله، وكما قال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. نعم. ومنهم من لم نقصص عليك. هذا هو أهم الفروق بين النبي والرسول. وكما ذكرنا المسألة فيها كلام طويل بين أهل العلم، ذكرنا الراجح فيها فقط يعني.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، ما الحكمة مختصرة لو تتفضل من بعث الله للرسل؟
2: بعث الله الرسل لي، وفي ذلك عدة حكم، في ذلك عدة حكم، منها أن الأنبياء والرسل هم صفوة الخلق واصطفاهم الله جل وعلا، وحاجة الخلق إليهم ماسة، فالخلق بحاجة إلى الرسل ليبلغوهم ما يحبه الله جل وعلا وما يرضاه الله تبارك وتعالى، وما يريده الله وما يغضب منه وما يأباه. وكثير من العصاة والمنحرفين ضلوا في متاهات الشقاوة، يعني
1: حتى الرسل من رحمة الله.
2: نعم، من رحمة الله جل وعلا، يعني أرسل الله الرسل، الأنبياء والرسل، رحمة بالعباد، فالرسل بعثوا لتهذيب العباد وإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وتحذيرهم من رق عبودية المخلوق إلى حرية عبادة رب الأرباب الذي أوجدهم من العدم وسيفنيهم بعد الوجود. فلو ترك الناس هملا هكذا دون إنذار ودون تخويف لعاشوا حياة عيشة ضنكة في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء وعادات منحرفة وأخلاق فاسدة، وأصبحت الحياة مجتمع غاب، يعني القوي يأكل الضعيف والشريف يذل الوضيع وهكذا. لكن اقتضت حكمة الله جل وعلا ألا يخلق عباده سدى ولا يترك الناس هملا. قال الله جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. فمن رحمة الله جل وعلا بالعباد أن بعث إليهم الرسل مبشرين ومنذرين يتلون عليهم آيات الله جل وعلا ويعلمونهم ويصلحونهم ويرشدونهم إلى مصدر السعادة في الدنيا والآخرة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: الغاية العظمى التي أوجد الله جل وعلا الخلق لأجلها هي عبادته تبارك وتعالى، هي التوحيد، هي فعل ما يحب الله جل وعلا واجتناب ما يسخط الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا يستطيع الإنسان أن يعرف حقيقة العبادة وما يحبه الله وما يرضاه الله وكيف يترك، يعني الإنسان ما يتركه الله، إلا عن طريق الرسل الذين اصطفاهم الله جل وعلا من خلقه وفضلهم على العالمين وجعلهم مبرئين من كل عيب ومن كل شيء ومن كل خلق معيب، وأيدهم بالمعجزات وأيدهم بالحجج والبراهين وأنزل عليهم البينات والهدى وعرفهم به وأمرهم أن يدعو الناس إلى عبادة الله جل وعلا وحده حق العبادة. أيضا من الحكم التي أرسل الله من أجلها الرسل إقامة الحجة على الناس، إقامة الحجة على البشر. الله جل وعلا يقول: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. قال الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكذلك يقول الله جل وعلا: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فالله جل وعلا أرسل الرسل ليقطع دابر الكافرين، لا يعتذروا بعد ذلك يعني عن كفرهم بأن ما فيش ندير جاهم، وليعلم الله جل وعلا علم حيث الظهور، يعني علم الظهور، وإلا الله جل وعلا يعلم يعني بالعلم الأزلي من يطيعه ومن يعصيه، لكن ليقيم على عباده الحجة الدامغة، يحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة و حجة وبرهان، وهذا أمر هذا واضح. الخلق بحاجة إلى الرسل، وذكرنا عدة يعني أسباب لذلك، منها يعني أن الناس لا يدركون الكثير من الأمور الغيبية وإقامة الحجة عليهم ونحو ذلك. أيضا يعني الأنبياء هم مصابيح الدجى وهم نبراس الهدى، يقتضي بهم الخلق، يقتدون بهم ويتخذون من سيرتهم ومن حياتهم قدوة يسيرون بها ويسيرون على منوالهم حتى يصلوا إلى دار السلام. فالرسل هم قدوة الأتباع والأسوة الحسنة لمن أطاع الله جل وعلا في العبادات، وطبعا هذا في سواء في عبادات ولا في الأخلاق ولا في المعاملات وفي الاستقامة على دين الله جل وعلا. وذكر الله ذلك في القرآن، يقول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: الأسوة هنا القدوة جدا.
2: نعم، هو القدوة. والرسل طبعا جاءوا هم لمن لإصلاح النفوس وتزكية النفوس وتطهيرها وتحذيرها من كل ما يرديها. فالرسل بعثوا لدلالة الخلق على الطريق المستقيم وإرشادنا إلى المنهج القويم والأخلاق الحميدة والتنفير من المساوئ الذميمة، كما قال الله جل وعلا: هو الذي بعث في الأنبيين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، للرسل عليهم الصلاة والسلام غايات عظمى ووظائف كبرى وأهداف سامية، لو تذكر شيخنا بعض هذه الوظائف.
2: من أهم وظائف الرسل دعوة الناس إلى عبادة الله جل وعلا وترك عبادة ما سواه تبارك وتعالى، كما قال الله في القرآن: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كما قال تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كذلك من وظائف الرسل تبليغ الشريعة الربانية إلى الناس، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. أيضا كذلك تبين يعني ما أنزل من الدين: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أيضا دلالة الأمة على الخير وتبشيرهم بالثواب وتحذيرهم من الشر: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. أيضا من أهم وظائف إصلاح الناس بالقدوة والأسوة الحسنة في أقوالهم وأعمالهم. الله جل وعلا يقول: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. الله جل وعلا يقول أيضا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من أهم وظائفهم أيضا إقامة شرع الله جل وعلا بين العباد وتطبيق شرع الله جل وعلا، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أيضا الرسل يشهدون على الأمم يوم القيامة بأنهم هم اللي بلغوهم البلاغ، كما قال الله جل وعلا: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وكذلك يقول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه يعني بعض الوظائف المرسلين، وهذه الوظائف تزيدهم يعني شرفا إلى شرفهم وفضلا إلى فضلهم. ويكفي الأنبياء والمرسلين أنهم يبلغون عن رب العالمين، فسبحان الله جل وعلا الذي خصهم بهذه الرتبة العالية وهذه الوظيفة الثانية واصطفاهم واختارهم من بين سائر العباد ليقوموا بهذه الخدمة المرضية.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، ما هي الأمور التي تفرد بها الأنبياء عن الخلق؟
2: نعم، تفرد الأنبياء عن سائر البشر بعدة أمور. من هذه الأمور الوحي، الله جل وعلا خص الأنبياء بوحيه إليهم، كما قال الله جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذا الوحي يقتضي عدة أمور، يعني يفارقون بها الناس من تكليم الله لبعضهم، اتصالهم ببعض الملائكة، يعني الله جل وعلا يعرفهم شيء من الغيب، كما قال الله جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول. لذلك مسألة الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس والعروج به للسماوات العلى ورؤيته للملائكة والأنبياء، اطلاع على الجنة وعلى النار ورؤية المعذبين في القبور وسمع هذا لتعذيبهم. وفي الحديث يعني: لولا أن ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. أيضا من الأمور يتفرد بها الأنبياء أن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم.
1: كيف؟
2: نعم، أعينهم تنام وقلوبهم لا تنام، كما جاء في حديث أنس في حديث الإسراء، قال: والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه. وكذلك الأنبياء، قال: وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. طبعا هذا يعني وإن كان هو من قول أنس، إلا أن هذه الأشياء يعني ما لا تقال من قبل الرأي كما هو معروف في علم الحديث. يعني ينام العين ولا ينام القلب، هذا من خصائص الأنبياء وعن غيرهم من البشر. نعم، كذلك من خصائص من الأنبياء، الأنبياء لا يورثون، يعني لا يتركون أموالا، يعني مما اختص الله به الأنبياء أنهم لا يتركون أموال، والأموال التي تركوها هي صدقة، تكون صدقة من بعدهم، كما جاء في حديث عائشة أن معشر الأنبياء يعني لا نورث ما تركناه صدقة، ما تركناه صدقة. كذلك جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. لذلك حتى لما جاءت فاطمة رضي الله عنها وارضاها إلى الصديق، فقال لها ذلك، يعني قال لفاطمة ذلك، وأن معاشر الأنبياء يعني لا يتركون ما تركوه يعد صدقة. وطبعا فهذه حكمة، يعني أن الله جل وعلا صان الأنبياء عن أن يورثوا دنيا، لئلا يكون هناك يعني فيها شبهة لمن يقدح في نبوتهم بأنهم طلبوا الدنيا وخلفوها لورثتهم. وحتى يعني لو استدل بعض الناس، يعني بعض الطوائف الأخرى يستدلوا بقول الله جل وعلا: وورث سليمان وداود، طبعا المراد بالأرث هنا العلم والنبوة، مش يعني ملش علاقة لا. بالمال، يعني ما فيش أرث مالي، وإنما ورث النبوة وورث الملك عنه. وكذلك قول الله جل وعلا: يرثني ويرث من آل يعقوب، هذه مش المراد بها أرث المال، وإنما أرث العلم والنبوة. فالأنبياء يعني لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من الأشياء اللي اختص بها الأنبياء وتفرد بها الأنبياء عن غيرهم من سائر البشر، أنهم يخيرون بين الدنيا والآخرة، كما جاء في حديث عائشة: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. وكان يعني في يعني في شكواه الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ قال: أخذته بحة شديدة، فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلمت أنه خير. تقول عائشة: قال فعلمت أنه خير. فالأنبياء يخيرون بين الدنيا والآخرة. أيضا نعم. من الأشياء التي تفرض بها أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، من إكرام الله جل وعلا لأنبيائه ورسله أن الأرض لا تأكل أجسادهم، مهما طال الزمان ومهما تقادم العهد تبقى أجسادهم محفوظة من البلا، كما جاء في الحديث: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. نعم شيخنا، نستأذنك في الخروج إلى فاصل. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى منتصف هذه الحلقة، نتوقف معكم لهذا الفاصل القصير، ثم نعود لنواصل حديثنا عن بداية رسالة نوح النبي الله، فابقوا معنا.
0: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، عدنا إليكم فضيلة الشيخ، ما أعتقد تبقت لنا نقطة واحدة في
2: أيضا من الأمور اللي نختص بها مسألة العصمة. العصمة هي طبعا يعني الله جل وعلا يحفظ الأنبياء والرسل عن كل ما ينفر عن القبول، يعني قبل النبوة يحفظهم من الكذب، من الكتمان في التبليغ، كذلك من الكبائر، ويوفقهم الله جل وعلا التوبة والاستغفار من الصغائر وعدم إقرارهم عليها. فهذه من الأمور اللي اختص بها الأنبياء والرسل عن غيرهم من سائر البشر. الإيمان بالأنبياء والرسل هذا ركن من أركان الإيمان، ولا يتحقق إيمان العبد حتى يؤمن بجميع الأنبياء ويصدق بأن الله تبارك وتعالى أرسل هؤلاء الأنبياء والرسل لهداية البشر، وأرسلهم لإرشاد الخلق ولخراج الناس من الظلمات إلى النور. وكذلك لابد أن يؤمن بأنهم بلغوا ما أنزل إليهم من ربهم البلاغ المبين، بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة وجاهدوا في الله حق جهاده. الله جل وعلا يقول: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. والله جل وعلا يقول: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وجاء في الحديث جبريل المعروف: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فلا بد في الإيمان أن يؤمن العبد بالله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويؤمن بكل رسول أرسله وكل كتاب أنزله. فالإيمان بأنبياء الله جل وعلا لا يتم حتى يؤمن العبد بجميعهم من غير حصر. من قصهم الله علينا ومن لم يقصصهم علينا. وأخبرنا الله جل وعلا أن هناك أنبياء لم يقصصهم علينا، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فنؤمن بما سمى الله في كتابه من رسله، ونؤمن كذلك بأن الله جل وعلا يعني أرسلهم رسلا وأنبياء، ولا يعلم أسمائهم ولا يعلم أسمائهم من الله تبارك وتعالى الذي أرسلهم. ونؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء والمرسلين، ومن أطاع رسولا واحدا فقد أطاع جميع الرسل، ومن آمن بواحد منهم فقد آمن بالجميع، ومن عصى واحدا منهم فقد عصى الجميع، ومن كذب واحدا منهم فقد كذب الجميع. لأن كل رسول يصدق الآخر ويقول إنه رسول صادق ويأمر بطاعته، فمن كذب رسولا فقد كذب الذي صدقه، ومن عصاه فقد عصى من أمر بطاعته.
1: وهيك تزعزعت واحدة من أركان الإيمان. نعم. لو في واحد فيهم خجلشك. بارك الله فيك شيخنا. سنبدأ الآن بإذن الله في سيرة نوح عليه السلام، وهو أول أولي العزم على ما أعتقد.
2: نعم.
1: شيخنا لو تفهمنا بداية ما معنى أولي العزم.
2: نعم. نوح عليه السلام مع كونه نبيا ورسولا هو أيضا أحد أولي العزم من الرسل، وهذه مرتبة عالية لا ينالها إلا قلة من المرسلين. يعني الرسل وإن كانوا كلهم صفوة الخلق واختارهم الله جل وعلا من بين الخلائق، ولكن
1: زال في فرق
2: يعني بين نعم يعني فيه في أمور يعني فضلهم الله تبارك وتعالى على بعض ببعض الأمور. يعني الله جل وعلا يعني ليس لفضله يعني حد ينتهي إليه، ولما لم يكن لفضل الله حد ينتهي إليه فذلك تفاضلوا فيما بينهم، كما قال الله جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقال الله جل وعلا: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. فيأتي في مقدمة قافلة الأنبياء والرسل أولو العزم منهم، وهم يعني نجباء الرسل ذو الحزم والصبر، وزكون يعني نفوسهم بمراقبة الله تبارك وتعالى، كانوا يعني حريصين على إصلاح أمتهم ودلالتهم على كل خير، وحذروهم من كل شر، وصبروا على المكروه وتحملوا الأذى كثيرا. فأولو العزم هم خمسة: هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، وهم المذكورين في قول الله جل وعلا سورة الأحزاب: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فخص الله هؤلاء الخمسة بالذكر من بين النبيين لأنهم أصحاب الكتب والشرائع وأولو العزم من الرسل. وطبعا ما ما يكون من أمر. فلهؤلاء الخمسة مزيد فضل على غيرهم من الأنبياء والمرسلين، سواء قلنا إن يعني من الأنبياء والمرسلين كلهم أولو عزم، أو قلنا إن أولو العزم من الرسل هم هؤلاء الخمسة فقط. فهؤلاء الخمسة لهم ميزة عن غيرهم، فالأنبياء يتفاضلون فيما بينهم، هذا بدلالة القرآن كما قال الله جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. لأن بعض في من أهل العلم يقول إن الأنبياء يعني الأنبياء كلهم ذو عزم يعني. فطبعا هذا كون العزم هم هؤلاء الخمسة، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم، يعني مش يعني إن ما فيش غيره، لا في غيره من الأقوال. وذكروا أن الأنبياء كلهم يعني ذو عزم، وتكرر هذا طبعا الذكر هؤلاء الخمسة حتى في آية أخرى من غير سورة الأحزاب، في آية الشورى، في قول الله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإفرادهم في الذكر أيضا في هذه الآية، تخصيصهم بهذه الوصية العظيمة من إقامة الدين يعني. نعم، وعدم التفرق فيه، هذا خير دليل على حيازتهم للفضيلة التي أهلتهم لتحمل هذه المسؤولية العظيمة على أكمل وجه. لذلك ذكر العلم في تفسير هذه الآية ذلك، وهم الذين يعني أن أقيموا الدين ولا تتفرق فيه، والدين الذي جاءت به الرسل كلهم هو عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، هل هناك دليل على أن نوح عليه السلام هو أول الرسل؟
2: نعم، جاء في حديث المشهور، حديث الشفاعة الطويل في صحيح البخاري، أهل الموقف يعني جاءوا لنوح عليه السلام فقالوا: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. فالحديث ظاهر يفيد أن آدم عليه السلام يعني لم يكن رسولا، وطبعا طبعا هذا قول، ومن أهل العلم يقول أن يعني أن آدم يعني كان نبي ورسول، فنوح عليه السلام هو أول الرسل، يعني باعتبار أن آدم كان نبي ورسول، فنوح هو أول الرسل إلى أهل الأرض بعد أن وقع الاختلاف بين البشر في التوحيد، كفر بعضهم وبقي بعضهم يعني كفر بعض الناس وبقي بعضهم الإيمان. وإلى هذا تشير الآية الكريمة: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فالأولوية المذكورة في حق نوح عليه السلام مقيدة بما بعد وقوع الاختلاف، يعني ما ينفيش بعد يعني قبل ذلك نبوة آدم عليه السلام، لا، وأرسل النبي إلى أولاده فقط، ولم يكن بينهم خلاف. أولاد آدم عليه السلام ما فيش بينهم خلاف في توحيد الله وفي عبادة الله تبارك وتعالى وحده دون غيره، لكن هو أول الأنبياء والرسل بعد وقوع الخلاف بين الناس، وبعضهم كفر وبعضهم آمن. فلما جاء أهل الموقف وقال: يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى هذه الأرض، فاحتج يعني يحتج بها لأن نوح هو أول الرسل، وأن آدم هو نبي مكلم فقط على يعني على بعض
1: الأقوال.
2: نعم، على بعض الأقوال. فالخلاصة أن هذا يعني هو قول أهل العلم في هذه المسألة، أن هل هو يعني آدم هو أول الأنبياء والمرسلين ونوح، أو أن نوح يعني لما قال هذا الموقف أنت أول نبي يقصد به يعني أول نبي يعني بعد الخلاف، أو هو أو إما نوح هو كان نبيا مكلم فقط ولم يكن رسولا، وذكرنا الخلاف في هذه المسألة. وأيضا أهل الموقف لما قالوا أنت أول رسل إلى أهل الأرض يفيد أن الرسالة كانت عامة للناس كافة يعني في ذلك الوقت. وطبعا هذا الكلام يعارض حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيته خمسة لم يعطهن أحدا قبلي، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. طبعا هذا أجابوا عنه أهل العلم بعدة أجوبة، منها أن نوح يعني أرسل إلى أهل الأرض باعتبار أن قومهم وحدهم كانوا هم يعني أهل الأرض،
1: اللي هي ذرية سيدنا آدم.
2: نعم، أيوة، يعني هو قومه وحده هذا كان أهل الأرض، يعني لم يكون قومها لم يكن في ذلك الوقت يومها على الأرض آخر، يعني أقوام آخرين غير قومه. فهذا الأمر لا ينافي خصوصية يعني رسالته بقومه، وهذا المدلول يعني عليه بصريح قول الله جل وعلا: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. فنوح عليه السلام أرسل إلى قومه وهم في ذلك الوقت أهل الأرض جميعا، هم أهل الأرض جميعا بعد وقوع الشرك في الأرض، وبذلك ما فيش تعارض يعني بين كون آدم رسولا وبين كون نوح يعني هو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض كما ذكرنا.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا في سؤال نسمع توقلنا الحق إن نوح الأب الثاني للبشر، شيخنا علاش المقولة هذه أو منين جتها، في دليل صحيح عليها؟
2: نعم نوح عليه السلام هو نعم هو الأب الثاني للبشرية بعد آدم عليه السلام، وهذا ما فيش يعني خلاف يعني بين العلماء في قول الله جل وعلا وجعلنا ذريته هم الباقين.
1: يعني اللي ركبوا في السفينة يعني
2: نعم بعد من ذريته بعد الطوفان، يعني ما فيش باقي من البشر في الأرض بعد نوح إلا ذرية نوح، وهذا نص قطعي واضح في ثبوت هذا الأمر ويدل بوضوح لأن البشرية التي وجدت بعد نوح عليه السلام هي من ذريته، وهذا شرف اختص به يعني اختص به نوح بعد آدم، فلنوح عليه السلام حق الأبوة على كل كائن بشري من بعده إلى قيام الساعة. طبعا هذا فيه يعني من يقول يعني فيه إشكال يريدونه يتمثل في ومن آمن في قول الله جل وعلا قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، فيفهم به أن آمن به يعني عدد من الناس من غير أهله، لأن قول الله جل وعلا قال ومن آمن وهذه عطفت على أهله، والعطف الأصل أنه يعني في الناحية اللغوية يقتضي المغايرة زي ما يقال، ومعلوم أن يعني آمن بنوح يعني آمن بنوح الناس من غير أهله وعدد قليل وغالبيتهم من الضعاف والطبقات الدنيا في المجتمع، وهم الذين سمهم يعني الملأ من قوم نوح يسموهم قالوا لهم سموهم الأراذل، والله جل وعلا لا يختار نبيا ممن هم يعني في نظر القوم من الأراذل، وإنما يختار الأنبياء من الناس الذين لا مطعن في نسبهم وما فيش مطعن في سيرتهم، فالآية تدل نعم الآية تدل على أنه قد نجا من الغرق غير أهله وبالضرورة يكون منهم النسل، فإذا كان كذلك يعني كيف يصير يعني جميع البقية من ذرية نوح عليه السلام؟ طبعا هذا رد عليه من عدة أمور. الرد الأول من يعني اللي ذكره أهل العلم أن جميع من كان يعني معه في السفينة هم يعني هم من أولاده ومن نسله، و لذلك يعني على هذا القول يعني انتظم هذا القول أن نوح يعني هو أبو البشر كلهم، وسمي لذلك حتى بعض الناس في آدم الأصغر يعني آدم الأصغر. طبعا هذا قول وإن كان ضعفه بعد العلم لأن زي ما قلنا العطف يقتضي المغايرة. الجواب الثاني أن الناجين من الغرق يعني هم ليهم ذرية وليهم أولاد، وإنما الذين بقوا يعني هم نسل نوح عليه السلام، يعني عندهم ذرية عندهم نسل يعني، لكن لم تستمر النسل الذي بقي هو نسل نوح عليه السلام، وبهذا يصح أن نوح هو أبو البشر جميعا بعد آدم، وهذا رجح يعني ابن جرير وغيره لما قال يعني إنما كان الذين ما يعني كانوا معك في الفلك قوم يعني آمنوا به واتبعوه، غير أنهم يعني بادوا وهلكوا ولم يبق لهم عقب، وإنما الذين هم اليوم في الدنيا هم من بني آدم ولد نوح وذرية نوح دون سائر ولد آدم كما قال الله جل وعلا وجعلنا ذريته هم الباقين.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
2: نعم
1: شيخنا هذا يعني أن نوح عليه السلام هو أب للأنبياء والمرسلين الذين بعده.
2: نعم نعم نعم وطبعا هذا أيضا تشرف نوح بالأبوة للبشر بعد آدم عليه السلام، وتشرف أيضا بأبوته للأنبياء والمرسلين، هذه النقطة وإن كانت هي مش داخلة في اللي قبلها يعني، لكن تقتضي ذلك لأن الأنبياء والمرسلين هم صفوة البشر وخلاصتهم، كنوه الله بتشريف نوح بهذه الخصلة كما قال الله جل وعلا ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فبالتالي نوح عليه السلام هو جد الأعلى لإبراهيم خليل الرحمن ومن بعده من الأنبياء، كذلك إبراهيم أيضا هو جد لجميع الأنبياء والمرسلين بعده، فهؤلاء ذرية بعضها من بعض، وبين الله تبارك وتعالى شرف نوح شرف إبراهيم وأن الله جل وعلا يعني شرفهم بالرسالة وجعل في ذريتهم النبوءة والكتاب، فما جاء بعدهما أحد بالنبوءة إلا وكان من أولادهما. وقدمت النبوءة طبعا الكتاب، لأن كمال حال النبي أن يصير معه الكتاب والشرع.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، نوح عليه السلام لديه نسب عند المؤرخين ونسب لذريته ولأولاده، هل هناك شيخنا شيء ثابت عند العلماء تذكره لنا؟
2: هو ما فيش، يعني لم يرد في الكتاب العزيز ولا في السنة الصحيحة المباركة شيء يمكن الوقوف عليه في نسب نوح عليه السلام، ولم يرد لأبيه ذكر. وطبعا وإن كان من العلماء ذكروا هذا زي الحافظ بن كثير في قصة الأنبياء، ذكر نوح بن لامك بن كذا بن قنوخ بن ذكر إلى وصل هو بن شيت ابن آدم أبي البشر. وطبعا والله أعلم بصحة ذلك، حتى هو بن كثير بعد ما ذكر في قصة الأنبياء قال والله أعلم بصحة ذلك. طبعا سبب التسمية فيها كلام أيضا، لماذا سمي نوح؟ قيل كثرة ما نهى على نفسه يعني في دعوة قومه، هذا الله. هذا قول، هذا قال نعم هذا قول، إن كان يعني وهذا قول من الأقوال إن في سبب التسمية يعني. وهذه طبعا هذه باعتبار أن ليسوا عرب في ذلك الوقت، وإنما العجم ضعف يعني أهل العلم في هذه المسألة، مسألة الناحة وغيرها ودلالة الدلالة اللغوية له، يعني اللي مفاهم الدلالة اللغوية، الدلالة اللغة مش لا تدل دلالة واضحة على ذلك.
1: يعني هي ممكن الاسم يكون أعجمي
2: نعم الاسم أعجمي نعم الاسم الأعجمي هو أعجمي، ويعني ما نقدرش نديروا له دلالة لغوية من اللغة العربية على أساس أنه هو الاسم يدل على ذلك، فما فيش يعني قول واضح في هذه المسألة. نوح وهو قومة من العجم، فمش بالضرورة أن يكون معنى الكلمة في لغة قوم نوح هي نفسها المعنى نفسه في اللغة العربية. اللغات طبعا فيها تباين، ودلالات الألفاظ أيضا فيها اختلاف كبير. نعم
1: شيخنا، لو تذكرنا أسماء أبناء نوح عليه السلام.

0: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سام أبو العرب، وحام أبو الحبش، ويافث أبو الروم. وذكر العلماء هذه حتى في حديث أخرى، يعني ولد لنوح سام وحام ويافث، فولد لسام العرب وفارس والروم، ولد لحام قبط والبربر والسودان، ولد ليافث يأجوج ومأجوج والترك والصقالبة. طبعا فيها يعني
1: تفصيل عند المؤرخين واختلاف.
0: نعم، فيها خلاف، فيها كلام يعني كثير في هذه المسألة يعني. وطبعا كثير منا جاي من إسرائيليات، يعني ما فيش دليل على ذلك يعني بقول قطعي، لكن هو اللي موجود في التاريخ ان الاسماء الثلاث هذه موجوده، وهذه ثابته من حيث الاثبات التاريخي لهذه الاسماء.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، ما هي الصفات التي اشتهر بها نوح عليه السلام وسط الانبياء والمرسلين؟
0: نعم، من اهم الصفات اللي اشتهر بها نوح انه كان كثير الشكر لله تبارك وتعالى. يعني من أهم الصفات التي اشتهر بها نوح، كان يعني يكثر منها، حتى صار يعني معروفا بها بين إخوانه من الأنبياء والمرسلين، كما قال الله جل وعلا: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. يعني وصفه الله جل وعلا أولا بالعبودية اللي هي أرقى المراتب في سلم الدرجات إلى الله جل وعلا وعند الله، وبعد ذلك أتباعه بصفة الشكر اللي هي نتاج للصفة الأولى. فوصفه الله بكثرة الشكر، والشكر اللي هو اعتراف القلب بالنعمة، وهذا يتردد دائما على لسانه ذكرا وثناء على الله جل وعلا، وإعمال الجوارح في طاعة الله تبارك وتعالى، وكل ذلك إظهارا لشكر النعمة. وهذا الأمر يوضح أهمية الشكر في تحقيق حتى العبودية لله تبارك وتعالى. ذرية من حملنا مع نوح، فقول الله تبارك وتعالى ذرية من حملنا مع نوح هذا تذكير للأمم عموما وبني إسرائيل خصوصا، بأن الله جل وعلا إنما نجى نوحا ومن معه من الهلاك بسبب رو كثرة شكره لله تبارك وتعالى، وهذا كله مش يحرضهم ليقتدوا به في هذه المسألة. ونوح عليه السلام حاز يعني قصب السبق في هذا الميدان بثناء الله تبارك وتعالى بكثرة الشكر في كتابه القديم، فكان له يعني ذكرا حسنا في الأولين وفي الآخرين. وأيضا يعني في هذا الأمر يعني أهل الموقف يوم القيامة يناشدون نوح عليه السلام ويقولون: سماك الله عبدا شكورا، سماك الله عبدا شكورا. طبعا نوح عليه السلام عند هذه الصفة هذه امتازت بها عن يعني عن غيره من الأنبياء، وإن كانت الأنبياء كلهم فيهم هذه الصفة، وما يعنيش أنها ما فيهمش يعني، وقد يختص يعني غيره من الصفات بصفات أخرى، فلكن الله جل وعلا يخص بعض عباده بما يشاء من الفضائل.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. سنفصل بإذن الله في الحلقة القادمة عمر نوح عليه السلام الذي عاشه في الدنيا وما الذي حدث في ذلك. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ محمد من مصراتة يسمع عن شراء الذهب بالبطاقة المصرفية. شراء الذهب بالبطاقة المصرفية جائز، لأن الإنسان عندما يصطرف مع المحل اللي عنده ماكينة يأخذ منه الذهب ويعطيه البطاقة، لما يجري البطاقة في الماكينة يتحول المال من حسابه إلى حساب ذلك الشخص، وحتى لو لم يدخل في حسابه مباشرة فهو يحجز باسمه، يبقى محجوزا باسمه إلى مثلا نهاية الدوام أو كذا يدخل في حسابه. المهم أنه خرج من حسابك ولا تستطيع أن ترجع فيه بأي حال، وهذا هو القبض الحكمي المعتبر الذي جعله الفقهاء بمثابة القبض الحسي، كأن أخذهم في يده. لما أنت تمرر البطاقة نخصموا منك، ما عادش تقدر تردهم، فخلاص هذا علاش قلنا هذا قبض حكمي ويقوم مقام القبض الحسي حتى لو تأخر قليلا.

0: قليلا من أجل الإجراءات، بعدين بينزل في حساب البائع. لكن الذي أريد أن أنبه عليه أن الصرف ينبغي أن يكون في نفس الوقت مع استلام العوضين، مش تتصل به بالهاتف أو تبعث له على الفيس وتقول بقداش بنشري منك العقد الذهب هذا وكم قيمته وخلاص اتفقنا مبارك، وبعدين تمشي بالبطاقة. هيك تعتبروا عقدتوا عقد الصرف على الهاتف أو على صفحة الفيس، وبعدين أخرتوا استلام العوضين إلى مجلس آخر، وهذا حرام، هذا من الربا لأنه صرف مؤخر. لكن خلي العقد والصرف في مجلس واحد، عجباتك حاجة من ذهب برا المحل وتفاهم أنت وياه وأنت في المحل واعطيه البطاقة، ومباشرة لما يجري البطاقة توصلك أنت الرسالة أن انخصم من رصيدك، تستلم الذهب متاعك وتمشي.
1: الغناء قلنا عليه، يعني الغناء الأصل فيه ما هو؟ يعني الغناء هو عبارة عن رفع الصوت ومده بألفاظ، سواء كانت هذه الألفاظ مباحة أو كانت محرمة، هذا غناء. نعم، والعرب عرفوا ذلك وكانوا حتى يستعملونه حتى للحيوانات، الدواب يسموها يعني حذاء، نعم، يحذي الإبل وغيرها. الإبل أين تتأثر بقضية الموسيقى؟ نعم، الحكم في هذا أن العلماء نصوا، باستثناء بعض الناس الذين لهم آراء شاذة مثل ابن حزم يرى أن الغناء ما فيه شيء، موسيقى ما فيها شيء يعني. أما الجمهور العلماء عندهم إذا كانت غير مصحوبة بالموسيقى ننظر إلى ألفاظها، فإن كانت ألفاظا مباحة لا تذم من لا يصح ذمه ولا تمدح من لا يصح مدحه، فهذه جائزة زي الأناشيد
2: الإسلامية. نعم، جيد.
1: وإذا كانت تحتوي على ألفاظ خبيثة أو على ذم من لا يجوز دمه أو مدح من لا يجوز دمه ما يجوز مدحه فهي حرام،
2: أو ذكر مفاتن النساء أو غير ذلك، أو
1: تشجيع على المعاصي.
2: نعم،
1: تشجيع على المعاصي.
2: نعم، ذكر الخمر وذكر
1: كلها، ذكر النساء والخمر وما إلى ذلك. نعم، ولذلك العلماء تحدثوا عن، لأن الجاهلية كانت عندهم وحتى في بداية الإسلام كانت عندهم ذكر النساء وحتى ذكر الخمر أحيانا، لكن لا يقصدون بذلك امرأة بعينها، كلام عام يعني، لكن جرت العادة في جاهليتهم وفي بداية الإسلام تأثرا بهم أن يتحدثوا ضروري عن المرأة. نعم، ولكن ليست مرأة معينة.
2: نعم،
1: امرأة عامة.
2: يبدو بالغزل يعني في شعرهم.
1: نعم، ذكر الغزل لابد في البدايات.
2: بدايات.
1: صحيح.
2: طيب،
0: الأخ خالد من طرابلس يسأل، قال والحقيقة هذا موضوع هام جدا، قال أنا نشتغل في مستشفى عام وفيه طاقم تمريض وطاقم أطباء، طاقم طبي. قال مرات يأتي المريض وهو يحتاج إلى العناية وإلى الرعاية، وعندهم مجال يعني لإدخال المريض في المستشفى، قال لكن يقولوا له ما عندناش سرير، ما عندناش طبيب أعصاب، وهو في الحقيقة فيه الطبيب موجود والسرير موجود. قال بدليل أن لو جاء واحد من اللي موصين عليه ولا اللي يعرف حد حيطلعوا له، يلقوا سرير ويلقوا يعني طبيب ويقدروا يعني كأنه يعني بالوجوه، اللي يجي بواسطة وكذا ياخذ كل شيء، واللي يجي ما عنده شيء يسكرها في وجهه يقولوا له ما عندنا شيء، لا عندنا طبيب ولا عندنا سرير ولا عندنا كذا. فيقول مرات بعض الناس يقول نسأل عليه يقولوا لي والله هذا توفره الشخص هذا. فقال هل نعتبره احنا مشاركين في القتل؟ وهو اولا سأل قال قتل العمد وشبه العمد والخطا، احنا المالكيه ما عندناش شبه عمد، عندنا قتل عمد وقتل خطا، وقتل الخطا يستوجب يعني الديه ويستوجب اصلا يستوجب ايضا الكفاره، يعني بيصيم شهرين متتابعين وبيدفع الديه، يدفع الديه كان قتل الخطا. والحقيقه يعني منع الناس من العلاج والإنسان يملك هذا الأمر، هذا ينافي الدين بل ينافي الإنسانية. الأطباء على أساس مفروض أن موقعين على يعني علاج المرضى والاهتمام بهم وعندهم قسم على هذا الأمر، فما يليقش بالإنسان الطبيب فضلا عن المسلم. رأى المسلم عنده توا غير ميثاق الطب اللي حاطته فيه النقابة واللي يخدم فيه راه عنده ميثاق أخذه الله عز وجل عليه، عنده رقابة ذاتية، عنده وازع ودين وضمير، غير اللي خايفين من القانون فقط. يعني هو يكفي حتى من القانون، من طائلة القانون وطائلة القسم اللي التزمت والمهنة اللي خشيت فيها ويعني ما تعهدت به عند دخولك لهذه المهنة، هذا كافي. لكن لما نزيد عليه الدين، كون الإنسان مسلما يخاف الله سبحانه وتعالى ويرجو ما عنده ويعرف أن الله عز وجل سيجازيه وأنه مشارك في القتل، هذا الإنسان ينبغي أن يعني تزيد رقابته على ذلك الشخص اللي ما عندهش دين، لأن عنده هذا رقابة داخلية في عنده واعظ في نفسه، وعنده رقابة خارجية اللي هي القانون. وهذا يعني هذا ينبغي أن يكون يعني يكون أفضل من الشخص اللي ما عندهش دين. ولكن للأسف وربما بعض الناس يعني يقول لا، احنا نشوفه بالعكس، يعني الناس اللي عندها دين بدأت الطب عندها مهنة وتجارة ويغالوا في الأسعار على الناس، ويجي شخص مريض ما عندهش فلوس ممكن يقول أروح عادي يموت عادي جدا. وين الرحمة سبحان الله؟ وين الواجب الشرعي؟ أراه الإنسان إذا ترك، عندنا القاعدة الفقهية الترك فعل، أراه يعني لما أنت تقدر تعالج مريض وامتنعت عن علاجه، أراه أنت تعتبر قاتلا في الشريعة، أراه كان هو بيموت. قالوا من منع يعني شخصا ماء يحتاجه، شخص قدامك مشرف على الهلاك عطشان وعندك مية ومنعتها عليه، رأوا أنت قاتل كان مات بسببها. مثلا شخص يغرق قدامك وانت تقدر تعوم وتقدر تنقذه وتركته حتى يغرق، رأوا تضمن الدية متاعه وتعد قاتلا. رأوا عندك انت خيط يخيط به الجرح متاعه وانت ما عطيتاش الخيط حتى مات، تضمن. حتى الطبيب لما يكون عنده مريض قدامه ويقدر يعالجه، نقول لك أنا عالجه أول حاجة، أنت أول حاجة قبل كل شيء راقب الله عز وجل وراقب المهنة اللي أنت تخدم فيها وعالجه ابتداء، بعدين طالبة بالثمن بعد ذلك. كان عنده أعطاك، وكان ما عنداش يا سيدي اعتبرها صدقة، اعتبرها تصدق بالعلم الذي منحك الله عز وجل إياه. أراه الزكاة مش في الفلوس بس، راه الزكاة في كل خير وهبه الله عز وجل لك، كان ربي وهب لك علم أنفع به الناس، هذه زكاته يزيد ويبارك الله عز وجل فيه وينفع به ويبارك الله لك في ذريتك وفي مالك. كان أنت طبيب ودرت يا سيدي يوم للناس اللي ما عندهمش فلوس، شم بينقص منك؟ هذا أجر عظيم ليك، وهذا زكاة يعني على المهنة اللي علمك الله عز وجل إياها. راو مش بفلاحتك بديت شيخ، ولا بفلاحتك بديت طبيب، ولا بفلاحتك بديت مهندس. مفروض كل إنسان مسلم يعلم أن الله عز وجل هو الذي وهبه هذا العلم، ومدام الله وهبه هذا العلم فليتبرع بشيء منه. يا سيدي معليش، أنت صح أنت عندك صغار وعندك كذا وهذه مهنتك وهذا كسبك الباب اللي تاخذ منه، لكن معليش لما تشوف شخص ما عنداش ما يدفع تقول هذا معليش هذا أجعله بيني وبين الله سبحانه وتعالى، هذا بنحطه بيني وبين النار. دير يوم في حالات لي حتى الكفار يديروا فيها، يديروا في يوم مجاني سبحان الله، يعني من باب الإنسانية. احنا من باب الدين أولى أن الإنسان يكون عنده حرص على هذا الجانب. إذن راهو يا الإخوة الأطباء، راهو اللي يلز حالة ويقولها ما عنديش طبيب ولا ما عنديش سرير ولا كذا، وبعدين هذا تسبب بسبب الطرد، هذا تسبب في الموت، راهو هذا يعد قاتلا وتلزم الدية في الفقه. راهو فالإنسان يحذر أن يلقى الله عز وجل يعني روح إنسان. ردوا بالكم، الإنسان زي ما قلت لكم رأوا مش كل شيء دنيا ومش كل شيء جمع مال. الإنسان رأوا قد تأتيه لحظة وهو صحيح معافى وما فيه شيء، فيعني يقبض الله عز وجل روحه فيمضي إلى الآخرة ولا يأخذ معه شيئا من متاع الدنيا. وكذلك يعني الإنسان يقعد يخدم على يعني السمعة الطيبة اللي هي ذكر ليه في الدنيا وهي أجر له في الآخرة، هذا مش ريارة. وكون الإنسان يدير يوم بالبلاش فيذكره الناس بخير ويدعو له ويبقى له ذكر، يقعد يقول والله فلان رحمه الله حتى بعد وفاته، يقول هذا كان يعني مداير اللي ما عنداش يساعد فيه واللي مداير لهم يوم مجاني، لأن قصدي يذكروك الناس بخير ويدعو لك. ما تعرفش أنت أي العمل الذي يعني يكون حجابا لك من النار، مرات دعاء رجل محتاج ومضطر يرفع يديه، يرفع عنك الله عز وجل بسبب هذا الدعاء من البلاء ما الله به عليم، ويرفعك الله عز وجل به درجات. فنوصي إخواني الأطباء أن يرحموا الناس، راوا مش كل شيء فلوس، قلنا قد يعني تكتسب قليلا ويبارك الله عز وجل لك فيه، وقد تكتسب مالا كثيرا ثم يمحقه الله عز وجل. فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: هذه الحلقة إعادة.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، مرحبا بكم في برنامجكم المتجدد برنامج فتوى، والذي نستقبل فيه أسئلتكم واستفساراتكم عبر هواتف البرنامج 092-092-15-0 092-092-16-0. مستمعينا الكرام، نستفتح هذه الحلقة وهذا البرنامج بتوجيه عام لعامة المستمعين الكرام ولعامة المسلمين في هذا البلد. فصل الصيف فصل معروف بارتياد الناس للبحر، ويحرص فيه الناس على الذهاب والاصطياف في هذا الوقت بالذات، ونجد كثيرا أو نجد في بعض الأحيان عفوا أن هناك توجيهات من جهات الاختصاص في التحذير من السباحة في أوقات معينة، عندما يكون هناك تيارات سحب كما يقال، أو يقال البحر مضطرب وغير قابل يعني للسباحة، ونجد البعض أنه لا يبالي بذلك. معنا اتصال. السلام عليكم أخي يونس. السلام عليكم أخي يونس.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
1: أنا وسهلا بك أخي كريم.
2: الله يسلمك بارك الله فيك. عندي سؤالين.
1: تفضل.
2: السؤال الأول في الليلة ما محمد رسول الله.
1: السلام عليكم. أنت
2: أول أخوك الله
1: يعافيك. أعطينا الثاني بها على الأقل بيت فكرة الأول. طيب، فمن الأشياء اللي ننبه عليها، قلت أن هناك تحذيرات من التحذير من السباحة في أيام معينة وفي أوقات معينة، ونجد بعض الناس لا يبالي بهذه التحذيرات، وثبت بالتجربة وأن البحر يعني لا أمان له، سواء ممن كان يجيد السباحة أو لا يجيدها في مثل هذه الأوقات. ومع ذلك كما قلت تجد البعض يعني يخاطر ويغامر في مثل هذه الأوقات التي حذر منها، ويدخل إلى البحر، ويترتب على ذلك كما نسمع يعني يكاد يكون يومياً في هذه الفترة عن غرق بعض الأشخاص، منهم من أنقذ ومنهم من فارق الحياة. فالإنسان يعني ينبغي عليه أن يأخذ الحذر، وهذه التحذيرات يعني تدخل في الإنسان بإلقاء النفس في التهلكة، أو إنسان يقتل نفسه بمثل هذه التصرفات. يعني قد لا تكون النية عنده، طبعا أكيد لا تكون عنده النية حاضرة بمثل هذه مثل هذه الأفكار، لكن ما يترتب عليها مع اتصال. نعم، السلام عليكم أخ موسى. السلام عليكم.
2: طيب إن شاء الله.
1: أهلا وسهلا بك.
2: لا استفسار شيخ، عندي استفسار عن السيارات عن طريق مصر في الجمهورية.
1: نعم.
2: يعني سألت مصر قبل، هو ملك مصر، لكن طريقة الملكية هذه الله واحد. أول ما سألت مصر قبل ملك مصر
1: نعم.
2: أنا عارش من ناحية سرية الله يبتعليك استفسار عن هي هذه
1: الشريعة الإسلامية
2: ومواضح الإسلامية
1: ولاية. إن شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله. إن شاء الله. بارك الله. فالتكملة في هذا الكلام، كما قلت أن الإنسان الذي يدخل البحر أكيد هو ليس، لا يعني البعض، أتكلم عن من يجيدون السباحة، عن من يجيدون السباحة وهو على ثقة في نفسه، ومع ذلك يعني التحذيرات هذه لا تستثني سباحا خبيرا ولا غيره، ما تستثني أحد. يعني أن البحر يعني مضطرب ويحذرون من السباحة، من السباحة فيه، ومع ذلك يقدم البعض، يقدم البعض على الدخول في البحر. كما قلت يعني نجد يوميا نشرات في المخطب. نعم، مع اتصال أخير. السلام عليكم.
2: السلام عليكم دكتور محمد.
1: أهلا وسهلا بك. كيف حالك؟ صحيح إن شاء الله.
2: والله يا مكتبي طيب.
1: الله ياك كريم.
2: نمبر طيب. الله يبارك ما زال حسناتكم. إن شاء الله ما نشوفكم من صباح.
1: نعم.
2: في غزة وكل مكان.
1: نعم.
2: بارك الله فيك. الله يوم بقدر الماشي الذي ما تحول على مشاكل طيب ونصح. وإحنا يعني نبين النصيحة نشوفها كريم. الحقيقة أنت كنت تكلمت على كم مرة، أتمنى تحولها لأن سوى فرصة في وفي ناس تقوم بأعمال في سقي الأشجار وغيرها وتشوفوا في جفافهم كل شجرة تلقى تحت يعني الظل، والناس طيبة هالشعير هذه ومنا وهي متوفرة في المشاكل والنوادي وكذا، فأنت منا ترجع كلمة حقيقة يعطوا نصيب من هالحاجة المحتاجينها جدا جدا.
1: عفوا، كلام الأخير ما سمعته، كلام الأخير ما سمعته، سامحني معلش.
2: والله على التسجيل قلت لك.
1: التسجيل. نعم نعم.
2: والنوادي أو تسجيل مسابقات في حاجات من جزء بسيط التنافس في هالخاصة المحتلين، والله يتصحر والحرارة دي يعني المناطق اللي فيها الجار فيها دي اللون يعني الجار بينا يعني. أنا ربي يبارك فيكم.
1: إن شاء الله بإذن تعالى إن شاء الله.
2: جدا.
1: نعم، إذا مستمعينا الكرام أكمل الكلام في العجالة في عامة على هذه المسألة. كما قلت المآسي اللي تترتب، التي تترتب على عدم استماع إلى التوجيهات الواردة من جهات الاختصاص في مثل هذه الأيام، وخاصة هذا الأمر كما قلت لا يعني يستوي فيه من يتقن السباحة ومن لا يتقن، يعني ينبغي على الإنسان أن لا يلقي بنفسه إلى التهلكة، كما في قوله تعالى وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالله سبحانه وتعالى يعني حذرنا من إنسان يغامر بحياته أو بنفسه أو بعضو من أعضائه أو بجسده أو بصحته، يعني في أشياء يعني لا تستحق ذلك إلا في حالة واحدة وهي الجهاد في سبيل الله. المحافظة على النفس واجب شرعي يحاسب عليه الإنسان، وكذلك الأمر موكول إلى أرباب الأسر، أرباب الأسر يعني تمشي العائلة للاصطفاف وإلى التنزه والبحر وكذا، ثم ترجع وهي فاقدة لأحد أفراد أسرتها نتيجة هذا الإهمال وعدم الانتباه. ينبغي على الإنسان أن يعني يأخذ الحيطة. يعني الإنسان قد يكون، لا نتهم التقصير بمعنى التقصير، ولكن أكيد ما فيش حد بيغامر بفردة كبده يعني يتكلم، ولكن الانتباه والاستماع للتوصيات وإلى التحذيرات نأخذها بمحمل الجد. يعني ما فيش سباحة خلاص، ما فيش سباحة أمام، لا على القزة ولا على الشط ولا على غيره، بتقعد بتفرج على بحر ما كتب الله وتروح. نعم، اتصال. نعم أخيون. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: تفضل الكريم.
2: أنا يا شيخ بنسلك على موضوع عندنا من العادات هي أو من العبادات، أنا مش عارف زي عملية القصيدة في المولد النبوي وعندك الفول في العاشوراء، تعتبر عادة ولا عبادة يا شيخ هذه؟ الأسر متاحها منين؟ من جهة مهنية.
1: نعم إن شاء الله إن شاء الله تسمع الإجابة إن شاء الله. نعم طيب إذن دين النصيحة كما هو على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلت يعني ينبغي أن نأخذ بالأسباب في المحافظة على النفس والمحافظة على المال والضرورات الخمس المعروفة اللي هي النفس والمال والعرض والدين. فينبغي عليك أخي المسلم أن تحتاط لنفسك في مثل هذه المسائل ولا تغامر ولا تلقي بنفسك إلى التهلكة زي ما قلت لما جيني التحذيرات بعدم السباحة. قصدي ما قيل هذا الأمر وهذا التحذير إلا لمصلحة المواطن. فينبغي عليك يعني أن لا تكابر ولا يعني تكلم بالذات الجماعة الذي يرى نفسه يتقن السباحة زي ما قلت لك وللأسف نسمع في أن هذا فلان غرق وفارق الحياة واللي فيه الجثة تقعد يومين وثلاثة حتى يعني يعثر عليها وما يدخل على هذا على الأسرة وعلى الأهل من الحزن ومن البلاء ومن المصائب. صح كل نفس ذائقة الموت وإنما تكون يدرككم الموت ولكل أجل كتاب لكن هذا لا يعني أننا لا نأخذ به الأسباب بالمحافظة على أنفسنا. فتوجيه لمستمعينا الكرام ولكل من يستمع إلينا أن يأخذ بهذه التحذيرات على محمل الجد. نعم معنا اتصال. منال السلام عليكم.
3: أيوة عليكم السلام ورحمة الله.
1: تفضلوا.
3: كيف الحال؟
1: الله يبارك فيك الحمد لله رب العالمين.
3: بالله يا شيخ أنا بدي نسألك.
1: نعم.
3: أنا مزوجة من 20 سنة. راهي.
1: نعم.
3: زوجي توا قطع الصلاة لي أكثر من قريب 7 سنين هيك قطع الصلاة.
1: نعم.
3: حتى في رمضان ما يصليش. نعم. وطبعا هو يشرب الخمر. طبعا حاولت أنا معه كم من مرة لكن ما فيش من فايدة. هو مش مقتنع بالشيء هذا بكل. فنبي أنا نعرف هل أنا حلال أني نقعد معاه.
1: عندك عندك أبناء منه؟
3: عندي 3 عندي 2 بنات وولد.
1: نعم. حكم البقاء معه يعني نعم.
3: نعم.
1: تصل على حكم البقاء معه يعني.
3: أيوة قد يشن حكم البقاء معه. وطبعا الآن هو في حالة شرب صار مشكلة بيني وبينه. صار يوم بعث لي مسج صوتي قال لي أنت اعتبري روحك مطلقة.
1: إن شاء الله تسمع الإجابة. نعم. طيب. طيب إذن أكمل الإجابة إذن على بقية الأسئلة زي ما قلنا نختم بس بهذا التحذير. كما قلت يعني الإنسان عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه أولا. يعني أنت حتى لما تجي تخش البحر وقلت لك أنت سباح يعني حتى لو ما متش يعني ورقت شوف الهلع والخوف اللي دخلت على الوالدين وعلى أهلك وعلى ناسك يعني قد تأثم بهذا تأثم بهذا أن هذا من القاء النفس في التهلكة يعني وبالتالي يأثم عليه الإنسان. وكما قلت كما يعني هو في مسائل قد لا يلتفت إليها البعض يعني يدخل حتى في عقوق الوالدين رأى يدخل حتى في عقوق الوالدين محذر يعني ليش يعني شو عقوق الوالدين هو أن تدخل على والديك وأحدهما ما يكرهان يعني من تصرفات يكرهونها ويتألمون منها كما نقول يعني. فأنت الآن يعني لما يقولوا فلان غرق ولا كذا وطلعوه مستشفى والناس تجري وكذا يعني شوف الهال على دخلت على الأسرة على أسرتك يعني بدل ما هم متنين ومستريحين فتتسبب في هذا الأمر. أقول هذا يعني لا يتعارض مع كما قلت يعني لكل أجل كتاب وكل نفس ذائقة الموت وإنما تكون يدرككم الموت لكن احنا نأخذ بالأسباب بس واللي ربي كتب له بشيء هذا يعني لا مفر منه قولا واحدا لكن لابد أن نأخذ الحذر ونأخذ الأسباب في المحافظة على النفس والمال وعلى العرض وعلى كل الأشياء التي أمرنا بها شرعنا الكريم. أسأل الله أن يعم السلامة على كل عباده المسلمين. نأخذ إذن الإجابة على الأخ موسى يسأل على حكم سيارات مصرف الجمهورية، قال لأنه أن الحكم المرابحة هي مرابحة إسلامية أم لا. عندنا زي ما قلت المرابحة الإسلامية مستمعين الكرام شكل، والبيع بالتقسيط شكل آخر، كل واحدة لها علاقة، كل واحدة لها عفوا لها أمر خاص بها. البيع بالتقسيط يعني أنك أنت مالك للشيء، يعني المصرف زي ما قلت الآن إذا كان المصرف هو يعني طبعا نرجع وين هيئة الرقابة الشرعية في المصرف أو المدقق الشرعي يسأل يعني هل هذه السيارات هي ملك للمصرف أم لا. يعني هذا كان هو قالوا إن هم ملك للمصرف، يعني يكفي هذا الأمر وخلاص، هم يعني إن شاء الله ثقة في ذاتهم ونأخذ بقولهم يعني. فإذا كانوا قالوا ملك المصرف إذن هنا هذا بيع بالتقسيط وليس مرابحة، بيع بالتقسيط وليس مرابحة الله أعلم، لأنك أنت المصرف مالك للبضاعة هذه، فأنت عبارة عن تشتري بضاعتك بالتقسيط سواء كانت سيارة أو غيرها وهو مالك لها، فلا إشكال في ذلك، إنهم لا يعني إذا كان هم إحنا واحدة من اثنين الليبيين، يا إما بتملك السيارة يا إما يبي يبيعها يبي فلوس، واحدة من الاثنين يعني. فإذا كانت تبي تتملك السيارة ما فيش بأس في ذلك، وكان بتبيعها بتبيعهاش نفس المصرف، هذا طبعا لا يجوز شرعا، لابد أن تبيع السيارة لطرف ثالث، يعني تأخذ السيارة بتاعك وترفعها وتبيعها لطرف ثالث، ما تبيعهاش نفس المصرف. السيارة الواحدة يعني تنباع مرتين وثلاثة وأربعة وخمسة في نفس المكان، تأخذ فلوس يدك وتطلع، هذا شرعا لا يجوز. المرابحة إن الأمر بالشراء إنك تجي للمصرف تقول شلولي السيارة الفلانية وأني نشريها منكم، وهي حتى هي أيضا جائزة بشروط، يعني أن البيع هذا غير ملزم ليك يعني، ولا بد ألا تعقد مع المصرف عقد يوجب عليك الشراء إلا بعد أن يتملك المصرف السيارة. والحكم والأمر الثالث أيضا ينبغي الرجع عليه حتى هو ننبه عليه، أنه يعني لا تبيع السيارة لا للمتبعش المصرف السيارة والمعرض، بيع للطرف الثالث. نعم معنا اتصال أخ محمود. السلام طيب. عليكم.
2: السلام
1: عليكم. أهلا وسلام بك أخي الكريم.
2: حياك الله، إن شاء الله يبارك فيك.
1: بارك الله، إن شاء الله.
2: والله يا شيخ أنا بنقول لك على مشكلة عندنا إحنا في المنطقة.
1: نعم.
2: المية ما عندناش يا شيخ والله. ومشينا للبلدية كم من مرة باين.
1: نعم.
2: وداروا لنا خزان مش عارف بعيد علينا شوية، وعارف خزان أرضي ما ليش جدوى يعني. الناس اللي على الطريق واصلتها للمية وإحنا ما وصلنا شيء.
1: شنو العذر؟ شنو العذر البلدية؟
2: ندير يعني في الرأي يعني الشرع في هذا الموضوع، يعني منطقة يعني هني كبيرة ما هيش حتى شوية، عرفت صغيرة. ألو.
1: نسمع فيك أخي كريم، نسمع فيك إيه.
2: نسمع فيك شيخ.
1: نعم. نسمع فيك إيه.
2: قلت لك منطقة كبيرة في صياد والمية ما عندناش، نشرب فيها بالموت 120 و150 البوت المية. أصحاب أسر إحنا وأغلبية الناس متقاعدة.
1: تسمع التوجيه إن شاء الله بإذن تعالى.
2: نعم.
1: تسمع التوجيه إن شاء الله بإذن تعالى يعني هو الحكم.
2: بعدين عندنا بالله فتحتين هنا في الطريق الساحلي عرفت.
1: إيه.
2: فتحتين هذا في الأسبوع حشاك يعني أقل شيء في الأسبوع وفيات واحد اثنين في الأسبوع.
1: نعم.
2: باي. ومشينا وتكلمنا ديرونا مطبات ديرونا إشارات ضوئية ما فيش فائدة.
1: تسمع إن شاء الله الكلام بإذن تعالى.
2: والشرطة مقاعمزين، الشرطة مقاعمزين في الفتحة في السيارات وما فيش واحد يعني يتحرك، قالوا لي تصير حادث الوفاة ويجي وخلاص يجي وخلاص. بالله توجيهاتكم لو سمحت.
1: إن شاء الله بإذن تعالى.
2: بارك الله فيك، شكرا
1: لك. بارك الله، إن شاء الله.

0: طيب الأخ يونس تكلم عليه المسألة اللي هي في الفترة الصيفية هذه يعني سقي الأشجار وزراعة الأشجار وما يترتب على ذلك، يعني من يعني تكلمنا سابقا أعتقد في هذه المسألة كما قال الأخ الكريم، وكل شيء فيه منفعة للناس يفعله المسلم بنية منفعة الناس والعمل يكون خالصا لوجه الله فهو من القربات ومن الصدقات. والصدقة كما قلت يعني البارئ عز وجل يعني فتح لنا أبوابا للعمل البري لا تعد ولا تحصى، سواء في ذلك من يملك المال أو من لا يملك المال. من ذلك كما يدخل في هذا الأمر أيضا عملية ما من كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا يعني أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة يعني. وأن وهذا معناها يدخل أن ما دامت الشجرة والزرع موجود والخير والثواب يصل إلى صاحبه، إلى الغارس وإلى صاحب الأرض وإلى الساقي وإلى المتتبع للغرس، هذا كله يلحقه الأجر يعني. ويبقى حتى طبعا إذا مات ابن آدم انقطع عمله من الدنيا إلا من ثلاث، يدخل في ذلك أيضا الشجرة الذي يبقى بعده، يعني الآن كما يقال غرسوا فأكلنا ونغرس فيأكلون، يعني في العموم نتكلم يعني سواء كان هذا الشجر يعني حتى الشجر الذي يستظل به الناس، إنسان يغرس شجرة لكي يستظل بها الناس بالطريق يعني بإذن كلمه طبعا الطريق العام هذا خاص يعني أمور خاصة بولاة الأمر يعني لابد من الإذن فيه. فالإنسان لما يأخذ الإذن ويغرس شجرة ويتولاها بالسقاية ويتولاها بالرعاية يعني لا شك أنه مثاب عند الله وأجره حاصل، يعني ما من إنسان يستظل بهذه الشجرة خاصة في أيام القيظ وأيام يعني الحر والمار من الطريق الذي ليس من أهل البلد أو غيره فيستظل بهذه الشجرة إلا وله أجر. وكما تعلمون يعني لربما الكلام يتوجه إلى حملات التشجير، يعني للأسف هذه طرابلس كانت يعني تحيط بها يعني الله أعلم زي الستار الشجري أو من الشجر غابات كانت محيطة بطرابلس يعني تمنع عنها غبار الرمال والتصحر، يعني فكان سنة كل جماعة السبعينات والثمانينات يعرفوا هذا الكلام جيد، طريق المطار هذه كانت كلها أشجار، كانت يعني كنا صغار كنا نشوف الناس في الصيف يعني يتزردوا وفي وقت الربيع عفوا يتزردوا في مثل هذه الأماكن وفي جهة التجورة وجهة يعني البوسكوات المتعرف عليه بلفظة البوسكوات، يعني كانت يعني زي الطوق حول طرابلس من جهة الجنوب لي تحافظ حتى على التصحر وشد الرمال والغبار وغيره وكذا، يعني كانت لها حقيقة يعني كانت لها فائدة عظيمة ويستفيد منها الناس، يعني مش كلمة طبعا مش تخصص يعني لكنه كما يقال الأكسجين الذي توفره الشجر توفير الأكسجين الهواء النقي والفضائل والفوائد كثيرة جدا في مثل هذه المسائل. فيا حبذا لو الجهات يعني كما قال الأخ الكريم النوادي وغيرها والمراكز الثقافية أو الجمعيات العمل المدني هذا أن يطلقوا حملات تشجير في مثل هذه الأماكن حتى يعني تأخذ أو نرجع ما هدم وما يعني استولي عليه يعني غصبا وقهرا ويعني إتلافا. للأسف في السنوات الأخيرة يعني لعل الحملات يعني الحملات المتواصلة أقصد يعني مش تغرس وتمشي، يعني تغرس تتعهد هذا الغرس بالسقاية ويعمل ذلك ابتغاء وجه الله. ديما ركزوا على النية يا جماعة الخير، ما تكونش أن الغاية هي غاية دنيوية مثلا نحسنوا مظهر البلاد أو نحسنوا كذا، لا، تكون هي النية أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى لينتفع الخلق والحيوان جميعا. طيب، الأخ يونس أيضا يتكلم عليه عملية المسألة الفول في عاشورة والعصيدة في المولد. الرابط هنا والمسألة الأصل الله أعلم في الأصل، حقيقة لا أستحضر الأصل، لكن الذي أعرفه أن هذه من العادات، أن هذه من العادات، هذا الكلام منوط بهذه المسألة، يعني عملية العاشورة نحن أولى به موسى منكم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بصيام يوم عاشوراء لما قالوا اليهود أن هذا اليوم نجى فيه الله موسى من فرعون فنحن نصومه فرحا به، فقال نحن أولى بموسى منكم، والحديث المعروف المشهور بين الناس، يعني فالناس اعتادت هذا الفعل، اعتادت هذا الفعل اللي هو احنا زي ما نقول الفول والحمص وكذا وإلى آخره، كل منطقة وكل مدينة وعاداتها. هذا الفعل إذا فعل من باب العادة فالله أعلم لا شيء فيه، يعني ليس مرتبطا بعبادة، لا يفعل هذا الفعل تقربا إلى الله أو مكمل لمثلا الصيام وبنديره معها لابد نصوم كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نفعل هذا لابد من طيب فول ونطيب حمص تكملة لهذا الفرح بهذا اليوم تقربا لله سبحانه وتعالى. إذا كان المنشأ أو الفعل ما أصله العبادة فأنت استحدثت شيئا في الدين، يعني بدعة في الدين أو ابتدعت شيئا في الدين ليس له أصل، ليس له أصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حث وندب إلى صيام التاسع والعاشر أو كما ورد في الحديث. فعملية الفول والحمص هذه ليست من العبادة في شيء، فإذا كانت نيتك أن تفعل هذا الفعل للطيب الفول والحمص لابد ما تشريه، وكان مش التاسع ارتكبت إثم أو حتى سنة، يعني تركت شيئا مستحبا، إذا أدخلتها في العبادات وهذا شرعا لا يجوز، لأن العبادة لا تكون إلا بنص أو بدليل شرعي. لكن إذا فعلتها من باب العادة، يعني زي ما نقول إحنا الآن الناس يوم عندنا مثلا في عيد الصغيرة، مثلا عيد الفطر، يعني نقول عيد الصغيرة وعيد الفطر، في بعض عائلات يعني عادتهم لابد الغداء ما يكون فاصوليا على سبيل المثال، يعني هذا موجود، هذه ما تتكلمش بها بكل، يعني تمشي لعند فلان راهو ولا الجهة الفلانية راهو الغداء فاصوليا، نقول حرام، ليش علاقة؟ هو هذا يوم عيد صحيح ويتقرب فيه الله ونتعبد الله فيه سبحانه وتعالى، لكن الفاصوليا هذه أصبحت نوع من العادة، نوع من كعادة في هذا اليوم، مثلا زي اليوم الجمعة الآن لابد بنزين، معروف الغدية ما تكلمش فيه مرة واحدة فلان عند فلان، لابد الغدية متاعهم بنزين هذا يوم الجمعة ما تكلمش فيه، إذن لا نفعل هذا الفعل من باب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى به، وإنما من باب العادة. في التالي والله أعلم، بالتالي والله أعلم، يعني لا لا لا شيء فيه ما دام من العادات وليس مرتبط بالعبادة. كذلك الكلام في العصيدة في المولد، طبعا الكلام في المولد يعني الفتوى بدل افتانا ليس ما عليه مثلا السنة، ليس من السنة هذا فتوى دار الافتاء بها، فبغض النظر الكلام هنا العصيدة نفس الشيء، يعني هل العصيدة ندير فيها باب التعبد أم باب العادة؟ الله أعلم، الذي أعلمه والذي أو القول الذي يعني أرى بصحته أن كل شيء مربوط بالعادة والعبادة، إذا كان عادة لا بأس بذلك، كما مثلت على يوم الجمعة، كما مثلت على يوم العيد، كما مثلت على صيام عاشوراء وغيرها، يعني فالكلام منوط بشيئين، إن كان عبادة فلا يجوز، وإن كان عادة فالأمر فيه على أقل نقوله خفيف، نقوله خفيف الأمر لا شيء فيه، والله أعلم، هذا الذي أعلمه. مستمعينا الكرام، أذكر بأرقام الهواتف 092 15 0 092 092 16 0 لمن أراد التواصل معنا. الأخت منال سألت، قالت متزوجة من 20 سنة وزوجها شارب للخمر تارك للصلاة، زوجها يشرب الخمر وهو تارك للصلاة، ما حكم البقاء معه؟ المسألة الله أعلم ينبغي هذه من المسائل التي قد تأخذ منا وقت، يعني لابد أن نتكلم في أشياء ما سبب هذا الحكم أو ما الذي جعل هذه السائلة تسأل هذا السؤال. الكلام هنا كما قلت لابد أن نوجه لأمر معين في هذه المسألة، وهو عندما تزوجت المرأة هذا الرجل. مع اتصال. السلام عليكم أخ ضو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: هاي الشيخ محمد.
0: أهلا وسهلا بك أخي الكريم.
1: الأخبار؟
0: بارك الله فيك، جزاك الله خير.
1: والله يا شيخ محمد عندي سؤال.
0: نعم.
1: مجني.
0: نعم.
1: بالنسبة للديون.
0: نعم.
1: قلت بالنسبة للديون.
0: الديون.
1: إيه الديون
0: إيه.
1: وبي مثلا عليها ديون وما استطعت إني توني أجدها عرفوا.
0: ديون شنو؟
1: ديون مادية.
0: ناس يبون منك فلوس يعني.
1: إيه.
0: طيب.
1: وعندي يعني قطع ضرب لكن من بعد
0: نعم
1: يعني ما فيش مشكلة ان واحد يراجي لازم من بعد القطع ويأتي
0: ان شاء الله تسمع الإجابة هيك التوجيه العام ان شاء الله بإذن تعالى ان شاء الله. اخ احمد السلام عليكم.
2: وعليكم السلام
0: ورحمة الله. اخي تفضل اخي الكريم.
2: يا شيخ.
0: نعم
2: شيخ محمد معي.
0: يا شيخ تفضل اخي الكريم. نعم
2: يا شيخ محمد.
0: نعم.
2: بالنسبه لي انا بكلمك عن سيره الرحم.
0: نعم.
2: انا اكلت عن سيره الرحم.
0: ايه
2: انا عندي 7 اخوات فهمتوا.
0: نعم.
2: ودرت مناسبه قمت لله هل كنت سلمتهم يوم واحد تو 10 سنين مش مع خشبو.
0: كيف عود على 7 اخوات؟
2: انا قلت عندي 7 اخوات.
0: نعم.
2: زوج ولاد وخمسة نوي.
0: نعم.
2: استعجل في أمس الأخير الوليد الأخير الحمد لله بسهم فضلوا يوم واحد باين.
0: ايه.
2: لأن عزمت يوم واحد الحمد لله قطعوني تو 10 سنين مع جوري حسبك.
0: أنت عزمتكم تعالوا اليوم الفلاني بس يعني عفوا واحدة بس عزمتهم على اليوم الفلاني فقط يعني. قلت لهم تعالوا لي يوم الخميس ولا يوم الأربعاء بس يعني.
2: إيه بس الحمد لله كل شيء أحسن وعصمهم علي عادي قبلها عادي. مثلا ما أشوفه بالنهاية.
0: مع عزوك بك ولا معش يكلموا فيك؟
2: مع عزوك أثري بك. إيه.
0: غصك أنا نقص الهاتف بس نسمعك من التليفون كلمة التليفون. أخ منصور السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا بك كيف حالك بخير إن شاء الله.
3: والله أنا عندي سؤال هو مكرر الحقيقة يعني.
0: نعم.
3: لكن الإجابة بتاعه يعني ما يترى فيها كطائفة من الناس من بينهم أنا طبعا.
0: نعم.
3: اللي هي حكاية $200.
0: نعم.
3: هذا طبعا هي حقوق للناس.
0: نعم.
3: والفتوى إنها يعني مش مقننة يعني ما تديرش حل للمواطن.
0: نعم.
3: هو عليه كاقتراح الله أعلم يعني. المفروض دار الأوقاف دار المفتاح يعني أول حاجة ما يكتبوش بمراسلات، المفروض لجنة موقرة من حضراتهم تحط النقاط على الحروف خلاص نطلع عليها مثلا فتوى إن هذا مسؤول المطرب مسؤول نفس اللجنة دي هو اللي يتحمل الوزن، بس على الأقل يقول هو في زاوية ضيقة يعني، لكن انتوا خلاص الناس وكأنها تعاقب بالطريقة هذه يعني. حلاوة تعرف الفرق بين العملة وغيرها حقيقة ما احتملناش لها، لكن نحس حقوق زي مننا هيك بعض الشيء والله أعلم
0: ان شاء الله بدها تعرف
3: تسمع. شكرا يعني.
0: اهلا وسهلا بك اخي الكريم. اهلا وسهلا بك. تفضل اخ خالد. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: أنا سألنا بك كيف حال بيه؟
4: والله يا شيخ أنا بك تنصح للقتلات الراحة الأخوة المجتمع ليه بتغير وحتى الأخوة مشاكل كثير وقطع ويغطى في سنة الراحة هناك وليه بلاي الناس هاجر ما طيب
0: إن شاء الله بدي تعالى. أخ إبراهيم السلام عليكم. تفضلوا.
5: شيخ محمد.
0: أهلا وسهلا بك.
5: حياك الله شيخ محمد.
0: حياك الله أخي الكريم.
5: مع الله بعلمك إن شاء الله.
0: وحياكم إن شاء الله.
5: الله بارك فيك. الله فيك وفي مجهوداتكم. بارك
0: الله فيك. بارك الله فيك.
5: شيخ محمد يبي بالله توضيح منك للسادة المستمعين لأن يميزوا بين أن دار الإفتاء ليست جهة تنفيذية ماسكة عصا وماسكة قانون وطبق في عمل. جهة دار الإفتاء هي أن هي تأمر بالموعظة وبالكلمة الطيبة وبالفتوى اللي أمرهم بها ما أظهر أن يبدو بها. لكن في ناس ما نشعر استهداف دار الإفتاء ولا نشعر يعني يجي يقول لك نشتغل إفتاء مدين ونشتغل إفتاء ما تدلناش الشارع ونشتغل إفتاء ما ديرش المية ونشتغل إفتاء ما عندك في ومتى واحد قال على سماحة المفتي حفظه الله اللي يعدي هو ورئيس الحكومة ويعدي ويدير ويدير ويدير هذا مقام لا يقيه ليق يعني ما عيب الكلام هذا اللي حتى بدار بحق الشيخ صادق والله بحق مفتينا في دار إفتاء مفروض دار إفتاء تلقي بفتوى خذت بها الدولة كان بها المواطن خذها بها ما أعطينا دين الله لكن ما يشمع التعصاوت في طبق القانون على الناس بالله وضحنا يا شيخ
0: إن شاء الله إن شاء الله
5: الله خير
0: وزاك الله إن شاء الله
5: ونفع الله بعلمه
0: إياكم إن شاء الله الكريم إياكم إن شاء الله إن شاء الله. طيب طيب فالسؤال السائل الكريمة قالت أني قاعدة مع زوجي من 23 أو كذا 20 سنة وهو تارك الصلاة وشارب الخمر. أنا هذا الكلام ندخل منه كلام مهم جدا ونأمل مستمعي كرام يعني ينتبهوا له كويس. هذا من جرم أو من تقصير أو من إهمال الأب في تربية البنات. هذا الأصل. النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتلي بهذه البنات فأحسن تربيتهن كنا له حجاب من النار أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني المسؤولية وقلنا في حلقة سابقة أن المسؤولية الأب من الحمل هو في بطن أمه إلى الابن إلى أن يبلغ أو يعني يستقيم ويرشد بالأب متابع وبعد ذلك أيضا وكذلك البنت إلى أن تزوج إلى أن تزوج. الكلام في هذه المسألة أن أنت لما يجيك خاطب ويطلب إيد بنتك يعني تسلى يخدم ما يخدمش تمام عنده حوش كويس خلاص زوجوه. وإن من إذا جاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه هذه ما تلفتوا لهاش يعني لا تسل عليه دينه ولا عليه خلقه يعني اللي هم الأساس في الاعتبار. إحنا ما نقولش الأشياء الثانية مطلوبة قولا واحدا. في واحد بيسكنها في ما بيجيب مثلا زي طراش بيسكنها في براكة ولا في دار ولا مثلا بيجي وراقد ما يخدمش لا تبي سكن يليق بها المرأة تبي سكن يليق بها يعني أقل كما عندنا في الفقه احني دار وحمام ومطبخ يعني مشتملاتها يعني أقل شيء هذا أقل حاجة تمام. فالتركيز ركز كان عليه المادة يقولك فلان والله ما شاء الله حالة مادية كويسة وفلوس وكذا ما هذا التفكير. ليس تفكير المسلم بهذه الطريقة. هذه مكملات هذه أن يكون تقي ويخاف ربي ويعني وإنسان يعني ذو خلق فإن جاء معه المال ما أكثر ما خير لأن صاحب المال صاحب الدين والخلق حتى لو كثر عليه المال في العادة لا يؤثر فيه. لكن الناس الآن المقياس هو المال تكلم في العموم نتكلم عن الآباء يعني الجريمة التي يعني يقترفها الآباء في حق بناتهم الجريمة التي يقترفها الآباء في حق بناتهم حتى الأمهات نفس الشيء حتى هم مساندين في بعض الأحيان. يعني الإنسان لا يرضى دينه ولا خلقه أنت هنا يعني ظلمت ابنتك. هل انت متضايق يعني للاسف متضايق من بنويت يعني بنضايق من البنويت؟ الله هو الذي يعني يكتب من يشاء يرزق من يشاء ذكور ما يجعل من يشاء ويرزق من يشاء من الاناث يعني. فالانسان انت هنا هل انت تنتقم من بنتك يعني هل انت تنتقم من بنتك يعني بحيث انك انت تعطيها لاي حد يجيك وتمشي لحالك وخلاص تتفكى منها تتفكى منها تتفكى منها؟ هل هذا هو المنطق؟ هل هذا هو العقل؟ الله سبحانه وتعالى يعني لله ملك السماوات والأرض كما في الآية يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. يعني أنت ما هوش في يدك أنت هذا. البنت يعني عز ما هوش عار له. البنت عز وليست عار. نحن معشر المسلمين يعني البنت يعني والتجربة والواقع يدل على هذا. يعني أنت لما تكبر بك السن أنت وزوجتك يعني ألطف الناس بك وأكرم الناس بك وأحن الناس عليك بناتك في العموم نتكلم ما بيش الأولاد يقولوا حتى حني ده صحيح لكن البنات يعني أرقوا أفئدة وقلوبا وأكثر حنية على والديهم من الأولاد. شيء جبلة هذه بشرية فأنت يعني الآن ما قلوش واحد عشان علاقة الموضوع بعض أي ليه علاقة ببعض الموضوع لعلاقة رئيسة ببعضها. يعني كان كل إنسان غير سوي لا يزوج كل إنسان غير سوي لا يزوج لا تحدث مثل هذه المشاكل. وكون بنتكلم معكم الآن يعني نسمع يوميا في مشاكل يعني نساء يعني يزوجنا لرجال أو لأشخاص عفوا يعني يشرب الخمر ويتعرض للسب والضرب والهزيمة والشتيمة وفيه اللي ما تتكلمش تسكت يعني تبيش مشاكل معمريها وفيه اللي يخاف على أولادي من خاطر الصغار متحمل على خاطر الصغار وكذا وإلى آخره وهي تتألم وتتعذب في اليوم 100 مرة كما يقال لأن طيحة في شخص لا يخاف الله سبحانه وتعالى ولا يتقي الله سبحانه وتعالى ولا مروءة عنده حتى المروءة ما فيش ولا رجولية يقولوا هني حتى بالتعبير العام يعني يمد إيده على المرأة في كل صغيرة وكبيرة يروح سكران يروح محشش ويبدأ يسب ويكسر ويطلق 1000 مرة يطلق ويجي ثاني يوم كلاني والله ما عنديش علم وكذا يعني كلام لي أول ماليش آخر. مرأة تعيش في جحيم يعني نتكلم عن واقع عايش فيه واتصالات النساء في هذا الشأن. يعني من أذنب في حقك أيتها المرأة هو من زوجك لهذا الرجل. والمصيبة الأخرى معشر المستمعين مستمعين الكرام يعني لعله الوقت يعني انتهى نخرج إلى فاصل ثم نكمل الحديث على هذه الحالة. فإلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعينا الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم تحية طيبة في الجزء الثاني من برنامج فتوى الذي نستقبل فيه مكالماتكم واستفساراتكم وإرشاداتكم وتوجيهاتكم فيما يخص المسائل التي تحتاج إلى توجيه من هذا البرنامج. وللمشاركة الاتصال على أرقام الهواتف 092-092-15-0 092-092-16-0. مستمعينا الكرام، أكمل الإجابة أو الكلام حول السائلة الكريمة التي تتكلم أو سألت عن بقائها مع زوجها الذي

الحبوب أو غيرها أو أي صنف من هذه الأصناف المحرمة، فهذا من جناية الأب على ابنته، وسيحاسبه الله عليها إن لم تسامحه. إن لم تسامحه سيحاسبه الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، وهذا لا يرضى دينه ولا خلقه. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة فرد وفساد كبير. وهذا الحديث نسمعه في كل عقد قران، لازم تسمع هذا الحديث، ومع ذلك فتجد الأباء لا يبالون، كما قلت كأن يرى البنت عبء عليه حصلة حاصل فيها، ويتفكى يعني يجي يفرح باليوم اللي يجي حد يخطبها كائنا من كان، هم يعني تمشي من حوشة واحد زوجه وتخلص منها وخلاص. يعني وكما قلت البنات عز يعني لمن أحسن التربية، لمن أحسن التربية فالبنات عز يعني، وهذا بالمشاهدة. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: من عالى جاريتين، يعني بنتين، جاريتين بمعنى بنتين حتى تبلغ، جاء يوم القيامة أنا وهو، وضم النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه صلى الله عليه وسلم. يعني والحديث أيضا المرأة اللي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم معها بنات، يعني معها بنات، يعني تسأل البنتين، تسأل فقيرة تسأل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فما قالت السيدة عائشة لعل الله أعلم، سيدة عائشة قالت: لم أجد إلا تمرة، تمرة واحدة، تمرة واحدة. قال فقسمتها بين ابنتيها بيت النبي، يعني كلام يجر من حديث إلى حديث. لما تكلم على بيت النبي صلى الله عليه وسلم، سيدة عائشة عندها تمرة بس، هذا ما في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، يعني تحت هذه 10 نقاط أو 10 خطوط عفوا، هذه كلمة إلى ولاة الأمر. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم بيته، بيت أحد أزواجه ليس فيه إلا تمرة فقط. وانظروا إلى أنفسكم كيف ستلقون الله سبحانه وتعالى يا ولاة الأمر ويا مسؤولين. على كل حال فأعطتها تمرة فشقتها يعني نصفين، تمرة شقتها يعني قسمتها على زوز، وعطتها لبنويتها. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم خبرات السيدة عائشة بالواقع هذه، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء كنا له سترا من النار. سبحان الله، ابتلي يعني ربك يعني رزق بنات ويحسن وبيشقى في أجلهم، سواء من حيث التربية والمؤونة، مش المؤونة، مش دواب زي بعض الناس يوكل ويشرب وخلاص التربية يجيبها ربي، ولا يقول مربي من ربي. هذه اللي نتكلم عليه، يعني من ابتلي بهذه البنات في مؤونتهن، يعني لأن المرأة جاءت يعني تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو تشتكي الفقرة، فجاءت بها الحاجة، جاءت بها الحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من ابتلي بهذه البنات، يعني شيء من هذه البنات، كنا له حجابا من النار. يعني بقول للناس بس اللي يعني متضايق من ابنويته اللي عنده، حتى لو قعدت عندك عمرها 25 و27 و28 و30، يعني لا تفرط في بنتك، يعني بناتك حرام عليك، سيحاسبك الله سبحانه وتعالى، انت مش مطلوب منك تزويجهم. النبي صلى الله عليه وسلم وجهك وشرط لك ان لابد يكون صاحب دين وخلق ومؤمن، زوجوا بناتكم من المؤمن، يعني اذا احبها اكرمها واذا ابغضها لم يظلمها، هؤلاء هم الذين يزوجون. اما انت الان زي ما قلت، ليش الكلام هذا مستمعين الكرام؟ نحن نتكلم هذا من باب يعني اهو المزايده، او من باب زي ما نقول احنا الكلام الاستعراض، لا يعني يوميا يعني يمكن اتصالات دار الافتاء 14 و13، يعني هذا الزوج الذي يعني ليس على، لا يصلي او يعاقر الخمر، فيه طبعا في عجائب تسمع في من اسئله عجيبه، يصلي ويشرب المخدرات، يصلي ويشرب الخمر، يعني اشياء متناقضات في بعض الأحيان، لكن هذا الشاذ، هذا شاذ. لكن غالبية تشكيلك من زوج لا يصلي ويشرب الخمر، وطبعا تعرفوا شرب الخمر خلاص، يعني تلفظ بألفاظ قبيحة، ألفاظ يعني تكلم في العموم، يعني فكيف تعيش المرأة؟ تتعرض للسب والشتم، وتتعرض للضرب، وتتعرض إلى آخره. هذا في عموم من كانت هذه حالهم، لأنه فاقد لعقله وفاقد حتى لي المروءة في مثل هذه الأوقات. فالكلام يعني ليس بنقول في كلام هضايا، يا أخي لما يجيك حد يعني بنتك تقعد عندك عمرها 40 عام و50 عام معززة مكرمة بكرامتها، ولا ترميها مثل هذه الرميات، سيحاسبك الله عليها

0: قلت لكم كلام نعيد ونكرر والله أشياء يعني يشيب لها الرأس في بعض الأشياء. لما تتصل بيك السائلة وهي نبي ننتحر خلاص نبي ننتحر, تبي تروح لحوش ماليها ماليها يقولها لا ما أصبري عندك ولا مش هذا يعني. تطلق المرأة ثلاثة وأربعة وخمسة طلقات ويعني وأماليها يصروا أنهم يدورها أي فتوى مش يردوها لهذا مثل هؤلاء الأزواج. يعني شوفوا يعني تقوى الله سبحانه وتعالى يرضوا بنتهم تعيش بأي فتوى. طبعا قلت لكم إنه الكلام مش مبالغة, تطلق مش ثلاثة أربعة وخمسة طلقات وقاعدين يجروا في فتوى يردها. المهم ما تجيه مش في الحوش, لأن ممكن تجيه في الحوش بتضايقهم هي وصغارها. أنتم اللي زوجتوها لهذا الشخص, أنتم تتحملوا المسؤولية هذه الجريمة في حق هذه المرأة اللي هي أخ... سواء إذا كان أبو متوفي والولاد يزوج أختهم لمن لا يرضى دينه يعني هذه مسألة, أو الأب لما يزوج يزوج بنته لمن لا يرضى دينه ولما يجيب تروح له يقولها سيب صغارك وتعالي بروحك. افتح الله, أنت سبب هذه الجريمة, أنت اللي زوجت, أنت اللي زوجتها لشخص لا يستحق أن يكون زوجا لها, وبعدين تقولها خلي صغارك وتعالي, أنت اللي تعاقب في مثل هذه المسائل. لا أنت اللي يعني تحاسب في مثل هذه المسائل, لأنك أنت رميت بنتك, رمي رميت بنتك لمن لا يستحق أن يصونها ويصون كرامتها. وهذه مسألة أخرى حتى هي يعني مستمعين الكرام يعني يقولها خوتها خلي لها صغارة وتعالي, كيف تخلي فادي تكبرها؟ سبحان الله. هو الطائر اللي بيسلم ياخذوا منه الصحابه الافراخ متاعه قالهم من افزع هذه في صغار في فراخها ردوها اليه. طير طير يعني مش مش مش مش بشر مش اولاد. قولوا لي قولها بري تعالي روح الحوش لكن صاله خليهم عنده. من اللي زوجها؟ اه اللي زوج, لو هي تزوجت كان قال يعني في نادر يا زوجوني ليه يا نهرب معه لا سمح الله مثلا لا قدر الله. وهذه لا تكون في من البنت المتربية تربية صحيحة في بعض, أو تصر عليه أنها تبي تتزوجها تب ولا ما تبوش. والله يا رب ما نقولهاش حتى هي حتى هي من حتى هي من عاقبوهاش بخطئها, لأن احنا زوجناها ورضينا ورضخنا لها حتى هي نفس الشيء. يعني هذه المسألتين اللي متكلم عليهم وراه للناس ممكن في غفلة عنها, أنك تطلب من الأم أن تترك صغارها وقولها تعالي خذي لها صغارها وتعالي فدث كبدها. يعني أنتم بتعرفوا الأم وتعرفوا مكانة الأطفال عند الأم. والبوي يتغيب والبوي مرة يتغرب عليه صغاره يبدأ يستحش فيهم, يبدأ يعني يحاول يتصل بهم وكذا ويحسف الأيام باش يروح لأولاده. فما بالك بالأم يعني كيف تطلب منها أنها تسيب صغارها وتجي؟ أنتم اللي أجرمتم في حقها وزوجتوها لشخص يعني غير كفء لها ولم يصون كرامتها ولا كرامتكم أيضا. أنتم لو يعني سمحوني يعني مباشر يعني يعني لو عندك كرامة كرامة أختك وكرامة بنتك من كرامتك أنت, كيف ترضى بهذا الأمر ثم تعاقبها مرتين؟ عقاب الأول أنك زوجتها ليس من هو كفء لها, العقاب الثاني أنك تحرمها من أبنائها. أي عقل يتقبل هذا؟ فما بالك أي دين يتقبل هذا؟ يعني أي أو عفوا ديننا الحنيف عفوا ديننا لا يرضى بهذا. الأطفال وإما هم وإما أمهم في العموم, الحضانة والحضانة للأم قولا واحدا, حضان الأم في أغلب الضوابط الأحكام الشرعية في حالة استثنائية. فالأصل أن الأم يعني الأطفال يعني أقرب إلى صدر أمهم يعني وإلى حنان أمهم وإلى رعاية أمهم بالدرجة الأولى. هذا الكلام اللي جر عفوا اتصال معنا اتصال. نعم السلام عليكم.
1: الله يخليك, نحييك
0: بكل شيء ونحيي دار الإفتاء.
1: أنا عندي سؤال يا شيخ.
0: نعم.
1: عندي سؤال يا شيخ, عندي مصحف كبير نادر فيه.
0: نعم.
1: المصحف الكبير عندي مصحف.
0: نعم.
1: نادر في المصحف نادر كتاب كبير طبعا.
0: نعم.
1: في من كلمات نلقى فيها في المصحف مكتوبة مثلا كلمة تعلمون.
0: إيه.
1: مش مكتوبة تعلمون, التي مكتوبة هي نقطتين. لكن لما ندي سماعة في الأذن في ودني ونسمعها مضبوط نلقى
0: إلا
1: غلط في الكلمة.
0: مش حاسمة غلط في المصحف, تسمع الإجابة إن شاء الله. في تسمع الإجابة إن شاء الله بإذن تعالى
1: إن شاء الله. مشكور
0: بك أخ ميلاد, السلام عليكم. نعم. طيب الحقيقة الكلام اللي تكلمت المسألة المرأة هذه بالذات، لأن الطلاق والمشاكل الأسرية التي تقع في مثل هذه الحالات والظلم يقع للنساء في مثل هذه المسائل، يجب أن نتقي الله سبحانه وتعالى. وتكلمت في هذا الجانب نبي ننبه الأباء والإخوة حاجتين. كلم الأب مع اتصال. أنا أخذ عبد الحميد. معنا أخ عبد الحميد، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: تفضل أخي كريم.
2: إذا فيك إن شاء الله. بالله
0: يعني في إزمان في
2: 2016
0: إيه 13
2: إحنا قلنا لفظ العالمية نقول خاشة لأنني سيارة من جهة ثانية.
0: يعني نبغى خشت عليك سيارة من الجهة الثانية قلت لي.
2: إيه نقصت عليها من السيارة من
0: الجهة. نقصت من الطريق الثاني زدك مزدوج جاتك لعندك زي ما نقولوا إحنا.
2: أيوة.
0: نعم.
2: وتوقف.
0: نعم.
2: إيه في بيقول لي سين بيقول
0: لي إن شاء الله تسمع لك الإجابة بإذن تعالى. أخ حسين السلام عليكم.
3: وعليكم السلام خير
0: يا شيخ. أنا وسهلا بك.
3: حالك يا طيب.
0: الله يبارك فيك.
3: عند سؤال فيه هو اختصاري دي حاجة. السؤال المسبوق في الصلاة الجهرية.
0: مسبوق في الصلاة الجهرية نعم.
3: عادة نلاحظ في المساجد اللي يقول فيها سرد هل هذا جائز ولا؟
0: نعم. تسمع الإجابة بإذنه تعالى إن شاء الله.
3: بارك الله.
0: بارك الله. نعم. إن شاء الله. طيب فهذا الكلام لو حبيت ننبه عليه لنختم بالملاحظة هذه عند الأباء والأبناء الإخوة عفوا الأباء، أنت اللي زوجتها بنتك هذا الشخص أنت تتحمل المسؤولية، مش من حقك تقول هذا روحي وخلي لصغارها، أنك تفصل الأم على أبنائها لأنك أنت من زوجتها وأنت تتحمل المسؤولية. الإخوة كذلك، الإخوة كذلك نفس الكلام، مش من حقكم، وخاصة نبه لحاجة هي اللي بتروح لحوش ابوها وابوها متوفي، هذا عندها نصيب في حوش ابوها، حوش ابوها مش ملككم انتم بروحكم، حتى هي وارثة وترث، حتى هي وحتى هي عندها نصيبة كانت ابوها بعامية القضاء والميراث، يعني عندها نصيب في الحوش هذا وعندها عندها متروات فيه زي ما انتم عندكم فيه متروات، فمش من حقكم تمنعها هي وصغارها مثلا انها تجي من باب من باب اخر زي ما قلت لكم، حتى انتم نفس الشيء انتم اللي زوجتوها لهذا الشخص انتم تتحملوا مسؤوليه بالتفاهم معه بالتي هي احسن او بالقانون واحده من اثنين بالقضاء. فهذه مساله ينبغي ان نبه الناس، وهذا راه حرام واثم عظيم. يعني شوفوا يعني كان المراه تعاقب، قلت لكم مرتين، يعني مهانه وتذل في بيت الزوجيه بين النارين، واما ان تبقي كان ابوها واخوتها يقول يا ابقي ذليله ومهانة وكرامتك يعني يعني مهانة أيضا معي، وذل والضرب والشتيمة معي، يا إما خلي صغارك. يعني هل هذا يقول به عاقل يعني إنسان مسلم؟ يعني تضعوها بين نارين يعني، وكثير من الناس يمكن نصبر يا شيخ وخلاص ونتحمل الله غالب عليه. هذا من الظلم الذي يلحق الآباء والإخوة كذلك. وأعيد وأكرر يعني إذا جاءكم من ترضون دينه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال زوجوا فتياتكم وبناتكم من المؤمن إذا أحبها أكرمها، يعني عجباتها ومشت أمورها طيبة يكرمها حتى فوق من الواجب عليه، إذا أبغضها لم يظلمها، يعني إذا عرف أن الحياة لا تستقيم معها يطلق بإحسان وخلاص، يعني مساكم بمعروف أو تصريح بإحسان، يعني هذا المؤمن يعني لا يظلمها. فهذه ينبغي أن ننتبه إليها يا من تتسرع في تزويج يعني بناتكم لمن لا يستحقون، ويقولوا فيه مثل حشاكم مش واحد يقولها اللي عنده بنات ناسب كذا، يعني كلمة يعني لا تليق. يعني شوفوا أنت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن البنات ستر من النار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا من عالى بنتين أو ثلاث من هذه البنات وابتلي بهن وكنت أنا وهو كذا، وضم النبي صلى الله عليه وسلم في درجة يعني مقاربة للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ويجي واحد من يعني يجعل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وراء ظهره ويجيب بأمثال جاهلية، يقول عند ابناتي ناس حشاك في يقول كلاب، يعني مش نقولها لكن هذه اللفظ هذا معروف عند يعني بعض الناس ومتعارف عليه يعني من سنوات. يعني شوفوا أنتم يعني خلي يترك سنة المصطفى صدق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ويمشي يستدل بكلام ناس جهال يعني لا يعلمون شيئا، بل هم يعني يحثون على معاداة مخالفة الإسلام أو مخالفة تعليم ديننا. على كل حال مستمعين الكرام، السائلة الكريمة من هذا حالك، يعني التوجيه أيضا للنساء، حكاية رأوا من أولها الشخص قد تبتلى المرأة، قد مرات يحدث في الإنسان يعني تحدث فيه نعرف في حالات أن الإنسان مرات يكون على الدين وعلى خلق وكذا، ثم يبتلى بصحبة فاسدة حشاكم فيخش في يا إما مخدرات يا إما خمر. هذا وضع يعني نقول إحنا استثنائي ولا يحاسب عليه الأب ولا يعني لحكم خاص به معي. لكن أنت المفروض من السنة الأولى يعني حتى لو اكتشفتي، لأن البعض يقول لك ما تقدرش المرأة يعني بعد ما تزوجت وكذا يتكشف للناس، وحتى بعض الأباء يقول يا شيخ أني ما كنتش أحسن عليه قالوا باهي، يعني سألنا عليه قالوا كويس وكذا بعدين تبين. إذا أنت اجتهدت يعني في بعض الأشياء مرات زي المخدرات ولا الحبوب ولا كذا ما بتبانش، يعني مثلا مبتلى بها الإنسان أو إنسان يفعلها وفي سرية تامة حتى أهلهم يعلموش بها، يعني في بعض الأحيان في بعض نادر يعني بعض الأحيان هذه قد يعني يعذر فيها الإنسان، أنت ما تعلمش الغيب، اجتهدت وسألت جيرانا، سألت جيران ملاصقين لي، سألت لي الشغل معاه في العمل، سألت كذا كلها شكرات أو على دين ويصلي ومحافظ على صلواته ورجل كويس وما يتبعش في الدوفارة وكذا، وإلى آخره اجتهدت يعني اجتهدت وسمعت. مش للبعض يقولك لا توي عقل يا فلان راهو فلان ما هوش على الدين وما هوش على خلق مش كويس يعني يرتك في المحرمات، لا تو يعقل هو كل بيتفكى من البنت اللي عنده في الحوش او البنت عنده في الحوش، بس لا يحاسبنك الله على هذا الفعل، لا يحاسبنك الله هذا الفعل، وانت لم تؤدي الامانة التي استرعاك الله اياها، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، البنت من يوم يعني في الحمل الى ان اسمه تمشي لبيت الزوجية وتزوجها لشخص تطمئن نفسك أن يعني بالفعل مش بالعاطفة، تطمئن نفسك كأنه سيصونها وكأنها في بيت أبوها وأحسن مرات. وهذا يكون قلت لكم بالبحث والتقصي، يعني تسأل يعني مش معقولة تربيها أنت 20 عام وبعدين في أي واحد خاطم الباب تعطيها، يعني قد وين عقلك أنت، وين عقلك 20 عام أنت حريص عليها، يعني زي الكنز، يعني شو قولوا زي الكنز زي الحاجة الثمينة، يعني حاطها في خزنة تحطها في خزنة يعني أشد وأكثر أمنا وأمانا. الله غالب، درت جهدك هذا كله وبعدين يعني واجتهدت فعلا اجتهاد، خلاص هذا الكاتب ربك صاير، يعني ابدأ أنت، ما فيش تأنيب ضمير بينك وبين نفسك وما فيش حسابك مع الله، حساب مع الله عليك في مثل هذا التقصير، هذا اللي بنقوله عليه. فالكلام زي ما قلت لم يربط بعضها، سامحوني مستمعين الكرام، مسائل اجتماعية يومية يعني متكررة هي التي تجعلنا يعني نطيل شوية في بعض مثل هذه المسائل حتى نوصل ونرفع الظلم يعني على قلب الصوت إلى من لا علم له، حتى يقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. ما تقولش ما حساب الشك، بلغوك عبر الإذاعات وعبر الخطب وعبر كذا يعني أحكام الله فيما يتعلق بمثل هذه المسائل، فما تجيش تقول الله ما كنتش نعرف، والله غالب وقدر الله ما شاء فعل، الله غالب وقدر الله ما شاء فعل، وما أصابك لم تكن لتخطئك وما أخطأتك لم تكن لتصيبك، هذه بعد الأخذ بالأسباب فعلا قول الله غالب أنا اجتهدت والله ربي ما قدرش وهذا اللي كاتبه ربي ولا هذه مصيبة وإنسان يتحمل. المسألة الثانية قلت إطالة الآن، يعني تكلمك واحدة وتقول لك أني صفطة ونعتة بمثل هذه الصفات، شارب الخمر تارك الصلاة عندي معاه 6 صغار 7 صغار، وليش صوش المرحلة هذه السنة الأولى ابتلينا به هذا نسيب تاع خمر، حتى يعني من الشهر الأول تعال يا فلان أو عندك شهر 2 بتتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتنتهي عن فعل هذه المحرمات ويعني وبتصلي صلاتك اللهم بارك، ما تبيش من اللي ولا من نص الطريق خير من اللي كمل نهايتها. لا بنتي تروح بنتي البيت معزة مكرمة ونصيب عند الله، كم من بنات يعني طلقنا وتزوج طلق وتزوج، هذا يعني متعارف عليه كل واحد بيجيه نصيب اللي كتبه له ربي، لكن مش خليها عنده، جيب العيل الأول والثاني والثالث وقولها تحملي وصبري، هذا كلام له لا يرضي الله سبحانه وتعالى. السائدة الكريمة هذه اليوم سؤال واحد أخذنا فيه المسافة هذه كلها لأنه يعالج مشكلة اجتماعية موجودة في مجتمعنا في هذا البلد وفي غيره. بنقول لك تقول هل هو تارك الصلاة إذا يعني بتقولي والله يعني لا يؤثر علي في ديني يعني في تربية أبنائي، وبتصبي لك الحق الصبر أن تصبري. تارك الصلاة طبعا هو يكفيه شرا كما يقول المشايخ أنه مختلف فيه هل هو مسلم ولا كافر، هذه بروح حياة تكفيك يعني شر يا من كانت هذه يا تارك الصلاة. في اللي يقول كافر هذا بيصلى حتى الصلاة يعني لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، دوروا وين يردموه زي ما نقولوا احنا، يعني يدوروا كنيسة عفوا مقابر هذا بتاع الكفار ولا كذا ويردموه في يدفنوا في اي مكان وخلاص. هذا تارك الصلاة عند بعض اهل العلم معي، والبعض والثاني اشد حتى هو مش يعني حتى هو نفسه مسلم يعني عاصي وفاسق ويقام عليه الحد قتلا لا كفرا من قبل ولي الامر اذا كان فيه قضاء شرعي يعني. فانت يا سائله بنقول لك شوفي روحك، هل هذا الشخص البقاء معه يؤثر عليك في دينك وفي تربيه ابنائك؟ كان يؤثر عليك بالسلب يعني لا تبقي معه، هكذا أقولها يعني لا تبقي معه إذا كان يؤثر على دينك وصلاتك والتزامك ويعني وتربية أبنائك، لأن واجب أن حتى الأبناء الآن هذا كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتهم، فأنت فالمرأة تراعيهم في بيت زوجها والراعي على أبنائك حتى هم بتحافظ عليهم أنهم يتربوا التربية الصحيحة والتربية المتوافق مع الشريعة. يعني أنا دائما أقول بالله يا جماعة الخير، إنسان عيل من كل يوم يشوف في بوه سكران والخمر قدامه يدخل فيها ولا يشرب فيها ولا كذا، هذا شو تتوقع؟ في العموم نتكلم، يعني نعرف أو نعلم أو متصلين يعني فيه اللي هو شارب الخمر إيش كذا ولده في الكتاب وحافظ على صلواته يعني، لكن نتكلم وليس هذا استثناء وليس العموم يعني معي. يعني زي ما قلت لكم يعني لا يرى العين معشر هذا منكر يعني الخمر، يعني يسمع الخمر في القرآن وفي الآيات القرآنية وفي الوعد وكذا، لكن يشوف في أبوه يشرب قدامه يعني عش النفسية ما عادش تتقبل أن هذا الأمر حرام، لا أمر عادي ويشرب أبوه ما فيش باس ويدخن حش قدام أبوه ما فيش إشكالية. فإذا كان فيه تأثير فبالتالي فيه تأثير سلبي عليه، الأبناء في العادة يختلف بحسب العمر والبنات كذلك نفس الشيء وأشد وأنكى البنات يعني حقيقة. فأنت إذا كان عارف له تأثير عليك لست ملزمة بالبقاء معه، من حقك أن تطلب الطلاق وخاصة إذا كان هو من نوع اللهين ومرة واثنين وثلاثة وكذا يعني ويشتم ويسب وكذا، لست ملزمة بالبقاء معه، من حق الطلاق من حقك الطلاق. قلت لا والله يعني ويشرب وماشي لحاله وأنا مش مأثر علي وصاري كلهم ما شاء الله في دينهم وفي عباداتهم وفي أخلاقهم وكذا، وتتحملي لك الأمر في ذلك. كلمة الأخيرة وعفوا حتى يعني السؤال هي الأصل، تعاقت هي وياه قالت الأمس أو كذا يعني تعاقت وياه وبعدين قالت لها بعت لها رسالة قالها أنت اعتبر روحك أنت مطلقة، هاي طلقة وقعت منه يعني الفتوى الآن إذا كان هو في صاحي ما هو سكران أو سكران لكن واعي بما يقول هاي يعتبر الطلاقة وتعتبر الآن مطلقة منه، إذا طلقة إذا كانت هذه أول مرة فهي طلقة رجعية، طلقة رجعية معناها يستطيع أن يرجعك إلى عصمته سواء كنت رادة أو غير رادة وترجعين زوجة يعني يحل له ما يحل للزوج من زوجته. وإذا كانت هذه الثالثة فهي ثالثة الله أعلم. إذا كان سكران يعني نقول إحنا فيه ما يفيد أنه سكران مطبق لا يميز السماء من الأرض كما يقال يعني زي المجنون، فالفتوى بعدم وقوع الطلاق والله أعلم. الأخ محمود هو يتكلم عليه قال أن في المنطقة لا يوجد لدينا ماء، لا يوجد لدينا ماء، والتوجيه أخي الكريم هو المسألة يعني سواء في الماء أو في الخدمات الأخرى هذه مسؤولية أولياء ولاة الأمر، ولاة الأمر حقيقة يعني المجلس البلدي أعتقد تخص البلدية هذه مسألة المية، يعني هل هؤلاء يعني اجتهدوا في يعني توفير المياه عندهم خزان، هل فيه تقصير أم لا؟ إذا كانوا مقصرين حسابهم عند الله سبحانه وتعالى، وكل من اللي يصل إليه الماء وهم عندهم جهد، عندهم جهد أنهم يوصلوا الماء، فهم لا شك أنهم مذنبون، وسيحاسبهم الله على كل روح يعني من هؤلاء الناس الذين هم مسؤولون عنهم. وكذلك ما يخص في مسألة الطريق مفتوحة عندكم، طريق سريعة أو كذا فيها فتحتين كثرة فيها الحوادث، هذه كذلك وبعد الشرطة ما يديروا في شيء، يمكن عم يجي في السيارات وخلاص. وأعتقد من باب الإنصاف أن كل هذا اختصاص جاء المرور مش الشرطة في الدرجة الأولى، يعني كل واحد عنده اختصاصاته، يعني ينبغي على مركز الشرطة المرور في هذه المنطقة أن يأخذ بالأسباب. رهما يعني لا تظن أن الناس في بعض الناس أو في العموم الناس لا ينظرون إلى مآلات الأعمال. يعني أنت كمركز الشرطة بإمكانك أنك تدير مطبات، يعني متاع في الفتحات المطبات هذه القوم والبلسك، يقول إحنا مش متاع الخرسانة هذه تلك السيارات والناس يعني معي، اللي هي تجبر السائق أن يتخفف السرعة ولا تضرب السائق ولا بالسيارة متاعه، ومن شأنها أن تقلل الحوادث وتحفظ الناس وأموالهم. فأنت ملزم شرعا بهذا الفعل، واعلم أن كل حادث يحدث وقد يترتب عليه فساد أموال، هلاك سيارات يعني فساد السيارات، أو يترتب عليه يعني موت شخص، أو يترتب عليه يعني دخول المستشفى وتكسر ولا يعني يجرح ولا كذا، لا يحاسبنك الله عليه، رافرق بتكره، راه في رقبتك يا رئيس مركز الشرطة المرور في هذه الجهة أو في أي مكان في البلاد وفي العالم، أنك أنت فيه ضرر أنه يواقع عليه عامة الناس، وبإمكانك أن تزيل هذا الضرر، ومن واجبك أيضا، لأن المرور هو محافظ على سلامة الناس في الطرقات والآليات عفوا، وهذا من واجباتك. وبالتالي يعني إهمالك وعدم مبالاتك يعني كل ما يترتب عن ضرر من فساد أموال أو في الأرواح فأنت محاسب عليه، ولك فيه يد، لك فيه يد وتحاسب عليه أمام الله سبحانه وتعالى. يعني ما تنظرش الأمر أنك ما وفرتش، زي ما يقولوا إحنا إذا كان مطبات هذول بتاع القوم والبلاستيك اللي هي المصرح بها قانونا وكذا بإمكانك أنك توفرها وما وفرتهاش، فأنت هنا يلحقك ما يترتب من إثم ومن يعني أضرار على هؤلاء الناس. طيب الأخ ضو يقول أني علي ديون من ناس يبوا مني فلوس، ولكن للأسف ما لم أستطع أن أسدد هذه الديون للعجز عندي، وعندي قطعة أرض ولكن لم تباع هذه الأرض، لم أستطع أن أن أن أن أبيعها. فعلى كل حال إحنا ينبغي أن نفهم حاجة مستمعينا الكرام، الإنسان عليه أن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى في تفريج الكروبات، في تفريج الكروبات عنه، والإنسان ينبغي عليه أن يتمسك بحبل الله، يتمسك بحبل الله. فينبغي عليك أن تفعل كل ما من شأنه أن يفرج عنك هذه الكربة، وخاصة الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان يعني كما يقول في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما في الدعاء اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، يعني هذه طلب رزق من الله سبحانه وتعالى. وهناك أدعية أيضا، اللهم اصلح لي ديني ووسع علي في ذاتي يعني وبارك لي في رزقي، وكثيرا من الأدعية موجودة أن يتوجه الله سبحانه وتعالى، سواء بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني بما يدعو الله بما شاء من صالح الدعاء. يعني في أذكار الصباح والمساء، اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. هذا الدعاء يومي إنسان يدعيه بقلب. عن الكلام دائما بعض الناس يا مستمعين الكرام ينسى هذا الأمر، هو الالتجاء إلى الله في كل صغيرة وكبيرة. أخي المسلم تلتجئ إلى الله في كل صغيرة وكبيرة، أن تدعوه بما شئت من أمور الدنيا والآخرة الاثنين، يعني فضل الله واسع ويعني فضله عظيم، وهو كريم لمن يطيل الدعاء ويكثر من الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. من أخذ يعني اقترض مالا ونوى أن يستبين بين ربنا وأن يسدد أدى الله عنه، يوفقه الله سبحانه وتعالى. ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله والعياذ بالله. فمدامت النية والد أخي الكريم، أنا لازم خليك على تواصل يعني مع أهل الدين، أنت اللي تمشي لهم مش هم اللي يجوك. هذه اللي ينبغي ركزوا عليها ديما. يعني أعطي موعد بنسدد له في شهر، إحنا مثلا نقول بنسدد بعد شهرين، بعد شهرين قبل يتم الشهرين بيومين ثلاثة نيجي يقول يا فلان والله راهو الأمر ضاق علي وحاولت قدر الإمكان أنني مثلا أن نسدد الدين موفر ما حصلتش. الأرض هذه إذا كان أعطوك فيها سعر حتى مقارب، من شرط يكون سعر مكسب ولا سعرها الفعلي حتى أقل، يعني هذا السعر السوق وقت السدد وكان صاحبك ماشي يتحمل. يعني بيع الأرض يعني مش ببيع نقول برخص التراب، لكن إذا كان مثلا حقها 100 وسوقك ب 80 بيع، شنو المشكلة؟ يعني مش لازم تكون فيها مكسب يعني. فهذه المسألة عليك أن تعالجها من هذا الجانب والله أعلم. مع الاتصال أخ محمد. السلام عليكم.
4: عليكم
0: السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا
4: محمد.
0: أهلا وسهلا بك.
4: لا عندي سؤال معلش.
0: تفضل.
4: لأن في حبس من 1335 هجري، يعني 1914، هذا ماشي ولا مش ماشي؟
0: كيف الحبس؟ شنو يقول الحبس؟
4: بس كانوا محبسين على الذكر دون الأنثى.
0: على الذكر دون الأنثى.
4: الجيم هذا العظيم.
0: إن شاء الله تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: نعم.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله، كان نلحق إن شاء الله. الناس إذا ما عرف نلحق ولا لا، إن شاء الله خير بقى. إن شاء الله. طيب السؤال اللي بعده، أخي الكريم يقول عندي 7 إخوة، وهو إحنا عندنا 7 إخوة، 2 ولاد وخمسة بنات. عزمتهم على فرح ابني اليوم واحد بس، قلت تعالوا اليوم الفلاني، فجوني منها بعدها مع جوني. وهذا له علاقة أيضا بالأخ الكريم، حتى هو يتكلم عليه صلة الرحم بين الإخوة. يعني والكلام يعني تكلمنا في الحلقة الماضية على صلة الرحم، هي الأسباب كثيرة في قطيعة الرحم تحدث. مثلا هناك أسباب، يعني لما نشوف نعالجه بعض المسائل نتكلم بصفة عامة. أنت عزمت على أخوتك قلت لهم مش جوجو من فلاني وخلاص، بدل ما احنا عادة بعض العائلات يعني ما يعزموش الأخو والأخوة، ما نعزموش زي ما يقولوا احنا، أنا غير عزومة يجو ويجو من قبل العرس بيومين أو كذا، ويقعدوا حتى بعد العرس يوم واثنين. هذه مستمعين الكرام هذه ترجع لحالة كل شخص، يعني المادية راهو يعني ما من عممهاش، إلا إذا كان نحب نشاركه معه، نشارك معه أخوه أخوته، يعني بنجوا معه نشاركه معه في الفرح وتكاليف الفرح، وعلى الأقل ما مصروف نحن ما فيش بأس. يعني ما أعتقد أن أخ ما يبيش أخوته يشاركوه، لكن زي ما قلت لك مرات هو إمكانياته ضعيفة الإنسان، فرعوه يعني أخونا وحالته ضعيفة يدوب يدير عرس يوم واحد وعزم على يوم واحد وخلاص، لأنه ما عندهش إمكانيات. يعني نفوذ نقدروه في مثل هذه المسألة، والأمر فيه سعة، يعني ليش نقاطع؟ هو كان لو ما عزمنيش بكل والله عندك حق نحزن ونزعل ويأخذ علي خاطري وكذلك، حتى المقاطعة لا تجوز أكثر من 3 أيام. يعني لا يحد للمؤمن نهجه لو خوف فوق 3، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مش كلام نحن ولا اجتهاد. حتى نزعل منه فترة 2 3 وبعدين خلاص، يعني بيني وبين ربي أخوي ولا شيء في نفسي، ونتلاقى نجاح نتكلم ونهدز معاه أموري طيبة معه عادية جدا يعني. لكن يا يعزمني من قبل العرس 2 3 واليوم العرس كلها، يا لا، حتى ولو كان يعني محتاج أو فقير أو مرت عنده ظروف خاصة. الإنسان يا جماعة الخير البيوت لها أسرار، البيوت لها أسرار، يعني ما هوش كل إنسان يقدر يتكلم بما في أسرار بيته، رغم من أشياء خصوصية علاقة بين الزوج والزوجة. يعني مرات هو يعني انسباته حتى هو نفس الشيء من الطرف الثاني عزهم يوم واحد وهكذا. يعني لا، لازم نعرف كل كبيرة وصغيرة في كل بيت، فيه ظروف تحكم نفسها، يعني تحكم على المناسبات، أن الإنسان يدير مناسبة في نطاق معين وفي وقت معين وبقدر معين. يعني ليش نضيقوا عليه الناس ونبغى كل الناس يتعاملوا زي ما انت حالتك منيحه وكويسه وكذا وقناعاتك غير قناعاتي، يعني ليش تلزمني يعني نمشي بقناعاتك انت؟ انا عزمتك خلاص يوم واحد يوم دير يوم واحد الناس كلها بقى يوم واحد خلاص الناس كلها ما فيهاش بس يعني قدر المسألة. وما عاش جو تو يقول 10 سنين ولا قديش ولا 7 سنين يعني غضة القلوب هذه يا جماعة الخير. أي ما قصدك أي هذه القلوب المتحجرة مش عارف كيف. والله يستغرب الإنسان في بعض الأحيان لما نسمع عنان قون ما يكلمش خوه سنتين وثلاثة سنوات وأربع سنوات وخمسة، ما هذا التحجر؟ هذا قلوب من حجر، هذه قلوب من حجر ليست يعني الأفئدة هواء، يعني لا يعني تسمع موعظة ولا تخضع لقول لكلام الله ولا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تكلمنا في الحلقة الماضية زي ما قلت في المسجد سبحان الله، يعني كأن الظاهرة أصبحت يعني يكاد يكون قطع الأرحام هذا أصبح من العادات بعض الناس. يعني تسمع عند فلان أخوات ما يكلموش في بعض، عند فلان يخيتوا الولد والمو ما يكلموش في بعض، وين عايشين أيها المجتمع المسلم أنتم وين يا ناس؟ يعني هل الإنسان يأمن الموت؟ ولما يموت تقعد تتحصر تقول يا ريت يا ريت، بينك وبين نفسك طبعا قدام الناس فيه اللي عاند، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، يعني عاند قدام الناس يروح أنا عادي ما عندكش إشكالية فقط يعني. وهذه أحرف وأحرف، كان هي ما عندكش إشكالية أنت بوك مات ويعني هو مقاطع عليك ولا أخوك ولا أختك ولا بنتك ولا ولدك، يعني مقاطعين لأبوهم وأمهم، يعني ما نعرفش كيف نصف يعني هذه القلوب وهذه العقول الاثنين. يعني يعني طبعا فيها أسباب هلبة يعني كثيرة، هي قد تكون يعني قطيعة الرحم، يعني الميراث له دور، الميراث له دور، كان الناس اللي طلبوا بحقه مع شكلمه، خاصة البنات كانوا طلبوا بحقهم يعني سقع عليهم الباب مرة واحدة خلاص، يعني تتنازل حقوق وناخذ يتمتع بالرزق كله حلال وحرام يا ما معاش أخواتي. البعض أيضا يعني التأثير حتى راهو الأبناء والبنات، يعني تلقى الأخوات علاقتهم كويسة، يعني أنا واحدة من البنات تعاركت مع بنت الثانية يبدو يغرف الصدور على أمهم أخواتها، على أمهم أخواتها، معاش تكلميها معاش تجينا معاش كذا، وكانت خالتهم يعاملوا فيها معاملة مش كويسة يطنفروا عليها زي ما نقولوا إحنا، وحيث أن هي تشعر بأنها في يعني غير مرغوب فيها. والشيطان طبعا يعني اسمه النبي الحديث القدسي ماذا قال الله سبحانه وتعالى في الرحم، ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ هذا دوة يوم القيامة وحساب الله، هذا ما عندناش فيه حساب، نحسب غير صلي كان صليت وصمت خلاص درت عليك. يعني قطيعة الرحم هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، يعني هذا وعيد من الله سبحانه وتعالى. وزي ما قلت لكم يعني الضايق أكثر يا أخي الكريم مرات الولاد والبنات هم يخشوا بين الأخوه وبين الأخوه أخته، يعني إنت تعاقت أنت ولد خالتك بنت خالتك، تعاقت أنت وبنت عمتك، ولا تعاقت أنت ولد خالك يعني أمك وأخوها ولا أمك وأختها أو أبوك وأخوه، ما لكش علاقة بهم. أنت تغرف صدر أمك على أخوها ولا صدر أمك على أختها ولا صدر أبوك على أخوه ولا على أخته، يعني معول فساد ومعول شر شيطان على الأرض يعني في هذه العائلة، يعني تبدأ تغرف الصدور. صلى الله أن يهدينا إلى الصواب. الأخ منصور قال عندي اعتراض على موضوع 2000 دولار ودار الإفتاء لا تكتفي بالمراسلات، الذي يعلمه أخي الكريم، وهذا كلام أيضا هو له علاقة بأخو الأخ إبراهيم. دار الإفتاء يعني حتى في بعض المسائل يتكلم دار الإفتاء راهي صفتها أو مهمتها الموكلة بها شرعا وقانونا هو التوجيه وإصدار الأحكام الشرعية وفق ما تراه صوابا وفق كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وما عليه أقوال الأئمة المتقدمين وأهل العلم معتبرين، فهي بتوجه توجيهات للمسؤولين، يعني لا تملك قوة على الأرض بحيث أن يعني تنفذ، لا هذا يعني هذا الأمر غير موجود للأسف، وما أقول للأسف قصدي أنه يعني غير موجود فعلا، ويعني ما عندناش سلطة أن احنا نلزمه. أتكلم كدار إفتاء حنيق طبعا، كدار إفتاء ما عندها السلطة تلزم يعني أي جهة بالقوة مثلا أو بالقانون، احنا نوجهه يعني انت حتى لو في بعض الناس يكون ما يعرفوش يعني في معناش استعداد ان يقابلك مره واحده حتى تطلب مقابلته ما يقابلكش حتى تطلب مقابلته ما يقابلكش كان عنده فيك مصلحه توجيك وكان ما عندهش فيك مصلحه ما يجيكش. فدار الافتاء تفتي بما ينجيها امام الله هذا الذي اعلمه ونحسبه كذلك والله حسيبنا وحسيبه يعني اللي ينجيهم امام الله هو اللي بيفتوا به سواء وافق هوى المسؤولين او وافق طائفه من الناس او لم يوافقهم هذا الامر يعني غير منظور وغير يعني مش ليس في الحسبان لان يوم القيامه سيحاسبون على كل كلمه تخرج منهم امام 7 مليون اللي هم الان مسؤولين عليهم امام الله سبحانه وتعالى. فالفتوى او مثلا عملت $2000 انت يعني ما فيش الغالب يعني هذا حد جهدها دارت اتصالاتها المعلومة يعني ولكن هذا لم يرد الرد حتى الآن يعني حتى الآن لم يرد الرد. فلا أعلم أن هناك في هذه المسألة يعني تقصير فيها حسب ما تواصلت مع مدير ذات الفتوى ومن له علاقة نحاول التواصل ولكن لا استجابة والله أعلم حسب ما فهمت يعني. وبالتالي كما قال الأخ الكريم حتى روي أخي الكريم أخ إبراهيم نربط الموضوع ببعضه الناس يتصلوا بدار الافتاء لان يرون هذا الصوت اللي يعرفون انهم لا يملكون لكن لعل كلمه تصل الى مسامع المسؤولين يعني باب اقامه الحجه على هؤلاء المسؤولين امام الله سبحانه وتعالى يعني هم يعرفون ان دار الافتاء لا تملك لكن هذا المنبر الذي يعني بارك الله فيه يرون فيه انه موضع ثقه عندهم يتواصلوا معنا بحيث نوصلوا كلمة لعل مسؤول أو مساعد مسؤول أو حد من قرابة المسؤول تصل إليه كلمة فيستجيب أو يوصل الرسالة لعل والله أعلم يعني على الأقل هم هذا الجهة الوحيدة التي أو يرون أنها قد توصل صوتهم يعني والله أعلم. فهم يعني أحمل هذا من باب يعني حسن النية طبعا هم هذا الذي يرونه يعني ليس راه لا نحمل هذا يعني حقيقة وبارك الله فيك على حرصك أخي الكريم أخ إبراهيم حرصك الكريم وغيرتك على دار الإفتاء وعلى أهل الفتوى بارك الله فيك لكن في المقابل حتى إحنا يعني نعذر الناس ولا نتوصل يعني لصيغة السؤال يتبين منها إذا كان هي استهزاء أو غيره يعني لكن في العموم حقيقة الناس يتصلوا يرون أن دار الإفتاء ملجأ لهم في إيصال صوتهم إلى المسؤولين وما علينا إلا التبليغ والتوجيه مرارا وتكرارا. فبارك الله في الأخوين يعني سواء الأخ إبراهيم أو الأخ الكريم منصور يعني بارك فيكم بارك الله فيكم الاثنين ونحمل هذا على احترامكم لدار الإفتاء. الأخت جاءت المصحف عندي مصحف كبير نقرأ فيه يعلمون لما نسمع في السماعات تعلمون هذه ليس مش خطأ في المصحف الكريم يعني هذا المصاحف المعتبر أو المعتمد هذا كلام الله يعني لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه ولا يوجد فيه خطأ وإنما هي اختلاف روايات هي اختلاف روايات التمارات تقري من القالون وتسمعي لحفص يعني هذا هو السبب فقط باختصار يعني ما فيش حزمها يعني خطأ يعني. طيب الأخ عبد الحميد قال في 2013 خشت علي سيارة من الجهة الثانية وتوفي هل أصوم أم لا علي شيء؟ إذا كان أنت ماشي في طريق مزدوجة وفي سياج فاصل وسيارتك يعني مصرح من ناحية الفحص الفني أمورها يعني مصرح بها ماشي وهي فعلا مصرح بها يعني فعلا واقع يعني صالحة للسير وماشي بسرعتك المسموح بها قانونا وجاك واحد لعندك وخس فيك يعني لا شيء عليك والله أعلم لا شيء عليك والله أعلم هذا الذي به الفتوى هذا الذي به الفتوى يعني ما دام أنت ماشي إجراءاتك السليمة كلها قانونية من حيث تصريح المركبة السيارة يعني ومن حيث أن صلاحيتها وجاهزيتها وماشي في السرعة القانونية وجاك واحد يعني جاك من طريق الثانية خبطك فلا شيء عليك والله أعلم هذا الذي أعلمه. المسبوق في الصلاة الجهرية الأخ حسين يقول مرات يعني اللي فاتتها ركعة في الصلاة الجهرية يقول المغرب بدأ العشاء نقرأ فيه اسمه فيه يقرأ سر يقرأ سر هذا ماشيين بيقول فتوى الخلاف مذهب الإمام مالك خلاف مذهب الإمام مالك ما أدركته في الصلاة فأتمه يعني يعتبروا أن الركعة اللي فاتتها هي الركعة الأخيرة كأنها الركعة الرابعة عليه يعني فيأتي بها سر. أما نحن كما تكلمت في الحلقة الماضية نقضي ما فات وهذا مذهب الإمام مالك إمام مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الأخ محمد يقول في حبس 1914 الذي يعلمه أن الحبس اللي ما صدر به ما قبل 1972 في حكم في قانون يلغي حبس الحبس يعني يلغي ما الحبس أو الحبس على الأولاد دون البنات حبس على الأولاد دون البنات الذي أذكره أن القانون ما بعد ما قبل صدور هذا القانون في 1972 أو 1973 جاري العمل به وما بعده لا يجوز العمل به والله أعلم. هذا الذي أذكره في مثل هذه المسألة. فالحبس على الأولاد دون البنات حبس على الأولاد دون أو على الذكور دون الإناث يعني كما قلت هو في الفتوى بهذا الخصوص. من ناحية شرعية طبعا العلماء ميزوا أو دار الإفتاء ميزت أن الحبس على الذكور دون الإناث يعتبر باطل بالقانون الصادر سنة 73 المسند لفتوى المفتي السابق رحمه الله الشيخ الطاهر الزاوي نعم الشيخ الطاهر الزاوي. فما قبل هذا القانون إمضاء الوقف على الذكور دون الإناث قبل الإلغاء به ما دام حاكم به حاكم لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف يعني. فالفتوى هذا الذي أذكره والله أعلم. وإن كان هناك شيء آخر سأصححه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. الفتوى أن إمضاء الوقف على الذكور دون الإناث الواقع قبل الإلغاء إن حكم به حاكم معايو إن حكم به حاكم منها حكم به قاضي كان المحكمة أو في حكم من القضاء معتمد من القضاء فيعتبر يعتبر هذا القانون يعني عفوا هذا الحبس ماضي. هذا النص تقول إمضاء الوقف على الذكور دون الإناث الواقع قبل الإلغاء اللي هو قبل 72 قبل القانون أو 72 أو 73 معايو إن حكم به حاكم لأن عندنا قاعدة فقهية تقول حكم الحاكم يرفع الخلاف يرفع الخلاف والله أعلم. مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة فإن وفقت فمن الله وحده وإن كانت الأخرى فمني ومن الشيطان فأستسمحكم العذر وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين وأشكر في هذه الآونة الفريق المصاحب لي في إعداد هذه الحلقة واستقبال المكالمات وشكرهم على رحابة صدرهم في جزاهم الله عنا وعن العلم وعن المستفتين كل خير وإلى حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: مستمعين الكرام كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: شيخنا هذا يسأل بعجالة، يقول أخته كانت تدرس في أمريكا ومتزوجة ورجعت بأربع أبناء، وللأسف يعني قال رجعت يعني مع أبنائها بالثقافة الغربية من التبرج وغيره، والثقافة المعروفة اللي غير يعني غير موافقة للشريعة الإسلامية، ويسأل على التصرف الشرعي معها، يعني شو الحكم؟
3: الحمد لله. كثير من الناس في وقتنا الحاضر يعني يتمنى الهجرة إلى بلاد الغرب، ويرى أن العيش هناك يعني عيش رغيد، وعيش فيه هناء، وعيش فيه يعني راحة، والعيش غادي فيه يعني يستمتع به الإنسان، وغادي الحريات، وغادي الحقوق، وغادي غيره. ثم إذا تزوج وجاب البنات وكبر البنات وتأقلموا مع عادات هذه البلاد الغربية، تحدث المشكلة الكبرى التي قال عليها الأخ بوعجيل الآن. من المشاكل التي تتسبب لولي الأمر، حيث إنه لا يستطيع أن يحكم لا في بناته ولا في أولاده. وهذا السؤال راه نسأل فيه كثيرا، كثير من العوائل المهاجرة من ليبيا ومن غيرها من دول الإسلام الآن يعانون في تلك الدول من هذه المشاكل، حيث لا يستطيعون تربية أبنائهم على ثوابت ومبادئ الشريعة، لأن البلاد هناك بلاد كفر وبلاد علمانية، ولا يعني حتى تعاليم المسيحية عندهم ما يعملوش بها، لا بالك بتعاليم الإسلام. وهادو البنات ولا الأولاد بيكون عندهم أصحاب وصاحبات وجيران ودراسة وغيره، وسيتأثرون بهم. ثم إنهم عندما يشعرون بشيء من التقييد من الناحية، سواء احنا عندنا الدين يقيد طبعا، وكذلك الأعراف وكذلك، فلا لا يرضون بهذا، لا يرضون بهذا يعني سواء من ناحية الشرعية ولا من ناحية العرفية. يجي البلاد هنا تقول لا يصلح أن تلبسي كذا، تقولها مثلا هي متعودة في بلاد الغرب تلبس في لباس السباحة متاعهم، وتدعوم معاهم في الحوض وتختلط وما فيش مشكلة، وفي البحر كذلك. لما هجي هنا تقولها لا احتشمي، ما تلبسي شكي، ما تديري شكي، انت هنا بتقيد لها الشيء اللي تعودت عليه. ولهذا التربية على الالتزام بمبادئ الشريعة وأوامر الشريعة والأعراف والحياة وغيرها، هذا بتلقاه هنا بتعينك لما تربى وتنشأ في بلاد إسلامي. نعم، يقول لك الآن احنا الآن ننصح، حتى الأم هي متأثرة، حتى الأم ما تبيش في بناتها وما تبيش في أولادها، وخلوهم على كيفهم وخلوهم على راحتهم وما فيش مشكلة. راهو حتى هذه البنت تجيب صاحبها حتى في الحوش، حتى يسكروا الدار على بعضهم، يقول لك انت ما دخلكش، انت ما ليكش علاقة. هذه أمور عظيمة. يقول بايني كيف ندير، أنا كلمتهم ونصحتهم، نقول له لا، انت وهذا واجبك انك تنصحهم وتكلمهم، ولكن بنقول لك راه الضرر لا يزال بالضرر. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بعد تقول لي والله كيف من ناحية الشرعية، هل هنا نكون ملوم ولا محاسب ولا غيره؟ نقول له لا، انت اديت ما عليك. نعرفوها احنا مراتب الانكار، يعني معروفة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبيده، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. من جيش من أجل نحقق أو نذر مثلا نرتكب مفسدة أكبر منها، تقول أنا مثلا نضربهم، ولا مرات تضربهم انت تفسد الموضوع كله، ربما يكون هم في شيء من الألفة في قلوبهم أو بجول الطريق، فأنت لما تستعمل معهم هذه الطريقة ممكن تجفلهم مرة واحدة ويرفضوا الفكرة من أساس. لكن الموضوع صح في صعوبة، ولكن قليلا قليلا. لا تنتظر النتيجة من أول مرة ومن أول نصح. النصح يكون بشوية بشوية، ومن خلال بناتك، كان عندك بنات ولا قرابتك وبصحاب، بشوية وقليلا قليلا، وإن شاء الله ربي يصلح حالهم، والله أعلم.
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: أم محمد من تجورة قال: هل يجوز للمرأة أن تركب في سيارة مع امرأة أخرى هي التي تقود السيارة؟ أقول هذه المسألة متفرعة عن مسألة حكم قيادة النساء للسيارات، وما عليه جمهور العلماء المعاصرين، لأن هذه مسألة معاصرة، أنه لا حرج في قيادة النساء للسيارة، لا حرج في ذلك، لكن فيها ضوابط وفيها أحكام متعلقة بها. يعني مثلا المرأة هذه اللي بتسوق السيارة يعني لا تبعد عن المدن، ولا تخرج في اللي آخر الليل مثلا بسيارتها وكذا، مش من باب أن القيادة حرام في نص الليل، لا، وإنما ما يترتب عليها من الأمور الأخرى. فحتى أنت بتركبي مثلا مع أختك، مع أي مرأة تركب في السيارة، احنا ما نقولوش حرام قيادة النساء للسيارة، ولكن ما ينفعش مثلا تطلعوا بالسيارة من طرابلس تمشوا تخشوا في أماكن فاضية، ربما مرة أحد الناس المجرمين أو ضعاف النفوس أو كذا لما يشوف نساء يسوقهم في سيارة الله أعلم، يعني أقل الأحوال ربما أنزلهن وأخذ السيارة، وأسوأ الأحوال ربما كان أكثر من ذلك. فقيادة المرأة للسيارة يكون داخل المدينة، ويكون في النهار أو في أول الليل، ولا تخرج إلى مدن أخرى وليس معها محرم من الرجال، لأنها يعني لا تدري. أما إذا كان بتخرج إلى مدينة أكثر من 80 كيلو، هي أصلا لا يجوز للمرأة أن تسافر أكثر من مسافة القصر إلا ومعها محرم من الرجال. فما يفعله بعض النساء اللي تقول يعني رأيناها حتى يسألهم في منظومة الإفتاء، تقول أنا والله تطلع بسيارتها من طرابلس لوحدها أو أحيانا، أو حتى معها نساء وتمشي تركب للجبل مسافة أكثر من 100 كيلو، والله تمشي المصراتة، والله مش عارف ربما مشت حتى للجنوب، والله مشت للشرق، هذا حرام. لماذا؟ مش كون القيادة حرام، وكونها هذه المرأة لا يجوز لها أن تسافر مسافة القصر فأكثر إلا ومعها محرم من الرجال. وربما يعني توجد حالات يعني في الواقع تدل على يعني أهمية مثل هذه الأمور. أما داخل المدينة فلا حرج. وبالتالي أنت يا أم محمد ما نقول لك يعني حرام عليك بتركبي مع أختك، والله مع قريبتك، والله مع أي مرأة كانت إن شاء الله، حتى مرأة تخدم على سيارتها وتركبي معها داخل المدينة، لا حرج في ذلك إن شاء الله.
2: معنا اتصال شيخ. الأخ قريرة تفضل.
5: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
5: نهارك مبارك.
2: اهلا وسهلا بك، تفضل سؤالك.
5: معلش انا بنسال يعني بخصوص في يوم الايام، يعني من فتره فاتت مشيت انا لمكان بتاع غسيل السيارات، فالحق يعني نقصد القيمه على غسيل السياره، فهمت؟
2: نعم.
5: فجيت بعد فتره بنرجع لنفس العامل اللي تعاملت معه، لقيته مش موجود، يعني فهمت؟
2: نعم.
5: الحد ما عرفتش كيف نتصرف، يعني بصراحة هم مجموعة أعمال
2: ما عرفتاش، يعني ما لقيتهاش العامل هذا اللي يساعدك في القيمة اللي ناقصة، ما لقيتهاش يعني لما رجعت المكان.
5: يعني قلت له راح نرجع لك، يعني
2: تمام
5: لك
2: بإذن الله. واضح. عندك سؤال تاني؟
5: والله لا لا. تمام.
2: تسمع الإجابة من الشيخ. شيخ بارك الله فيك. الشيخ هذا المتصل قريرة يقول: مشيت مكان غسيل سيارات وغسلت سيارتي، غسل للعامل وكانت ناقص عليه قيمة غسيل السيارة، وأسست وعد وياه بيرجع له بعد فترة يخلصها، فلما رجع له ما لقاش ومعاش زبطة بين العمال، فيسأل كيف يتصرف في القيمة هذه.
3: نعم. إن كان هذا العامل قد يعني سامحك، نقول احنا بالليبي سامحك وقال لك معليش انت، هي الغسيل ب20 واخذ منك 10 وقال لك معليش، هذا خلاص ما عاش عليك شيء، والا قال لك جيبهم مره ثانيه، ها معناه اني ما سامحكش. تو احيانا انت تمشي للسوق ويفضل لك ربع جنيه، يقول لك جيبها مره ثانيه، توحل فيها في ربع جنيه وتقول لي جيبها مره ثانيه، تو كان حتى مبلغ كبير ماشي، بتسامحني ماشي لكن هو ربع جنيه ونقعد أنا حاطة في رأسي ونقعد نخمم فيه باش بردهولك هالربع جنيه هذا. هذه كثيرا ما تحدث يعني. فهذه أمانات رأى والله إن شاء الله قرش يا إما يعفو عنك ويسامحك أو لا. نقوله للأخ هداي أنت مشيت للمكان هذا طبعا تعرف الأسبوع الماضي الأسبوع اللي قبل الشهر اللي فات تسأل الجماعة اللي هناك تسأل المدير أو المسؤول عن الشيل هذا ولا المكان اللي يغسلوا فيه السيارات تقول له والله في فلان أو شكله كذا أو يعني حتى إذا لم تعرفه أو يعرفوه الجماعة تخلي المبلغ هذا تقولهم هذا فلان لم أجده وربما هم يستطيعون الوصول إليه فيعني يرد القيمة. إذا كان المسؤول أو الواحد قال لك إيه عرفته واو تو أصحابه نبعتوهم معاه ولا غيره تعطيهم الأمانة هذه. ما عرفتش وما عرفوش ولا قالوا لك خلاص هذا معاش يجي ولا غيره انت حر تبي تتصدق عليه باهي باج. لكن حتى لو تصدقت عليه وبعتالي جي وقال لك نبي فلوس يراكم تعطيهم له.
2: نعم
3: أيوة وإلا يقعدوا أمانة عندك. نعم. نعم
2: بارك الله فيك شيخنا.
6: شيخنا وقفنا عند سؤاله لو السؤال واضح.
7: نعم.
6: يعني
7: نعم
6: هو التخفيض تحصل عليه من صاحب المحل
7: إيه.
6: هو المال مال شريكة يعني اللي معه فأعطاه مال يشتري بضاعة بعدين كأنه حصل تخفيض بسبب كثرة البضاعة أو شيء من هذا.
7: الإشكالية شيخ هذه وين تحدث في الورش وفي مجموعة الوقت أكثر شيء في الورش أو في المعدات. فهو الأخ الكريم هنا يعني أول شيء أنت الآن لازم الناس يركزوا عليها وضعه أعلى. أنت الشخص لما يقولك اشتري البضاعة وطبعا خلصك هل شراك للبضاعة هنا من باب الأجرة أم هو أتمنك أنك بدل ما يمشي هو اشتري أنت البضاعة تبيها وصلح لي سيارتي ولا مولد ولا كذا ولا اللي هو وطبعا خلصك هني وخلاص. أنت هنا يا يتعامل معك كمعاملة المؤتمن على الشيء. أنت هو رب العمل هذا قال رب العمل أعطاني فلوس وقال لي برا شيل البضاعة الفلانية يعني ما وأنت تشتغل معه وتاخذ في مقابلة معه

0: يا صاحب الورشة، أم أنت بتجيب البضاعة هذه من باب الأمانة يعني، وأنت بتاخذ أجرة لليد العاملة فقط بس، هي يعني لها علاقة ببعضها، هذه تدخل فيها مداخلات كثيرة الآن أصحاب الورش وأصحاب المتاجر. المتاجر اللي يتعامل مع تاجر الورشة يتعامل مع تاجر معين كويس، لأن مدير له تخفيض. باي أنت الآن هنا من صاحب سيارة أقولك يا فلان خذ الأطراف اللي تستحقهم السيارة طبعا خالصك.
1: نعم.
0: واحدة من اثنين هنا في أشياء ينبغي نلاحظها هنا. هلا أني الآن هنا إذا كان بتقول لي أنت أول شيء ما حقلكش تبيع لي شيء ما تملكهاش.
1: صحيح.
0: هذا صار هذا أول حاجة. أنت بتشوف تشتري بضاعة هنا. بقى واحدة من اثنين بتاخذ أجرة يقول لي راه بكلفك إن كانت تبي نجيبك البضاعة بتكلفك، راه مثلا نبعت تعامل بنبعت كذا وموقف الشغل مرات وكذا تكلفك 30 40 دينار حتى أجرة بتاع أجرة جلب القطع غيار هي أو 10% أو 5%.
1: بياخذ تاكسي أو بيأجر سيارة.
0: إيه قصدي في نهاية الأمر يعني نعم. بنشغل نفسي يعني بما لا مش مطلوب مني في الأصل يعني، فبناخذ عليه مقابل ونقول هذا من الأول. هو مرات هو متزيد وما يبي شيء تعب روحه وحالته كويسه، قال خذ جيب خذ مثلا 30 40 50 دينار أجرة التوصيل هديه ولا كذا. لكن راوقوك في العاده المجتمع حتى نرجع في هذه العرف هذه ان في العاده يعني من باب الائتمان بتجيب لي بضاعه، لانك انت لو بتقول لي بتبيع حالي ما انت بعت لي ما تبعت لي هذا الشيء ما بعته انت ملكاش الشيء هذا انت يا شيخ.
1: نعم.
0: ما تبيع ما لا تملك، القول هذا يعني معي. ففيه لخبطة هنا تصير بين صاحب الورشة وبين التاجر يا شيخ وبين صاحب رب المال.
1: نعم.
0: فينبغي أن تبين، ينبغي أن تبين، لأنك أنت يعني أنت مرات المحل اللي جنبك القطع غيار يبيع فيها ب200 وبتمشي لمنه اللي يبيع فيها ب300 بيشاخذ منه التخفيض وأنت مؤتمن في الأصل. فهذه ينبغي تكون الأمور فيها واضحة شيخ معاد، زي ما قلت لك يعني بين صاحب السلعة اللي بيصلح السيارة ولا المولد ولا التلاجة ولا الغسالة وبين الفني وبين التاجر اللي يبيع في البضاعة هذه، لأن هم يديروا في أسعار خاصة لأصحاب الورش بحيث أنه يجي يشري منه هو، وقد يكون حساب منه حساب الزبون.
1: نعم.
0: لأن في جنبك يبيع فيها ب300 وانت اخذتها ب350 باش حصل التخفيض، ما هي حق تاخذ انت هذا. والاصل زي ما قلت ان ينبغي نكون على صاحب الخدمه اللي بنخدم له، هل البضاعه تبي نجيبها لك انا وبناخذ تعبي ونتفاهم معاه من الاول، بناخذ 50 بناخذ 60 بناخذ زي ما قلت لك بناخذ نسبه فاتوره ب300 بناخذ 10% 30 دينار مثلا، نوضحها من الاول مش نمشي لدكان معين ونشيل البضاعة وفيه اللي يزيد فوق منها راه أمر آخر، فيه اللي يزيد فوق منها والدكان يقولها ب300 يدير عليها حط على 50 دينار فوق منها، هذه كلها مخالفات راه. فينبغي أن تبين إنسان اللي يخش دائما لا ينبغي لمؤمن أن يقدم على أمر حتى يعرف حكم الله فيه، لأنني أتوقع وهذا يتكلم عن نفسنا لما تمشي لصاحب ولا واحد شخص ورشة بيجيب لك بضاعة تتوقع أنه بيجيب لك الطروف بياخذ يد العاملة بتاع خدمته هو بس.
1: صحيح.
0: أو خدمة التوصيل لو هذا لو يعني أحسن الظن لك في العادة إحني دائما الذهن يذهب لهذا الأمر أنك أنت مو أنني مؤتمنتك بتجيب لي بضاعة بسعرها المعقول وسعرها المعتاد مش بتروح من وراي، لأنك أنت مش صاحب ببيع أنت صاحب صيانة.
1: صحيح.
0: وبالتالي يعني تدخل فيها كثير من الإشكاليات هذه من ناحية شرعية والله أعلم. فينبغي له أن يرجع هذا المال لصاحب المولد العامل، هذا يرجع المال لصاحبه اللي قال له بعته وقال له برشيل هذيك الحاجة.
1: نعم.
0: والله أعلم هذا الظهرك والله أعلم يا شيخ.
2: يقول دخل المسجد والإمام يعني في أثناء الركوع، فهو قال أول من حنيت إلى الركوع يعني رفع الإمام وقال سمع الله لمن حمده، فهل يكون بهذا قد أدرك الركعة أو يجب عليه أن يعيدها؟
3: هو كما ذكر بالوصف الذي ذكره هو أدرك الركعة بمجرد من حنى رفع الإمام من هذا أدرك الركعة إن شاء الله. نعم
2: نعم شيخنا. سؤال الأخير يقول صام يوم عاشوراء يعني في السبت الماضي، قال صام السبت وحده فهل هذا جائز أو
3: لا؟ جائز بل هو المعني بالصوم يوم العاشر كونه يستحب للإنسان يصيم يوم قبلها أو يوم بعدها هذه مستحبات، لكن المعني بالأجر أنه يكفر سنة هو اليوم العاشر اللي هو وافق السبت.

0: سعد شيخنا يسأل عن ممكن تفسير قوله تعالى خطوات الشيطان أو نحو ذلك.
1: هو يعني الله عز وجل حذرنا من كيد الشيطان، عاذنا الله وإياكم، حذرنا الله سبحانه وتعالى من كيده ومكره، ولكن هذا من المعاني التي تؤخذ من هذا أن الشيطان يتدرج بالإنسان من الأدنى إلى الأعلى، وله في الواقع مشعله، هو أسفل، هو ينزل بصاحبه إلى أسفل الدركات والعياذ بالله. ولهذا يعني من أول ما يبدأ بالخواطر، من بداية الخطوات والعياذ بالله يبدأ بالخواطر السيئة. ولهذا الإنسان مما ينبغي ينشغل به مجاهدة النفس، والمجاهدة هذه تبدأ من صرف الأفكار السيئة. في تلقاهم قاعد يخمم تخميمه كله، يقعد ساعة ساعتين ويفكر في المكر، كيف يأكل الخوتة من المرات، كيف يخنب، كيف يدير، كيف، وهذا الشيطان يعني يوسوسه هو ماشي معاه. فالإنسان يصرف الخاطر بقدر الإمكان، وإن كان باب الخواطر طبعا لا يسد، هذا باب الخواطر
0: دخل فيها الإنسان يعني أولها يعني ممكن
1: نعم ما عنداش الإنسان دخل بها، غير كونه يعني يزكي نفسه ما تستقرش فيه الأفكار السيئة،
0: يستعيذ بالله من الشيطان.
1: نعم يستعيذ بالله ويصرف فكرة لأفكار طيبة، يتفكر، وذلك إحنا أمرنا بالتفكر في خلق الله، التفكر في كذا، يسير يخطط حتى في أعمال طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن من هم بحسنة في معنى الحديث فعملها كتبت له 10، ومن لم يعملها فكتبت له حسنة. يعني فكر قاعد مقعمز ويفكر وزم، لعل يوم ما يبني جامع، لعل يوم ما يعتمر، لعل يوم ما يحج، لعل يوم ما، وهم بأشياء يعني أهداف، نقول إحنا بدأ يدير في أهداف كلها طيبة، أن نزوج فقير، أن نكفي اليتيم، أني اللي تقدر ولا ما تقدرش، غير أنت أعزم أنك أنت لعل الله يقدرك عليه. اللي تقدره يمشي بـ10، واللي ما صارش منه يمشي بحسنة. فأنت شغلت خاطرك بالمعاني الطيبة، زيادة على هذا كما تقدم الذكر بالقلب واللسان، هذا من أجل الأعمال، لأن مرات يبدأ هو ذكر باللسان دون القلب فيجمع بينهم. فهو على كل حال نرجع لخطوات الشيطان، هو يعني يتدرج بصاحبه أعاذنا الله وإياكم، يبدأ من الوسوسة، فأحيانا الوسوسة تستقر تبدأ فكرة فيأتمر بأمره، الإنسان يأتمر بأمره يقع في معصية، فأحيانا حتى يبقى والعياذ بالله هو جند من جند الشيطان يتدرج به، قد يبقى هو جند من جند الشيطان، يبدأ هو نفسه شيطان. ولهذا لما جاء في سورة الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ولذلك حتى الإنس يراه قد يكون شيطان، الذي يأمر بالسوء، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجالسته في قوله مثل الجليس الصالح والجليس السوء. فيحذر الإنسان على كل حال من الخطوات هذه، يعني مثل النقال الآن ونجول معاكسة النساء، ومن معاكسة النساء يبدو في لقاء، ومن لقاء يبدو في زنا وفاحشة، وهكذا يجول الناس اللي تعلقوا بالعرافة والدخول على السحر وغيره وغيره، تبدأ فكرة وتبقى يعني تعلم، يتعلم الأشياء هذه، والتعلم هو نفسها معصية، تعلم الشعوذة وتعلم السحر معصية، من التعلم بطبقة على الناس ويتدرج به إلى قتل الأنفس، وهذه كلها والعياذ بالله هي تدخل في خطوة الشيطان. فالإنسان ولهذا يقطع الإنسان الطريق من أولها على الشيطان، ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم إن شاء الله.
0: آمين شيخنا، بارك الله فيكم.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: السؤال الثاني لأخ أبو بكر، قال هل يجوز تغيير هيئة المساجد عما كانت عليه زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
4: يجوز، لا حرج، كل المساجد تغيرت، يعني البناء لا يبقى قائما إلى يوم القيامة، وشكل البناء ومواصفات البناء وديكور البناء هذا كله تغير، وبالتالي لا حرج في تغييره. بل نص الفقهاء أن من بنى مسجدا لله حتى لو هدم وأعيد بناؤه يكون له من الأجر كأنه هو الذي بنى. يعني واحد جاء بني جامع مثلا 5 × 5 وقعد سنين 20-30-100 سنة وبعدين ضاق بالمصلين أو تهرى، هدم وأقيم مكانه مسجد أكبر منه أو أكبر منه، قالك يحصل الأجر متاعه. وبالتالي التغيير هذا في كل المساجد، وهذا حصل يعني مش قريب، هذا مثلا زي الحرم ولا المسجد النبوي، مش قريب التغيير هذا راهو من عهد سيدنا عثمان وبادي فيه التغيير، وبالتالي هذا أمر فعله الصحابة فلا ينكر. حتى بعض الناس اللي يعني بعض العلماء قالوا والله المنبر ما يفوتش ثلاث درجات بس كمنبر النبي صلى الله عليه وسلم، اللي غيره واحد من السلف لعل علي بن أبي طالب ولا عثمان تقريبا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على أعلى درجة، فجاء أبو بكر ونزل في الثانية، وجاء عمر ونزل في الثالثة، ثم لما جاء عثمان رجع إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الخلفاء لاموا بعد سنين لاموا على سيدنا عثمان، فبعض العلماء كان موجودا ودافع عن سيدنا عثمان، قال والله كان كل خليفة بيجيب ينزل درجة، راك انت تو تخطب فينا من قعر البير، كان كل واحد بيزيد ينزل. فالشاهد كيف رد العلماء لهذا اللي قال والله المنبر لا يزيد عن ثلاث درجات، قالوا له ما حتى المسجد ما لم عاش نزيدوه عما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان المسجد اللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم 10 في 10 ولا 20 في 20 ما عاش تزيده. ولا يخفى أن مثل هذا القول يؤدي إلى المشقة بالمسلمين، مشقة كبيرة. الآن الحرم المكي يحمل سعة كبيرة جدا، والناس تصلي في الطرقات، فتخيل خلوه على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان نقوله هكي معناه نقوله حتى الميكروفون لا، لأن هذا الزيادة. الآن تخيل في الحرم ما فيش ميكروفونات، حتى 100 نفر ما يسمعوش، وبالتالي هذا أمر جائز ولا حرج فيه، وعليه إجماع من العلماء.
3: هو فعلا هو حتى سائل ذكر حتى المكيفات وذكر أمور يعني.
4: لا لا لا لا لا لا لا, لا. هو في بعض الأشياء زي الزخرة فهذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال بتزخرف أنت والمساجد القدام كما زخرفت اليهود والنصارى البيع والكنائس متاعهم، وهذا حاصل الآن للأسف، كثير من المساجد تخش تقعد ساعة وانت تشبح في الجبس وتشبح في الآيات القرآنية المزركشة وتشبح، وهذا ينبغي ألا يكون. حتى الفقهاء نصوا إذا قالوا إذا كان ولا بد فليكن في ظهر المصلين لا في قبلتهم، باش المصلي ما يقعدش يتهجى، في الخاصة اللي يجي جديد ما يقعدش يتهجى في الآية هو يصلي، ولا يشوف للزخرفة ولا النقش ولا
3: يتشوش
4: يعني كلها ما يتشوش عليه. وبالتالي هذا الأمر مثلا منهي عنه، أو اتخاذ قبور الأولياء مساجد مثلا منهي عنه، أما أنه هو يوسع ولا يديره مكيف ولا يديره بساط باهي، فهذا مما لا حرج فيه بإذن الله تعالى. فكل زمان ليه، يعني الآن تخيل تقول والله بنديره حصاير ولا بنصلوا بلا مكيفات ولا خلونا في متاع الطين الأول، هذا كل الآن تجاوزه الزمن، وليس فيه ما يمنع شرع، ما قالكش الشرع ولا الجامع اللي طيب ولا كذا ما تديراش، ما قالش الشرع الناس ما يرتاحوش وهم يصلوا من العرق، ما قالش الناس ما تديروش الشرع، ما قالش ما تديروش سماعات مثلا يسمع الشخص الإقامة باش يستعجل، هذا كله جائز ولا حرج فيه بإذن الله تعالى. يعني تو المكيف يعين على الخشوع في الصلاة، يعني تخيل أنت في عز النو هذه بدل تبدأ عرق ومش طايق روحك تصلي في المكيف، اللي عنده نية بيخشع من هذه الجهة، مش وجود المكيف نفسه لكن وجود البساط الرطب أيضا، هذا نوع خير من تبدأ أرض حرشة ولا مسخة تحتك، وجود لاقط الصوت هذا المكبرات الصوت معين على أن الناس يسمعوا الأذان من بعيد ويسمعوا الإقامة باش يستعجلوا، ومعين على الخشوع أيضا في خطبة الجمعة ولا في الصلاة، حتى في حد يشوش التالي أنت تبدأ تسمع في الإمام بس، فهذه كلها فيها فائدة من ناحية الشرع أفضل من أن نقوله بعكسها،
3: نعم بارك الله فيك شيخنا.
5: وهذه الأخت خديجة تسأل تقول عندي استفسار، إذا قال الزوج لزوجته وربي ما عاد مروحة معاي وروحت معاه شن عليها الحلفة هذه؟ وربي هذا حلف بالله سبحانه وتعالى، يقول والله ما تروحي معاي، ثم بعد ذلك يعني حنث وروح بزوجته وخيرا فعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فالزوج يعني يأتي الذي هو خير، هو يرد زوجته ما يسيبهاش ويكفر عن يمينه، يطعم 10 مساكين إما أن يطعمهم وإما أن يكسوهم، وكان يبي يعطي القيمة، يعطي 40 دينار ل10 مساكين، كل مسكين 4 دينار. فإن لم يجد يقول أنا ما عنديش ال40 هضم أنا أصلا، نقولوا لا تنتقل إلى صيام 3 أيام، ويستحب أن تكون الأيام متتابعات ولا يجب. إذن الزوج هذا ليس عليه شيء إلا أن يكفر عن يمينه، يروح بزوجته كويس، هو قال روح بها، والآن يكفر عن يمينه زي ما قلنا، إن استطاع أن يطعم أو أن يكسو فهذا هو الواجب، فإن لم يستطع ينتقل إلى الصوم.
6: السائل يسأل عن نسيان السورة التي بعد الفاتحة في الصلاة. نعم. رجل صلى ولكن نسي أن يقرأ سورة بعد الفاتحة في الصلاة، ما حكم؟ نعم. هذه الصلاة،
7: هذه الصلاة إما أن تكون فريضة وإما أن تكون نافلة. فإن كانت فريضة وكان النسيان في الركعة الأولى أو الثانية فإنه يأتي بسجود سهو قبل السلام، قبل أن يسلم يأتي بسجود سهو لنسيانه هذه السورة، لأن هذه السورة سنة. فإن كانت الصلاة نافلة ليست فريضة فإنه لا يسجد ولا يلزمه سجود، لأن السورة في النفل مندوبة وليست سنة، والله أعلم.
6: بارك الله فيك شيخنا.
0: شيخنا السؤال الثاني، الأخ يقول عند زوجته تخرجت من معهد عالي وكانت تدرس بنظام الانتساب يعني بدون مخالفة للوائح والقوانين في هذا المعهد، أجرت الامتحانات وتخرجت، فيسأل عن حكم الشهادة في هذه الحالة وهي منتسبة يعني لم تدرس يعني نظامية، دارت امتحان وتخرجت.
1: لا خلاص، يا هو الإنسان بينه وبين الحرام يكون طبق اللوائح المعنية، يعني ما شرتش الرخصة هكذا أو الشهادة شري أو ما دخلش امتحانات وطلعوها من ناجحات، يعني هي سواء دراسة نظامية ولا دراسة انتساب، يبقى هي دارت اللي عليها وعطوها إجازة بأنها عندها معرفة وقرت، فهذه لا بأس إن شاء الله.
8: يقول في سؤالها أن في شخص تصدق بكراسي سهلة الحمل للمسجد ولكن الناس يعني ما تستخدمش فيها، تستخدم في الكرسي البلاستيك هذا المعهود، فهل تعتبر صدقة جارية في حقه بعد استعمالها يعني في المسجد؟ وهل يجوز أنه يبدلها بكراسي بلاستيك هذه؟
9: هو لعل العكس هو الأولى شيخ في وقتنا هذا. نعم. أنت كما تعلم شيخ معاد الأسئلة تكثر في الكراسي البلاستيك هذه اللي واخدة تأخذ في حيز في في في في حيز المسجد ودير أشكال في الصف.
8: هو صحيح وتكرر هذا، لكن الناس تستريح في الكرسي.
9: قصدي الإنسان ما هو أنت القيم في المسجد، أنت اللي تسير المسجد لو مش الناس. معي أنت اللي تسير الناس المسجد. في عندنا نوعين من الناس، في النوع اللي يستعمل الكراسي هذه خفيفة، يعني بشرط أنه ما يقدر يسجد فقط، لا يستطيع السجود فقط، يعني لكن يقدر يوقف عليه حيلة ويقعمز وكذا وإلى آخره. واستعمال الخفيفة هذه الكراسي الخفيفة الصغيرة هي الأولى بالاستعمال في المساجد. ينبغي استعماله هنا، هذا الأول، هذا الأمر الأصل هكذا يعني، أو الأولى كما يقول معي. الشيء الثاني عدم استعمالها، ما نقدرش نقول هذه وقف، هذه صدقة جارية وقف وتبقى موقفة عليه. نعم. بس بنوجه كلمة لجان المساجد، حاولوا يستغلوا الأشياء التي تصرف إليهم، يعني ما يخلوهاش راكدة، الناس يعني لما بعتينها وشارين فلوس فيها
2: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
8: يقول في سؤاله أن في شخص تصدق بكراسي سهلة الحمل للمسجد ولكن الناس يعني ما تستخدمش فيها، تستخدم في الكرسي البلاستيك هذا المعهود، فهل تعتبر صدقة جارية في حقه عدم استعمالها يعني في المسجد، وهل يجوز أن يبدلها بكراسي بلاستيك هذه؟
9: هو لعل العكس هو الأولى شيخ في وقتنا هذا. أنت كما تعلم شيخ معاد الأسئلة تكثر في الكراسي البلاستيك هذه اللي واخدة تأخذ في حيز في في في في حيز في المسجد ودير أشكال في الصف.
8: هو صحيح وتكرر هذا، لكن الناس تستريح في الكرسي.
9: قصدي الإنسان ما هو أنت القيم في المسجد، أنت اللي تسير المسجد أو مش الناس. معي أنت اللي تسير الناس المسجد. في عندنا نوعين من الناس، في النوع اللي يستعمل الكراسي هذه خفيفة، يعني بشرط أنه ما يقدر يسجد فقط، لا يستطيع السجود فقط، يعني لكن يقدر يوقف عليه حيله ويقعمز وكذا وإلى آخره. واستعمال الخفيفة هذه الكراسي الخفيفة الصغيرة هي الأولى بالاستعمال في المساجد. ينبغي استعماله هنا، هذا الأول، هذا الأمر الأصل هكذا يعني، أو الأولى كما يقول معي. الشيء الثاني عدم استعمالها، ما نقدرش نقول هذه وقف، هذه صدقة جارية وقف وتبقى موقفة عليه. بس بنوجه كلمة لجان المساجد، حاولوا يستغلوا الأشياء التي تصرف إليهم، يعني ما يخلوهاش راكدة. الناس يعني لما بعتينها وشارين فلوس فيها يبوها تكون يبو أجرها وأجر العمل بها لمن يستغلها، يعني زي ما نقولوا إحنا الآن. فأنت استغلالها في أي مجال، في أي مجال تستغلها فيه، في مركز التحفيظ، في المسجد، في نفس ملاحق المسجد، يعني في العبادات التي يمكن أن تستغل. أما عملية البيع حقيقة إلا إذا عدمت الفائدة مطلقا، يعني حتى في الوقف يقول لك بعض الأحيان تبقى قد يأتي زمان ويستحقونها وتستعمل يعني. فلا يتعجل في بيعها أو في التصرف فيها أو بغير ما وقفت له، لأن شرط الواقف زي كالنص شيخ، لا ينبغي مخالفته. شرط الواقف اللي يشطه إن زي النص، من الأول لما خذيتها أنت من الأول عرفها تمشي معك في المسجد يقيم أو يلجنة وتمشيش معك من الأول، وعلى ضوها تقبلها ولا ما تقبلهاش. ما دام قبلتها منها معناها أنت عارف إنك لها استعمال معين لها. وكرر الكلام مرة أخرى، يعني ينبغي أن تقدم هي على الكراسي المتعارف عليها، على الأقل من يستطيع، يعني سيدي من يستطيع أن يستفاد بها.
8: نعم.
9: يعني مستحيل كلهم زي بعضهم، الإعاقة واحدة أو العجز واحد، في اللي كرسي الخفيف هذا يمشي معه وفي اللي ما يمشيش معه، استعملوه واستغلوه عليه قدر ما يمكن أن يستفاد منه. أما بيعه فلا عدم جواز، الله أعلم هكذا على الإطلاق يعني.
5: إذن أيضا هذه سائلة تقول هل تصح صلاة المرأة في سروال واسع؟ طبعا سروال هو يعني هذه عامية، هي في اللغة العربية سراويل للمفرد والجمع سراويلات، فهل تصح صلاة المرأة في السراويل؟ وقميص طويل تقول سروال واسع تقول قميص طويل، وهل يصح صلاة المرأة بدون جوارب؟ يجب على المرأة أن تستر عورتها أثناء الصلاة، يجب عليها أن تستر عورتها أثناء الصلاة، ويجب أن لا يبدو منها إلا الوجه والكفين، يبدو منها الوجه والكفان فقط، لكن غير الوجه والكفين يجب ستره. يقول ابن عاشر رحمه الله وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة، يعني زي عورة النظر. كونها تصلي في سروال واسع وقميص واسع، إذا كان لا يشف ما يبينش ما تحته من لون الجلد، ولا يصف ما يحجمش العورة، يعني مش لاصق بكل، يعني هذا ما فيش بأس من الصلاة فيه. إذا كان سروال واسع وقميص واسع تصلي فيه المرأة، ويعني تستر جميع بدنها إلى الوجه والكفين، لكن إذا يعني صلت بدون جوارب فذلك لا يبطل الصلاة، الصلاة مش باطلة، لكن يعني الأولى بها والواجب عليها أن تستر كل ما سوى الوجه والكفين، تستر الجسم كله، تخلي وجهها وكفاها فقط أثناء الصلاة. لو فرطت بان منها شيء من الشعر أو بان منها الرجلين ما لبستش الجورب، فهنا نقول صلاتها هي صحيحة، لا يبطل ذلك الصلاة، لكن ينبغي لها أن لا تتهاون وأن لا تفعل ذلك، لأن زي ما قلنا واجب عليها ستر يعني جميع الجسد.
3: أيضا شيخنا هذا سؤال آخر عبر البريد الواتساب، يقول فيه السائل أريد يعني استخراج بطاقة أغراض شخصية، لكن ما عنديش من يشحنها في الخارج، فهل أستطيع أن أبيعها بالدينار الليبي مباشرة؟
10: وإذا وجد مكينات مرخصة محليا يعني سمعت أن المصرف المركزي رخص لبعض المصارف وصدر بهذا مرسوم قبل أيام من المصرف المركزي لشركات الصرافة التي اعتمدت مؤخرا باستعمال نقاط بيع سواء محلية ولا بالدولار، يعني ماكينات يعني تسحب بالدينار وماكينات تسحب يعني بالدولار، ماكينات شراء، نقاط بيع شراء. ففي هذه الحالة يجوز له أن يشتري منهم بالدينار، لا حرج في ذلك، لأن التقابض حاصل هنا، يعطيهم البطاقة فيها 2000 دولار، يسحبوا ال2000 دولار هم ويتفهم معهم قبل ذلك بكم، يعني يقول مثلا 2000 نخذوا منك 15,000 دينار، هو يسحبوا ال2000 دولار يوصل لحسابهم، هذا حصل التقابض وهم يقبضوا ال15,000 دينار.
3: الأخ مختار شيخنا قال فيه امرأة زوجها متوفى وعندها بطاقة إيفاء، بطاقة منحة الزوجة، فيها مبلغ من المال وما لقيتش حد يسحب لها المبلغ هذا، وهو الأخ مختار عليه دين في واحد يبي منه فلوس ومش قادر يعطيهم له، أو في واحد يبي منه فلوس فيسأل قال شن حكم أني ناخذ بطاقة المرأة هذه نعطاها للي يبي مني فلوس، نقول له يعني خود الفلوس هما يعني أسحبهم من البطاقة ولا نعطي المرأة فلوس كاش.
4: هو بيسحبهم كيف هذاك؟
3: هذاك ما قالش كيف، قال بيعطيه البطاقة يقول خذ فلوسك من البطاقة اشري بيهم بضاعة ولا اسحبهم ولا
4: ما نعرفش هذا. إذا كان جعلوها من قبيل السلف أفضل، لأن لو بنقولوا بيع هيك بيع ما في البطاقة بالنقد ينبغي أن يكون يدا بيد، والظاهر أنه بيع يعني، لكن لو قلنا سلف من الأول قال خذ أنت الألف ولا الألفين اللي فيها واعطيني البطاقة لي نردهم البطاقة بشوية بشوية عليا، بشرط أنه هيك يديروا يعني هو يعطي النقد قبل وبعدين يسحب ما في البطاقة. العكس لا، لو سلفات ما في البطاقة وبيرد نقد هذا سلف جرى نفعا. فالموضوع إذا كان احني يعني بنحملوه على الأسوأ، قول له أنت لما تبي تشري بالبطاقة قول لي باش يكلم المرأة هذه وتكون معاه في مكان السحب، أول ما هذاك يسحب يمد لها المبلغ. هيك لو قلنا دين ماشي الحال، ولو قلنا بيع مال بمال ماشي الحال، وبشرط ألا يكون هناك تفاضل، يعني يأخذ منها 1000 يعطيها 1000، يأخذ منها 1500 يعطيها 1500، مش يأخذ منها 1500 ويعطيها 1400 ولا 1450، لأن بعدين يولي ربا تفاضل.
3: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
7: لقد عانى شعبنا في فلسطين الويلات منذ أن أعلن في سنة 48 عن قيام دولة إسرائيل، ونحن لا نعترف بهذه الدولة، بل هو كيان استيطاني مجرم غاشم احتل أمة أخرى وبلادا ليست بلاده. نعم، هذه الأرض أرض عربية إسلامية، أما ما يسمونه عندهم بأرض الميعاد فهو افتراء وكذب. فلقد مكنت الدول الاستعمارية بريطانيا وغيرها في ذلك تلك الحقبة من الزمن ظلما وعدوانا أن يمكنوا اليهود من دولة فلسطين. من سنة 1948 وهذه الأرض العربية الإسلامية مغتصبة من قبل اليهود، اغتصبها اليهود وأعانهم على ذلك الدول المجرمة التي ظلمت الشعب الفلسطيني. نعم، يرضى من هؤلاء أن تغتصب منه أرضه، بل إن كأفراد من يرضى أن تغتصب منه سيارته أو ما يملكه من متاع أو بيت أو غير ذلك، لا يرضى أحد أن يغتصب منه شيئا ظلما، أن يغتصب منه شيء ظلما لا يرضاه إنسان ولا يرتضيه، وتبقى في نفسه حسرة على ذلك الشيء ولو كان يسيرا.
11: فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت: هناك قريب لي، قالت: هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي، قالت: جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معاه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت: طلبت مني أمي أن نجي نسلم على ولد خالة أمي، وقالت: أنا امتنعت يعني وما بيتش نسلم عليه، وهو زعل وقال: كيف هذه قريبتي وكيف أنا رجل شباني واني كده وما تجيش تسلم علي؟ فهي تسأل دار الإفتاء، قالت: هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين: قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، ما دام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية، ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر. وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم، اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت، هؤلاء أقارب، أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار، هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم ويقولك: والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكده. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له. قال إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله أرأيت الحمو، أرأيت الحمء؟ الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج. أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ووجه قال الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشهم كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ماشي في دينه من هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها ولد عم رجلها ولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أنا ولد خال أمي ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومع خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان. قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت. القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك. يأتي الطلاق للأسف. بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، علي أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحمو الموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب. يعني مرأة تقول أنا ولد خال أمي حرجان قال كيف نجي للحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحده حرام عليه، يصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة. الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا كيف حالك كذا إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم. يعني إنسان مر بمثلا بطالبة بكده شابة، قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد، السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بنات، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان، أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال، عندي الباقي أقارب ليسوا محارم، هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة. لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مسطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مسطح وأخطأ، حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه، ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم نحفظ له حق القرابة. هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما، ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب لكنهم ليسوا محارم. لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش، هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو، الحموة، أرأيت الحمأة، الحمأة من هو؟ أو الحمى القريب. قالوا الحمى هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة وولد خو رجلها وولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها. مش ابن زوجها، هذا محرم لها. لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم. وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمه ولا زوجة خاله ولا زوجة أخيه، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة. إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى.
12: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
9: تكلمت على الجانب الأول اللي هو الجانب اللي يخص المبيدات التي لا يجوز إدخالها أصلا. الجانب الثاني يعني حسب ما تواصل مع بعض الأساتذة أو بعض المختصين في كلية الزراعة والدكاترة المختصين، يعني الفرق قال أن العالم كله يستعمل في المبيدات، كل العالم كله يستعمل في المبيدات الحشرية، لأنه وشفت حتى يعني أكثر من سامحوني أكثر من من من في مواقع التواصل المزارعين يشتكوا أن المحلات أقفلت كذلك في المقابل. يعني هو الإنسان ينظر لهذه النظرة كما قال الأستاذ الدكتور المختص في جامعة طرابلس، يعني مبيدات في العالم كلها موجودة، لكن الإشكالية في حاجتين والله أعلم، على الأقل نحاول نختصر، في طريقة التخزين وفي كيفية الاستعمال. وفي كيفية الاستعمال هنتكلم على الجانب الأول اتهمنا فيه، وقلنا حتى فتوى دار الإفتاء الأشياء المحظور استعمالها يعني دخولها البلاد يعني من جانب، وكذلك الجانب الثاني اللي هو طريقة الاستعمال. طريقة الاستعمال وشفنا يعني بعض المواقع التواصل اللي فيها مهندسين زراعيين مختصين، والناس كذلك البعض اللي يشكي من آخر ما شفت يعني فيديو على العناكب هذه اللي داخلة في الخل يعني وبين بين الثمار والرطب وكذا وعلى خيره، الناس يشكوا يعني أن المحلات أقفلت يعني بالكامل حسب ما شفت في الأسماء. واحد معارض طماطم بتاع أنه هو قال آل الفساد يعني بعدم أنه ما فيش مبيدات. فهي المسألة مستمعي الكرام كما قال الأستاذ المختص أن هي في طريقة الاستعمال، احنا قلنا الذي لا يجوز إدخاله شرعا هذا ما فيش كلام. النوع الثاني اللي هو واللي هو أكثر والله أعلم واللي هو هذا المسبب يعني الأكثر، وهو طريقة استعمال هذه المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، يعني زيادة الجرعات كما يقال، أو في فترة مثلا لتسميد الأرض والخضار وكذا وآخره، يفترض فيه فترة بين تقعد يعني فهل الأرض يعني ما تستعملش مرة تانية حتى تذهب أثر هذه المبيدات. كذلك استعمال المبيدات بطريقة مبالغ فيها بحيث أن الثمرة تكبر بسرعة يعني وتأتي يعني باش تنزل في أول يعني تثمر هذه الثمرة في غير موعدها، في غير موعدها يعني تكون مبكرة جدا وكذا حتى تباع بأغلى الأسعار. وهذه حتى هي أيضا نفس الحكم، نفس الحكم. فالكلام ينبغي أن نكون منصفين، إحنا لا نحرم المزارع، يعني حسب الأساتذة هذا الأستاذ في كلية الزراعة وأستاذ يعني قديم يعني معروف، يعني لا تخلو يعني المبيدات الزراعية من أي بلد من البلاد، لكن طريقة الاستعمال أكرر طريقة الاستعمال والمبالغة، وهذه تأتي أكثر والله أعلم من الناس المزارعين بالذات اللي أجروا في الأراضي امتحهم في مزرعهم للعمالة الوافدة. العمالة الوافدة يهم يجمع الفلوس وبس، ما لي علاقة للأرض تفسد لا ما تفسد، أجر الأرض هذه سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات يستثمر فيها كل شبر منها ويحاول يخرج منها أضعاف مضاعفة، حلال حرام سموم غير سموم لا يبالي، وهذا معروف وهذا حتى بين عامة الناس يعني يسمعوه الكلام هذا ويعرفوه كويس. فالتنبيه هنا، التنبيه هنا لمن لأصحاب المزارع، اتقوا الله في عباد الله، اتقوا الله في عباد الله. ما تقولش لي والله أجرت له ما عادش لي علاقة به، وأنتم نعرفوا وإحنا كنا كلبيين نعرفوا استنزاف الأرض يعني كثرة استعمال المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، بالطريقة غير الصحيحة يقتل الأرض، وهذا فساد، وهذا فساد، والفساد يعني محرم شرعا، سواء للأرض والبنيان والعمران والبشر والحيوان كله محرم الفساد. طيب هذه مسألة. الشيء الثاني زي ما قلت يقدر الاستعمال، طبعا ما مش تكلم عن استعمال الكهرباء واستنزاف المية، يعني لأنهم قلت لك جاي يحسب في كل يوم غربة عنده هنا لابد من يخرج فيه أضعاف مضاعفة من ثمن الغربة المتغربها في هذا البلد الذي يعني مفتوح فيه الباب لكل من هب ودب للأسف يعني. فبالتالي يستعمل في المبيدات الحشرية عفوا الزراعية عفوا هذه بأضعاف مضاعفة كلها لإسراع النمو ونمو الثمرة يعني في غير وقتها المعتاد أو ليس في أو في مسألة أخرى، وهو يعني عدم قطف هذه الثمار إلا بعد مضي فترة معينة حتى يذهب مفعول المبيد الحشري، المبيد الزراعي هذا، يعني الآن لما جي أنت الدود ولا في المشماش ولا في الخوخ ولا في كذا نقروح نعدي العبوة، يقول لك لا ينبغي قطفها ولا مثلا يقول سلاطة ولا الخضرة ولا كذا قطفها مثلا إلا بعد 15 يوما من من من رش هذه الشجرة، هو يرشها من هني وثلاثة أربع أيام يقطع، يعني يقطع ويبيع لك انت في السوق والناس تاخذ وماشيه. الله غالب ما ما ما فيش يعني متابعه. المتابعه الحقيقيه التي يفترض بجهات الاختصاص، يعني مركز الرقابه، نعرفش الله اعلم مركز الرقابه على الاغذيه ولا يعني عفوا الحرس البلدي مع مختصين مهندسين زراعيين والبلاد عبيه بهم ما شاء الله، ويمروا على هذه المزارع، يمروا على هذه المزارع في كل بلدية ونطاق نطاق الحرس البلدي، والناس المختصة المهندسين الزراعيين هذا واجب عليكم شرعا، واجب عليكم شرعا ما دام قد نما إلى علمكم وجود مخالفات الزراعية يترتب عليها أمراض، مش شرط تكون مسرطنة يا جماعة الخير، كان سرطان إلى نضو كان غير مش سرطان معلش، لا كل ما فيه فسد وإضرار للبلد وللبلاد وللعباد لابد أن تكون فيه مكافحة ومقاومة لمثل هذه المسائل. كل بلدية الحرس البلدي مع الناس المختصة المهندسين الزراعيين مفروض يقوموا ب يعني تفتيش على المزارع وتفتيش الفجائي، يشوفوا الخضار المزروعة هل هي المبيدات المستعملة فيها، يديروا تحليل للتربة، هذا واجب شرعا، هذه حماية أرواح وحماية يعني أرواح بشرية مسلمة وغير مسلمة وحتى الحيوان والحماية حتى الحيوانات يعني في العلف وغيره كذا، فينبغي هذه مسألة ينبغي أن تراعى. إذن الواجب يعني الواجب، وأيضا صاحب المزرعة أنت زي ما قلت هذه نأكد عليها، أنت يا صاحب المزرعة اللي تأجر هذا المكان مزرعتك ببيرها بكهرباها للعمال ويضربوا فيها يمين ويسار، يعني يستنزفوا استنزاف قاتل لهذه الأرض، وكذلك يعني غرس المبيدات أو رش المبيدات واستعمالها في غير ما صنعت له أنت مشارك لهم، يعني كل ما ترتب من هلك من هلاك لنفس بشرية أو لعضو من أعضاء الناس زي ما قلت الكلى وغيره وكذا، وأي مجرد الألم، مجرد الألم، مغص جاني مغص أنيك ليت فاكهة ولا خضار وجاني مغص وتألمت منه ولا تحاسبن عليه أمام الله سبحانه وتعالى، يعني أن لابد أن كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، هذه مسألة هذا نص عام، والمسلم وأخي المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله، هذا خذلان وهذا ظلم لأخيك المسلم، أن ما يهمكش تأخذ إيجار المزرعة على 6 شهور ولا لسنة ولا كذا، ومن عاش عاش واللي مات مات، هذا راك أنت مشارك لهم، تأتي يوم القيامة وتجد أرواحا قتلت وأنت متسبب فيها، أنت متسبب فيها، فعلينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة بالدرجة الأولى. مستمعينا الكرام، يعني علينا أن نتقي الله، لا فيش حد معفرة، كل بقدر. انت يا جار صاحب المزرعة وتعرف ان المزرعة هذه تستعمل فيها المبيدات بغير الطريقة الصحيحة، بغير الطريقة الصحيحة حقيقة، يعني لابد ان يعني ان يعني ان يسند الامر لاهله، يعني نتكلم عن كلام عام، الناس المختصة في الزراعة هم الذين يعني يبينون المبيد الذي ينفع والذي لا ينفع، لكن نتكلم احنا على كل ضرر يقع على المسلمين يعني كيف يجابه، هذا نتكلم عليه. أما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الزراعة مختصين مهندسين زراعيين والأساتذة هم الذين يتكلمون في مثل هذه المسائل، إنما نتكلم كلام عام زي ما قلنا، يعني الكلام المختصين يقولون أنه الإشكالية الكبرى يعني إما في يعني في استعمال الخاطئ لهذه المبيدات هو السبب من الأسباب الرئيسة في انتشار الأمراض المسرطنة وغير المسرطنة وغيرها، يعني فمثلا لننبه عليه حتى أنت يعني يعني المزارع الكريم جنبك مزرعة العمال فيها يستعملوا في بداية الحشائر الزراعية بالطريقة غير الصحيحة المضرة للناس أو صاحبك أو جارك، مفروض تبلغ عليه يعني حقيقة، يعني بالذات تبلغ عليه، لأن هذا يعني قد تكون أنت كذلك مساهم ومتسبب في قتل أرواح أو في مرض. زي ما قلت لك، تقول كلام يعني كلام ما تسمع عليه الشيء، لا يعني كل أذى يلحق المسلم لا تحاسبن عليه. فمن يعمل مثقال ذرة ذرة مستمعين الكرام خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال ذرة تحاسبنا بالقراط بالدرهم بال يعني بكل شيء ستحاسب عليه. أما تقول والله ما ليش علاقة وأنا بينه وبين ربي وإيش ندخل فيه وكذا، هذا راه يعني لا يعفيك، لأن مدام جيرانك استعملوا في هذه المبيدات وهي تسبب ضرر للمسلمين وأنت تسكت، فإنك فهذا خذلان لإخوانك المسلمين، هذا خذلان ومشارك لهم أيضا أنت، ومشارك يعني لمن أذاهم، لمن تسبب في هذا الأذى مشارك فيه أيضا، لأنك رأيت شر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. بلسانه يعني سهل التبليغ سهل، وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى الأجر. فإذن كلامي بالدرجة الأولى للليبيين أصحاب المزارع، يعني اتقوا الله سبحانه وتعالى فيما تفعلونه من حيث تأجير هذه تأجير مزارعكم إلى العمالة الوافدة وغير الوافدة، ولا تراقبون ما يعملون في هذه المزارع هل هو موافق للشرع والاشتراطات الصحية. الشرع مربوط بهذا، الحرام والحلال مربوط بالاشتراطات الصحية، حتى نفس الشيرة مش علاقة، لا لها علاقة. ما كان من عمل مباح وحلال فهذا حلال، وما لا يترتب عليه ضرر فهو حلال، وما كان من عمل فيه مضرة وفيه يعني مضرة زي ما قلت سواء للبشر أو للجماد فيه مضرة يترتب عليها مضرة، فهذا لا ينبغي للمسلم أن يسكت عليه. والله أعلم، لعل هذا يعني يكفينا في هذه السويعة، ونؤدي قلقل ما علينا إلا التبليغ والتوجيه. المسألة الأخرى التي يعني عفوا النقطة بسيطة، هي عملية مصادرة مثل هذه الأشياء، حتى هي أحد المهندسين أو الأساتذة الجامعة بارك الله فيه، المصادرة قال كيف تتم وكيف تعمل تخزين هذه الأموال المصادرة وهذه المواد المصادرة وكيف تتلافها، حتى قال تبي راه خطوات صحية وتبي ناس مختصة من المهندسين والأساتذة الأكاديميين الزراعيين اللي فود يشرفوا على ما وش خود صادر وحط في مخازن وخلاص يعني، وبعدين كيف تصير فيها، كيف تتصرف فيها، كيف الطريقة الصحيحة اللي احنا نتصرف فيها في إتلافها وبالطريقة التي لا تؤدي للضرر. فبارك الله في كل من وجهنا هذا التوجيه.
13: بالنسبة لما ذكرته في حديث سابقة، مسألة قلت بالنسبة لشعر الحاجبين، فهذا أحيانا يصل إلى ذرة الشين، يعني يؤثر على شكل المرأة، فإذا كانت متزوجة وأذن الزوج لها في ذلك لها أن تقصر هذا الشعر، هذا الذي ذكرته وما زلت عليه إلى ساعة هذه. أما إذا كان الشعر عادي، نعم كشعر النساء المعروف، فإنه لا تعمل ذلك، وإذا عملت فإنها تدخل في الحديث الذي ذكره السائل. وأما إذا كانت غير ذات زوج فالعلماء يتحدثون على أنها لا تفعل ذلك. لماذا؟ لأن هذا يعتبرونه نوعا من الغش، ربما يعني يأتي خاطب فلا يعرف أن المسألة بشكل آخر. ولكن هذا أيضا مقيد بقيد، إذا كان هذا الشعر ينسدل حتى يؤثر على العين، ربما يدخل فيها أو يقاربها أو شيء من هالقبيل، هذا من إزالة الضرر وهو جائز يعني بإجماع العلماء، والله أعلم.
6: شيخنا الكريم المتصل عليه يسأل على الاشتراك في بطاقة الفيزا بينه وبين شخص ثاني وتقاسم المكسب يعني.
7: هذه الفيزا اللي دارتها الدولة، هذه الفيزا يا أخ علي خاصة بيك، هذه الفيزا واستعمالها وتعبئتها والنفع منها هو خاص بك أنت، لا يجوز لك أن تهبها ولا يجوز لك أن تؤجرها ولا يجوز لك أن تبيعها بحال من الأحوال. حالة واحدة أنت خديت من واحد فلوس مثلا عبها لك بخمسين ألف وخديت دولار ومثلا وبعتها وبعتها رديت للخمسين ألف، هذه ما فيهاش مشكلة، لكن بشرط ما تربحش منها، لا شراكة فيها ولا تأجيرها ولا أخذ مقابل عليها، هذا كله حرام لا يجوز.
6: نعم بارك الله فيك شيخنا.
9: طيب إذن أخ أبو طه سألنا عليه الكهرباء اللي نستعمله فيه، البعض مشكل تشكيل زي ما يقولوا احنا، أو عنده ساعة لكن ما هيش هذه بتاع

عقد بين المستهلك لهذا الكهرباء وبين الشركة، وبأمر ولي الأمر زي ما نقول إحنا، القيمة الاتفاق على قيمة معينة تسدد على أقساط أو تسدد كل شهر وشهر أو كذا إلى آخره. فهذا المؤمن عنده شروط، المؤمن عنده شروطهم، وبالتالي هذه الشركة تتبع بيت مال المسلمين، وهي اللي هو ملك الدولة. إحنا نقول بيت مال المسلمين أي أنها ملك للدولة، الخزانة العامة وسمي يعني ما شئت. فهو المهم إيراداتها تدخل لبيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين، وهذا ملك لعامة كل الليبيين، لعامة كل الليبيين الشركة هذه، وإيراداتها إذن تدخل لهذا المجال. تكلموا عليه جانب، ووسعوا بالكم شوية مستمعين كرام، ما تستعجلوش في الاعتراض اللي يدور في ذهن بعض الناس. هذه من ناحية. فإذن لا يجوز لي أنني استعمل شيء تبع للدولة ونصت عليه وجود رسوم مقطوعة واتفقت عليها ووافقت عليها، أو أنها القوانين الدولة أشارت إلى أنه لا يجوز استعمال الكهرباء إلا عن طريق الشركة وبعقد مثلا. طيب، فإذا هنا يجب علي أن يراه أن الكهرباء اللي نأخذ فيه من الدولة هذا المفروض يكون بمقابل، زي المية في بعض الدول، وزي ما نشري في الغاز، وزي ما نشري في البنزين، كلها زي نفس اسمها نفس الحكم والله أعلم. فلا يجوز الشرع في الأصل. هذه مسألة. المسألة الثانية، فيه بعض الناس يقول نمشي لشركة الكهرباء ونطلب منهم يدوا لي عقد ويشكلوا لي، وما يبوش يجوا، ما يبوش يجوا. انت اذا مشيت مره واثنين وثلاثه والله اعلم هذا الكهرباء من حقك، لكن ما لا يعني لا ما نقولكش حلال انك تشكل وخلاص، يعني يعني لابد ان تسعى حتى لو شكلت او من جار او كذا فتره معينه، وتسعى تواصل السعي انك اسمح ان يشكلوا لك، يديروا لك ساعه ويديروا لك عداد ويركبوا لك، يعني تسعى تجري نحكي لك. فهمت قصدي؟ انت شرعا يعني ما هوش مجبر تقعد في الظلام، لا اقعد في الظلام وعيش في الظلام، لا، هذا واجب على بيت مال المسلمين ان يوفر لك كهرباء كمواطن الشركه. ونفس الوقت مشيت مره واثنين وثلاثه واربعه ما فيش استجابه، من حقنا ناخذ الكهرباء، لكن والاستعمال بدون تبذير ودون اسراف، لاني ما فيش ساعه. ونفس الوقت نتواصل يعني كل اسبوع، لو كان نمشي قاعد مثلا غادي نركبوا لي ساعه عادي مثلا. طيب، الشيء الثاني اللي نسمع فيه حتى في مواقع التواصل، نحن في المجتمع احنا عايشين، اني دافع جبايه كهرباء وكذا وتضيع هرب علينا في 6 ساعات و7 ساعات. زي ما قلت لكم مستمعي الكرام، يعني ناخذ الامر بعقلانيه ونكون منصفين. تمام، انت الكهرباء اللي تدفع فيه مقابل هذا يعني لما يقطع عليك الساعة توقف، ولما يجي كهرباء الساعة تحسب. هذه مسألة. الشيء الثاني، التقصير والكلام في شركة الكهرباء والمليارات اللي تصرف والكذا، وإحنا كل عام نقول إن شاء الله عام يكون أحسن، للأسف خاصة أهل اللي خارج وسط العاصمة الضواحي وبرع جد، خذ لي بقية البلاد يعني المدن الأخرى وكذا إلى آخره، ضحية حقيقة للإهمال، وعفش نسميه الله أعلم، حتى لا يعني إنسان لا يعني يتهم شيء به يعني بغير حق، لكن الإهمال واضح. يعني يه ناس يهرب عليها ب 12 ساعة، ناس يهرب عليها ب 6 ساعات، ناس 8 ساعات، ناس بأيام، وناس في حتى شفت أمس مداخلة في منطقة معلش بير التوتم دي مناشدة لشركة مدير شركة الكهرباء ورئيس مجلس الإدارة أو كذا، يعني ديهم 10 أيام أو 12 يوم أو كذا حال زي هذه. هذا ظلم، يعلم الله أنه ظلم، وظلم شديد وظلم. يعني هؤلاء الناس لا أعلم، الناس المسؤولة، الناس المسؤولة بدءا من ولي الأمر الأعلى، مجلس الرئاسة، رئيس الوزراء، وبر الكهرباء إلى آخره، كلهم محاسبون أمام الله سبحانه وتعالى. يعني هذه كلمة الحق، إنما ننصح بها ونوجه بها يعني حتى تبرأ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى في مناصحة ولي الأمر. يعني نذكرهم أن يقولوا إن كنا عن هذا غافلين، ما يقولش والله يوم القيامة ما نحسبوش في حد قال لنا أنت
يعني مش نصيحة، هي الدنيا قدامك، الظلام الدنيا

0: ظل ما قدامك اطلع برا من العاصمة، منطقة فاضية ومنطقة ما فيهاش أهل مجرة، فيه ناس يعني تعرفوا يا مستمعين الكرام خاصة برا من العاصمة وسط العاصمة كلها عايشة على البيار، عايشة على الكهرباء، المية ما فيش كهرباء ما فيش مية، يعني في وقت الحر ووقت يعني القيض والمية ما فيش، يعني لا باش يغسل الإنسان، لا باش يستحم، لا باش ينظف روحه، يقعد يتحين ويقعد يعني يعيش في قلق نفسي بحيث أن ديما يحافظ على الخزان معبي مية، يحافظ على كذا استقرار نفسي حتى النفسي ما فيش. أضف إلى ذلك الحرارة، أضف إلى ذلك الثلاجة، كان أقعد 6 ساعات الماكلة تفسد ولا الفريز حتى هو الماكلة اللي فيه تفسد، كلام ليه أول ماليش آخر. الناس المرضى الأطفال ما يتحملوش، فيه اللي بالأكسجين وفيه اللي بمكيف دائم باستمرار، كبار السن إلى آخره. حدث ولا حرج، حدث ولا حرج من هذه المعاناة التي يعانيها الناس. يعني حتى تعجب من أي شيء خلق هؤلاء، هذه النفوس وهذه القلوب، يعني لا يراعون حال هذا المجتمع. يعني لما تشوف أنت الآن وتسمع الله الملايين والمليارات تصرف والمقابل شيء باقي كما هو، يعني جت سنتين فرحنا بها حقيقة أو كذا، ما فيش قطاع كهرباء والجودة ما شاء الله، ثم يعني رجع الأمر إلى ما كان عليه وربما حتى أسوأ. أني هؤلاء أقول هؤلاء المسؤولين: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله لو إنسان عند ذرة من المسؤولية ليوم الحساب في ذاك اليوم، يعني ما كان هذا وضع البلاد هكذا يعني في هذه المسألة. فمستمعين الكرام، يعني زي ما قلت لكم، نقول ما لنا ونقول الذي علينا. أنا كهرباء يعني نسدد علي، كن عبد الله المظلوم ولا كن عبد الله الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت أن كان علينا أمراء يسألون حقهم ويعطون حقنا ونعطيهم حقهم ويعطون حقنا؟ قال: أدوا ما لهم أسأل الله الذي لكم.
1: أنتم تستمعون

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: من رياض الصالحين.
2: باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين. عن أبي هريرة رضي الله عنه في الباب الذي قبل هذا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومنها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه السابق في باب ملاطفة اليتيم. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه بذمته فإنه من يطلبه في ذمته بشيء يدرك ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. متفق عليه. وعن أبي عبد الله طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. رواه مسلم. وعن أبي معبد المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال: لا تقتله. فقلت: يا رسول الله، قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها. فقال: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. متفق عليه. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، فصبحنا القوم على مياههم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذا. فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. متفق عليه. وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت على قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وأنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وأن رجلا من المسلمين قصد غفلته، وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال: لا إله إلا الله، فقتله. فجاء البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله وأخبره، حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال: لما قتلته؟ فقال: يا رسول الله، أوجع في المسلمين، وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال: لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال: نعم. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله، استغفر لي. قال: وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل لا يزيد على أن يقول: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ رواه مسلم. وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمن ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب الخوف. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. رواه مسلم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. متفق عليه. وعن سمورة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: منهم من تأخذه النار إلى كعبي، ومنهم من تأخذه إلى ركبتي، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، ومنهم من تأخذه إلى ترقوته. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين. متفق عليه. وفي رواية: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فما آتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه، غطوا رؤوسهم ولهم خنين. وعن المقداد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر الراوي عن المقداد: فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين. فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. متفق عليه. وعنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة فقال: هل تدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار 70 خريفا، فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها، فسمعتم وجبتها. رواه مسلم. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر ما بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، قطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي برزة براء ثم زاي نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن عمله فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ تحدث أخبارها، قال: أتدرون ما أخبارها؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ؟ فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت: يا رسول الله، النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وفي رواية: الأمر أهم أن ينظر بعضهم إلى بعض. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب الرجاء. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله حرم الله عليه النار. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: جاء أعربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به دخل النار. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ. قال: لبيك رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ. قال: لبيك رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. متفق عليه. وعن أبي هريرة أو أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما شك الراوي، ولا يضر الشك في عين الصحابي، لأنهم كلهم عدول. قال: لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا. فجاء عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعهم بفضل أزواجهم، ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة، لعل الله أن يجعل في ذلك البركة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فدعا بنطع فبسطه، ثم دعا بفضل أزواجهم، فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، ويجيء الرجل بكف تمر، ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم. فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوا، وأكلوا حتى شبعوا، وفضل فضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. رواه مسلم. وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه وهو ممن شهد بدرا قال: كنت أصلي لقومي بني سلمة، كان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: إني أنكرت بصري، وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه، فوددت أنك تأتي فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل. فغدا علي رسول الله وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار، واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه، فصلى ركعتين ثم سلم، وسلمنا حين سلم، فحبسته على خزيرة تصنع له، فسمع أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فثاب رجل منهم حتى كثر الرجال في البيت، فقال رجل: ما فعل مالك لا أراه؟ فقال رجل: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ فقال الله ورسوله أعلم. أما نحن فوالله لا نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله تعالى قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. متفق عليه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. وفي رواية: غلبت غضبي. وفي رواية: سبقت غضبي. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي رواية: إن لله تعالى 100 رحمة، أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. متفق عليه. ورواه مسلم أيضا من رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 100 رحمة، فمنها رحمة يتراحم بها الخلق بينهم، و99 ليوم القيامة. وفي رواية: إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، فجعل منها في الأرض رحمة، فبها تعطف الوالدة على ولدها، والوحش والطير بعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تعالى قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. رواه مسلم. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون يغفر لهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا ففزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار. وذكر الحديث بطوله إلى قوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب، فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم صلى الله عليه وسلم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، الآية. وقال عيسى صلى الله عليه وسلم: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل، اذهب إلى محمد ربك أعلم، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله تعالى: يا جبريل، اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. رواه مسلم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزق في الدنيا على طاعته. وفي رواية: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله تعالى في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبته نحو من 40، فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا أكاكك من النار. وفي رواية عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله لهم. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن يوم القيامة

وعن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذه يا رسول الله؟ قال: لجميع أمتي كلهم. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال: هل حضرت معنا الصلاة؟ قال: نعم. قال: قد غفر لك. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وعن أبي نجيح عمرو بن عبسة بفتح العين والباء السلمي رضي الله عنه قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. سمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. فقلت: إني متبعك. قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال: فذهبت إلى أهلي، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم نفر من أهل المدينة فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقال الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت: يا رسول الله، أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال: فقلت: يا رسول الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال: صلي صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلى العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. قال: فقلت: يا نبي الله، فالوضوء حدثني عنه. فقال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق

0: فينثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه. ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. فإن هو قام فصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله تعالى، إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة، انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل. فقال عمرو: يا أبا أمامة، لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله تعالى ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى عد 7 مرات ما حدثت به أبدا، ولكني سمعته أكثر من ذلك. رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله رحمة أمة قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد الله هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر، فأقر عينه بهلاكها حين كذبوه وعصوا أمره. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب فضل الرجاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه. وهذا لفظ إحدى روايات مسلم. وروي في الصحيحين: وأنا معه حين يذكرني. وعن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين.
2: أ أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 34 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، صحبة فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم شيخ عبد الرحمن، وبالسادة المستمعين الكرام أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، بعد أن أنهينا في الحلقة الماضية الكلام عن التيمم والمسح على الجبيرة، نشرع اليوم إن شاء الله تعالى في شرح فصل الحيض، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى معرفا للحيض: الحيض دم أو صفرة أو كدرة خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. شرع المصنف رحمه الله في الحديث عن الحيض وأحكامه، وهو فصل مهم تعلقه بالعبادات وبعض ما يتعلق بالأحوال الشخصية في العدة وغيرها. فبدأ المصنف رحمه الله بتعريفه، وذكر تعريفه الاصطلاحي أو الفقهي أو الشرعي. وعندنا تعريفه لغة، يعني ماذا تعني كلمة الحيض لغة؟ تعني السيلان. وأما في الاصطلاح فذكر أنه دم أو صفرة أو كدرة، أي أن الحيض لا يكون بالدم فقط، سواء كان بصفرة أو بكدرة أو بالدم، طالما هو في زمن الحيض. نعم، الكدرة والصفرة في زمن الطهر لا تعد شيئا، لكن في زمن الحيض سواء نزل منها دم أو نزل منها المرأة يعني الصفرة أو كدرة، فهي كلها حيض، وكذلك ما يتعلق بالنفاس كما سيأتي.
0: شيخنا، شو المقصود بالكدرة؟
1: الكدرة يعني ليس له صفة الدم، يعني حشاك مثل ما نقوله الغسالة أو كذا، المادة قهوية صفرة، فهذا هو المقصود بالكدرة والصفرة، يعني تفقد بعض لون الدم، وإنما تكون مادة قهوية، مادة فيها مثل الغسالة أو كذا، فهذا هو المقصود بالكدرة، يعني تخلط دم بغيره من مادة صفراء أو يعني قهوية أو كذا، فهذا هو المقصود، دم أو صفرة أو كدرة. قال خرج بنفسه، طبعا الدم إذا كان خرج من جراء جرح في الفرج في القبل مثلا، أو علاج أو نزيف، فهذا كله لا يعتبر حيض، وإنما الذي يعد حيضا هو ما نزل بنفسه من القبل لا من الدبر، حتى ما خرج من الدبر لا يعد حيضا، وإنما الذي يعد حيض لابد أن يخرج من فرج المرأة من قبلها. وقال من قبل من تحمل عادة، أي أن المرأة التي لا يتأتى منها الحمل في العادة، يعني الصبية التي لم تبلغ 9 سنين بعد، أو المرأة التي بلغت 70، فهذه لا تحمل عادة، فلهذا لا يعتبر ما نزل منها حيض. فإذا دم أو صفرة أو كدرة خرج بنفسه، ليس من جراء جرح ولا نزيف ولا غيره، من قبل، ليس من الدبر، من قبل من تحمل عادة.
0: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأقله في العبادة دفقة.
1: نعم، أقل الحيض هو دفقة فيما يتعلق مثلا بالصيام، لأن معروف أن الحيض يسقط وجوب الصوم ويسقط صحته، يعني هو شرط وجوب الخلو من دم الحيض والنفاس، شرط وجوب وصحة في الصلاة وفي الصوم. وفيما قد يقول قائل: وكيف تقضي الصوم؟ يقال هذا القضاء بأمر جديد كما سيأتي للمصنف. فطالما الأمر كذلك ففي العبادة، يعني لو المرأة صائمة ونزلت منها دفقة واحدة في زمن الحيض يعني بأوصاف الحيض من رائحة ولون وغيره، فهذه يعني توجب عليها قضاء ذلك اليوم، وهي مفطرة في ذلك اليوم، ولا يصح منها حتى وإن لم تفطر واجب عليها القضاء. ففي العبادة يعني الدفقة الواحدة تكفي. لكن
0: شو المقصود شيخنا بالدفقة؟
1: الدفقة يعني أن ينزل منها شيء، ليس مجرد المحل لو وضع عليه قطن أو كلينكس ولا غيره، يعني منديل منظف وكذا يكون فيه دم ولم يخرج إلى الخارج. الدفقة يعني أن يسيل السيلان، أن يسيل ويخرج من فرج المرأة هذا الدم ولو لمرة واحدة خرج منها. لكن مجرد أن يعني المحل يعني فيه التلوث بالدم أو بالصفرة ولا بالكدر والغيرة، هذا لا يعتبر دفقة، لا يعتبر دفقة. فالدفقة هي السيلان والنزول، أن ينزل من الفرج دم، فلو نزل منها مرة فهذا يعتبر حيض ويوجب قضاء الصيام وكذلك في ويوجب الغسل وكذا، يعني من أحكامه. لكن فيما يتعلق بالعدة قالوا لا، يعني لابد أن يكون بالنسبة للعدة حتى يعتد بهذه الحيضة، لأن المرأة عندنا من ذوات الحيض عدتها الأطهار، والله عز وجل يقول في كتابه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فهي كيف ستعتد وتحسب الطهر، وكيف ينفصل الطهر عن الآخر؟ ينفصل بالحيضات، فلا يعتد بالحيضة إذا كانت دفقة واحدة، فلابد أن يستمر يوم أو يعني بعض يوم له بال، يعني حتى نعتبر بها ونحسبها حيضة يعني.
0: وهذا شيخنا الدفقة اللي قلت أنه معناها يعني النزول أو الخروج، هل في حد لكمية الخارج ولو كان قليلا يعني؟
1: قليلا كثيرا لا يهم، المهم فيه سيلان وخروج. نعم. خرج منها. نعم.
0: ثم قال المصنف وأكثره لمبتدأة نصف شهر كأقل الطهر.
1: نعم، بالنسبة لأكثر الحيض وأقل الطهر متساويا، أكثر الحيض نصف شهر، وهذا فيما يتعلق بالمبتدأ. المبتدأ يعني أول مرة يأتيها الحيض، إن انقطع بعد 5 أيام أو 3 أو 4 على حسب، بنقول توفي جديد عادتها راهي 5 أيام مثلا، لو جاها 5 أيام وانقطع. لكن لو استمر معها ما نقدروش نقولوا إن دم إلا وفساد، إلى أن يصل إلى 15 يوما. بعد أن يصل إلى 15 يوما ما فيش حيض أكثر من 15 يوم، أكثر من نصف شهر. فهذا هو المقصود بأن المبتدأ اللي أول مرة يأتيها الحيض إذا استمر معها الحيض فإن أكثر الحيض حتى نقول بعد ذلك إنه دم علة وفساد هو نصف شهر. وهذا للجميع، حتى بالنسبة سيأتينا للمعتادة إذا استظهرت ب3 أيام ووصلت إلى نصف شهر، فلا يوجد الحيض عندنا لا يستمر أكثر من نصف شهر، كما لأن أقل الطهر هو نصف شهر.
0: نعم.
1: فأكثر الحيض وأقل الطهر متساويا. نعم.
0: ثم قال المصنف ولمعتادة 3 أيام على أكثر عادتها استظهارا ما لم تجاوزه، ثم هي مستحاضة تصوم وتصلي وتوطأ.
1: نعم، إذن عرفنا المبتدأ. المبتدأ قلنا يعني عادتها تتكون من أول مرة، هي يعني العادة تكفي لأن نحكم بأن عادتها كذا بأن تأتيها مرة واحدة، فمن المرة الأولى نحكم عليها أن 5 أو 6 أو 7 أو إن استمر حتى إلى 15 يوما. والمعتادة هي التي قد جاءها الدم سابقا، كم عادتها؟ هي اعتادت 7 أيام، اعتادت 7 أيام. فأكثر الحيض بالنسبة للمعتادة قدر عادتها مثلا 7 أيام، نضيف إليها 3 أيام، يعني في البداية مش شرط 3 مباشرة، نضيف يوم إن استمر انقطع فبها ونعمت، وفي المستقبل ستكون عادتها 8 أيام، وإن استمر حتى اليوم الذي يليه إذا وانقطع بعد ذلك تصبح عادتها 9 أيام، وإن استمر إلى اليوم الذي يليه تصبح عادتها 10 أيام فيما يستقبل، لكن لا تتجاوز ذلك، ويعتبر ما خرج بعد 3 أيام التي هي استظهارا يعتبر دم إلا وفساد، يعتبر دم إلا وفساد. فإذا المعتادة أكثر الحيض بالنسبة لها أن تمكث أيام عادتها وتستظهر ب3 أيام إن استمر ولم ينقطع الدم، فإن استمر بعد 3 أيام بعد ذلك يعتبر دم إلا وفساد، فتغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها. نعم. قال ما لم تجاوزه ثم هي مستحاضة تصوم وتصلي وتوطأ. ما لم تجاوزه يقصد ما لم تجاوز أكثر مدة الحيض اللي هي 15 يوما. فمثلا لو كانت هي عادتها 13 يوما 13 يوم عادة، واستمر بعد 13 نقول لها تستظهر بيوم، استمر نقول لها تزيد يوم آخر، فهنا أصبحت 15 يوما عندها 13 هي عادتها وزدنا يومين استظهارا. حتى ولو استمر الدم بعد ذلك
0: ما تزيدش اليوم الثالث يوم
1: استظهار، نعم، لأن خلاص تجاوزت الحد الأعلى اللي هو لأكثر الحيض. إذن تستظهر المعتادة أكثر حيضها قدر عادتها التي اعتادتها بحسب ما اعتادت هي في السابق، وتضيف إليها 3 أيام ما لم تتجاوز أكثر مدة الحيض اللي هي 15 يوما. نعم
0: نعم بارك الله فيك شيخنا.
1: والمعذرة شيخ، يعني نزيد للتوضيح، مثلا المثال الأول الذي ذكرناه، المرأة التي عادتها 7 أيام واستظهرت ب3 أيام وقلنا لها بعد تو أصبحت 10 الآن، ففيما يستقبل عادتها ستكون 10
0: نعم.
1: 10 أيام تستظهر عليها، إن استمر بعد ذلك في المرة القادمة استمر الدم تستظهر ب3 أيام أيضا، فإن استمر بعد 13 اليوم المرأة نقول لها خلاص هذا دم إلا وفساد، ففي المرة التي تليها في الدورة التي تليها أو الحيض المرة التي بعدها إن جاءها الحيض واستمر
0: عادتها تكون 13
1: إيه.
0: يومين فقط،
1: تزيد يومين فقط
0: نعم.
1: نعم يعني هذا المقصود بأنها ما لم تجاوزه، أي ما لم تجاوز مدة أكثر الحيض. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن حكم المتقطع حيضها فقال فإن تقطعت أيامه بطهر لفقتها فقط على تفصيلها ثم مستحاضة.
1: نعم الملفقة شيخ، الملفقة معلش اسم الفاعل ولا الملفقة مش توزع المعتادة،
0: ملفقة
1: ملفق عندنا المعتادة والملفقة والمعتادة. الملفقة هي التي يأتيها الحيض وينقطع عنها، وهذا الانقطاع لا يصل إلى أقل مدة الطهر اللي هي 15 يوما. أما من جاءها الدم وانقطع عنها 15 يوما ورأت الطهر 15 يوما وبعد ذلك جاءها الدم، لا نقول هذه ملفقة، وإنما نقول هذه حيضة جديدة، دم آخر جديد، دورة جديدة. لكن التي يأتيها الحيض يومان أو 3 وينقطع عنها يومان أو 3 بضعة أيام وبعد ذلك يأتيها الدم من جديد يومان أو 3 وينقطع، فهذه هي الملفقة. والملفقة ينبغي عليها إما أن تكون مبتدئة وإما أن تكون معتادة. فإن كانت مبتدئة تلفق 15 يوما ثم هي بعد ذلك مستحاضة، يعني هذا إن استمر بها الدم، وإن لم يستمر فبها ونعمت، وإن استمر فعليها أن تلفق 15 يوما ولو لفقتها في 2 أو 3. وبالنسبة للمعتادة تلفق أيام عادتها، كم عادتها؟ هي عادتها 7 أيام وحصل يعني التقطع في الأيام، يأتيها يومان ينقطع عنها يومان، فهذه تجمع الأيام التي أتاها فيها الحيض والأيام التي رأت فيها الطهر وانقطع عنها الدم سواء بالقصة أم الجفوف، تصلي تغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها في تلك الأيام. يعني لها حكم المرأة الطاهر في الأيام التي ينقطع عنها، ولها حكم المرأة الحائض في الأيام التي ينزل عليها فيها الدم. فإذا بالنسبة للملفقة على التفصيل الذي ذكرناه في المبتدأ وفي المعتادة تلفق وتجمع الأيام التي يأتيها فيها الحيض ولو استمرت لأكثر من شهر حتى جمعت أيام عادتها. نعم
0: نعم هذا ما أشار له المصنف بقوله فإن تقطعت أيامه بطهر لفقتها فقط على تفصيلها ثم مستحاضة وتغتسل كل من قطع وتصوم وتصلي وتوطأ.
1: نعم.
0: نعم
1: إذن هذا هو حكم الملفقة، أنها تلفق أيام، المبتدأ تلفق 15 يوما إن استمر بها الدم، وإلا فإلى يعني الرقم الذي ستصله هذا ستكون عادتها عنده. والمعتادة قلنا تلفق على حسب أيام عادتها 8 7 6 على حسب أيام عادتها، وهي في الأيام التي ينقطع عنها الدم تكون يعني لها حكم المرأة الطاهر، تصلي وتصوم ويأتيها زوجها. وإن استمر لفقت هي أيام عادتها مثلا 6 معتادة هي وتقطع بها الدم، فلفقت وجمعت هذه 6 في شهر أو في أكثر، جمعت هذه الأيام 6 واستمر بها الدم فاستظهرت عليها بثلاثة أيام. بعد ذلك حتى لو استمر الدم نقول هذا دم علة وفساد.
0: طيب شيخنا، لو كان الانقطاع هذا أو التقطع، لو طالت مدة الانقطاع إلى أن وصلت إلى 15 يوم،
1: إذا وصل الانقطاع إلى 15 يوما فالدم الذي يأتي بعد ذلك هو دورة جديدة أو حيضة جديدة.
0: نعم.
1: فلهذا ذكر لنا المصنف في البداية أقل مدة الطهر، حتى نميز يعني ونعرف الحيضة الواحدة فيما يتعلق بالتلفيق لمن تقطعت عادتها، وكذلك نعرف الحيضة ما الفاصل بين الحيضة والحيضة. إذن لا نقول إنها حيضة جديدة إلا إذا كان الفاصل بين الحيضتين 15 يوما فأكثر.
0: نعم.
1: هذا أقل شيء يعني 15 يوم.
0: نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حكم المستحاضة إن ميزت الدم النازل منها، قال: فإن ميزت بعد طهر تم فحيض، فإن دام بصفة التمييز استظهرت وإلا فلا.
1: نعم، المرأة المستحاضة يعني الذي لا ينقطع عنها الدم، هي دم حيض يأتيها وبعد ذلك يأتيها دم العلة والفساد، يعني لما تميز المرأة المستحاضة التي ينزل عليها الدم كثيرا، ميزت أن الدم الذي ينزل الآن، هي كان ينزل عليها الدم بعد طهرها، بعد طهر 15 يوما سواء كان في استحاضة أو من غير استحاضة، ميزت الآن الدم الذي ينزل الآن ليس دم استحاضة هذا، وإنما هو دم حيض برائحته أو سخونته أو لونه أو ميزته. قال: إن ميزت بعد طهر تم فهذا يعتبر حيض، فإن استمرت في التمييز، قال: فإن دام بصفة التمييز استظهرت، يعني قاعدة مميزة إن هذا حيض، حتى ولو زادت أيامه على أيام عادتها فإنه يلزمها أن تستظهر بثلاثة أيام على مشهور المذهب في الاستظهار. وإلا بأن اختلط عليها، ميزت أيام عادتها وبعد ذلك استمر الدم لكن من غير تمييز، ليس له أوصاف وصف ولا يعني سواء فيما يتعلق في اللون أو الرائحة وغير ذلك، ليس له أوصاف دم الحيض، فنقول لها في هذه الحالة لا تستظهر. إذن بالنسبة للمستحاضة إذا ميزت الدم دم الحيض نقول لها تمكث أيام عادتها، وإن استمر التمييز نقول لها تستظهر تزيد على أيام عادتها ثلاثة أيام، وإن لم يستمر التمييز بعد ميزته في وقت عادتها وبعد استمر بها الدم ولكنها لم تميز، لا يوجد فيها أوصاف الحيض، نقول لها لا تستظهر، تمكث فقط أيام عادتها، ثم بعد ذلك هي تعتبر طاهر، يعني تغتسل وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها، وهذا دم علة وفساد. والمرأة في زمن الاستحاضة يعني لها حكم المرأة الطاهر فيما يتعلق بالصلاة والصيام وإتيان زوجها وغيره، يعني لا تمنع أو لا تعامل معاملة المرأة الحائض، وإنما تعامل معاملة المرأة الطاهر فقط، هو نجاسة من النجاسات يعني يلزم منه الاستنجاء، وتستثفر بتوب، يعني تضع مثلا القطن أو كذا شيء من بعد الاستنجاء على المحل حتى لا يصيب الثياب، وبعد ذلك تتوضأ وتصلي ولا تغتسل منه.
0: هو شيخنا التمييز كيف بيكون؟ يعني كان هو الحيض ممكن يكون دم وممكن يكون كدرة وممكن يكون صفرة.
1: نعم.
0: كيف ما يكون التمييز؟ كيف ميز أنه ما هوش على صفة
1: الحيض؟ هذا هو التمييز، يعني إذا وجدت الأوصاف يعني بأن نزل دم، وهذا الدم يختلف، يعني دم الاستحاضة يعني مثلا لونه فاتح وكذا ورائحته ليست كريهة من باب النزيف أو كذا، لكن دم الحيض رائحته له رائحة كريهة، وكذلك فيما يتعلق باللون وكذا يعني نقول غامق شوية أو أدكن من اللي هو دم الاستحاضة. فإذا ما احنا نتكلموا إما أن تميز وإما لا، ما هو بحسب إن ميزت فبها ونعمت، ميزت أن هذا دم حيض له أوصاف دم الحيض، وإن لم تميز فنقول لها ما تستظهرش،
0: وهذا كله خاص باللي كانت مستحاضة فيما سبق.
1: نعم، مستحاضة نتكلموا عن المستحاضة، أما غير المستحاضة فهذه بتستظهر بثلاثة أيام، غير المستحاضة بتستظهر بثلاثة أيام، لكن هي مستحاضة ورأت الطهر مثلا 15 يوما، ثم حتى وإن استمر معها دم العلة وفساد هذا، لكن مع دم الاستحاضة هذا نزل عليها بعد ذلك دم عرفت أنه دم الحيض هذا
0: يعني وميزته. كانت مستحاضة والآن نعم. نجتها الدورة للحيض الجديد نعم. لكن بما أنها كانت مستحاضة
1: في فترة الاستحاضة يعني هذا الطهر نعاملها معاملة الطهر
0: طهر
1: نعم. أيوة نعم. فهذا طهر. هو المصنف قال فإن ميزت بعد طهر تم نعم. يعني 15 اليوم فأكثر نعم.
0: أيوة.
1: وحتى وإن كان ينزل عليها دم الاستحاضة نعاملها معاملة الطهر فهذا طهر
0: صحيح.
1: ثم مع الدم هذا اللي هو دم الاستحاضة تغيرت أوصاف الدم وبدأ ينزل بمواصفات دم الحيض فهنا في هذه الحالة نقول لها تمكث أيام عادتها وبقت تستظهر أم لا تستظهر. قالوا إن استمر التمييز وقاعدة مميزة إنه هو دم حيض تستظهر بثلاثة أيام. فإن لم تميز انقطع عنها التمييز تمكث أيام عادتها فقط وبعد أيام عادتها تغتسل وهي تعتبر مستحاضة والمستحاضة لها حكم الطاهر.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على علامات الطهر فقال وعلامة الطهر جفوف أو قصة وهي أبلغ فتنتظرها معتادتهما لآخر المختار خلاف معتادة الجفوف فلا تنتظر ما تأخر منهما كالمبتدأ.
1: نعم للطهر علامتان وإحدى العلامتين أبلغ من الأخرى وهي القصة. قال ابن عاشر رحمة الله عليه بقصة أو الجفوف فاعلمي. فهاتان هما علامتا الطهر. فالقصة وهي يعني ماء أبيض كالمني أو كالجير المبلول أبلغ. فالمرأة إذا كانت معتادة للقصة تأتيها القصة أو أحيانا القصة أو أحيانا الجفوف. القصة عرفناها مادة بيضاء مثل الجير المبلول وكذا. هذه القصة تخرج من المرأة عند انتهاء عادتها أو عند انتهاء حيضتها. والجفوف هي بأن تضع المرأة على المحل محل خروج الدم تضع عليه قطن أو منديل أو قطعة من القماش بيضاء وكذا فتظهر فترى لا ترى فيها أثر دم ولا صفرة ولا كدرة. فهذه هذا هو علامة الجفوف. وإن كانت يعني فيها رطوبة الفرج وكذا فهذا لا يعتبر حيض. ليس المقصود بالجفوف أن يكون المحل يابس وإنما المقصود بالجفوف ألا يوجد فيه لا دم ولا صفرة ولا قدرة وإن وجدت رطوبة الفرج. فهذه هي المقصود بالجفوف. فالمرأة إن كانت اعتادت القصة نقول لها تنتظر ورأت الجفوف اعتادت القصة المعتاد أنها جهة القصة في نهاية الدورة ولكن هذه المرة جاء الجفوف قبل القصة نقول لها تنتظر القصة لأن القصة أبلغ. لكن لا تنتظرها حتى يخرج وقت الصلاة مثلا. متى رأت هي؟ رأت الجفوف قبل الظهر مثلا ولا بعد الظهر مباشرة نقول لها تنتظر لا تغتسل ولا تصلي الظهر. نتكلم عن الظهر لا تغتسل ولا تصلي الظهر تؤخره إلى آخر الوقت المختار. يعني نقول مثلا قبل ما يدن العصر بنصف ساعة ما يسعها للاغتسال وكذا عندها نقول لها حتى ولو لم ترين القصة عند ذلك خلاص تغتسل. إذن تنتظرها المرأة التي اعتادت القصة نقول لها إن رأت الجفوف نقول لها تنتظر إلى أن تنزل عليها القصة. لكن هذا الانتظار لا يدوم يعني فقط إلى نهاية الوقت الاختياري. أما إن امتد بعد ذلك فنقول لها لا تؤخر الصلاة عن وقتها وتغتسل وتكتفي بالجفوف. ومن كانت اعتادت الجفوف فلا تنتظر اللي هي معتادة ما يجيهاش إلا الجفوف ما لم ترى القصة. وكذلك المبتدأ اللي تجي منهم سواء القصة أو الجفوف تعتبر قد طهرت بها فتبادر بالاغتسال وبأداء الصلاة التي هي في وقتها. وعندنا حديث عائشة رضي الله عنها أن النساء يعني كنا يبعثنا لها بالدرجة يعني الصندوق الصغير الذي تضع فيه المرأة متاعها فيها الكرسف يعني القطن تعلوه الصفرة والكدرة. يسألنها يعني لأن المرأة في المعتاد في نهاية الحيض ينزل منها الصفرة والكدرة والمادة هذه اللي قلنا مثل القهوية وكذا فيسألنها يعني هل يغتسلنا أم مازال. فتقول لهن لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. فإذا عندنا علامتان للطهر العلامة الأولى القصة والعلامة الأخرى الجفوف والقصة أبلغ من الجفوف. بالنسبة للمبتدأ وكذلك معتادة الجفوف لا تنتظر القصة. أما معتادة القصة التي تأتيها القصة أو أحيانا يأتيها القصة وأحيانا يأتيها الجفوف فنقول لها تنتظر القصة إلى آخر الوقت الاختياري.
0: وشيخنا بالنسبة للجفوف، هل لازم يكون بعد ما تنتهي أيام العادة أم حتى في أثناء في في في في أثناء أيام العادة يعني؟
1: ما هو الجفوف، شوف يا شيخ، ما هو من تقطعت أيامها، وتكلمنا إحنا على من تقطعت أيامها، إن تقطعت وامتد بها في أيام العادة،
0: نعم
1: معايا يا شيخ، يعني بالنسبة لأيام العادة إن استمر بها الدم ولم يتقطع أيام فهذه مستمرة في الحيض، لكن من تقطع دمها ورأت إحدى علامتي الطهر فقلنا هذه لها حكم الطاهر، فتغتسل وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها وتلفق بعد ذلك، وقد ذكرنا هذا في حكم الملفقة.
0: يعني حتى يعني المعتادة مثلا سبعة أيام، حتى لو من تاني يوم وقف الدم ما عاش في دم، ووضعت يعني خرقة ولا شيء وطلع المحل نظيف وجاء ما في شيء، تغتسل، تراجع عند نهاية الوقت المختار وتغتسل وتصلي يعني.
1: نعم، وتستمر في هذا إلى أن إن استمر الانقطاع 15 يوما فما أتى بعد ذلك هذا حيض جديد، وإن لم يستمر 15 يوما بل يومان أو ثلاثة أو تلفق. أكثر أو المهم أقل من 15 يوما فهذه تلفق وتجمعها لعادتها.
0: نعم. بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: أنتم تستمعون

لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساءً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل توقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى على ما يمنعه الحيض أو النفاس، حيث قال: ومنع صحة طواف واعتكاف وصلاة وصوم ووجوبهما وقضاء الصوم بأمر جديد. تفضل شيخ.
1: بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر هنا ما يمنع منه الحيض، وكنا قد تناولنا شيء من هذا عند حديثنا عن الحدث الأكبر والحدث الأصغر وما يمنع منه كل منهما. وهنا يتكلم على الحيض بخصوصه وليس على الحدث الأكبر على وجه العموم، فيتكلم عن الحيض. قال: منع من صحة الطواف. سبق عند حديثنا في باب الحج عن ما يشترط لصحة الطواف، فمما يشترط لصحة الطواف هو الطهارة، والمرأة في زمن الحيض ليست طاهر، فعليها حدث أكبر ليس حتى حدث أصغر. وبالنسبة للطواف يشترط له الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، يعني أن يكون ليس عليه حدث أصغر ولا حدث أكبر. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اصنعي وهي حائض كل شيء غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فإذا عندنا يمنع الحيض من صحة الطواف، ويمنع كذلك من صحة الاعتكاف، لأن الاعتكاف يشترط له الصيام، فلا اعتكاف بلا صوم، والصوم لا يصح من المرأة الحائض، فلهذا يمنع الحيض من صحة الاعتكاف. وكذلك عندنا الصلاة والصوم، وعندما نتحدث عن الصلاة والصوم قال يمنع من صحتهما، قال ووجوبهما، عطف أيضا قال ووجوبهما، ومنع صحة طواف واعتكاف وصلاة وصوم ووجوبهما، لأن الخلو من الحيض والنفاس هو شرط صحة ووجوب بالنسبة للصلاة، فالمرأة في زمن الحيض لا يصح منها الصلاة ولا تجب عليه، لا تجب عليها. ومرة تقول: لا أنا هي ما تجبش علي لكن أنا بنصلي، نقول لا حرام، لا تصح منك ولا تجب عليك. وكذلك الصوم، يعني وهذا قد تغفل عنه بعض النساء، فهي تجد عليها الحيض ومش في حالة شك أو كذا، حيض محقق، ومع ذلك تقول أنا ما ناكلش. كونك مثلا لا تجهري بإفطارك مراعاة للآداب العامة وللأطفال الصغار وكذا، حتى لا يعني قد لا يفهمون مثل هذه الأمور ويقول يرون أن أمهم أو أختهم أو كذا يعني معتدية وأنها تفطر في رمضان، وهم لا يفهمون مثل هذه الأمر وأنها معذورة أن تخفي إفطارها، فلا بأس، لكن أن تستمر وتجوع نفسها فهذا خلل وخطأ. فالصوم لا يجب عليها ولا يصح منها. قد يقول قائل: لا يصح منها ماشي، لكن لا يجب عليها كيف وهي يجب عليها القضاء؟ فيقال: إن القضاء بأمر جديد وليس بالأمر الأول. نعم، وهذه مسألة أصولية يعني فيها خلاف، هل القضاء بالأمر الأول أم بالأمر الجديد؟ فعلى الراجح والصحيح عند علمائنا أن القضاء بأمر جديد وليس بالأمر الأول في بالنسبة للمرأة الحائض، لأن كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النساء كنا يؤمرنا بذلك، يعني لما سئلت عائشة من إحدى النساء: ما بال المرأة يعني تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ يعني هذا من أهل حروراء وكذا، يغلبون العقل ويعني فيهم تعدي وشيء من هذا القبيل. فقالت لا، بينت لها عائشة رضي الله عنها أن النساء هذه هي السنة، هذا الشرع، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر به زوجاته ونساء المؤمنين في ذلك الوقت، أمرهن أن لا يقضين الصلاة، ولعل الحكمة في ذلك لتكرارها وصعوبتها، لكن هو الصوم هو شهر واحد في السنة، فلا يصعب ولا يشق على المرأة، فلهذا أمرت بقضاء الصوم ولم تؤمر بقضاء الصلوات.
0: يا شيخنا، المقصود بالأمر الجديد هو الأمر من الشارع، يعني
1: نعم،
0: أمر جديد من الشارع
1: من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما قالت كنا يؤمرنا النساء بقضاء الصوم ولا يؤمرنا، من أن يؤمرنا؟ أي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
0: صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على ما يحرم بالحيض، فقال: وحرم به طلاق وتمتع بما بين سرة وركبة حتى تطهر بالماء، ودخول مسجد ومس مصحف لا قراءة.
1: نعم، إذن ذكر ما يمنع منه الحيض بالنسبة للمرأة، وذكر الآن ما يحرم بالحيض. فيحرم على الزوج بسبب الحيض أن يستمتع بزوجته فيما بين السرة والركبة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث متفق على صحته، كان يأمرها فتتزر فيعني يستمتع بها فيما سوى ذلك صلى الله عليه وسلم. فهذا هكذا ينبغي أن يكون شأن الأزواج، ومن حام حول الحما يشك أن يرتع فيه كما قيل. وفي الحديث الآخر قال اصنع، يعني اليهود كانوا لا يؤكلون الحائض ولا يجالسونه وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا المقصود إلا الوطأ. ولكن مع ذلك يعني علماؤنا، وكما في الحديث الذي ذكرنا عن عائشة يأمرها أن تتزر يعني حتى لا يقترب من الممنوع، لأنه ملعون من أتى حائض أو امرأة في دبرها. والنبي وربنا عز وجل يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هذا فيما يتعلق بالاستمتاع. وفيما يتعلق بالطلاق، وهذه مسألة مهمة يا شيخ، الطلاق محرم على الزوج أن يطلق زوجته وهي حائض، ولكن الطلاق يقع، يأثم يعني على ذلك، ولكن الطلاق يقع. ومما يدل على وقوعه حديث عمر رضي الله عنه، يعني أن ابن عمر طلق زوجته وهي في زمن الحيض، فسأل عمر، يعني عمر بن الخطاب والده، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق بعد وإن شاء أمسك ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وربنا عز وجل يقول يا أيها النبي وإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فالطلاق عندنا يا شيخ عبد الرحمن طلاق سني وطلاق بدعي. الطلاق السني أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، والطلاق البدعي أن يطلقها في طهر قد مسها فيه أو أن يطلقها وهي حائض. والحديث الذي ذكرنا مما يدل فيه نهي مره فليراجعها، أمره بإرجاع. قالوا لو لم يقع الطلاق في زمن الحيض لقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطلاق الذي أوقعه ابنك عبد الله لا يقع، فهي لا زالت زوجته. لا، قال له مره فليراجعها، وهذا يدلنا على أن الطلاق قد وقع فأمره بمراجعته. وهذا مذهب مالك ومذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والأرجح والذي عليه الفتية عند الحنابلة. نعم، قال بعض أهل العلم بأن الطلاق في زمن الحيض لا يقع، ولكن الراجح والذي عليه أكثر أهل العلم وبه الفتية في دار الإفتاء وهو مذهب مالك رحمة الله عليه أن الطلاق في زمن الحيض يقع مع الإثم. وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله وحرم به طلاق. إذن زمن الحيض يحرم على الزوج أن يطلق زوجته بل ينتظرها حتى تطهر. وأشرنا إلى المحرم الثاني وهو التمتع في بما بين سرة وركبة طبعا، وهذا يستمر إلى التطهر بالماء. قال حتى تطهر بالماء، يعني حتى ولو كان ليس معهما ماء ويعني هي طهارتها بالتيمم، قالوا حبذا أن تنتظر حتى تتطهر بالماء. اللهم إلا إن بعد الأمر جدا وشق عليهما على الزوجين فلا بأس حتى بالطهارة الترابية، ولكن الأصل أنها لا يعني لا يجامعها، لا يأتيها زوجها حتى تتطهر بالطهارة المائية. أما قبل التطهر بالماء أو سواء بالطهارة الأصلية أو بالطهارة البديلة فهذه لا يجوز أن يقربها، لأن الله عز وجل قال ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي حتى ينقطع عنهن الدم
0: بالجفاف أو القصة البيضاء.
1: نعم، بإحدى علامتي الطهر. فإذا تطهرنا يعني لا يحل حتى طهرت ولكنها لم تتطهر، لا يحل للزوج أن يأتيها حتى تتطهر بالماء
0: بالاغتسال. نعم.
1: نعم. قال ودخول مسجد، هذا مما يحرم على المرأة في زمن الحيض وفي زمن النفاس، أن تدخل للمسجد. وهنا يعني عندنا تنبيه، ينبغي أن تكون مراكز تحفيظ القرآن للنساء مستقلة، ما تكونش في المسجد أو في الدور الثاني اللي هو يصلوا فيه الجمعة ويصلوا فيه مرات أحيانا بعض الأوقات وكذا، لأن المرأة محتاجة، سيأتيها هي حيضتها ليست بيدها وسيأتيها الحيض، ولا تملك أن يعني وإن قلنا لها كل ما سيأتيك الحيض ينبغي أن تتغيبي عن المسجد، وهو ممنوعة هي من المسجد، لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي محرم عليها دخول المسجد. فإذا ينبغي أن تكون الفصول، وخصوصا فصول النساء أو فصول الرجال يعني لا بأس إن كانت في المسجد، لكن ما يتعلق بفصول النساء ينبغي أن تكون مفصولة عن المسجد، لأن المرأة سبق معنا يا شيخ عندما تحدثنا عن الحدث الأكبر وكذا، قلنا المرأة في زمن الحيض يرخص لها إذا كانت معلمة أو متعلمة يرخص لها في مس المصحف، وعندنا كذلك ما يتعلق بالنقال ليس له حكم المصحف، فلها أن تراجع وكذا حتى لا يضيع منها القرآن، فهذا رخص لها، لكن لم يرخص لها في دخول المسجد، فلينتبه لهذا الأمر. والممنوع الآخر اللي هو مس المصحف لا قراءة. الجنوب ممنوع من القراءة ومن مس المصحف من كليهما، لأن إزالة أو رفع هذا الحدث بيده، له أن يرفعه. أما المرأة في زمن الحيض حيضتها ليست بيدها فلا تستطيع أن ترفعها، فلهذا منعت على وجه الإجمال من مس المصحف، ولكنها لم تمنع من قراءة القرآن. متى تمنع الحائض من قراءة القرآن؟ قالوا إذا انقطع عليها، رأت علامة الطهر ولكنها لم تغتسل، بعد أن ترى علامة الطهر وقبل الاغتسال لا يجوز لها أن تقرأ القرآن، لأن بمثابة الجنابة، لأن بإمكانها أن ترفع هذا الحدث الأكبر وتغتسل. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن أحكام النفاس فقال: والنفاس ما خرج للولادة معها أو بعدها ولو بين توأمين، وأكثره 60 يوما، والطهر منه وتقطعه ومنعه كالحيض.
1: نعم، النفاس هو دم خارج من فرج المرأة، وبسبب سبب خروجه هو الولادة، سواء معها أو بعدها. أما ما خرج قبلها فلا يعد نفاسا، ما خرج قبل الولادة فلا يعد نفاسا، وإنما الذي يعد نفاسا ما خرج أثناء الولادة أو بعد الولادة فهو يعتبر دم نفاس. وكذلك ما نزل بين التوأمين، ويعني عندنا التوأمان الولدان يعني في بطن واحدة ليس بينهما 6 أشهر فأكثر، إن كان بينهما 6 أشهر فأكثر فلا يعدان توأمان، وإن كان بينهما أقل من ذلك، المعتاد في المعتاد التوأم يعني ينزلان في نفس التوقيت بينهما فاصل يسير، فالدم الذي ينزل بينهما يعتبر من دم النفاس. نعم،
0: يعني الصورة شيخنا اللي يتكلم عليها أنه ممكن التوأم يعني حالهما يتأخر نزوله، قد يكون يوم يومين أسبوع شهر، مدام أقل من 6 شهور يعتبر توأم،
1: يعتبر توأم
0: دم الدم النازل بينهما هذا دم نفاس.
1: نعم، وكذلك لكن في الحسبة لما بنحسبه 60 يوم، لأن قال أكثر في مشهور المذهب عندنا أكثر النفاس 60 يوما.
0: نعم،
1: وهذا القول هو الذي رجع عنه مالك وهو مشهور مذهب، وإلا فالقول الذي رجع إليه مالك رحمه الله هو أنه يسأل عنه النساء. وعندنا قول آخر في يعني اختاره ابن عبد البر من علمائنا أنه 40 يوم لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النفساء كانت تقعد 40 يوما. فالنفاس في مشهور المذهب هو 60 يوما. ومتى تحسب في مسألة التوأم؟ يعني احنا تكلمنا النازل بينهما يعتبر دم نفاس، لكن فيما يتعلق بالستين حتى إن كان بينهما كما ذكرت 3 أيام 4 شهر اللي هو نحسبه من بعد نزول التوأم الثاني ليس من بعد نزول الأول، يعني فيما يتعلق بال60 يوما. ثم بعد ذلك قال والطهر منه، يعني علامتي الطهر اللي هي القصة والجفوف مثل ما ذكرنا في الحيض، يعني علامتي الطهر معنا نستصحبها هي في الحيض وفي النفاس كذلك، عندنا الجفوف وعندنا القصة، وقلنا القصة أبلغ من الجفوف، وتقطعه مسألة التلفيق، قلنا أن المبتدأ تلفق إن تقطع بها الدم لأقل من 15 يوما تلفق إلى أن تصل 15 يوم اللي هي أكثر الحيض بالنسبة للمبتدأ، وبالنسبة للمعتادة إن تقطع بها الدم تلفق عادتها واستظهار 3 أيام اللي هو أكثر حيضها هذا بالنسبة للمعتادة. وبالنسبة للنفاس اللي قلنا أكثره 60 يوما، أكثر النفاس 60 يوما. فإذا تقطع بها الدم يأتيها الدم وينقطع، يأتيها 10 أيام، انقطع 5 أيام ويأتي 10 أيام. قالوا هذه إن استمرت على هذه الحالة تستمر وتعتبر كل ما نزل هذا الدم هو دم نفاس إلى أن تجمع 60 يوما.
0: فقال في الأيام اللي طهرت فيهم تعتبرها طاهرة، يعني
1: طاهرة تغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها. قال والطهر منه وتقطعه ما يتعلق بالتلفيق ومنعه كالحيض، يعني ذكرنا أنه يعني يمنع من يحرم به دخول المسجد ومس المصحف لا قراءة القرآن، وكذلك يمنع التمتع الزوج ما بين السرة والركبة، وكذلك يحرم على الزوج الطلاق في زمن الحيض وإن كان الطلاق يقع
0: في زمن النفاس.
1: نعم في زمن الحيض والنفاس، لأن قلنا النفاس مثل الحيض، مثل ما ذكرنا في الحيض أنه يحرم إيقاع الطلاق في زمن الحيض، كذلك في زمن النفاس لا في زمن الحمل. والبعض يقول طلقت زوجتي وهي حامل، وعلى أساس أنه يريد فتوى أن الطلاق لا يقع، يقع الطلاق
0: مره فليرجعها ثم يطلقها حاملا أو حائلا يعني.
1: نعم هذا فيما يتعلق بالحائط والنفساء. وفيما نحن نتعلق عن الحامل، الحامل الطلاق ربنا عز وجل قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا يعني بين لنا ربنا عز وجل عدة الحامل سواء كانت متوفى عنها زوجها أو كانت مطلقة اللي هي عدتها بوضع الحمل. فهذا يدلنا على أن الطلاق واقع زمن الحمل وكذلك زمن الحيض. نعم وزمن الحمل يعني لا يعد بدعيا، الذي يعد بدعيا وفيه نهي هو زمن النفاس إيقاع الطلاق، زمن الحيض أو زمن النفاس.
0: أما في حديث ابن حديث عمر اللي ذكرته شيخنا قال مروا في الرجاء ثم يطلقها حاملا أو حائلا، يعني
1: نعم نعم
0: لو كان الطلاق في الحمل لا يقع ولا بدعي لما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم
1: بالفعل يعني ولما أشار ليس به بدعيا. نعم وكذلك نعم. الآية تشير إلى أن يعني عدة المطلقة إذا كانت حاملا وضع الحمل
0: نعم. نعم.
1: فدليل على أنه طلاق شرعي وسني وواقع من غير إثم، والذي فيه إثم هو طلاقها إما في الحيض وإما في النفاس وإما أن يطلقها في طهر قد مسها فيه، فهذا فيه إثم على الزوج إذا فعل هذه الأمور ولكن مع ذلك يقع.
0: وطيب شيخنا أكثر النفاس 60 يوما، هذا يعني لجميع النساء، ما فيش فرق بين امرأة أو أخرى، مش زي الحيض، الحيض يعني حسب العادة متاحة.
1: نعم
0: ما فيش عادة في النفاس يعني
1: ما فيش عادة، ما فيش عادة إن انقطع عنها حتى بعد 3 أيام أو 10 أو 15 يوم خلاص هذا انقطع متى ما رأت علامة الطهر. وإن استمر بها متى نقول لها أنت الآن تعتبري يعني مرأة مستحاضة اغتسلي وصلي وصومي وكذا، متى نقول لها؟ نقول لها ذلك في مشهور المذهب عندنا إذا استمر بها النفاس إلى 60 يوم واستمر بعد ذلك نقول لها خلاص أنت الآن ينبغي أن يعني تغتسلي وأن تصلي وتصومي وكذا وأنت مرأة مستحاضة الآن.
0: طيب شيخنا في الحيض المصنف ذكر أن أقل الحيض دفقة، بالنسبة للنفاس ما ذكرش أقل النفاس، فهل في حد لأقله؟
1: لا حد لأقله، لا حد لأقل النفاس في مذهبنا، فمثل ما ذكرنا في الحيض كذلك في النفاس لا حد لأقله، وأكثره عندنا محدد ب60 يوما في المشهور المذهب، وإن كان عندنا أقوال أخرى بأنه الذي رجع إليه مالك وهو أنه تسأل عنه النساء ما اعتادت وهو يختلف من قطر إلى آخر، وعندنا القول الآخر الذي اختاره ابن عبد البر وهو أنه 40 يوما، وإلا في المشهور والذي عليه الفتية أنه 60 يوما.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء، والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: بالنسبة لما ذكرته في حديث سابقة، مسألة قلت بالنسبة لشعر الحاجبين، فهذا أحيانا يصل إلى درجة الشين، يعني يؤثر على شكل المرأة. فإذا كانت متزوجة وأذن الزوج لها في ذلك، لها أن تقصر هذا الشعر. هذا الذي ذكرته وما زلت عليه إلى ساعة هذه. أما إذا كان الشعر عادي، نعم، كشعر النساء المعروف، فإنه لا تعمل ذلك، وإذا عملت فإنها تدخل في الحديث الذي

0: النظر ينسدل حتى يؤثر على العين، ربما يدخل فيها أو يقاربها أو شيء من هالقبيل، هذا من إزالة الضرر وهو جائز يعني بإجماع العلماء، والله أعلم.
1: الله يبارك فيك شيخنا. هذا سائل أيضا عبر البريد يسأل يقول بأنه أستاذ جامعي وفي طالبات يشرف عليهم في بحث التخرج ويتابع فيهم على الخاص بالواتساب وكذا، فيسر على التواصل معهن عبر هذه الوسيلة.
2: نعم، هو التواصل بقصد العلم والتعلم هذا أمر جائز، ما فيش إشكال، ولكن الذي نخشاه أن يتحول الأمر من التعلم والتعليم إلى الغرام والحب والهيام لكثرة أنهم يستمروا بعضهم عادي.
1: نعم.
2: يرتفع التكليف وهذا هو سبب الفساد. لما يعني الإنسان تتبسط في القول معه وتمازحه وبين المرأة والرجل فطول يعني الإنسان يفتح والعياذ بالله باب من أبواب الفاحشة، فينتقل الأمر من أمر مبارك في العلم والتعلم ولا يصبح إلى أمر إلى ذريعة للفساد والفحش. وكم نسمع من القصص الآن اللي صايرة، كثير من الزوجات يشتكين من علاقة أزواجهن بالبنات عن طريق الماسنجر وعن طريق الواتساب وعن هذا أمر كثير أصبح أصبحنا نسأل فيه صباح مساء. هذا الأمر شن سبب الأمر هذا؟
1: تساهل في
2: هو التساهل في التواصل. هذه من المصائب الآن اللي ابتلت بها الأسر، يعني صوت وصورة، زمان كان صوت بس، الآن صوت وصورة بين الرجل والمرأة. الصوت والصورة في الأول هدرزة عادية ما فيش باس، ثم ينتقلوا إلى الأسوأ فالأسوأ فالأسوأ، إلى أن تقع الفاحشة الكبيرة والعياذ بالله. والله لا تتصور يا شيخ صلاح كثرة الأسئلة في هذا الأمر. في هذا الأزواج يهجرن أزواجهن زوجاتهن، أزواج يهجرن زوجاتهن لا ينمن معهن، ينتقل لدار الأخرى وتقول أنا نسمع ونسمع حتى في الصوت ونسمع في ليه الفساد هذا. فلهذا احنا نقطع دابر الموضوع من الأول، من الأول نقول لا تتواصل معها في الدراسة، تواصلوا همنا في في, في في في مكان الدراسة.
1: نعم.
2: تواصلوا في مكان بعض الأخوات تقول لك بنعلم القرآن، تبي تعلمها هي تحفظ القرآن وتبي تعلم شباب يا ودي تربحي.
1: نعم.
2: تو يتعلموا في هلبة مشايخ يمشوا يقروا همنا كتاتيب هلبة، والله هذا ما يجيب لنا إلا يعني راهو هذا من واقع تجربة نسمعه احنا في الفساد اللي صاير. ولهذا يعني الشيء اللي يكون ذريعة للفساد هو فساد بذاته، ولهذا ننتهي عن ذلك والله أعلم.
3: نعم شيخنا، الأخ عبد الكريم يسأل عن حكم بيع بطاقة الدولار.
4: لا تباع، هذه أمور الانتفاع الشخصي. فإذا كان أنت عندك باش تفعلها وتشحنها وتبيع الدولار اللي بروحك وتطلع بها برا تسافر باهي، ما عندكش وبتقترض وتلقيت من يقرضك وبترد لراس المال باهي، ما عندكش دسها وبس، ما عندكش ما تدير بها أكثر منك.
3: نعم شيخنا، سؤال ورد عبر البريد قريب يعني من مسألة البطاقات، عن مسألة سحب البطاقة بطاقة الدولار داخل ليبيا يعني باستعمال ماكينات الدفع، ماكينات الشراء اللي هي البي او اس، فيسأل عن حكم سحبها داخل البلاد. شيخنا
4: دولار ولا الفلوس؟
3: هو ما ذكرش هو، لكن ممكن شيخنا تفصل يعني الحكم.
4: والله إذا كان هي البطاقة بالفلوس الليبيات هذو الفلوس يعني بطاقة مصرفية، إذا كان هالماكينة يملكها المصرف لأنها بتاخذ لك من حسابك طول، يبدو هذه معاش هي مشكلة، كون أخذوا منك قيمة ما مخدوش هذه تبقى وهي أجرة، نقصوها الأجرة ولا زادوها هذاك كلام تاني، يبقى جانب اقتصادي. لكن لو كان هي الآلة المملوكة لصراف هذا ما تتحملش ياخذ منك إجارة، لأن هذه صرف مبادلة يعطي فيك من فلوسه وفلوسك يحول فيه في مطرح ثاني. نعم. فلا بد أن نفرقوا بينهم، إلا إذا كان بيعطيك يعني لو تغير جنس المال ممكن، أنت بطاقتك فيها ليبي وبطاقتك بتاخذ بها ذهب

0: بتاخذ بها دولار. قلت له يا فلان انا عندي البطاقه فيها 2000 دينار اعطيني بهم 3 دولار او 5 دولار ولا 1000 ولا اللي هو. اختلف الجنس. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بيعوا كيف شئتم يدا بيد. هذه ما دام هي مشحونه بالليبي لان اللوائح تاذن بان هي انها تتداول داخل البلاد، لكن اللي هي مشحونه بالدولار يبقى هذاك يرجع للجهات المعنيه هل اعطتها الاذن في صرفها الداخل عندها ماكينه ولا لابد من السفر.
1: قال الشيخ ابو محمد رحمه الله: ثم يفيض الماء على شقه الايمن ثم على شقه الايسر ثم يتدلك بيديه. تحدث سابقا الشيخ ابو محمد بن ابي زيد عن قضية الغسل وأتى به على الوجه الأكمل، وقال طريقته كالآتي: يبتدئ بإزالة الأذى، يغسل الأذى، ثم بعد ذلك يتحول إلى الوضوء، ويكمل وضوءه الوضوء الشرعي كما هو معروف ابتداء من غسل اليدين والركوعين إلى الرجلين، ولما ينتهي من هذا يبتدئ في طريقة الغسل، ويبتدئ ذلك بأن يغمس يديه كما ذكر ابن أبي زيد في الإناء، ثم يأخذهما دون أن يأخذ معهما الماء البلل فقط، فيخلل بهما أصول شعره من الخلف إلى الأمام، ولما يخلل بعد ذلك يأخذ 3 غرفات فيها الماء اليدين ويغسل بهذه الغرفات 3 رأسه حتى يصل الماء إلى البشرة. لما ينتهي من هذه يغسل رقبته من الأمام ومن الخلف، ثم بعد ذلك يصل إلى ما يتحدث عنه الآن وهو مسألة إفاضة الماء على جسده كله، مبتدئا بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر. وربما حدثتكم في الماضي لا أعرف عن مسألة بعض العلماء المالكية يقولون بأنه يغسل إلى الركبتين الشق الأيمن ثم يأتي إلى الشق الأيسر إلى الركبتين كذلك، ثم بعد ذلك يأتي إلى الرجل اليمنى من الركبة إلى الكعبين، ثم يأتي إلى اليسرى وينتهي غسله. وبعضهم أيضا يتحدث عن تقسيم آخر بعد الرأس والرقبة من الجهتين، يتحدث عن إفاضة الماء إلا عند الركبة، ثم بعد ذلك يتحول إلى إفاضة الماء في الجهة الأيسر، ثم يغسل الجزء الأمامي صدره وبطنه ثم الجزء الخلفي. وبعض علمائنا يرى أن غسل البطن والظهر يأتي في نفس غسل الأطراف والجنبين.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، مرحبا بكم في برنامجكم المتجدد برنامج فتوى، والذي نستقبل فيه أسئلتكم واستفساراتكم عبر هواتف البرنامج 092-092-15-0 092-092-16-0. مستمعينا الكرام، نستفتح هذه الحلقة وهذا البرنامج بتوجيه عام لعامة المستمعين الكرام ولعامة المسلمين في هذا البلد. فصل الصيف فصل معروف بارتياد الناس للبحر، ويحرصوا فيه الناس على الذهاب والاصطياف في هذا الوقت بالذات، ونجد كثيرا أو نجد في بعض الأحيان عفوا أن هناك توجيهات من جهات الاختصاص في التحذير من السباحة في أوقات معينة، عندما يكون هناك تيارات سحب كما يقال، أو يقال البحر مضطرب وغير قابل يعني للسباحة، ونجد البعض أنه لا يبالي بذلك. معنا اتصال. السلام عليكم أخي يونس. السلام عليكم أخي يونس.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
1: أنا وسهلا بك أخي كريم.
2: الله يسلمك بارك الله فيك. عندي سؤالين.
1: تفضل.
2: السؤال الأول في الله محمد رسول الله.
1: الله يسلم. أعطينا الثاني بها على الأقل بيت فكرة الأول. طيب، فمن الأشياء اللي ننبه عليها، قلت أن هناك تحذيرات من التحذير من السباحة في أيام معينة وفي أوقات معينة، ونجد بعض الناس لا يبالي بهذه التحذيرات، وثبت بالتجربة وأن البحر يعني لا أمان له، سواء ممن كان يجيد السباحة أو لا يجيدها في مثل هذه الأوقات. ومع ذلك كما قلت تجد البعض يعني يخاطر ويغامر في مثل هذه الأوقات التي حذر منها، ويدخل إلى البحر، ويترتب على ذلك كما نسمع يعني يكاد يكون يوميا في هذه الفترة عن غرق بعض الأشخاص، منهم من أنقذ ومنهم من فارق الحياة. فالإنسان يعني ينبغي عليه أن يأخذ الحذر، وهذه التحذيرات يعني تدخل في إنسان بإلقاء النفس في التهلكة، أو إنسان يقتل نفسه بمثل هذه التصرفات. يعني قد لا تكون النية عنده، طبعا أكيد لا تكون عنده النية حاضرة بمثل هذه مثل هذه الأفكار، لكن ما يترتب عليها مع اتصال. نعم، السلام عليكم أخ موسى. السلام عليكم.
2: طيب إن شاء الله.
1: أهلا وسهلا بك.
2: لا استفسار شيخ، عندي استفسار عن السيارات عن طريق مصر في الجمهورية.
1: نعم.
2: يعني سألت مصر قديم هو ملك مصر، لكن طريقة الملكية هذه الله وعلا. أول ما سألت مصر قال لي ملك مصر يعني.
1: نعم.
2: أنا عارف من ناحية سرية الله يبارك استفسار عن هي هذه الشريعة
1: الإسلامية
2: والمراحل الإسلامية
1: ولاية. إن شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله. إن شاء الله. بارك الله. فالتكملة في هذا الكلام، كما قلت أن الإنسان الذي يدخل البحر أكيد هو ليس لا يعني البعض، أتكلم عن من يجيدون السباحة، عن من يجيدون السباحة وهو على ثقة في نفسه، ومع ذلك يعني التحذيرات هذه لا تستثني سباحا خبيرا ولا غيره، ما تستثني أحد. يعني أن البحر يعني مضطرب ويحذرون من السباحة فيه، ومع ذلك يقدم البعض على الدخول في البحر. كما قلت يعني نجد يوميا نشرات في المخطب. نعم، مع اتصال أخي. السلام عليكم.
2: السلام عليكم دكتور محمد.
1: أهلا وسهلا بك. كيف حالك؟ طيب إن شاء الله.
2: الله يعينك. طيب.
1: الله يعينك كريم.
2: الله يعينك. بارك الله فيك. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: السلام عليكم. السلام عليكم.
2: بارك الله فيك. الله يعينك. بقدر ما شيء الذي ما تحول على مشاكل طيب المصرح. وإحنا يعني نبينا النصيحة نشوفها كريم. الحقيقة كنت تكلمت عليك كم مرة، أتمنى تحولها لأن سوى فرصة في الصيف وفي ناس تقوم بأعمالك زي سقي الأشجار وغيرها وتشوفوا في جفافها وكل شجرة تلقى تحتها يعني الظل، والناس طيبة هالشعير هذه يعني أتمنى وهي متوفرة في المشاكل والنوادي وكذا، أتمنى توجه كلمة حقيقة يعطوا نصيب من هالحاجة المحتاجينها جدا جدا.
1: عفوا، كلام الأخير ما سمعته. كلام الأخير ما سمعته، سامحني معلش.
2: والله على التسجيل قلت لك.
1: التسجيل. نعم نعم نعم.
2: والنوادي أوتير مسابقات وحاجات من الجزء بسيط التنافس في هالخاصة المحتلين، والله يتصحر والحرارة دي يعني المناطق اللي فيها الجار في الجزء دي اللون يعني أبدأ بينا يعني. أنا ربي يبارك فيك.
1: إن شاء الله بإذن تعالى إن شاء الله. عفوا. نعم، إذا مستمعينا الكرام أكمل الكلام في العجالة في عامه على هذه المسألة. كما قلت المآسي التي تترتب على عدم استماع إلى التوجيهات الواردة من جهات الاختصاص في مثل هذه الأيام، وخاصة هذا الأمر كما قلت يعني يستوي فيه من يتقن السباحة ومن لا يتقن، يعني ينبغي على الإنسان أن لا يلقي بنفسه إلى التهلكة، كما في قوله تعالى وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالله سبحانه وتعالى يعني حذرنا من إنسان يغامر بحياته أو بنفسه أو بعضو من أعضائه أو بجسده أو بصحته يعني في أشياء يعني لا تستحق ذلك إلا في حالة واحدة وهي الجهاد في سبيل الله. المحافظة على النفس واجب شرعي يحاسب عليه الإنسان، وكذلك الأمر موكول إلى أرباب الأسر. يعني تمشي العائلة للاصطفاف وإلى التنزه والبحر وكذا، ثم ترجع وهي فاقدة لأحد أفراد أسرتها نتيجة هذا الإهمال وعدم الانتباه. ينبغي الإنسان أن يعني يأخذ الحيطة. يعني الإنسان قد يكون، لا نتهم التقصير بمعنى التقصير، ولكن أكيد ما فيش حد بيغامر بفردة كبده يعني يتكلم، ولكن الانتباه والاستماع للتوصيات وإلى التحذيرات نأخذها بمحمل الجد. يعني ما فيش سباحة خلاص، ما فيش سباحة أمام، لا على القزة ولا على الشط ولا على غيره، بتقعد تتفرج على البحر ما كتب الله وتروح. نعم، اتصال. نعم أخي، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: تفضل الكريم.
2: أنا يا شيخ بنسلك على موضوع عندنا من العادات هي أو من العبادات، أنا مش عارف زي عملية القصيدة في المولد النبوي وعندك الفول في العاشوراء، تعتبر عادة ولا عبادة يا شيخ هذه؟ الأصل نتاعها منين؟ من جهتنا هذه.
1: نعم إن شاء الله إن شاء الله تسمع الإجابة إن شاء الله. نعم طيب إذن دين النصيحة كما هو على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلت يعني ينبغي أن نأخذ بالأسباب في المحافظة على النفس والمحافظة على المال والضرورات الخمس المعروفة اللي هي النفس والمال والعرض والدين. فينبغي عليك أخي المسلم أن تحتاط لنفسك في مثل هذه المسائل ولا تغامر ولا تلقي بنفسك إلى التهلكة زي ما قلت لما جيني التحذيرات بعدم السباحة. قصدي ما قيل هذا الأمر وهذا التحذير إلا لمصلحة المواطن. فينبغي عليك يعني أن لا تكابر ولا يعني تكلم بالذات الجماعة الذي يرى نفسه يتقن السباحة زي ما قلت لك. وللأسف نسمع في أن هذا فلان غرق وفارق الحياة واللي فيه الجثة تقعد يومين وثلاثة حتى يعني يعثر عليها. وما يدخل على هذا على الأسرة وعلى الأهل من الحزن ومن البلاء ومن المصائب. صح كل نفس ذائقة الموت وإنما تكون يدرككم الموت ولكل أجل كتاب، لكن هذا لا يعني أننا لا نأخذ به الأسباب بالمحافظة على أنفسنا. فتوجيه لمستمعينا الكرام ولكل من يستمع إلينا أن يأخذ بهذه التحذيرات على محمل الجد. نعم معنا اتصال. منال السلام عليكم.
3: أيوة عليكم السلام ورحمة الله.
1: تفضلوا.
3: كيف الحال؟
1: الله يبارك فيك الحمد لله رب العالمين.
3: بالله يا شيخ أنا بدي نسألك.
1: نعم.
3: أنا مزوجة من 20 سنة. راهي.
1: نعم.
3: زوجي توا قطع الصلاة لي أكثر من قريب 7 سنين هيك قطع الصلاة.
1: نعم.
3: حتى في رمضان ما يصليش. نعم. وطبعا هو يشرب الخمر. طبعا حاولت أنا معه كم من مرة لكن ما فيش من فايدة. هو مش مقتنع بالشيء هذا بكل. فنبي أنا نعرف هل أنا حلال أني نقعد معاه.
1: عندك عندك أبناء منه؟
3: عندي 3، عندي 2 بنات وولد.
1: نعم. حكم البقاء معه يعني. نعم.
3: نعم.
1: تصل إلى حكم البقاء معه يعني.
3: أيوة قد يشن حكم البقاء معه. وطبعا الآن هو في حالة شرب صار مشكلة بيني وبينه. صار يوم بعث لي مسج صوتي قال لي أنت اعتبري روحك مطلقة.
1: إن شاء الله تسمع الإجابة. نعم. طيب إذن أكمل الإجابة إذن على بقية الأسئلة. زي ما قلنا نختم بس بهذا التحذير. كما قلت يعني الإنسان عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه أولا. يعني أنت حتى لما تجي تخش البحر وقلت لك أنت سباح يعني حتى لو ما متش يعني ورقت شوف الهلع والخوف اللي دخلت على الوالدين وعلى أهلك وعلى ناسك. يعني قد تأثم بهذا تأثم بهذا أن هذا من القاء النفس في التهلكة يعني. وبالتالي يأثم عليه الإنسان. وكما قلت كما يعني هو في مسائل قد لا يلتفت إليها البعض يعني يدخل حتى في عقوق الوالدين. رأى يدخل حتى في عقوق الوالدين محذر يعني. ليش يعني شو عقوق الوالدين؟ هو أن تدخل على والديك وأحدهما ما يكرهان يعني من تصرفات يكرهونها ويتألمون منها كما نقول يعني. فأنت الآن يعني لما يقولوا فلان غرق ولا كذا وطلعوه مستشفى والناس تجده كذا يعني شوف الهال على دخلت على الأسرة على أسرتك يعني بدل ما هم متهنين ومستريحين فتتسبب في هذا الأمر. أقول هذا يعني لا يتعارض مع كما قلت يعني لكل أجل كتاب وكل نفس ذائقة الموت وإنما تكون يدرككم الموت. لكن احنا نأخذه بالأسباب بس ولي ربي كتب له بشيء هذا يعني لا مفر منه قولا واحدا. لكن لابد أن نأخذ الحذر ونأخذ الأسباب في المحافظة على النفس والمال وعلى العرض وعلى كل الأشياء التي أمرنا بها شرعنا الكريم. أسأل الله أن يعم السلامة على كل عباده المسلمين. نأخذ إذن الإجابة على الأخ موسى يسأل على حكم سيارات مصرف الجمهورية، قال لأنه أن الحكم المرابحة هي مرابحة إسلامية أم لا. عندنا حسب ما قلت المرابحة الإسلامية مستمعين الكرام شكل، والبيع بالتقسيط شكل آخر، كل واحدة لها علاقة، كل واحدة لها عفوا لها أمر خاص بها. البيع بالتقسيط يعني أنك أنت مالك للشيء، يعني المصرف زي ما قلت الآن إذا كان المصرف هو يعني طبعا نرجع وين هيئة الرقابة الشرعية في المصرف أو المدقق الشرعي يسأل يعني هل هذه السيارات هي ملك للمصرف أم لا. يعني هذا كان هو قالوا نحن هم ملك للمصرف، يعني يكفي هذا الأمر وخلاص، هم يعني إن شاء الله ثقة في ذاتهم ونأخذ بقولهم يعني. فإذا كانوا قالوا ملك المصرف إذن هنا هذا بيع بالتقسيط وليس مرابحة، الله أعلم، لأنك أنت المصرف مالك للبضاعة هذه، فأنت عبارة عن تشتري بضاعتك بالتقسيط سواء كانت سيارة أو غيرها وهو مالك لها، فلا إشكال في ذلك، إنهم لا يعني إذا كان هم إحنا واحدة من اثنين الليبيين، يا إما بيتملك السيارة يا إما يبي بيعها يبي فلوس، واحدة من الاثنين يعني. فإذا كانت تبي تتملك السيارة ما فيش بأس بذلك، وكانت بتبيعها بتبيعهاش نفس المصرف، هذا طبعا لا يجوز شرعا، لابد أن تبيع السيارة لطرف ثالث، يعني تأخذ السيارة بتاعك وترفعها وتبيعها لطرف ثالث، ما تبيعهاش نفس المصرف. السيارة الواحدة يعني تنباع مرتين وثلاثة وأربعة وخمسة في نفس المكان، تأخذ فلوس يدك وتطلع، هذا شرعا لا يجوز. المرابحة إن الأمر بالشراء إن إنك تجي للمصرف تقول شلو لي السيارة الفلانية وأني نشريها منكم، وهي حتى هي أيضا جائزة بشروط، يعني أن البيع هذا غير ملزم ليك يعني، ولا بد ألا تعقد مع المصرف عقد يوجب عليك الشراء إلا بعد أن يتملك المصرف السيارة. والحكم والأمر الثالث أيضا اللي ينبغي الرجع عليه حتى هو ننبه عليه، أنه يعني لا تبيع السيارة لا للمتبعش المصرف السيارة والمعرض، بيع للطرف الثالث. نعم، معنا اتصال. أخ محمود السلام طيب. عليكم.
4: بارك الشيخ حالك.
1: أهلا وسهلا بك أخي الكريم.
4: حالك ما شاء الله، الله يبارك فيك.
1: بارك الله إن شاء الله.
4: والله يا شيخ نقول لك على مشكلة عندنا إحنا في المنطقة.
1: نعم.
4: المية ما عندناش يا شيخ والله. ومشينا للبلدية كم من مرة باين.
1: نعم.
4: وداروا لنا خزان مش عارف بعيد علينا شوية، وعارف خزان أرضي ما ليش جدوى يعني. الناس اللي على الطريق واصلتها للمية وإحنا ما وصلنا شيء.
1: شنو العذر البلدية؟
4: ندير يعني في الرأي يعني الشرع في هذا الموضوع، يعني منطقة يعني هني كبيرة ما هيش حتى شوية، عرفت صغيرة. ألو.
1: نسمع فيك أخي كريم، نسمع فيك إيه.
4: نسمع فيك شيخ.
1: نعم. نسمع فيك إيه.
4: قلت لك منطقة كبيرة في صياد والمية مع الناس بيشرو فيها بالموت 120 و 150 البوت المية. أصحاب أسر إحنا وأغلبية الناس متقاعدة.
1: تسمع التوجيه إن شاء الله بإذن تعالى.
4: نعم.
1: تسمع التوجيه إن شاء الله بإذن تعالى يعني هو الحكم.
4: بعدين عندنا بالله فتحتين هنا في الطريق الساحل عرفة.
1: إيه.
4: فتحتين هذا في الأسبوع حشاك يعني أقل شيء في الأسبوع وفيات واحد اثنين في الأسبوع.
1: نعم.
4: باي. ومشينا وتكلمنا ديرونا مطبات ديرونا إشارات ضوئية ما فيش فائدة.
1: تسمع إن شاء الله الكلام بإذن تعالى.
4: والشرطة مقاعمزين في الفتحة في السيارات وما فيش واحد يعني يتحرك، قالوا لين تصير حادث الوفاة ويجي وخلاص يجي وخلاص. بالله توجيهاتكم لو سمحت.
1: إن شاء الله بإذن تعالى.
4: بارك الله فيك، شكرا جزيلا.
1: الله تعالى. طيب الأخ يونس تكلم عليه المسألة اللي هي في الفترة الصيفية هذه يعني سقي الأشجار أو زراعة الأشجار وما يترتب على ذلك، يعني من يعني تكلمنا سابقا أعتقد في هذه المسألة كما قال الأخ الكريم، وكل شيء فيه منفعة للناس يفعله المسلم بنية منفعة الناس والعمل يكون خالصا لوجه الله فهو من القربات ومن الصدقات. والصدقة كما قلت يعني البارئ عز وجل يعني فتح لنا أبوابا للعمل البري لا تعد ولا تحصى، سواء في ذلك من يملك المال أو من لا يملك المال. من ذلك كما يدخل في هذا الأمر أيضا عملية ما من كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة، إلا كان له به صدقة. يعني وأن وهذا معناها يدخل أن ما دامت الشجرة والزرع موجود والخير والثواب يصل إلى صاحبه، إلى الغارس وإلى صاحب الأرض وإلى الساقي وإلى المتتبع للغرس، هذا كله يلحقه الأجر يعني. ويبقى حتى طبعا إذا مات ابن آدم انقطع عمله من الدنيا إلا من ثلاث، يدخل في ذلك أيضا الشجرة الذي يبقى بعده. يعني الآن كما يقال غرسوا فأكلنا ونغرس فيأكلون، يعني في العموم نتكلم يعني سواء كان هذا الشجر يعني حتى الشجر الذي يستظل به الناس، إنسان يغرس شجرة لكي يستظل بها الناس بالطريق يعني بإذن كلمة، طبعا الطريق العام هذا خاص يعني أمور خاصة بولاة الأمر يعني لابد من الإذن فيه. فالإنسان لما يأخذ الإذن ويغرس شجرة ويتولاها بالسقاية ويتولاها بالرعاية فيعني لا شك أنه مثاب عند الله وأجره حاصل. يعني ما من إنسان يستظل بهذه الشجرة خاصة في أيام القيظ وأيام الحر والمار من الطريق الذي ليس من أهل البلد أو غيره فيستظل بهذه الشجرة إلا وله أجر. وكما تعلمون يعني لربما الكلام يتوجه إلى حملات التشجير، يعني للأسف هذه طرابلس كانت يعني تحيط بها يعني الله أعلم زي الستار الشجري أو من الشجر، غابات كانت محيطة بطرابلس يعني تمنع عنها غبار الرمال والتصحر. يعني فكان سنة كل جماعة السبعينات والثمانينات يعرفوا هذا الكلام جيد، طريق المطار هذه كانت كلها أشجار، كانت يعني كنا صغار كنا نشوف الناس في الصيف يعني يتزردوا أو في وقت الربيع عفوا يتزردوا في مثل هذه الأماكن وفي جهة التجورة وجهة يعني البوسكوات المتعرف عليه بلفظة البوسكوات، يعني كانت يعني زي الطوق حول طرابلس من جهة الجنوب، من جهة الجنوب لي تحافظ حتى على التصحر وتشد الرمال والغبار وغيره وكذا. يعني كانت لها حقيقة يعني كانت لها فائدة عظيمة، كانت لها فائدة عظيمة ويستفيد منها الناس. يعني مش كلمة طبعا مش تخصص يعني، لكنه كما يقال الأكسجين الذي توفره الشجر يوفر توفير الأكسجين الهواء النقي والفضائل والفوائد كثيرة جدا في مثل هذه المسائل. فيا حبذا لو الجهات يعني كما قال الأخ الكريم النوادي وغيرها والمراكز الثقافية أو الجمعيات العمل المدني هذا أن يطلقوا حملات تشجير مثل هذه الأماكن حتى يعني تأخذ أو نرجع ما هدم وما يعني استولي عليه يعني غصبا وقهرا ويعني إتلافا. للأسف في السنوات الأخيرة يعني لعل الحملات يعني الحملات المتواصلة، الحملات المتواصلة أقصد يعني مش تغرس وتمشي، يعني تغرس تتعهد هذا الغرس بالسقاية ويعمل ذلك ابتغاء وجه الله. ديما ركزوا على النية يا جماعة الخير، ما تكونش أن الغاية هي غاية دنيوية مثلا نحسن مظهر البلاد أو نحسن كذا، لا تكون هي النية أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى لينتفع الخلق والحيوان جميعا. طيب الأخ يونس أيضا يتكلم عليه عملية المسألة الفول في عاشورة والعصيدة في المولد. الرابط هنا والمسألة الأصل الله أعلم في الأصل حقيقة لا أستحضر الأصل، لكن الذي أعرفه أن هذه من العادات، أن هذه من العادات، هذا الكلام منوط بهذه المسألة. يعني عملية العاشورة نحن أولى به موسى منكم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بصيام يوم عاشوراء لما قالوا اليهود أن هذا اليوم نجى فيه الله موسى من فرعون فنحن نصومه فرحا به، فقال نحن أولى بموسى منكم، والحديث المعروف المشهور بين الناس يعني. فالناس اعتادت هذا الفعل، اعتادت هذا الفعل اللي هو احنا زي ما نقول الفول والحمص وكذا وإلى آخره، كل منطقة وكل مدينة وعاداتها. هذا الفعل إذا فعل من باب العادة فالله أعلم لا شيء فيه، يعني ليس مرتبطا بعبادة، لا يفعل هذا الفعل تقربا إلى الله أو مكمل مثلا الصيام وبنديره معها لابد نصوم كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نفعل هذا لابد من طيب فول ونطيب حمص تكملة لهذا الفرح بهذا اليوم تقربا لله سبحانه وتعالى. إذا كان المنشأ أو الفعل ما أصله العبادة فأنت استحدثت شيئا في الدين، يعني بدعة في الدين أو ابتدعت شيئا في الدين ليس له أصل، ليس له أصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حث وندب إلى صيام التاسع والعاشر أو كما ورد في الحديث. فعملية الفول والحمص هذه ليست من العبادة في شيء، فإذا كانت نيتك أن تفعل هذا الفعل للطيب الفول والحمص لابد ما تشريه، وكان مش التاسع ارتكبت إثم أو حتى سنة يعني تركت شيئا مستحبا، إذن أدخلتها في العبادات وهذا شرعا لا يجوز، لأن العبادة لا تكون إلا بنص أو بدليل شرعي. لكن إذا فعلتها من باب العادة، يعني زي ما نقول إحنا الآن الناس يوم عندنا مثلا في عيد الصغيرة مثلا عيد الفطر، يعني نقول عيد الصغيرة وعيد الفطر، في بعض عائلات يعني عادتهم لابد الغداء ما يكون فاصوليا على سبيل المثال، يعني هذا موجود، هذه ما تتكلمش بها بكل، يعني تمشي لعند فلان راو ولا الجهة الفلانية راو الغداء فاصوليا، هنقول حرام، ليش علاقة؟ هو هذا يوم عيد صحيح ويتقرب فيه الله ونتعبد الله فيه سبحانه وتعالى، لكن الفصول هذه أصبحت نوع من العادة، نوع من كعادة في هذا اليوم، مثلا زي اليوم الجمعة الآن لابد بنزين، معروف الغدية ما تكلمش فيه مرة واحدة فلان عند فلان، لابد الغدية متاعهم بنزين هذا يوم الجمعة ما تكلمش فيه، إذن لا نفعل هذا الفعل من باب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى به، وإنما من باب العادة في التالي والله أعلم، بالتالي والله أعلم يعني لا لا لا شيء فيه ما دام من العادات وليس مرتبط بالعبادة. كذلك الكلام في العصيدة في المولد، طبعا الكلام في المولد يعني الفتوى بدل الفتانة ليس ما عليه مثلا السنة، ليس من السنة هذا فتوى دار الفتاء بها، فبغض النظر الكلام هنا العصيدة نفس الشيء، يعني هل العصيدة ندير فيها باب التعبد أم باب العادة؟ الله أعلم، الذي أعلمه والذي أو القول الذي يعني أرى بصحته أن كل شيء مربوط بالعادة والعبادة، إذا كان عادة لا بأس بذلك، كما مثلت على يوم الجمعة، كما مثلت على يوم العيد، كما مثلت على صيام عاشوراء وغيرها، يعني فالكلام منوط بشيئين، إن كان عبادة فلا يجوز، وإن كان عادة فالأمر فيه على أقل نقوله خفيف، نقوله خفيف الأمر لا شيء فيه والله أعلم، هذا الذي أعلمه. مستمعينا الكرام أذكر بأرقام الهواتف 092-15-0 092-092-16-0 لمن أراد التواصل معنا. الأخت منال سألت، قالت متزوجة من 20 سنة وزوجها شارب للخمر تارك للصلاة، زوجها يشرب الخمر وهو تارك للصلاة، ما حكم البقاء معه؟ المسألة الله أعلم، ينبغي هذه من المسائل التي قد تأخذ منا وقت، يعني لابد أن نتكلم في أشياء ما سبب هذا الحكم أو ما الذي جعل هذه السائلة تسأل هذا السؤال. الكلام هنا كما قلت لابد أن نوجه لأمر معين في هذه المسألة، وهو عندما تزوجت المرأة هذا الرجل. مع اتصال. السلام عليكم أخضو.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: هاي شيخ محمد.
1: أهلا وسهلا بك أخي الكريم.
2: أخبارك
1: طيب؟ بارك الله فيك، جزاك الله خير.
2: والله يا شيخ محمد عندي سؤال.
1: نعم.
2: منتني.
1: نعم.
2: بالنسبة للديون.
1: نعم.
2: قلت بالنسبة للديون.
1: الديون.
2: إيه ديون
1: إيه.
2: والله مثلا علي ديون هم صفات كني تون.
1: ديون شنو؟
2: ديون مادية.
1: ناس يبون منك فلوس يعني.
2: ايه.
1: طيب.
2: وعندي يعني قطعة ارض لكن من بعيد.
1: نعم.
2: يعني ما فيش مشكلة ان واحد يراجع لي من بعيد القطعة ويعطيه
1: ديون. ان شاء الله تسمع الاجابة هيك التوجيه العام ان شاء الله بإذن تعالى ان شاء الله. أخ أحمد السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أخي تفضل أخي الكريم.
5: يا شيخ.
1: نعم.
5: شيخ محمد معي.
1: يا شيخ تفضل أخي الكريم. نعم.
5: يا شيخ محمد.
1: نعم.
5: بالنسبة لي أنا أتكلم عن صلة الرحم.
1: نعم.
5: أنا أتكلم عن صلة الرحم.
1: إيه.
5: أنا عندي 7 أخوات فهمتوا.
1: نعم.
5: وجبت مناسبة الحمد لله هذا جبت مناسبة لكم يوم واحد. عشر سنين
1: كيف عود يعني 7 أخوات؟
5: أنا قلت عندي 7 أخوات.
1: نعم.
5: غرز ولاد وخمسة نوي.
1: نعم.
5: استعجل في عرس الأخير الوليد الأخير الحمد لله قدام فضلوا يوم واحد باين.
1: إيه.
5: الآن عزمت يوم واحد الحمد لله قطعوني تو 10 سنين مع جوري عرس بكل.
1: انت عزمتكم تعالوا اليوم الفلاني بس يعني عفوا واحده بس عزمتهم على اليوم الفلاني فقط يعني قلت لهم تعالوا لي يوم الخميس ولا يوم الاربعاء بس يعني
5: ايوه بس خلينا كل شيء احنا وصلنا يعني عادي قبلها عادي بدل ما يشوفوك النهايه
1: مع عزوك بكره ولا معش يكلموا فيك غصك نقص الهاتف بس نسمعك من التليفون كلمة التليفون أخ منصور السلام عليكم
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: أهلا وسهلا بك كيف حالك بأي إن شاء الله
6: والله أنا عندي سؤال هو مكرر الحقيقة يعني
1: نعم
6: لكن الإجابة بتاعها يعني ما يترافيا كطائفة من الناس من بينهم أنا طبعاً
1: نعم.
6: اللي هي حكاية 2000 دولار
1: نعم
6: هل طبعاً هي حقوق للناس
1: نعم
6: والفتوى إنها عادي يعني مش مقننة يعني ما تديرش حل للمواطن
1: نعم
6: تو عليه كاقتراح الله أعلم يعني المفروض دار الأوقاف دار المفتاح يعني نعم. أول حاجة ما يكتبوش بمراسلات لجنة موقرة من حضراتهم تحط النقاط على الحروف خلاص نطلع عليها مثلا فتوى إن هذا مسؤول المطرب مسؤول نفس اللجنة دي هو اللي يتحمل الوزن بس على الأقل يقول هو دي زاوية ضيقة يعني لكن انتوا خلاص الناس وكأنها تعاقب بالطريقة هذه يعني حلاوة تعرف الفرق بين العملة وغيرها حقيقة ما احتملناش لها لكن حقوقهم زي مننا والله
1: أعلم إن شاء الله بدأت أنا
6: تستطيع يعني.
1: أهلا وسهلا بك أخي الكريم أهلا وسهلا بك تفضل أخ خالد السلام عليكم
7: السلام عليكم
1: أهلا وسهلا بك كيف حال ما هي
7: والله يا شيخ أنا بك صرت على للقطاعة الرحم الأخوة المجتمع اللي بيتغير وحتى الأخوة بمشاكل كثير وقطع ويوتا في سنة الرحم هناك نبيه بلاك ناس هاجر ما طيب
1: إن شاء الله بإذن تعالى أخي إبراهيم السلام عليكم تفضلوا
8: محمد
1: أهلا وسهلا بك
8: حياك الله شيخ محمد
1: حياك الله أخي الكريم
8: الله بعلمك إن شاء الله
1: وحياكم إن شاء الله
8: بارك الله فيكم ومجهوداتكم مستعر.
1: فيكم بارك الله.
8: شيخ محمد يبي بالله توضيح منك للسادة المستمعين لأن يميزوا بين أن دار الإفتاء ليست جهة تنفيذية ماسكة عصا وماسكة قانون وطبق في عنها. جهة دار الإفتاء هي أن هي تأمر بالموعظة وبالكلمة الطيبة وبالفتوى اللي أمرهم بها ما أظهر أن يبطوا بها. لكن في ناس ما يشعر استهداف دار الإفتاء ولا مش عارف. يعني يجي يقول لك نشتغل بتاع مدير ونشتغل بتاع ما تبدلناش الشارع ونشتغل بتاع ما ديرش المية ونشتغل بتاع ما عندك في ومتى واحد قال على سماحة المفتي حفظه الله اللي يعدي هو ورئيس الحكومة ويعدي ويدير ويدير هذا مقام لا يطيه ليق يعني ما عيب الكلام هذا اللي حتى بدار بحق الشيخ صادق والله بحق مفتينا في دار بتاع مفروض دار الإفتاء تلقي بالفتوى خذت بها الدولة كان بها المواطن خذها بها ما أعطينا دين الله لكن ما يشمع التعطاوت في الطبق القانون على الناس بالله وضحنا يا شيخ
1: محمد
8: جزاك الله خير
1: وجزاك الله
8: إن شاء الله ونفع الله بعلمك
1: إياكم إن شاء الله كريم إياكم إن شاء الله إن شاء الله. طيب طيب فالسؤال السائل الكريمة قالت أني قاعدة مع زوجي من 23 أو كذا 20 سنة وهو استارك الصلاة وشارب الخمر. أنا هذا الكلام ندخل منه كلام مهم جدا ونأمل مستمعي كرام يعني ينتبهوا له كويس. هذا من جرم أو من تقصير أو من إهمال الأب في تربية البنات. هذا الأصل. النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتلي بهذه البنات فأحسن تربيتهن كنا له حجاب من النار أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني المسؤولية وقلنا في حلقة سابقة أن المسؤولية الأب من الحمل هو في بطن أمه إلى الابن إلى أن يبلغ يعني يستقيم ويرشد بالأب متابع وبعد ذلك أيضا وكذلك البنت إلى أن تزوج إلى أن تزوج. الكلام في هذه المسألة أن أنت لما يجيك خاطب ويطلب إيد بنتك يعني تسلى يخدم ما يخدمش تمام عنده حوش عنده حوش كويس خلاص زوجوه. وإن من إذا جاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه هذه ما تلفتوا لهاش. يعني لا تسل عليه دينه ولا عليه خلقه يعني اللي هم الأساس في الاعتبار. يعني ما نقولش الأشياء الثانية مطلوبة قولا واحدة. في واحد بيسكنها في ما بيجي مثلا زي طراش بيسكنها في براكة ولا في دار ولا مثلا بيجي وراقد ما يخدمش. لا تبي سكن يليق بها المرأة تبي سكن يليق بها يعني أقل كما عندنا في الفقه احنا دار وحمام ومطبخ يعني مشتملاتها يعني أقل شيء هذا أقل حاجة تمام. فالتركيز ركزوا كان عليه المادة يقولك فلان والله ما شاء الله حالته مادية كويسة وفلوس وكذا. ما هذا التفكير ليس تفكير المسلم بهذه الطريقة. هذه مكملات هذه أن يكون تقي ويخاف ربي ويعني وإنسان يعني ذو خلق فإن جاء معه المال ما أكثر ما خير لأن صاحب المال صاحب الدين والخلق حتى لو كثر عليه المال في العادة لا يؤثر فيه. لكن الناس الآن المقياس هو المال المقياس هو المال نتكلم في العموم نتكلم عن الآباء يعني الجريمة التي يعني يقترفها الآباء في حق بناتهم الجريمة التي يقترفها الآباء في حق بناتهم حتى الأمهات نفس الشيء حتى هم مساندين في بعض الأحيان. يعني الإنسان لا يرضى دينه ولا خلقه. أنت هنا يعني ظلمت ابنتك. هل أنت متضايق يعني للأسف متضايق من ابنويت يعني متضايق من ابنويت. الله هو الذي يعني يكتب من يشاء يرزق من يشاء ذكور ما يجعل من يشاء ويرزق من يشاء من الإناث يعني. فالإنسان أنت هنا هل أنت تنتقم من بنتك يعني هل أنت تنتقم من بنتك يعني بحيث أنك أنت تعطيها لأي حد يجيك وتمشي لحالك وخلاص تتفكى منه تتفكى منه تتفكى منه. هل هذا هو المنطق هل هذا هو العقل؟ الله سبحانه وتعالى يعني لله ملك السماوات والأرض كما في الآية يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. يعني أنت ما هوش في يدك أنت هذا. البنت يعني عز ما هوش عار، البنت عز وليست عار. نحن معشر المسلمين، نحن معشر المسلمين البنت يعني، والتجربة والواقع يدل على هذا. يعني أنت لما تكبر بك السن أنت وزوجتك يعني ألطف الناس بك وأكرم الناس بك وأحن الناس عليك بناتك في العموم. أتكلم ما بيش الأولاد يقولوا حتى حني ذا صحيح، لكن البنات يعني أرق أفئدة وقلوبا وأكثر حنية على والديهم من الأولاد. شيء جبلة هذه بشرية، هذه جبلة بشرية. فأنت يعني الآن ما قلش واحد عشان علاقة الموضوع بعض، أي لي علاقة ببعض الموضوع، لي علاقة رئيسة ببعض. يعني كان كل إنسان غير سوي لا يزوج، لا يزوج، كل إنسان غير سوي لا يزوج، لا تحدث مثل هذه المشاكل. وكون بنتكلم معكم الآن يعني نسمع يوميا في مشاكل يعني نساء يعني يزوجنا لرجال أو لأشخاص عفوا يعني يشرب الخمر ويتتعرض للسب والضرب والهزيمة والشتيمة، وفيه اللي ما تتكلمش تسكت يعني تبيش مشاكل مع مريها، وفي اللي خاف على أولادي من خاطر الصغار متحمل على خاطر الصغار وكذا وإلى آخره، وهي تتألم وتتعذب في اليوم 100 مرة كما يقال، لأن طايحة في شخص لا يخاف الله سبحانه وتعالى ولا يتقي الله سبحانه وتعالى ولا مروءة عنده، حتى المروءة ما فيش، ولا رجولية يقولوا هني حتى بالتعبير العام، يعني يمد إيده على المرأة في كل صغيرة وكبيرة، يروح سكران يروح محشش ويبدأ يسب ويكسر ويطلق 1000 مرة يطلق، ويجي ثاني يوم كلاني والله ما عنديش علم وكذا، يعني كلام لي أول ماليش آخر. مرأة تعيش في جحيم، يعني نتكلم عن واقع عايش فيه، واتصالات النساء في هذا الشأن. يعني من أذنب في حقك أيتها المرأة هو من زوجك لهذا الرجل. والمصيبة الأخرى معشر المستمعين مستمعين الكرام، يعني لعله الوقت يعني انتهى، نخرج إلى فاصل ثم نكمل الحديث على هذا، على هذه الحالة. فإلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الوا.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم تحية طيبة في الجزء الثاني من برنامج فتوى الذي نستقبل فيه مكالماتكم واستفساراتكم وارشاداتكم وتوجيهاتكم فيما يخص المسائل التي تحتاج إلى توجيه من هذا البرنامج، وللمشاركة الاتصال على أرقام الهواتف 092-092-15-0 092-092-16-0. مستمعينا الكرام، أكمل الإجابة أو الكلام حول السائلة الكريمة التي تتكلم أو سألت عن بقائها مع زوجها الذي تارك الصلاة وشارب الخمر وبقائها معه عن فترة حوالي 20 عام الآن، وتكلمت على هذه المسألة. قلت لنرجع إلى السبب في الأصل، أن هذا من جناية الأب على ابنته. هذا إذا كان يعني الأب لما يزوج بنته يعني يعرف أن هذا شخص لا يصلي، تارك للصلاة ولا ويعاقل الخمر، يشرب الخمر ولا المخدرات والحبوب أو غيرها أو أي صنف من هذه الأصناف المحرمة، فهذا من جناية الأب على ابنته، وسيحاسبه الله عليها إن لم تسامحه سيحاسبه الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، وهذا لا يرضى دينه ولا خلقه. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وهذا الحديث نسمعه في كل عقد قران، لازم تسمع هذا الحديث، ومع ذلك فتجد الآباء لا يبالون، كما قلت كأن يرى البنت عبء عليه، حاصل فيها، ويتفكى يعني يجي يفرح باليوم اللي يجي حد يخطبها كائنا من كان، هم يعني تمشي من حوشة واحد زوجة وتخلص منها وخلاص. يعني وكما قلت البنات عز يعني لمن أحسن التربية، فالبنات عز يعني، وهذا بالمشاهدة. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: من عالى جاريتين، يعني بنتين، جاريتين بمعنى بنتين، حتى تبلغ، جاء يوم القيامة أنا وهو، وضم النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه صلى الله عليه وسلم. يعني والحديث أيضا المرأة اللي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم معها بنات يعني تسأل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فما قالت السيدة عائشة لعل الله أعلم، سيدة عائشة قالت: لم أجد إلا تمرة واحدة. قال فقسمتها بين ابنتيها بيت النبي. يعني كلام يجر من حديث إلى حديث، لما تكلم على بيت النبي صلى الله عليه وسلم، سيدة عائشة عندها تمرة بس، هذا ما في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تحت هذه 10 خطوط، هذه كلمة إلى ولاة الأمر. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيت أحد أزواجه ليس فيه إلا تمرة فقط، وانظروا إلى أنفسكم كيف ستلقون الله سبحانه وتعالى يا ولاة الأمر ويا مسؤولين. على كل حال، فأعطتها تمرة فشقتها يعني نصفين، تمرة شقتها يعني قسمتها على زوز، وعطتها لبنويتها. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم خبرات السيدة عائشة بالواقع هذه، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء كنا له سترا من النار. سبحان الله، ابتلي يعني ربك يعني رزق بنات ويحسن وبيشقى في أجلهم، سواء من حيث التربية والمؤونة، مش المؤونة، مش دواب زي بعض الناس يوكل ويشرب وخلاص التربية يجيبها ربي، ولا يقول مربي من ربي. هذه اللي نتكلم عليه، يعني من ابتلي بهذه البنات في مؤونتهن، يعني لأن المرأة جاية يعني تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو تشتكي الفقرة، فجاءت بها الحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتلي بهذه البنات، يعني شيء من هذه البنات، كنا له حجابا من النار. يعني بقول للناس بس اللي يعني متضايق من ابنويته اللي عنده، حتى لو قعدت عندك عمرها 25 و27 و28 و30، يعني لا تفرط في بنتك. يعني بناتك حرام عليك، سيحاسبك الله سبحانه وتعالى، انت مش مطلوب منك تزويجهم. النبي صلى الله عليه وسلم وجهك وشرط لك ان لابد يكون صاحب دين وخلق ومؤمن، زوجوا بناتكم من المؤمن، يعني اذا أحبها أكرمها، وإذا أبغضها لم يظلمها. هؤلاء هم الذين يزوجون. أما أنت الآن زي ما قلت، ليش الكلام هذا مستمعين الكرام؟ نحن نتكلم هذا من باب
يعني ياهو من المزايدة أو من باب زي ما نقول إحنا الكلام الاستعراض، لا يعني يوميا يوميا يعني يمكن اتصالات الإفتاء 14 و13، يعني هذا الزوج الذي يعني ليس على لا يصلي أو يعاقل الخمر، فيه طبعا في عجائب تسمع في من أسئلة عجيبة، يصلي ويشرب المخدرات، يصلي ويشرب الخمر، يعني أشياء متناقضات في بعض الأحيان، لكن هذا الشاذ، هذا شاذ، لكن غالبية تشكيلك من زوج لا يصلي ويشرب الخمر، وطبعا تعرفوا شرب الخمر خلاص يعني تلفظ بألفاظ قبيحة، ألفاظ يعني تكلم في العموم يعني، فكيف تعيش المرأة تتعرض للسب والشتم وتتعرض للضرب وتتعرض إلى آخره، هذا في عموم من كانت هذه حالهم، لأنه فاقد لعقله، فاقد لعقله وفاقد حتى للمروءة في مثل هذه الأوقات. فالكلام يعني ليس بنقول في كلام هذا، يا أخي لما يجيك حد يعني بنتك تقعد عندك، تقعد عندك عمرها 40 عام و50 عام معززة مكرمة بكرامتها، ولا ترميها مثل هذه الرميات، سيحاسبك الله عليها. يعني قلت لكم كلام عيد وكر والله، أشياء يعني يشيب لها الرأس في بعض الأشياء، لما تتصل بيك السائلة وهي نبي ننتحر، خلاص نبي ننتحر، تبي تروح لحوش ماليها، ماليها يقولها لا ما أصبري عندك، ولا مش هذا يعني تطلق المرأة 3 و4 و5 طلقات يعني، وأماليها يصر أنهم يدورها أي فتوى باش يردوها لهذا مثل هؤلاء الأزواج. يعني شوفوا يعني تقوى الله سبحانه وتعالى، يرضوا بنتهم بتعيش بأي فتوى. طبعا قلت لكم إنه الكلام مش مبالغة، تطلق مش 3 4 و5 طلقات وقاعدين يجروا في فتوى يردها، المهم ما تجيبهمش في الحوش، لأن ممكن تجيب في الحوش بتضايقهم هي وصغارها، أنتم اللي زوجتوها لهذا الشخص، أنتم تتحملوا المسؤولية هذه الجريمة في حق هذه المرأة، اللي هي سواء إذا كان أبو متوفي والولاد يزوج أختهم لمن لا يرضى دينه، يعني هذه مسألة، أو الأب لما يزوج بنته لمن لا يرضى دينه، ولما يجيب تروح له يقولها سيب صغارك وتعالي بروحك، افتح الله، أنت سبب هذه الجريمة، أنت اللي زوجتها.

0: لها خوتها خديلة صغيرة وتعالي كيف تخلي الفدي تكبدها. سبحان الله. هو الطائر اللي بيسلم ياخذوا منه الصحابة الأفراخ متاعه قالهم من أفزع هذه في صغار في فراخها ردوها إليه. طير طير يعني مش مش مش مش بشر مش أولاد. قولوا لي قولها بري تعالي روح الحوش لكن صار خليهم عنده. من اللي زوجها؟ اللي زوج لو هي تزوجت يعني في نادر يا زوجوني ليه ينهرب معه لا سمح الله مثلا لا قدر الله. وهذه لا تكون في من البنت المتربية تربية صحيحة في بعض أو تصر عليه أنها تبي تتزوج تب ولا ما تبوش. والله يا ربما ما نقولهاش حتى وهي حتى هي من عقوهاش بخطئها لأن احنا زوجناها ورضينا ورضخنا لها حتى هي نفس الشيء. يعني هذه المسألتين اللي متكلم عليهم وراه للناس ممكن في غفلة عنها أنك تطلب من الأم أن تترك صغارها وقالها تعالي خذي صغارها وتعالي فلدت كبدها. يعني أنتم تعرفوا الأم وتعرفوا مكانة الأطفال عند الأم. والبوي يتغيب والبوي مرات يتغرب عليه صغاره يبدأ يستحش فيهم يبدأ يعني يحاول يتصل بهم وكذا ويحسف الأيام باش يروح لأولاده. فما بالك بالأم يعني كيف تطلب منها أنها تسيب صغارها وتجي. أنتم اللي أجرمتم في حقها وزوجتوها لشخص يعني غير كفء لها ولم يصون كرامتها ولا كرامتكم أيضا. أنتم لو يعني سمحوني يعني مباشر يعني لو عندك كرامة كرامة أختك وكرامة بنتك من كرامتك أنت يعني كيف ترضى بهذا الأمر ثم تعاقبها مرتين. عقاب الأول أنك زوجتها ليس من هو كفء لها. العقاب الثاني أنك تحرمها من أبنائها. أي عقل يتقبل هذا؟ فما بالك أي دين يتقبل هذا؟ يعني أي أو عفوا ديننا الحنيف عفوا ديننا لا يرضى بهذا. الأطفال وإما هم وإما أمهم في العموم الحضانة والحضانة للأم يعني قولا واحدا حضانة الأم في أغلب الضوابط الأحكام الشرعية في حالة استثنائية. فالأصل أن الأم يعني الأطفال يعني أقرب إلى صدر أمهم يعني وإلى حنان أمهم وإلى رعاية أمهم بالدرجة الأولى. هذا الكلام اللي جر عفوا اتصال معنا اتصال. نعم السلام عليكم.
1: مرحبا بك نحيي قبل كل شيء ونحيي دار الإفتاء.
0: نعم.
1: أنا عندي سؤال يا شيخ.
0: نعم.
1: عندي سؤال يا شيخ. عندي مصحف كبير نادر فيه.
0: نعم.
1: المصحف الكبير عندي مصحف.
0: نعم.
1: نادر في المصحف نادر كتاب كبير طبعا.
0: نعم.
1: في من كلمات نلقى سها في المصحف مكتوبة مثلا كلمة تعلمون.
0: إيه.
1: التاء مش مكتوبة تعلمون. التاء مكتوبة ما هي. نقطتين نلقى لما ندير سماعة في الأذن في ودني ونسمعها مضبوط نلقى إنه غلط في الكلمة هذه.
0: إيش اسمه غلط في المصحف؟ لا تسمع الإجابة إن شاء الله. في تسمع الإجابة إن شاء الله بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله مشكور بكم.
0: أخ ميلاد السلام عليكم. نعم. الحقيقة الكلام اللي تكلمت المسألة المرأة هذه بالذات لأن الطلاق والمشاكل الأسرية التي تقع في مثل هذه الحالات والظلم يقع للنساء في مثل هذه المسائل يجب أن نتق الله سبحانه وتعالى. وتكلمت في هذا الجانب نبي ننبه الآباء والإخوة حاجتين. كلم الأب مع اتصال. أنا أخ عبد الحميد. معنا أخ عبد الحميد السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: تفضل أخي كريم.
2: إيه بارك فيك إن شاء الله. بالله يعني بإتمام في 2016 نتيجة من أي حال.
0: 2016. إيه 13.
2: إيه إحنا قلنا نزل عمليا نقول خش على عليها سيارة من جهة ثانية. واللي نزل عمليا توفى.
0: خشت عليك سيارة من الجهة الثانية قلت لي. نقزت من الطريق الثاني صديق مزدوج جاتك لعندك زي ما نقول احنا.
2: ايوه
0: نعم
2: وتوفى.
0: نعم
2: في
0: ان شاء الله تسمع لك الإجابة بإذن الله تعالى. اخ حسين السلام عليكم.
3: وعليكم السلام خير يا شيخ.
0: اهلا وسهلا بك.
3: كيف حالك يا طيب؟
0: الله يبارك فيك.
3: عند سؤال فيه هو استفسار يدي حاز المسبوق في الصلاة الجهرية.
0: مسبوق في الصلاة الجهرية نعم.
3: عادة نلاحظ في المساجد اللي يقول فيها سرد هل هذا جائز ولا لا؟
0: نعم تسمع الإجابة بإذنه تعالى إن شاء الله.
3: بارك الله
0: بارك الله. نعم ان شاء الله.

0: طيب، فهذا الكلام لو حبيت ننبه عليه لنختم بالملاحظة هذه عند الآباء والأبناء الإخوة عفوا الآباء، أنت اللي زوجتها بنتك هذا الشخص أنت تتحمل المسؤولية، مش من حق يقول هذا روحي وخلي لصغارها أنك تفصل الأم على أبنائها، لأنك أنت من زوجتها وأنت تتحمل المسؤولية. الإخوة كذلك، الإخوة كذلك نفس الكلام، مش من حقكم. وخاصة نبه على حاجة، هي لما بتروح لحوش بوها وبوها متوفي هذا عندها نصيب في حوش بوها، حوش بوها مش ملككم أنتم بروحكم، حتى هي وارثة وترث، حتى هي وحتى هي عندها نصيبة كانت أبوها بعامية القضاء والميراث، يعني عندها نصيب في الحوش هذا وعندها متروات فيه زي ما أنتم عندكم فيه متروات، فمش من حقكم تمنعها هي وصغارها مثلا أنها تجي. من باب آخر زي ما قلت لكم، حتى أنتم نفس الشيء، أنتم اللي زوجتوها لهذا الشخص، أنتم تتحملوا مسؤولية برتفاهم معه بالتي هي أحسن أو بالقانون واحدة من اثنين بالقضاء. فهذه مسألة ينبغي أن نبه الناس، وهذا راه حرام وإثم عظيم. يعني شوفوا، يعني كأن المرأة تعاقب، قلت لكم مرتين، يعني مهانة وتذل في بيت الزوجية بين النارين، وإما أن تبقي كأن أبوها وأخوتها يقول يبقي ذليلة ومهانة وكرامتك يعني مهانة أيضا معي، وذل والضرب والشتيمة معي، يا إما خلي صغارك. يعني هل هذا يقول به عاقل؟ يعني إنسان مسلم يعني تضعوها بين النارين؟ يعني وكثير من النساء يمكن نصبر يا شيخ وخلاص وتحمل الله غالب عليه. هذا من الظلم الذي يلحق الآباء والإخوة كذلك. وأعيد وأكرر، يعني إذا جاءكم من ترضون دينه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال زوجوا فتياتكم وبناتكم من المؤمن إذا أحبها أكرمها، يعني عجباتها ومشت أمورها طيبة يكرمها حتى فوق من الواجب عليه، إذا أبغضها لم يظلمها. يعني إذا عرف أن الحياة لا تستقيم معها يطلق بإحسان وخلاص، يعني مساكم بمعروف أو تصريح بإحسان، يعني هذا المؤمن يعني لا يظلمها. فهذه ينبغي أن ننتبه إليها يا من تتسرع في تزويج يعني بناتكم لمن لا يستحقون. ويقولوا فيه مثل حشاكم، مش واحد يقول اللي عنده بنات يناسب كذا، يعني كلمة يعني لا تليق. يعني شوفوا أنت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن البنات ستر من النار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا من عالى بنتين أو ثلاث من هذه البنات وابتلي بهن وكنت أنا وهو كذا، وضم النبي صلى الله عليه وسلم في درجة المقاربة للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ويجي واحد من يعني يجعل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وراء ظهره ويجيب بأمثال جاهلية، يقول عند بناتي ناس حشاك في يقول كلاب، يعني مش نقولها، لكن هذه اللفظ هذا معروف عند يعني بعض الناس ومثل متعارف عليه يعني من سنوات. يعني شوفوا أنتم، يعني خلي يترك سنة المصطفى صلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ويمشي يستدل بكلام ناس جهال يعني لا يعلمون شيئا، بل هم يعني يحثون على مخالفة الإسلام أو مخالفة تعليم ديننا. على كل حال مستمعينا الكرام، السائلة الكريمة من هذا حالك، يعني التوجيه أيضا للنساء، الحكاية راه من أولها، الشخص قد تبتلى المرأة، قد مرات يحدث في الإنسان يعني تحدث في نعرف في حالات أن الإنسان مرات يكون على دين وعلى خلق وكذا، ثم يبتلى بصحبة فاسدة حشاكم فيخش في يا إما مخدرات يا إما خمر، هذا وضع يعني نقول إحنا استثنائي ولا يحاسب عليه الأب ولا يعني لحكم خاص به معي. لكن أنت المفروض من السنة الأولى، يعني حتى لو اكتشفتي، لأن البعض يقول لك ما تقدرش المرأة يعني بعد ما تزوجت وكذا يتكشف للناس، وحتى بعض الآباء يقول يا شيخ أني ما كنتش أسألنا عليه قالوا باهي، يعني سألنا عليه قالوا كويس وكذا بعدين تبين. إذا أنت اجتهدت يعني في بعض الأشياء مرات زي المخدرات ولا الحبوب ولا كذا ما بتبانش، يعني مثلا مبتلى بها الإنسان أو الإنسان يفعلها وفي سرية تامة حتى أهلهم يعلموش بهم، يعني في بعض الأحيان في بعض نادر يعني بعض الأحيان هذه قد يعني يعذر فيها الإنسان، أنت ما تعلمش الغيب، اجتهدت وسألت جيرانا، سألت جيران الملاصقين لي، سألت لي الشغل معاه في العمل، سألت كذا، كلها شكرات أو على دين ويصلي ومحافظ على صلواته ورجل كويس وما يتبعش الدوافر وكذا، وإلى آخره اجتهدت يعني اجتهدت واسمعت. مش للبعض يقول لك لا تو يعقل يا فلان راهو فلان ما هوش على الدين وما هوش على خلق مش كويس يعني يرتك في المحرمات لا تو يعقل هو الكل كله بيتفكى من البنت اللي عنده في الحوش او البنت عنده في الحوش بس لا يحاسبنك الله على هذا الفعل لا يحاسبنك الله هذا الفعل وانت لم تؤدي الامانه التي استرعاك الله اياها كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته البنت من يوم يعني في الحمل الى ان اسمع تمشي لبيت الزوجيه وتزوجها لشخص تطمئن نفسك ان يعني بالفعل مش بالعاطفه تطمئن نفسك كانه هو سيصونها وكانها في بيت ابوها واحسن مرات وهذا يكون قلت لكم بالبحث والتقصي يعني تسأل يعني مش معقولة تربيها أنت 20 عام وبعدين في أي واحد خاطم الباب تعطيها لي يعني قد وين عقلك أنت وين عقلك 20 عام أنت حريص عليها يعني زي الكنز يعني شو قولوا زي الكنز زي الحاجة الثمينة يعني حاطها في خزنة تحطها في خزنة يعني أشد وأكثر أمنا وأمانا الله غالب درت جهدك هذا كله وبعدين يعني واجتهدت فعلا اجتهاد خلاص هذا الكاتب ربك صاير يعني ابدا انت ما فيش تأنيب ضمير بينك وبين نفسك وما فيش حسابك مع الله حساب مع الله عليك في مثل هذا التقصير هذا اللي بنقوله عليه فالكلام زي ما قلت يربط بعضها سامحوني مستمعين الكرام مسائل اجتماعية يومية يعني متكررة هي التي تجعلنا يعني نطيل شوية في بعض مثل هذه المسائل حتى نوصل ونرفع الظلم يعني على قلب الصوت إلى من لا علم له حتى يقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين ما تقولش ما حساب الشكي بلغوك عبر الإذاعات وعبر الخطب وعبر كذا يعني أحكام الله فيما يتعلق مثل هذه المسائل فما تجيش تقول الله ما كنتش نعرف والله غالب وقدر الله ما شاء فعل الله غالب وقدر الله ما شاء فعل وما أصابك لم تكن لتخطئك وما أخطأتك لم تكن لتصيبك هذه بعد الأخذ بالأسباب فعلا قول الله غالب اجتهدت وربي ما قدرش وهذا اللي كاتبه ربي ولا هذه مصيبة وإنسان يتحمل المسألة الثانية قلت إطالة الآن يعني تكلمك واحدة وتقول لك أنا صفطة ونعتة مثل هذه الصفات شارب الخمر تارك الصلاة عندي معاه 6 صغار 7 صغار وليش صوش المرحلة هذه السنة الأولى ابتلينا به هذا النسيب تاع خمر حتى يعني من الشهر الأول تعال يا فلان أو عندك شهر 2 بتتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتنتهي عن فعل هذه المحرمات ويعني وبتصلي صلاتك اللهم بارك ما تبيش من اللي ولا من نص الطريق خير من اللي كمل نهايتها لا بنتي تروح بنتي البيت معزة مكرمة ونصيب عند الله كم من بنات يعني طلقنا والزوج طلق والزوج هذا يعني متعارف عليه كل واحد بيجيه نصيب اللي كتبه لربي لكن مش خليها عنده جيب العيل الأول والثاني والثالث وقولها تحملي وصبري هذا كلام راه لا يرضي الله سبحانه وتعالى السائدة الكريمة هذه سؤال واحد أخذنا فيه المسافة هذه كلها لأنه يعالج مشكلة اجتماعية موجودة في مجتمعنا في هذا البلد وفي غيره بنقول لك تقول هل هو تارك الصلاة إذا يعني بتقولي والله يعني لا يؤثر علي في ديني يعني وفي تربية أبنائي وبتصبي لك الحق الصبر أن تصبري تارك الصلاة طبعا هو يكفيه شرا كما يقول المشايخ أنه مختلف فيه هل هو مسلم ولا كافر هذه بروحية تكفيك يعني شر يا من كانت هذه صيئة تارك الصلاة في اللي يقول كافر هذا بيصلى شيء حتى الصلاة يعني لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين دوروا وين يردموه زي ما نقولوا احنا يعني يدوروا كنيسة عفوا مقابر هذا متاع الكفار ولا كذا ويردموا في يدفنوا في أي مكان وخلاص هذا تارك الصلاة عند بعض أهل العلم معي وبعض والثاني أشد حتى هو مش يعني حتى هو نفسه مسلم يعني عاصي وفاسق ويقام عليه الحد قتلا لا كفرا من قبل ولي الأمر إذا كان فيه قضاء شرعي يعني فأنت يا سائلة بنقول لك شوفي روحك هل هذا الشخص البقاء معه يؤثر عليك في دينك وفي تربية أبنائك كان يأثر عليك بالسلب أني لا تبقي معه كذا أقولها يعني لا تبقي معه إذا كان يؤثر على دينك وصلاتك والتزامك ويعني وتربية أبنائك لأنه واجب أن حتى الأبناء الآن هذو كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته فأنت في المرأة راعية في بيت زوجها والراعي على أبنائك حتى هم بتحافظ عليهم أنهم يتربوا التربية الصحيحة والتربية تتوافق مع الشريعة. يعني أنا دائما أقول بالله يا جماعة الخير، إنسان عيل من كل يوم يشوف في بوه سكران والخمر قدامه يدخل فيها ولا يشرب فيها ولا كذا، هذا شو تتوقع؟ في العموم نتكلم، في العموم نتكلم، يعني نعرف أو نعلم أو متصلين، يعني فيه اللي هو شارب خمر إيش كذا ولده في الكتاب وحافظ على صلواته يعني، لكن نتكلم وليس هذا استثناء وليس العموم يعني معي. أنا زي ما قلت لكم لا يرى العين معشر هذا منكر يعني الخمر، يعني يسمع الخمر في القرآن وفي الآيات القرآنية وفي الوعد وكذا، لكن يشوف يبوه يشرب قدامه يعني عش النفسية ما عادش تتقبل أن هذا الأمر حرام، لا أمر عادي ويشرب بوه وما فيش باس، ويعني يدخن يحشش قدام أبوه وما فيش إشكالية. فإذا كان فيه تأثير فبالتالي فيه تأثير سلبي عليه الأبناء في العادة، يختلف بحسب العمر، والبنات كذلك نفس الشيء وأشد وأنكى البنات يعني حقيقة. فأنت إذا كان عارف له تأثير عليك لست ملزمة بالبقاء معه، من حقك أن تطلب الطلاق، وخاصة إذا كان هو من نوع الهين ومرة واثنين وثلاثة وكذا يعني ويشتم ويسب وكذا، لست ملزمة بالبقاء معه، من حق الطلاق، من حقك الطلاق. قلت لا والله يعني يعني هو يشرب وماشي لحاله وأنا مش مأثر علي، وصار كلهم ما شاء الله في دينهم وفي عباداتهم وفي أخلاقهم وكذا، وتتحملي لك الأمر في ذلك. كلمة الأخيرة هو عفوا حتى يعني السؤال هي الأصل، تعاقدت هي وياها كانت ولا أمس أو كذا، يعني تعاقدت وياها وبعدين قال لها بعثت لها رسالة قالها أنت اعتبري روحك أنت مطلقة، هاي طلقة وقعت منه يعني الفتوى الآن. إذا كان هو في صاحي ما هو سكران أو سكران لكن واعي بما يقول، هاي يعتبر الطلاق وتعتبر الآن مطلقة منه، إذا طلقة إذا كانت هذه أول مرة فهي طلقة رجعية، طلقة رجعية معناها يستطيع أن يرجعك إلى عصمته سواء كنت رادع أو غير رادع، وترجعين زوجة يعني يحل له ما يحل للزوج من زوجته. وإذا كانت هذه الثالثة فهي ثالثة الله أعلم. إذا كان سكران يعني بروحني فيه ما يفيد أنه سكران مطبق لا يميز السماء من الأرض كما يقال يعني زي المجنون، فالفتوى بعدم وقوع الطلاق والله أعلم. الأخ محمود هو يتكلم عليه قال أن في المنطقة لا يوجد لدينا ماء، لا يوجد لدينا ماء والتوزيع أخي الكريم هو المسألة يعني سواء في الماء أو في الخدمات الأخرى، هذه مسؤولية أولياء ولاة الأمر، ولاة الأمر حقيقة يعني المجلس البلدي أعتقد تخص البلدية هذه مسألة المية، يعني هل هؤلاء يعني اجتهدوا في يعني توفير المياه عندهم خزان، هل فيه تقصير أم لا؟ إذا كانوا مقصرين حسابهم عند الله سبحانه وتعالى، وكل من يصل إليه الماء وهم عندهم جهد، عندهم جهد أنهم يوصلوا الماء، فهم لا شك أنهم مذنبون وسيحاسبهم الله على كل روح يعني من هؤلاء الناس الذين هم مسؤولون عنهم. وكذلك ما يخص في مسألة الطريق مفتوحة عندكم طريق سريعة وكذا فيها فتحتين كثرة فيها الحوادث هذه كذلك، وبعد الشرطة ما يدروا في شيء قاعد يجي في السيارات وخلاص. وأعتقد من باب الإنصاف أن كل هذا اختصاص جاء المرور والشرطة في الدرجة الأولى، يعني كل واحد عنده اختصاصاته، يعني ينبغي على مركز الشرطة المرور في هذه المنطقة أن يأخذ بالأسباب رهما، يعني لا تظن أن الناس في بعض الناس أو في عموم الناس لا ينظرون إلى مآلات الأعمال. يعني أنت كمركز الشرطة بإمكانك أنك تدير المطبات يعني بتاع في الفتحات المطبات هذه القوم والبلسك يقولوا احنا مش بتاع الخرسانة هذه تلك السيارات والناس يعني معي اللي هي تجبر السائق ان يتخفف السرعة ولا تضرب السائق ولا بالسيارة متاعه، ومن شأنها ان تقلل الحوادث وتحفظ الناس واموالهم، فانت ملزم شرعا بهذا الفعل. واعلم ان كل حادث يحدث وقد يترتب عليه فساد أموال يعني هلك سيارات يعني فساد السيارات أو يترتب عليه يعني موت شخص أو يترتب عليه يعني دخول المستشفى وتكسر ولا يعني ينجرح ولا كذا لا يحاسبنك الله عليه. راه في رقبتك, راه في رقبتك يا رئيس مركز الشرطة المرور في هذه الجهة أو في أي مكان, في أي مكان في البلاد وفي العالم, أنك أنت فيه ضرر هنا يواقع عليه عامة الناس وبإمكانك أن تزيل هذا الضرر, ومن واجبك أيضا, لأن المرور هو محافظ على سلامة الناس في الطرقات والآليات عفوا, وهذا من واجباتك. وبالتالي يعني إهمالك وعدم مبالاتك يعني كل ما يترتب عن ضرر من فساد أموال أو في الأرواح فأنت محاسب عليه ولك فيه يد, لك فيه يد وتحاسب عليه أمام الله سبحانه وتعالى. يعني ما تنظرش الأمر أنك ما وفرتش زي ما يقولوا إحنا إذا كان مطباتك هذول تاع القوم والبلاستيك اللي هي المصرح بها قانونا وكذا بإمكانك أنك توفرها وما وفرتهاش, فأنت هنا يلحقك ما يترتب من إثم ومن يعني أضرار على هؤلاء الناس. طيب الأخ ضو يقول لي علي ديون من ناس يبوا مني فلوس ولكن للأسف ما لم أستطع أن أسدد هذه الديون للعجز عندي, وعندي قطعة أرض ولكن لم تباع هذه الأرض, لم أستطع أن أن أن أن أبيعها. فعلى كل حال إحنا ينبغي أن نفهم حاجة مستمعينا الكرام, الإنسان عليه أن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى في تفريج الكروبات, في تفريج كروبات عنه, والإنسان ينبغي عليه أن يتمسك بحبل الله, يتمسك بحبل الله. فينبغي عليك أن تفعل كل ما من شأنه أن يفرج عنك هذه الكربة, وخاصة الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان يعني كما يقول في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما في الدعاء اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني, يعني هذه نطلب رزق من الله سبحانه وتعالى. وهناك أدعية أيضا اللهم اصلح ديني ووسع علي في ذاتي يعني وبارك لي في رزقي, وكثيرا من الأدعية موجودة أن يتوجه الله سبحانه وتعالى سواء بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني بما يدعو الله بما شاء من صالح الدعاء. يعني في أذكار الصباح والمساء اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن, وأعوذ بك من العجز والكسل, وأعوذ بك من الجبن والبخل, وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. هذا الدعاء يومي إنسان يدعيه بقلب. عن الكلام دائما بعض الناس يا مستمعين الكرام ينسى هذا الأمر, هو الالتجاء إلى الله في كل صغيرة وكبيرة. أخي المسلم تلتجئ إلى الله في كل صغيرة وكبيرة أن تدعوه بما شئت من أمور الدنيا والآخرة الاثنين, يعني فضل الله واسع ويعني فضله عظيم, وهو كريم لمن يطيل الدعاء ويكثر من الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه, من أخذ يعني اقترض مالا ونوى أن بين الرب نوى أن يسدد أدى الله عنه, يوفقه الله سبحانه وتعالى. ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله والعياذ بالله. فمدامت النية والد أخي الكريم أني لازم خليك على تواصل يعني مع أهل الدين, أنت اللي تمشي لهم مش هم اللي يجوك. هذه اللي ينبغي ركزوا عليها ديما. يعني أعطي موعد بنسدد له في شهر, إحنا مثلا نقول بنسدد بعد شهرين, بعد شهرين قبل يتم الشهرين بيومين ثلاثة نيجي يقول يا فلان والله راهو الأمر ضاق علي وحاولت قدر الإمكان أنني مثلا أن نسدد الدين موفر ما حصلتش. الأرض هذه إذا كان أعطوك فيها سعر حتى مقارب, من شرط يكون سعر مكسب ولا سعرها الفعلي حتى أقل, يعني هذا السعر السوق وقت السداد وكان صاحبك ماش يتحمل. يعني بيع الأرض يعني مش ببيع نقول برخص التراب, لكن إذا كان مثلا حقها 100 وسوقك ب80 بيع, شنو المشكلة؟ يعني مش لازم تكون فيها مكسب. يعني فهذه المسألة عليك أن تعالجها من هذا الجانب والله أعلم. على اتصال أخ محمد. السلام عليكم.
1: عليكم
0: السلام. عليكم السلام وبركاته.
1: يا شيخ محمد
0: أهلا وسهلا بك.
1: لا عندي سؤال معلش.
0: تفضل.
1: لأن في حبس من 1335 هجري يعني 1914 هذا ماشي ولا مش ماشي؟
0: كيف الحبس؟ شنو يقول الحبس؟
1: بس محبسين على الذكر دون الأنثى.
0: على الذكر دون الأنثى.
1: الجزيم هذا كبير.
0: إن شاء الله تسمع الإجابة إن شاء الله.
1: نعم.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله كان لحقه إن شاء الله الناس إذا ما عارف عند لحق ولا لا إن شاء الله خير بح. إن شاء الله. طيب السؤال اللي بعده أخي الكريم يقول عندي 7 إخوة وهو إحنا عندنا 7 إخوة 2 أولاد وخمسة بنات عزمتهم على فرح ابني اليوم واحد بس تعالوا اليوم الفلاني فأجوني منها بعدها مع جوني وهذا ليه علاقة أيضا بالأخ الكريم حتى هو يتكلم عليه صلة الرحم بين الإخوة يعني والكلام يعني تكلمنا في الحلقة الماضية على صلة الرحم اللي هي الأسباب كثيرة في قطيعة الرحم تحدث مثلا هناك أسباب يعني لما نشوف نعالج بعض المسائل تكلم بصفة عامة أنت عزمت على أخوتك وتلمش جود يوم فلاني وخلاص بدل ما احنا عادة بعض العائلات يعني ما يعزموش الأخوة ما يعزموش زي ما يقولوا احنا أنا غير عزومة يجوا من قبل العرس بيومين أو كذا ويقعدوا حتى بعد العرس يوم اثنين هذه مستمعين الكرام هذه ترجع لحالة كل شخص يعني المادية راهو يعني ما من عمم مهاش إلا إذا كان احنا بنشارك معه أخوه أخوته يعني بيجوا معه بنشارك معه في الفرح وبتكليف الفرح على الأقل ما مصروف نحن ما فيش بأس يعني ما أعتقدش أن أخ ما يبيش أخوته يشاركوه لكن زي ما قلت لك مرات هو إمكانياته ضعيفة الإنسان فرعوه يعني أخونا وحالته ضعيفة يدوه بيدير عرس يوم واحد وعزم على يوم واحد وخلاص لأنه ما عندهش إمكانيات يعني نفوض نقدروه في مثل هذه المسألة والأمر فيه سعة يعني ليش نقاطع هو كان لو ما عزمنيش بكل والله عندك حق نحزن نزعل ويأخذ علي خاطري وكذلك حتى المقاطعة لا تجوز أكثر من 3 أيام يعني لا يحد للمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3 كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا مش كلام نحن ولا اجتهاد فحتى نزعل منه فترة 2 أو 3 وبعدين خلاص يعني بيني وبين ربي أخوي ولا شيء في نفسي ولبتلاقى نريح نتكلم ونهدز معه أموري طيبة معه عادية جدا يعني لكن يا يعزمني من قبل العرس ب2 أو 3 واليوم العرس كلها يا لا حتى ولو كان يعني محتاج أو فقير أو مرت عنده ظروف خاصة الإنسان يا جماعة الخير البيوت لها أسرار البيوت لها أسرار يعني ما هوش كل إنسان يقدر يتكلم بما فيه أسرار بيته رغم من أشياء خصوصية علاقة بين الزوج والزوجة يعني مرات هو يعني انسباته حتى هو نفس الشيء من الطرف الثاني عزوم يوم واحد وهكذا يعني لا لازم نعرف كل كبيرة وصغيرة في كل بيت فيه ظروف تحكم نفسها يعني تحكم على المناسبات أن الإنسان يدير مناسبة في نطاق معين وفي وقت معين وبقدر معين يعني ليش نضيقوا عليه الناس ونبقوا الناس يتعاملوا زي ما أنت حالتك منيحة وكويسة وكذا وقناعاتك غير قناعاتي يعني ليش تلزمني يعني نمشي بقناعاتك أنت أنا عزمتك خلاص يوم واحد يوم دير يوم واحد الناس كلها بقى يوم واحد خلاص الناس كلها ما فيهاش بس يعني قدر المسألة وما عاش جو تو يقول 10 سنين ولا قداش ولا 7 سنين وين غلظة القلوب هذه يا جماعة الخير أي قصدك أي هذه القلوب المتحجرة مش عارف كيف والله يستغرب الإنسان في بعض الأحيان لما نسمع الآن خون ما يكلمش خوه 2 أو 3 سنوات أو 4 سنوات أو 5 ما هذا التحجر هذا قلوب من حجر هذه قلوب من حجر ليست يعني الأفئدة هواء يعني لا يعني تسمع موعظة ولا تخضع لقول لكلام الله ولا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تكلمنا في الحلقة الماضية زي ما قلت في المسجد سبحان الله يعني كأن الظاهرة أصبحت يعني يكاد يكون قطع الأرحام هذا أصبح من العادات بعض الناس يعني تسمع عند فلان أخوات ما يكلموش في بعض عند فلان يخيطوا الولد والبو ما يكلموش في بعض وين عايشين أيها المجتمع المسلم أنتم وين يا ناس يعني هل الإنسان يأمن الموت ولما يموت تقعد تتحصر تقعد تقول يا ريت طب يا ريت بينك وبين نفسك طبعا قدام الناس فيه اللي عاند وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم يعني عاند قدام الناس يروح أنا عادي ما عندكش إشكالية فقط يعني وهذه أحرف وأحرف كان هي ما عندكش إشكالية أنت بوك مات ويعني هو مقاطع عليك ولا أخوك ولا أختك ولا بنتك ولا ولدك يعني مقاطعين لأبوهم وأمهم يعني ما نعرفش كيف نصف يعني هذه القلوب وهذه العقول الاثنين يعني. يعني طبعا فيها أسباب هلبة يعني كثيرة هي قد تكون يعني قطيعة الرحم. يعني الميراث له دور، الميراث له دور، كان الناس اللي طالبوا بحقه ما عادش يكلموه، خاصة البنات كانوا طالبوا بحقهم أن يسقع عليهم الباب مرة واحدة خلاص، يعني تتنازل حقوق وناخذ يتمتع بالرزق كل حلال وحرام يا ما معاش أخواتي. البعض أيضا يعني التأثير حتى راه الأبناء والبنات، يعني تلقى الأخوات علاقتهم كويسة، يعني أنا واحدة من البنات تعاقدت مع بنت الثانية يبدو يغرف الصدور على أمهم أخواتها، على أمهم أخواتها، ما عادش تكلميها، ما عادش تجينا، ما عادش كذا، وكانت جت خالتهم بيعاملوا فيها معاملة مش كويسة، يطنفروا عليها زي ما نقولوا إحنا، وحيث أن هي تشعر بأنها في يعني غير مرغوب فيها. والشيطان طبعا يعني اسمه النبي الحديث القدسي ماذا قال الله سبحانه وتعالى في الرحم: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. هذا دوة يوم القيامة وحساب الله، هذا ما عندناش فيه حساب، نحسبه غير صلي، كان صليت وصمت خلاص درت عليك. يعني قطيعة الرحم هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. يعني هذا وعيد من الله سبحانه وتعالى. وزي ما قلت لكم يعني الضايق أكثر يا أخي الكريم مرات الولاد والبنات هم يخشوا بين أخوه وبين أخوه أخته. يعني أنت تعاقدت أنت ولد خالك بنت خالتك، تعاقدت أنت وبنت عمتك، ولا تعاقدت أنت ولد خالك يعني أمك وأخوها، ولا أمك وأختها أو أبوك وأخوه، ما لكش علاقة بهم، ما لكش علاقة بهم. أنت تغرف صدر أمك على أخوها، ولا صدر أمك على أختها، ولا صدر أبوك على أخوه ولا على أخته. يعني معول فساد ومعول شر، شيطان على الأرض يعني في هذه العائلة، يعني تبدأ تغرف الصدور. صلى الله أن يهدينا إلى الصواب. الأخ منصور قال: عندي اعتراض على موضوع 2000 دولار ودار الإفتاء لا تكتفي بالمراسلات، الذي يعلمه أخي الكريم. وهذا كلام أيضا هو له علاقة بأخو الأخ إبراهيم. دار الإفتاء يعني حتى في بعض المسائل يتكلم، دار الإفتاء راهي صفتها أو مهمتها الموكلة بها شرعا وقانونا هو التوجيه وإصدار الأحكام الشرعية وفق ما تراه صوابا وفق كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وما عليه أقوال الأئمة المتقدمين وأهل العلم معتبرين. فهي بتوجه توجيهات للمسؤولين، يعني لا تملك قوة على الأرض بحيث أن تنفذ، لا، هذا يعني هذا الأمر غير موجود للأسف، ونقول للأسف قصدي أنه يعني غير موجود فعلا، ويعني ما عندناش سلطة أن احنا نلزمه. أتكلم كدار إفتاء حنيق طبعا، كدار إفتاء ما عندها السلطة تلزم يعني أي جهة بالقوة مثلا أو بالقانون. احنا نوجهه يعني أنت حتى لو في بعض الناس يكون ما يعرفوش، يعني في معناش استعداد أن يقابلك مرة واحدة حتى تطلب مقابلته ما يقابلكش، حتى تطلب مقابلته ما يقابلكش. كان عنده فيك مصلحة توجيك، وكان ما عنده فيك مصلحة ما يجيكش. فدار الإفتاء تفتي بما ينجيها أمام الله، هذا الذي أعلمه ونحسبه كذلك والله حسيبنا وحسيبه. يعني اللي ينجيهم أمام الله هو اللي بيفتوا به، سواء وافق هوى المسؤولين أو وافق طائفة من الناس أو لم يوافقهم، أراه هذا الأمر يعني غير منظور، غير منظور وغير يعني ليس في الحسبان، لأن يوم القيامة سيحاسبون على كل كلمة تخرج منهم أمام 7 مليون اللي هم الآن مسؤولين عليهم أمام الله سبحانه وتعالى. فالفتوى أو مثلا عملية 2000 دولار، أنت يعني ما فيش الغالب، هذا حد جهدها، دارت اتصالاتها المعلومة يعني، ولكن هذا لم يرد الرد حتى الآن، يعني حتى الآن لم يرد الرد. فلا أعلم أن هناك في هذه المسألة يعني تقصير فيها، حسب ما تواصلت مع مدير ذات الفتوى ومن له علاقة نحاول التواصل، ولكن لا استجابة والله أعلم حسب ما فهمت يعني. وبالتالي كما قال الأخ الكريم، حتى لو يا أخي الكريم أخ إبراهيم نربط الموضوع ببعضه، الناس يتصلوا بدار الإفتاء لأن يرون هذا الصوت اللي يعرفون أنهم لا يملكون، لكن لعل كلمة تصل إلى مسامع المسؤولين، يعني باب إقامة الحجة على هؤلاء المسؤولين أمام الله سبحانه وتعالى. يعني هم يعرفون أن دار الإفتاء لا تملك، لكن هذا المنبر الذي يعني بارك الله فيه يرون فيه أنه موضع ثقة عندهم يتواصلوا معنا بحيث نوصلوا كلمة لعل مسؤول أو مساعد مسؤول أو حد من قرابة المسؤول تصل إليه كلمة فيستجيب أو يوصل الرسالة لعل، والله أعلم. يعني على الأقل هم هذا الجهة الوحيدة التي أو يرون أنها قد توصل صوتهم يعني، والله أعلم. فهم يعني أحمل هذا من باب يعني حسن النية طبعا، هم هذا الذي يرونه يعني ليس تراه، لا نحمل هذا يعني حقيقة. وبارك الله فيك على حرصك أخي الكريم، أخ إبراهيم، حرصك الكريم وغيرتك على دار الإفتاء وعلى أهل الفتوى بارك الله فيك. لكن في المقابل حتى إحنا يعني نعذر الناس ولا نتوصل يعني لصيغة السؤال يتبين منها إذا كان هي استهزاء أو غيره يعني. لكن في العموم حقيقة الناس يتصلوا يرون أن دار الإفتاء ملجأ لهم في إيصال صوتهم إلى المسؤولين، وما علينا إلا التبليغ والتوجيه مرارا وتكرارا. فبارك الله في الأخوين يعني سواء الأخ إبراهيم أو الأخ الكريم منصور، يعني بارك فيكم بارك الله فيكم الاثنين، ونحمل هذا على احترامكم لدار الإفتاء. الأخت جاءت المصحف، عندي مصحف كبير نقرأ فيه يعلمون، لما نسمع في السماعات تعلمون، هذه ليس مش خطأ في المصحف الكريم، يعني هذا المصاحف المعتبرة والمعتمدة هذا كلام الله، يعني لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه، يعني ولا يوجد في خطأ، وإنما هي اختلاف روايات، هي اختلاف روايات. التمارات تقري من القالون وتسمعي لحفص، يعني هذا هو السبب فقط باختصار يعني، فما فيش حزمها يعني خطأ يعني. طيب الأخ عبد الحميد قال 2013 خشت علي سيارة من الجهة الثانية وتوفي، هل أصوم أم لا؟ علي شيء؟ إذا كان أنت ماشي في طريق مزدوجة وفي سياج فاصل وسيارتك يعني مصرح من ناحية الفحص الفني أمورها يعني مصرح بها ماشي، وهي فعلا مصرح بها يعني فعلا واقع يعني صالحة للسير وماشي بسرعتك المسموح بها قانونا، وجاك واحد لعندك وخش فيك، يعني لا شيء عليك والله أعلم، لا شيء عليك والله أعلم، هذا الذي به الفتوى، هذا الذي به الفتوى يعني. ما دام أنت ماشي إجراءاتك السليمة كلها قانونية من حيث تصريح المركبة السيارة يعني، ومن حيث أن صلاحيتها وجاهزيتها وماشي في السرعة القانونية، وجاك واحد يعني جاك من طريق الثانية خبطك، فلا شيء عليك والله أعلم، هذا الذي أعلمه. المسبوق في الصلاة الجهرية الأخ حسين يقول مرات يعني اللي فاتتها ركعة في الصلاة الجهرية يقول المغرب بدل العشاء نقرأ فيه اسمه فيه يقرأ سر، يقرأ سر، هذا ماشيين بيقول فتوى الخلاف مذهب الإمام مالك، خلاف مذهب الإمام مالك وما أدركته في الصلاة فأتمه، يعني اعتبروا أن الركعة اللي فاتتها هي الركعة الأخيرة كأنها الركعة الرابعة عليه يعني، فيأتي بها سر. أما نحن كما تكلمت في الحلقة الماضية نقضي ما فات، نقضي ما فات، وهذا مذهب الإمام مالك إمام مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الأخ محمد يقول في حبس 1914، الذي يعلمه هو أن الحبس اللي ما صدر به ما قبل 1972 في حكم في قانون يلغي حبس الحبس يعني يلغي ما الحبس او الحبس على الاولاد دون البنات، حبس على الاولاد دون البنات، الذي اذكره ان القانون ما بعد ما قبل صدور هذا القانون في 1972 او 73 جاري العمل به، وما بعده لا يجوز العمل به والله اعلم، هذا الذي اذكره في مثل هذه المساله. ف الحبس على الأولاد دون البنات، الحبس على الأولاد دون أو على الذكور دون الإناث، يعني كما قلت هو فيه الفتوى بهذا الخصوص. من ناحية شرعية طبعا العلماء ميزوا أو دار الإفتاء ميزت أن الحبس على الذكور دون الإناث يعتبر باطل بالقانون الصادر سنة 73 المسند لفتوى المفتي السابق رحمه الله الشيخ الطاهر الزاوي، نعم الشيخ الطاهر الزاوي. فما قبل هذا القانون امضاء الوقف على الذكور دون الإناث قبل الإلغاء به ما دام حاكم به حاكم، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف يعني. فالفتوى هذا الذي أذكره والله أعلم، وإن كان هناك شيء آخر سأصححه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى الفتوى أن المضاء الوقف على الذكور دون الإناث الواقع قبل إلغاء. إن حكم به حاكم معايو، إن حكم به حاكم من حكم به قاضي، كان المحكمة أو في حكم من القضاء معتمد من القضاء، فيعتبر يعتبر هذا القانون يعني عفوا هذا الحبس ماض. هذا النص كده يقول إمضاء الوقف على الذكور دون الإناث الواقع قبل الإلغاء، اللي هو قبل 72، قبل القانون أو 72 أو 73 معايو. إن حكم به حاكم، لأن عندنا قاعدة فقهية تقول حكم الحاكم يرفع الخلاف، يرفع الخلاف والله أعلم. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، فإن وفقت فمن الله وحده، وإن كانت الأخرى فمني ومن الشيطان، فأستسمحكم العذر وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، وأشكر في هذه الآونة الفريق المصاحب لي في إعداد هذه الحلقة واستقبال المكالمات، وشكرهم على رحابة صدرهم، في جزاهم الله عنا وعن العلم وعن المستفتين كل خير. وإلى حلقة جديدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: شيخنا الكريم، المتصل عليه يسأل على الاشتراك في بطاقة الفيزا بينه وبين شخص ثاني وتقاسم المكسب، يعني
3: هذه الفيزا اللي دارتها الدولة، هذه الفيزا يا أخ علي خاصة بيك، هذه الفيزا واستعمالها وتعبئتها والنفع منها هو خاص بك أنت، لا يجوز لك أن تهبها، ولا يجوز لك أن تؤجرها، ولا يجوز لك أن تبيعها بحال من الأحوال. حالة واحدة، أنت خديت من واحد فلوس مثلا عبها لك ب50,000 وخديت دولار ومثلا وبعتها وبعتها رديت ل50,000، هذه ما فيهاش مشكلة، لكن بشرط ما تربحش منها، لا شراكة فيها ولا تأجيرها ولا أخذ مقابل عليها، هذا كله حرام لا يجوز.
2: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
4: طيب إذا خبطها سألنا عليه الكهرباء اللي نستعمله فيه، البعض مشكل تشكيل زي ما يقولوا احنا، أو عنده ساعة لكن ما هيش هذه بتاع الإلكترونية، هذه بتاع الشحن، ولكن ما يخلصش، يعني هل جائز شرعا يعني عدم السداد أم لا؟ زي ما قلت مستمعينا الكرام، الإنصاف عزيز، يجب أن نقول يعني كلمة الحق في كل من في كل مسألة حسب ما فهمنا الشارع الكريم وحسب ما علمنا والله أعلم. الكهرباء طبعا هو عقد، في عقد بين المستهلك لهذا الكهرباء وبين الشركة، وبأمر ولي الأمر زي ما نقول احنا، القيمة، الاتفاق على قيمة معينة تسدد على أقساط أو تسدد كل شهر وشهر أو كذا إلى آخره. فهذا المؤمن عند شروطهم، المؤمن عند شروطهم، وبالتالي هذه الشركة تتبع بيت مال المسلمين، وهي اللي هو ملك الدولة، حيث بيت مال المسلمين أي أنها ملك للدولة، الخزانة العامة وسمي يعني ما شئت، فهو المهم إيراداتها تدخل لبيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين، وهذا ملك لعامة كل الليبيين، عامة كل الليبيين الشركة هذه، وإيراداتها إذن تدخل لهذا المجال. تكلموا عليه جانب، ووسعوا بالكم شوية مستمعي الكرام، ما تستعجلوش في الاعتراض اللي يدور في ذهن بعض الناس، هذه من ناحية. فإذن لا يجوز لي أنني استعمل شيء تبع للدولة ونصت عليه وجود رسوم مقطوعة واتفقت عليها ووافقت عليها، أو أنها القوانين الدولة أشارت إلى أنه لا يجوز استعمال الكهرباء إلا عن طريق الشركة وبعقد مثلا. طيب، فإذا هنا يجب علي أن يراه أن الكهرباء اللي نأخذ فيه من الدولة هذا المفروض يكون بمقابل، زي المية في بعض الدول، وزي ما نشري في الغاز، وزي ما نشري في البنزين، كلها زي بنفس الاسماء، نفس الحكم والله أعلم. فلا يجوز شرعا في الأصل، هذه مسألة. المسألة الثانية، فيه بعض الناس يقول نمشي لشركة الكهرباء ونطلب منهم يدلوا لي عقد ويشكلوا لي، ما يبوش يجو. انت اذا مشيت مرة واثنين وثلاثة والله اعلم هذا الكهرباء من حقك، لكن ما لا يعني لا ما نقولكش حلال انك تشكل وخلاص، يعني لابد ان تسعى، حتى لو شكلت لو من جار او كذا فترة معينة، وتسعى تواصل السعي انك اسمح ان يشكلوا لك، يدلوا لك ساعة ويدلوا لك عداد ويركبوا لك، يعني تسعى تجري، نحكي لك، فهمت قصدي؟ انت شرعا يعني ما هوش مجبر تقعد في الظلام، لا اقعد في الظلام عيش في الظلام، لا، هذا واجب على بيت مال المسلمين ان يوفر الكهرباء كمواطن للشركة. ونفس الوقت مشيت مرة واثنين وثلاثة واربعة ما فيش استجابة، من حقنا ناخذ الكهرباء، لكن والاستعمال بدون تبذير ودون اسراف، لان ما فيش ساعة، ونفس الوقت نتواصل، يعني كل اسبوع لو كان نمشي قاعد مثل المغادي نركبوا لي ساعة، هذه مثلا. طيب، الشيء الثاني اللي نسمع فيه حتى في مواقع التواصل، في المجتمع احنا عايشين، أنا دافع جباية كهرباء وكذا وتضيع هربوا علينا في 6 ساعات و7 ساعات. زي ما قلت لكم مستمعي الكرام، يعني ناخد الأمر بعقلانية ونكون منصفين، تمام. انت الكهرباء اللي تدفع في مقابل هذا، يعني لما يقطع عليك الساعة توقف، ولما يجي كهرباء الساعة تحسب، هذه مسألة. الشيء الثاني التقصير والكلام في شركة الكهرباء والمليارات اللي تصرف والكذا، وإحنا كل عام نقول إن شاء الله عام يكون أحسن. للأسف خاصة أهل اللي خارج الوسط العاصمة الضواحي وبرع جد خذ لبقية البلاد يعني المدن الأخرى وكذا إلى آخره، ضحية حقيقة للإهمال. وعفش نسميه الله أعلم حتى لا يعني إنسان لا يعني يتهم شيء به يعني بغير حق، لكن الإهمال واضح. يعني ناس يربع لها ب 12 ساعة، ناس يربع لها ب 6 ساعات، ناس 8 ساعات، ناس بأيام، وناس في حتى شفت أمس مداخلة في منطقة معلش بير التوتة مدين مناشدة لشركة مدير شركة الكهرباء ورئيس مجلس الإدارة أو كذا، يعني عندهم 10 أيام و 12 يوم أو كذا حزة. هذه هذا ظلم، يعلم الله أنه ظلم وظلم شديد وظلم. يعني هؤلاء الناس لا أعلم الناس المسؤولة، الناس المسؤولة بدءا من ولي الأمر الأعلى مجلس الرئاسة رئيس الوزراء وبر الكهرباء إلى آخره، كلهم محاسبون أمام الله سبحانه وتعالى. يعني هذه كلمة الحق، إنما ننصح بها ونوجه بها يعني حتى تبرأ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى في مناصحة ولي الأمر. يعني نذكرهم أن يقولوا إن كنا عن هذا غافلين، ما يقولوش والله يوم القيامة ما نحسبوش وفي حد قال لنا أنت يعني ما تبيش نصيحة، هي الدنيا قدامك، الظلام الدنيا مظلمة قدامك، اطلع برا من العاصمة منطقة فاضية ومنطقة ما فيهاش وهلم مجرة. فيه ناس يعني تعرفوا يا مستمعين الكرام خاصة برا من العاصمة وسط العاصمة كلها عايشة على البيار، عايشة على الكهرباء المية، ما فيش كهرباء ما فيش مية، يعني في وقت الحر ووقت يعني القيض والمية ما فيش، يعني لا باش يغسل الإنسان لا باش يستحم لا باش ينظف روحه، يقعد يتحين ويقعد يعني يعيش في قلق نفسي بحيث النديم يحافظ على الخزان معبي مية يحافظ على كذا استقرار نفسي حتى النفسي ما فيش. أضف إلى ذلك الحرارة، أضف إلى ذلك الثلاجة كان أقعد 6 ساعات الماكلة تفسد ولا الفريز حتى هو الماكلة اللي فيه تفسد. كلام ليه أول ماليش آخر. الناس المرضى الأطفال ما يتحملوش، فيه اللي بالأكسجين وفيه اللي بمكيف دائم باستمرار، كبار السن إلى آخره. حدث ولا حرج، حدث ولا حرج من هذه المعاناة التي يعانيها الناس. يعني حتى تعجب من أي شيء خلق هؤلاء هذه النفوس وهذه القلوب. يعني لا يراعون حال هذا المجتمع. يعني لما تشوف أنت الآن وتسمع الله الملايين والمليارات تصرف والمقابل الشيء باقي كما هو. يعني جت سنتين فرحنا بها حقيقة أو كذا، ما فيش قطاع كهرباء والجودة ما شاء الله، ثم يعني رجع الأمر إلى ما كان عليه وربما حتى أسوأ. أنا هؤلاء أقول هؤلاء المسؤولين ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله لو إنسان عند ذرة من المسؤولية ليوم الحساب في ذاك اليوم يعني ما كان هذا وضع البلاد هكذا يعني في هذه المسألة. فمستمعين الكرام يعني زي ما قلت لكم نقول ما لنا ونقول الذي علينا. أنا كهرباء يعني نسدد علي كن عبد الله المظلوم وكن عبد الله الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت أن كان علينا أمراء يسألون حقهم ويعطون حقنا ونعطيهم حقهم ويعطون حقنا، قال أدوا ما لهم أسأل الله الذي لكم. يعني ما خليش حجة هؤلاء المسؤولين أن ناخذ الكهرباء وخلص الكهرباء وحاسبهم أمام الله سبحانه وتعالى ومن سامحهمش على كل لحظة يمر فيها ما عنديش كهرباء يعني بتقصير منهم. فأخي الكريم سائل الكريم أدي مالك واسأل الله أدي الذي عليك واسأل الله الذي لك. يعني زي ما قلت لك يعني هؤلاء يعني لو كان المسؤولين حس بشري أو يعني من باب أولى ديني معاي في عيش يعني معاناة الإنسان في هذا البلد ما كان هكذا وضعنا، ما كان هذا حالنا يعني حقيقة. هذا من باب يعني القول الحق. فالذي يرى الأمر الواقع أمامه، كل مسؤول تقلد مسؤولية عفروح على أشخاص، يعني ما تقدر السيب، ما تقدر السيب خلي غيرك، يعني لعل يأتي الله بهم من هو أفضل منك. أما أنت الفساد أمام عينيك والشعب يعاني أمام عينيك ولا تحرك ساكنا، يعني تسمع في أخبار وفي أشياء حقيقة، يعني ما بوجد واحد يقول لك لا والله أنتم يعني تعادوا في حد معين كذا، لا والله لا نعادي إلا في الحق، إلا في الحق يعني. وهذا باب النصيحة والتوجيه، يعني إقامة المهرجانات والحفلات والكتاب، وين وقتها ولا وين باب أنت وين ولا وين، يعني البلاد تعاني في الكهرباء، لا تعاني في بنزين، تعاني في تهريب، تعاني في 60 حاجة، وخاصين على برامج يعني فساد المال أقل ما يقال فيه. ينبغي على هؤلاء المسؤولين، على هؤلاء المسؤولين، ويتقوا الله سبحانه وتعالى، ويعلمون أنهم سيحاسبهم الله على حقوق 7 ملايين ليبي، من غير اللي معهم، غير الليبيين اللي عايشين معنا يعني بوجه شرعي أو كذا. كلكم هؤلاء ستجدونهم أمامكم يوم القيامة، هذا كلام الله وليس كلامنا نحن. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يعني كل يعني قد لا يكون هذا الآية الكفار، لا لكل ظالم راه، كل ظالم ظلم، وبالذات من ظلم عامة المسلمين، من ظلم عامة المسلمين، من ظلم الرعية، هذا يعتبر في كل يدخل في الظلم. المفروض لو في ناس مسؤولة بدءا قلت من أعلى سقف في هرم الدولة يعمل في مكتب 24 ساعة إلى أن يحل مشكلة الكهرباء هذه، لأن مشكلة الكهرباء يا جماعة الخير يعني زي ما قلت لكم أتكلم يعني أن تلت أرباع 80% من الدولة من الشعب يعاني من هذه المشكلة. قلت لكم برا من طرابلس اللي مشتاق فيهم مية النهر ولا كذا، ما عندهمش مية الدولة، كلهم يعني يتعاملوا بالكهرباء المية، زراعة زي ما قلت لكم يعني الغسيل الشرب سمي ما شئت، هذه المية هاي وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالإنسان في هذه المسألة ما يظن أن مسألة بسيطة ما يحسش بها له، يعني الإنسان لا يعني لا يظن أن نفسه في سعة من أمره وأنه غير محاسب. فالإنسان ينبغي أن يتقي الله، يعني والله هذا من باب نكلم الناس يعني أصحاب العقول وأصحاب الناس اللي لعل فيها يعني شيئا من ذرة الضمير، من ذرة الضمير أن يكون عندهم إحساس بشعور المواطنين وبشعور الناس ويعيشوا ما يعانيه الناس. يعني ما تظن نفسك أنك أنت، ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في عندما تجد هؤلاء الناس يعني يحاسبونك مع الله سبحانه وتعالى وأمام الله سبحانه وتعالى. فماذا ستقول، ماذا ستكون إجابتك عندما تجدهم أمامك يسألونك أو يحاسبونك عند الله سبحانه وتعالى، ماذا ستقول لهم؟ فنسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصواب. وكما قلت لك أخي الكريم، أعطي الذي لك وحقك، والله سبحانه وتعالى سيحاسبهم ولو كان هناك يعني ذرة عقل وذرة ضمير لهؤلاء الناس. يكفي حاجة الناس للكهرباء من الماء بالذات بالدرجة الأولى، زي ما قلت وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. اتق الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الناس أيها المسؤولون. أسأل الله أن يهدينا وإياكم ويشدد خطاكم لكل خير.
5: إخنا الأخت سعاد تسأل عن كفارة الحلف الحنث في اليمين، لمن تعطى، يعني إذا أراد الحالف أن يخرجها قيمة. هي تقول عندها عائلتين، كل عائلة تتكون من 5 أفراد، فهل لها أن تعطي الكفارة لهما؟
4: عائلتين كل عائلة 5 أفراد، يعني هذا هو طعام 10 مساكين إذا كانت فيهم صفة الفقر، فهذا هو هذه الكفارة الإطعام. يعني كل عائلة فيها 5 أنفار، سواء كانوا صغار أو كبار، يعني حتى ولو كان يعني رضيع لا بأس بذلك. فيعطى لكل مسكين ما قيمته 4 دينار، أقله 4 دينار، وهو المزي وما يقابل مد من الطعام وما يصلحه من الطعام وما يصلحه يعني من الطعام وما يصلحه الله أعلم. ففي هذه الحالة يعني تكون الكفارة على هذا الوجه بشكل صحيح يعني.
5: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
4: هذا هم 10 زي ما قلنا، مرات 5 و5، عائلة تقفى 3، عائلة فيها 7، عائلة تقفى وهكذا يعني، هم يكون 10 أشخاص يعني.
5: والمقدار شيخنا 40 دينار أو حتى إذا زاد الإنسان يعني.
4: لا بأس بذلك، زاد فمن عنده فخير يعني. صدقة يعني.
5: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
6: أخ عبد الله من مصراتة قال شنو حكم قول صدق الله العظيم بعد القراءة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يثبت عنه أنه كان عندما ينتهي من القراءة يعني أنه يقول صدق الله العظيم، ولا أنه يأمر أصحابه بذلك، لكن لو قالها شخص لا على وجه السنة، يعني مجرد أنه يريد أن يميز بين انتهاء القرآن، بين القرآن وبين الكلام الذي سيأتي بعده، والأصل فيها أن الله سبحانه صادق، هو الكلام صحيح لكن وضعه يعني قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، لكن جعل التصديق بعد انتهاء القراءة، هذا هو موضع النزاع بين العلماء. بعض العلماء منع منه خشية أن يعتقد أنه سنة ويظن الناس أنه لا بد من ذكر هذا اللفظ، أو ربما يظن أنه من القرآن، هذا بعض العلماء تشدد فيه ومنع منه. بعض العلماء يعني قالوا إذا كان لم يفعله على وجه أنه سنة وإنما مجرد فصل بين القرآن وبين الكلام الآخر فلا بأس بذلك، والأمر واسع إن شاء الله. كان يعني لم يصدق ما ينكرش عليه ويقولوا له كيف ما تقول صدق الله العظيم وكذا زي ما يفعل بعض الناس، وإذا صدق بالمقابل ما ينكرش عليه ويقال له فعلت بدعة، لأنه لم يفعلها على وجه أنها سنة وإنما هو مجرد يعني أخبر بأن الله صادق في قوله وأنه انتهى من تلاوة القرآن، فالأمر واسع إن شاء الله.
7: الأخت خديجة شيخنا قالت أن فيه امرأة أهدتها مزهريات تحف وجبتهم الحوش وهي شاكة فيهم، الظهر شاكة أن فيهم سحر أو فيهم شيء من هذا القبيل، فقالت يعني شن ندير لهم، كيف تصرف فيهم؟
8: والإنسان لما يشك إذا كان في شك وغيره ممكن يستعمل رقي، يعني يغسل هذه الأشياء بماء مرقي أو غيره، ويقدر أصلا يقدر تخلي يعني مش يوم يأخذهم، مش إذا كان شاك فيهم يقدر يهديهم للغير، هو هدية، الهدية المسلم له أن يتصرف فيها، إذا كان شكت فيهم نقدر تهديهم للغير، تبعد بعدهم إلى مكان ممكن نغسلهم بماء مرقي إذا شكيت أن فيه شيء، نفتشهم نديرهم يعني، وهكذا ما فيش بس يعني أن يحتاط الإنسان إذا كان الشخص هذا غير محل ثقة يعني.
7: نعم بارك الله فيك شيخنا.
9: شيخنا الأخت فاطمة تسأل عن مسألة الكراسات للطلبة يكون فيها آيات قرآنية، فتخاف يعني أن تمتهن هذه الكراسات، فهل يجوز لها أن تحرقها حتى يعني لا تعرض الآيات التي فيها إلى الامتهان؟
10: لا شك، وإذا كان الكراسات الآن هذا في كل البيوت، إذا كان هي مجرد ورقات تقدر الإنسان ينزع الورقات هذه اللي فيها

0: مكتوب فيها القرآن مثل بعض الجلود والسعف وغيره والأدوات وتم حرقها.
1: نعم شيخنا.
2: أختم بسؤال الأخ يوسف من مصراتة وقد تكون لنا وقفة سريعة فيه. قال الآن فصل الصيف وبدين قطاع الكهرباء والحمد لله على كل حال في السراء والضراء، للأسف فرحنا السنين الماضية وزال انقطاع الكهرباء، الآن للأسف رجع انقطاع الكهرباء وبدينا نشوف الكهرباء تنقطع 3 ساعات و4 والحمد لله. إذا رأينا أناسا في دول أخرى فنحمد الله على هذا الأمر ونسأل الله ألا يزيد الأمر علينا يعني شدة، ولكن للأسف بعض الناس لا يسهم في ترشيد الطاقة كذلك، وهذا أمر دائما ما نتكلم عليه. تو الإنسان بالله اللي عنده إنارة زائدة، أنت مثلا نقول مولع 2 من المكيفات وأنت محتاج لمكيف واحد، تعرف لو تطفي المكيف الثاني بنية التخفيف والمساعدة في التخفيف عن الشبكة يكون لك الأجر، لأن الإنسان إذا عمل العمل بنية العبادة يكتب له الأجر. وقياسا على هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، اللي ما عندهش اللي عنده دابة تانية مش محتاج لها يعطيها الإنسان محتاج لها. أنت الآن عندك مكيفين، أنت محتاج لمكيف، أنت وزوجتك مثلا وما عندكش، والله أنت وزوجتك وأولادك مثلا يسدكم مكيفين، شي يصبح تولي عن المكيف الثالث يصير إسرافا زائدا. وللأسف هذه الإنارات الزائدة هذا أمر حتى لو كان من داخل الساعة وتقول أني يا شيخ راه داخل الساعة ونخلص فيه، لكن هذه الإنارة الزائدة هي نوع من الإسراف. نعم كلنا نقع في ذلك، رأى لا أبرئ نفسي من هذا، لكن الإنسان يجتهد في هذا الأمر يجتهد. فالأخ يونس قال كذلك تقع في المساجد، المساجد بعض المساجد للأسف تجد المكيفات الكبار هذه اللي زي الثلاجة واقفة والمكيف هذا يسحب فيه نار كبيرة وتجده مشغلا طيلة 24 ساعة، وهذا نوع من الإسراف الزائد. فالإنسان يعني لا بأس يشتغل يفتح المكيف ويفتح الحاجات المحتاجة لها من الإنارة، لكن الشيء الزائد يعني فلتساهم. يعني بعض الناس يا جماعة عندهم هذه الثقافة وبعض الناس لا يبالي أصلا، عادي تلقى في النهار شو يقولوا الفلاش اللي برا والع واللمبات كلهن والعات والتكييف والع، وإذا كان خارج الساعة هذه كارثة وهذا أدهى وأمر، وإذا كانت داخل الساعة فيكون هذا من تبذير المال في غير محله.
1: هل يجب على المرأة أو يستحب أن تغير الشيب الذي في شعرها؟ وإذا لم تفعل ذلك فهل له أثر على صلاتها وتبطل الصلاة بذلك شيخنا؟
0: لا تبطل الصلاة، الصلاة لا تبطل، الصلاة صحيحة ولا حرج عليها. تبي تصبغ شعر رأسها بأي لون آخر من غير السواد جائز، من غير السواد زي الحناء ولا الكتم ولا غيره، والسواد مجرد الأمر أنه مكروه فقط. السواد ما صبغتاش ما ليست آتمة والصلاة صحيحة.
3: نعم بارك الله فيك شيخنا. الأخ فالله قبل قليل اتصل وسأل قال أن عنده ولد عمره 17 سنة سمع بي يدخن، ولما سمع بي جاء وكلمة قال لو سمعت بيك تدخن مرة أخرى زوجتي أمك طالقة وزوجتي طالق. بعتالي بعد ما قال الكلام هذا سمع بي يدخن فيسر على الطلاق.
4: أتعجب من مثل هذا حقيقة، يعني ما ذنب الزوجة؟ ما ذنب الزوجة؟ يعني هل تعتقد أن ابنك هذا المراهق الصغير الذي لا يعرف لا مصلحته ولا مصلحة أمه أنه إن علقت طلاق أمه على هذا أنه سيرتدع؟ هاو يا سيدي وقع الطلاق، هاي تو شنو حصلت أنت؟ يعني وقع الطلاق والطلاق هذا منه عنا وتعليق طلاق منه عنا، ليش يعني زوجتك هذه اللي يعلم الله بحالها أم صغارك ومولاة بيتك والتي استحللت فرجها بكلمة الله وهي اللي تعاني في الحوش وتعاني في صغار وانت تضع حياتك معها وعصمتك ليها عليه فعل، وهذا ولدك يعني سفيه لا يأبه بذلك. والقاعدة عندنا أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، هذه قاعدة.
3: نعم.
4: وهذا مذهب جمهور أهل العلم أربعة وأهل الحديث وغيرهم، بل حكي الإجماع في ذلك. فالآن بالنسبة لي عندنا أن الوقع الطلاق وقع مدام دخن وحصل المعلق عليه اللي أنت علقت عليه طلاق زوجتك، فإن كنت تقصد واحدة فواحدة وإن كنت تقصد اثنتان فاثنتان وإن كنت

0: تقصد ثلاث فثلاث، فإن كان ما قصدته ثلاث فإنه يقع ثلاث وتبين منك بينونة كبرى، والله أعلم.
1: أخ عبد الله قال ملاحظة، اللحوم المستوردة قال تحتاج إلى توعية ونشر أكثر، لأن كثير من الناس لا يعلم. هو في الحقيقة دار الإفتاء من سنة 2012 أو مطلع فتوى في قصة اللحوم المستوردة هذه، وكل مرة تتتابع، لكن المرة هذه بس أن فيه لجنة يعني توجهت إلى البرازيل ورأت المذابح وشافت هل يمكن إصلاح الوضع ولا لا، والحقيقة اللي تبين أن الوضع لا يمكن إصلاحه، وأن الحل المثالي باش ناكلوا شيء نطمئن إليه أن يؤتى بالحيوانات حية إلى بلدنا ثم تذبح هنا. إحنا ليبيا الحمد لله مسلمون، وكان ذبحه هنا معش بنفتشه خلاص كلهم مسلمون ومحلولة القضية، لكن والله هل الذابح مسلم ولا مش مسلم؟ هل يعني قدامنا احنا لما تمشي وفد ولجنة يذبحوا بشكل يعني مرضي وبعدين لما تمشي يديروا ما في راسهم؟ هل تتغير الذبائح هذه لما توصل؟ هل تفتح الحاويات؟ كلها أسئلة يعني خاصة عندنا القاعدة قلنا أن اللحوم الأصل فيها التحريم، كان فيه شك، فلذلك يعني اللحوم هذه التي تأتي من بلاد الكفر لا يجوز أكلها. وإن شاء الله والإخوة في القناة لعلهم يعني ينشرون الفتوى هذه، وفي حلقة يعني قدمت في القناة وأنا كنت ضيفا فيها وتكلمنا على هذا الأمر بالتفصيل، فممكن يعودوها أكثر من مرة في الصفحة وفي البرنامج. الله عز وجل يوفقنا للصواب.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
2: هذه الحلقة إعادة.

0: إخاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم على قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج التي تظهر على الشاشة: 021-366-1101، 021-366-1102، 021-366-1103. ويمكنكم التواصل معنا ومراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايلسات. وهذا سؤال ورد إلى صفحة البرنامج. السائل يقول: أنا مواطن جزائري مقيم بليبيا، توفي أبي يوم 12/5/2026 بتونس، وتم دفنه بالجزائر، وبما أنني ولد واحد، أمي قدمت معي إلى ليبيا بسبب أنه لا يوجد من يقوم على خدمتها في الجزائر. يقول: جئنا من الجزائر إلى طرابلس، بتنا ليلة ببيت أختي، ثم اتجهنا إلى سبها مباشرة. بعد استشارة مشايخ في الجزائر أجازوا لها السفر معي للأسباب التي ذكرتها، وأن تستكمل عدتها عندي. الآن أود أن أسافر مع عائلتي إلى طرابلس بعدما انتهت فترة الامتحانات وبداية عطلة الصيف، لقضاء بعض الحاجات وكذلك للترويح عن الأطفال والعائلة. يقول: هل يجوز اصطحاب أمي معي وهي لا تزال في فترة العدة، وذلك لنفس الأسباب أنه لا يوجد من يقوم على خدمتها في سبها؟ طبعا تسافر معي بسيارتي وتقيم معي في بيتي في طرابلس، في بيت في طرابلس، وهي ملتزمة بأحكام العدة من حيث الطيب والزينة. هذا الأخ الكريم يسأل عن والدته وهي معتدة، هل يجوز لها أن تسافر؟ الفقهاء ينصوا على أنه لا يجوز للمعتدة أن تنشئ سفرا قريبا أو بعيدا. يقول: المعتدة ما تسافرش لا سفر قريب ولا بعيد إلا لضرورة. يعني الآن هي في الجزائر لا يوجد من يعولها، هذه ضرورة، يجوز لها أن تنتقل من الجزائر إلى ليبيا حيث ابنها ليقوم بأعبائها، هذا ما فيش باس. لكن التوسع في ذلك، يعني إحنا بندهر في طرابلس وبنروح على الأطفال وبنقضوا بعض، هذا ليس سفرا ضروريا ولا تنشئه المعتدة. إذا كان تستطيع أن تبقى في البيت لوحدها، و يعني تستطيع أن تقوم بشؤونها وتجيب لها أكلها وشربها وما تريده، وكان المكان آمنا ما تخشاش عليها شيء، فتبقى، ما فيش بأس، تبقى هي وانت تجي تقضي حوائجك. أو إذا كان عندك أحد أبنائك كبار يعني يقدروا يهنوا عليه يعني جداهم، يبقى يعني معها بعض الأبناء وانتم تجوا هنا، لأن السفر هذا ليس ضروريا. ما نقولوش المعتدة بما أنه جاز لك أن تترك بيت العدة في الجزائر معناها تسافر وتدهور، لا لا، المعتدة لا تنشئ سفرا، لكن تطلع في النهار، في النهار تخرج تروح على نفسها، تقضي بعض الحوائج. النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم استأذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى على المسامرة، قالوا له بنطلع نهدرزوا مع بعضنا يعني، فأذن لهن. وكذلك المعتدة اللي قالها: أخرجي فجذي نخلك لعلك أن تصدقي أو تفعلي خيرا، يعني قالها بري خودي قطع نخل متاعك واخدم يعني في النهار. فالمعتدة تخرج نهارا لحاجتها، تخرج لتسوق يعني بحجابها الشرعي بدون زينة بالضوابط، يعني للخروج، لكن أذان العشاء يجب أن تكون في بيت العدة. أما أن تنشئ سفرا من سبها إلى طرابلس لا لم يجوز لهاش إنشاء هذا السفر، إما أن تبقى وحدها إذا كانت تستطيع وتأمن على نفسها وتقوم بشؤونها، وإذا كان ما تستطيعش يبقى معها أحد الأبناء ويعني تمشي أنت وبقية الأبناء. نستقبل الأخ صلاح من جدابية.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: الشيخ فضيلة الشيخ، أنا عندي يعني بسرق سؤال الرسول عليه السلام قال لما تنصرون حقكم ولا لا يا شيخ؟
0: شن قال النبي صلى الله عليه وسلم؟
1: إنما تنصرون بضعفائكم.
0: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم.
1: أيوة يا شيخ. أنا عندي مقترح يا شيخ. بس بيكو حتى أنت تزيدي مع نفس الكلام اللي عليه هذا عندك من علم الشرعي. ان الضعفاء اللي في البلاد مثلا المعاقين وكذا الليبيين، ما نبوش نحكوا على الحكومات، نبوش نحكوا على المسؤولين، نحكوا على الليبيين، نبوهم يصبوا معاهم مثلا، يصبوا مع الضعفاء مثلا. نعطيك مثال، الناس اللي جماعه حمايه البيئه اللي يشيلوا في كرمك الله، يشيلوا في الاوساخ ويشيلوا في وينظفوا في البلاد، هذول ناس مظلومين يا شيخ. انا عمري ما حكيت
0: حكم كل حلقه يا اخ صلاح تقريبا تقريبا لا تكاد تخلو حلقه من الحلقات الا وتكلمنا عليهم. ويتصل بينا أخ عبد الله. نعم تكلمنا عليهم مرارا والله. الأخ عبد الله دائما يتصل وينبه عليهم. متصل الأخ عبد الله ودائما نتكلم عليهم وحنزيد ونتكلم إن شاء الله.
1: أيوة وكلم من الناس النوعية عالي والمعاقين وفي أثاثين.
0: نعم نعم.
1: ممكن ربك يرفع علينا الابتلاء هذا اللي احنا قاعدين فيه يا شيخ. شكرا بارك الله فيك.
0: وفيكم إن شاء الله. هذا أيضا سائل يقول طلقت زوجتي في الحيض أكثر من 3 مرات وهي حائض، وتزوجت الآن ولكن سأطلق وأريد الرجوع لزوجتي الأولى، هل يقع الطلاق في الحيض؟ وهل أستطيع الأخذ بقول ابن تيمية رحمه الله لمراجعة زوجتي؟ يا أخي الكريم، أولا الطلاق في الحيض بدعة وحرام، لا يجوز لك أن تطلق في الحيض، تأثمره لهذا. لكن هل يقع أو لا يقع؟ جمهور العلماء أنه يقع، بل نقل بعضهم الإجماع على أنه يقع الطلاق في الحيض، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. الحديث في صحيح مسلم، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال طلقت امرأتي وهي حائض، ففي بعض الروايات في صحيح مسلم قال حسبت علي واحدة، و أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها. كيف يأمره بالرجعة وهي لم يحصل يعني طلاقها بعد؟ إذا كان ما يقعش الطلاق كيف يقول أبرا رجعها؟ وكذلك في لفظ في صحيح وحسبت علي واحدة، يعني هذا نص صريح بذلك. ولذلك القول بعدم وقوع الطلاق في الحيض قول شاذ لا يلتفت إليه، وإن كان صدر من شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، لكن هذا في مقابل جمهور الأمة، مقابل جمهور الأمة أنه يقع الطلاق في الحيض، ولذلك لا يجوز تقليد هذا المذهب الشاذ حتى المفتي، فما بالك أن الإنسان العامي يريد أن يتخير من الأقوال ما يعني يشتهيه. ما يجوز شرع العامي، لا يجوز له أن يتخير من الأقوال ولا من المفتين ما يشتهي وما يوافق هواه، بحيث أن تطرأ لي مسألة نمشي نسأل الشيخ فلان شن يقول لي، وبعدين نمشي نسأل شيخ ثاني ونسأل شيخ ثالث، وبعدين نختار يعني ما يوافق هواي الأسهل لي. ولك هذا ما يجوز شرعه، ما يصحش، الإنسان لا ينبغي له أن يفعل ذلك، هذا من ضعف الدين، هذا من ضعف الدين وتتبع الرخص، وما يليقش بالمسلم أن يفعل ذلك. شن واجب العامي؟ مش واجب العامي أن يعرف هذا مذهب مني ونقلد هذا ولا لا، هذا ليس شأن العامي. العامي أوجب الله عز وجل عليه أن يسأل أهل العلم، قال الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قالوا علماءنا العامي يسأل من يثق بدينه وعلمه، أنت عندك شخص واثق من ديانته وواثق من علمه، إن شخص على علم، مش مدرس قرآن ولا إمام وخطيب ولا راوي، لا علاقة له بالفتوى، لا، درس العلم الشرعي على أهله وشهد له شيوخه وأذن له في الفتوى، وهو عارف صاحب دين ما يعني لا يبيع دينه بعرض من الدنيا، هذا تمشي تسأله. ما يخبرك به هو حكم الله في حقك، معاش مسؤول أنت ولا مكلف بأكثر من ذلك. اللي يقوله لك الشخص هذا اللي أنت واثق من دينه واثق من علمه تسأل اللي يقولك عليه تمشي به، أما تقعد تفتش في الجوجل ولا في الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي وتقول شن حكم كذا وتجي تقول لي يعني هذا يجوز وهذا ميجوز. والله رأيت بعض النقولات يعني في الفيسبوك، طبعا الناس يحسبوا يعني بعض الناس اللي خاشين جدد على التقنية يحسبوا الشات جي بي تي هذا معناه اللي كل ما يقوله صحيح، فيمشي يخش للذكاء الاصطناعي هذا ويقول له والله شن أقوال المالكية في كذا، ويبدأ يحط له في الكذب الشات جي بي تي هذا وينسخ ويلصق يحط فيهم. لقيته يجيب قال الكاساني في بدائع الصنائع الإمام الكاساني المالكي، وهذا حطوه للشات جي بي تي، هو لا علاقة له بالمالكية، هذا إمام من أئمة الحنفية. ولا يجيب له في أسماء ومراجع مهناش بكل والإنسان يبدأ عبي عليهم ويحط فيهم، لا العامي لا علاقة له بهذه الأمور، يسأل من يثق بدينه وعلمه فقط. أما المفتي لا يجوز له أن يقلد هذا المذهب الشاذ لأن الجمهور العلماء على خلافه والأدلة مستفيضة ومتضافرة على رأي الجمهور، بل نقل بعض العلماء الإجماع على وقوعه. الأخت فاطمة من صرمان، أخت فاطمة تفضلي، تسمعي فينا يا أخت فاطمة؟ الأخ عبد القادر من جدابية.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الشيخ نفع علي ثلاثين دولار جد مفيد والله مازال.
0: واضح.
2: أيوة هذا السؤال
0: واضح إن شاء الله، تسمع الإجابة. إذن يا أخ كريم هذه الزوجة يعني حرمت عليك ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، لين يتزوجها شخص آخر ثم الشخص الآخر هذا يطلقها من عنده أو يموت عنها، يجوز لك أن ترجعها بعد ذلك، مش بناء على اتفاق تقول تزوجها وطلقها، هذا يعني تيس محلل لا يجوز. لكن إذا تزوجت هيك وخلاص وبعدين زوجها بدأ له أن يطلقها ولا توفي عنها، يجوز لك أن ترجعها. هذا أيضا سائل يقول هل يجوز شراء تاكم ذهب وحديدة وخاتم معها بدون دفع سعره نقدا وإعطاء شيك رهن بدل الفلوس إلى حين سداد المبلغ؟ لا يجوز. الذهب بالذهب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، يعني هاك واعطيني. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الحديث فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، لازم من يد بيد، الذهب مثل بمثل ويد بيد، لما يكون ذهب بذهب لازم نفس الوزن ولازم يد بيد، لكن لما يكون ذهب بشيء آخر بفضة ولا بفلوس الدينار ليبي ولا ريال سعودي ولا جنيه مصري ولا دولار ولا هذاك عادي بالتماثل لا يشترط، لكن لابد من التناجز، لابد يدا بيد، ما نحط لاش رهن ولا نحط لا حاجة ونقولها بعدين نجيب لك، هذا صرف مؤخر وهو ربا. معنا الأخت فاطمة من صرمان.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: عندي سؤالين يشتغل
0: في الأول.
3: السؤال الأول نبي نسأل عن حكم صلاة الضحى، يقول لي لما نتاوم عليها تبدأ الصلاة المفروضة، شو حكم الصلاة؟ والسؤال الثاني النبي عليه الصلاة والسلام يوصي بالأسمد نبي أنه هذا توهنية في ليبيا، يقولوا لي أنه مقلد، نبي النوعية الأصلية ولا القهوة؟
0: الله أعلم. ما إن شاء الله. تمام. الأخ علي من طرابلس، الأخت حنين من طرابلس.
4: أيوة.
0: الله يبارك فيك، تفضلي.
4: نبي نسأل على عدد الصلاة، كيف تكون عدد الصلاة وشن شروطها؟
0: شن هي؟
4: نبي نعرف شن هي عدد الصلاة وشن هي شروطها.
0: عدة الطلاق. أيوة.
4: وشن هي شروطها؟
0: واضح إن شاء الله.
4: تمام، شكرا.
0: عفوا. إذن الذهب، الأخ سائل الكريم لما بتشري ذهب راو لا يجوز أن تنصرف وما زال صاحب الذهب يبي منك حاجة أو أنت تبي منه حاجة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترقا وليس بينهما شيء، يعني أنت تأخذ الذهب وتحط الفلوس أو تعطيه البطاقة يمررها وتنحجز القيمة تنخصم منك وتمشي له، المهم انت تمشي ما عادش هو يطلب منك شيء ولا انت تطلب منه شيء، لكن انا نمشي ناخذ هب الدين برهن ولا بلا رهن، راه هذا من الصرف المؤخر وهو من الربا ما يجوزش، وهذا باتفاق الفقهاء ما فيش خلاف. ايضا هذا سائل او سائله يقول عندنا قطعه ارض لحياه ابوي رحمه الله، هو توفي قبل وفاه جدي، وبعد ما توفي جدي ورثنا فيها قطعه انا واخواتي وخوتي، اخواتي خمسه وخوتي شباب اثنين، تو بعناها كم تطلع حصتنا؟ انتم الان بوكم توفي وخلى خمسه بنات وزوز اولاد، الاولاد بحصتين ينحسبوا، معناها اثنين في اثنين باربعه، وانتم خمسه بنويت يعني تسعه، شو منديروا المبلغ كامل؟ المبلغ الكامل بنقسموه على سته باش جدكم بياخذ السدس، لان هذا زي ما قلتي جدي جدك توفي بعد وفاه بوك، معناه عنده في ميراث بوك، فجدكم بياخذ السدس. وكاتبه هي قبل جدي، من عرف جدها حي ولا لا، عموما السدس بياخذه جدك، ما بقي من السدس قسموه عليه تسعه، الناتج اللي طلع من تسعه هذا هو نصيبكم انتم. مثلا احنا نقولوا طلع مثلا زي ما نقولوا 60,000 ولا خديتوا 10,000 لجدك اللي هو السدس، ال50,000 قسموهم عليه تسعة، اللي يطلع الناتج هذا حصة البنت، اضربوه في اثنين هذا حصة الولد، بعدين الجد كان توفي يرجع ميراثه لأبنائه وبناته، كان حصته في السدس هذه ترجع لأولاده وبناته. معنا اتصال الأخت حميدة من الزاوية.
5: والله كيف حالك يا شيخ؟ أنا نبي نسأل زوجي توفى يوم 13/7/2026.
0: توفي قداش؟ 13/7
5: اي 2026. نبي حساب العدة.
0: توفي بعد الفجر.
5: اي الساعة 2 بعد الفجر. يوم الاثنين الساعة 2:30
0: يعني. تمام. تمام إن شاء الله.
5: وندفن يوم الثلاثاء. اللي هي 14.
0: لا الدفن ما يش علاقة الوفاء. أيوة.
5: نبي حساب العدة
0: إن شاء الله نحسبوها بإذن الله.
5: بالعربي، ويا ريت يا فضيلة الشيخ حتى بالتاريخ الهجري والفرنسي.
0: إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله.
5: بارك الله فيك.
0: وفيكم إن شاء الله. ما عند مش عارف عندنا تقويم هنا الإخوة ولا لا. الأخ خالد من الزاوية. الأخ خالد من بنغازي عفوا.
6: ايوه السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل يا خالد.
6: الله يجزيك مشيخة هذا
0: التدين. بارك الله فيك يا خالد، تفضل.
6: سؤالي يا شيخ في كتابة الأغراض الشخصية.
0: نعم.
6: سؤالي عن بطاقة الأغراض الشخصية.
0: بطاقة ايه؟
6: بطاقة الأغراض الشخصية
0: كيف راهو مش واضح صوتك، بطاقة الأغراض الشخصية خيرها؟
6: أنا طبعا أنا طفلي،
0: مش واضح يا خالد.
6: لا الصوت مش واضح.
0: أيوه تو تكلم بشوية بس ما تسرعش، بطاقة الأغراض الشخصية خيرها؟
6: لا بطاقة الأغراض الشخصية واضح
0: شيء، ما فهمت شيء.
6: تسمع فيه يا شيخ؟
0: إيه.
6: قلت لك بطاقة الأغراض الشخصية
0: صوتي يقطع يا خالد، مش واضح صوتك وأنت تسرع. الأخ عبد الرحمن من زليتن.
7: مرحبا الشيخ، شو الأخبار؟
0: الله يبارك فيك، تفضل.
7: الله يبارك فيك شيخنا، احنا عندنا في زليتن زاوية 7 أكيد سمعتوا بموضوعها.
0: نعم
7: زاوية 7.
0: إيه
7: نبغوا نصيحة بالله للقائمين على هذه الزاوية وتعليقهم على حادثة.
0: ما عادش سمعتك يا أخ عبد الرحمن، نصائح للقائمين على هذه الزاوية به. تمام. تكملنا الأسئلة المكتوبة، وبالنسبة للمتصلين الإخوة المتصلين، الأخ صلاح من جدابية قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم فيقول عندنا ناس احنا أصحاب اللي يخدموا في يعني شركات النظافة والمتقاعدين والفئات هذه اللي هي مهضوم حقها في المرتبات وفي الامتيازات. الحقيقة هذا تكلمنا مرارا عليه، وأنه يجب العدل، ما قلناش تسوية، الشرع لا يوجب التسوية لكنه يوجب العدل. العدل يعني ما يكونش فيه بعد. قلنا احنا ضربنا مثال قلنا والله واحد مسكين يشتغل، واحد متقاعد ولا يشتغل في القمامة ولا في كذا يأخذ 900 دينار أو 1000 دينار. باين جولي يعني أستاذ في الجامعة يعني المرتبات الحقيقة عالية 7 8 9 مازال برا للقضاء 17,000 و18,000 برا لمجلس الدولة والنواب 25 و26,000 الوزراء والمسؤولين. هذا ما يعني هذا لا ينبغي ولا يليق، يعني التفاوت الكبير هذا هذا ليس عدلا. العدل إنه يكون فيه نوعا ما فيه قرب. صح بعض الوظائف يعني عندها يكون الراتب أكثر من الوظائف يعني أخرى، لكن يكون قريب يعني فيه معدل يعني من إلى فيه يعني سقف. لكن مش معقولة يعني من 900 إلى 26,000، هذا من الظلم الذي ينبغي أن يعالج. وهذاك اللي يأخذ في 26,000 يسافر ويأخذ فعلوات ويعالج على حساب الدولة داخل وبرا البلد، وعنده بدل مركوب وعنده بدل سكن، وهذا مسكين 900 دينار وما عنده شيء، وكان يأخذ في أدوية ما يسدوش حتى أدوية. هذا اللي تكلمنا عليه ميران وقلنا ما ينبغيش. الله سبحانه وتعالى سيسأل المسؤولين الذين ولاهم أمر الناس عن هذا التباين في المرتبات. معنا اتصال الأخ خالد من بنغازي يسأل عن بطاقة الأغراض الشخصية، إن شاء الله يكون واضح. إيه.
8: أوكي يا شيخ، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، تفضل. إيه.
8: شيخ أنا طبعاً عندي موضوع بطاقة الأغراض الشخصية.
0: نعم كمل، إيه استرسل.
8: أنا وقفت
0: نفس القصة يا أخ خالد، نفس القصة هيك ما جيتناش في مكان فيه تغطية. كلمة السؤال لازم ينسمع كامل بوضوح. كلمة نسمعها وكلمة لا.
8: إذاك تكي مازال ما فيش
0: كلمة. أيوة توا باهي. إيه.
8: أقول لك يا شيخ طبعا الأغراض الشخصية أنا عاطي النادي الأمي بيش يستخرجها.
0: والله ما فهمت. أنت بطاقة شو متسأل عليها غرب شوية؟ بطاقة الأغراض الشخصية خيرها.
8: أنا عاطي رأس مال لابني، عاطي رأس مال لابني.
0: عاطي بطاقة الأغراض لولدك باه؟
8: الرأس مال مني أنا، رأس مال.
0: عاطي فلوس لولدك باش يشحن بطاقته.
8: بالضبط.
0: باه؟
8: تو استخرج إياها. طبعا قال لي أنا حاجة نعطيك الرأس مال بتاعه وناخذ المرتب بتاعي. قلت له ابني مازال الدار الاسلام ما فيش فيها، مازال الدار الاسلام ما فيش فيها الفتره النهائيه الحقيقيه الرسميه. قال لي خذها انا، قال لي انا ندي المكتب وبعدها نجي البطله. قلت له لا ما يصحش فيها، هل علي ذنب يا شيخ انا اعطيها؟ لا سوى ولا راجي ولا راجي دار الاسلام.
0: انت لما اعطيته المال تعرف بانها مش جاهزه للمعامله؟
8: مجاني مني انا، مجاني بحيث انا
0: لا تعرف تعرف ان لما سلفته تعرف ان المعامله غير جائزه ولا تحسبها جائزه؟
8: لا لا لا لا ما عندناش معلومه يا شيخ، ما عندناش معلومه غير جائزه من الاول.
0: اها
8: لا ما عندناش معلومه الحق يعني، لكن بعد طلعت دقيقتين الفتوى اللي ما ردوش عليها مستفيد المركز، لان قاعدين ما تتصرفوش فيها.
0: باي لما اعطيته انت هيك وخلاص اعطيته، ولا انت باش تبي تطلع فلوسك اللي حصلت؟
8: لا لا لا لا لا طبعا انا اعتقد هم على طريق التشويق، ما عنديش قوه اني نبي نقل
0: هذه. ايه تبي سيوله يعني تبي تطلع فلوسك؟
8: لا لا انا اعطيتها لها مساعده ابني بس بحيث انه ياخذ المكتب ويعطيني رقيه ساعد ويحفظ له هو كامل.
0: واضح ان شاء الله.
8: هم سووا يبي المكتب ولا ما فيش نعطيه له. قلت لي مين تشوفوا درج التاسع تعطوني
0: المكتب؟ حاضر ان شاء الله.
8: هذا شرعي ولا غير شرعي؟
0: ان شاء الله تسمع الاجابه يا اخ خالد ان شاء الله.
8: سؤال
0: واضح واضح.
8: يرحم الله والديك
0: والدينا والديك ان شاء الله. بارك الله فيك. الاخ صلاح تكلمنا قلنا العدل لابد ان يؤخذ في الاعتبار وتكون فيه تقارب باش حتى الحياة ما يبداش فيه يعني تضخم على الناس، ناس ملحقة على المعيشة وناس اللي هي 900 و1000 و1500 مش ملحقة على المعيشة إذا كان عنده عائلة ومصاريف. الأخت فاطمة من صرمان قالت هل صحيح أن صلاة الضحى كان واحد صلاها وحافظ عليها تبدأ زي الفرض لا يسعه أن يتركها لازم يصليها؟ لا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاه الشخص اللي يسأل عن الدين قال له خمس صلوات فرضهن الله في اليوم والليلة. فقال له السائل يا رسول الله هل علي غيرهن؟ قال هل واجب علي صلاة تانية غير الخمسة؟ قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تتطوع، غير الخمسة هذه ما فيش شيء واجب عليك، وكل ما سوى الصلوات الخمس فهو تطوع. صحيح في سنن مؤكدة، الوتر مثلا آكد سنة فيه رغيب لها ثواب عظيم الفجر، بعدين فيه رواتب سنن خفيفة وسنن مؤكدة، يعني هذا يعني التمايز في الفضل بين النوافل، لكن كلها نوافل في النهاية، كل ما سوى الصلوات الخمس الفرائض كلها نفل. فكون الإنسان حافظ عليها لا يعني أن معنى ما دام حافظ عليها يجب عليه أن يلتزم بها وتبدأ زي الفرض، لا، إذا شرع في الصلاة وكبر في النافلة يجب عليه أن يتمها ولا يجوز له أن يبطلها بحال. حرام عليه مثلا واحد يجي يصلي ركعتين يقول الله أكبر بعدين يقول هيا ما صار ليش أنا نافلة ويطلع ويسيبها بدون عذر، هذا حرام عليه، لا يجوز، هذا تلاعب، ويجب عليه أن يقضيها ويعيدها لأنه بشروعه فيها وجبت عليه. لكن مش معناه واحد حافظ على نافلة معينة ضحى ولا غيرها معناه بدت واجب عليه بحيث لو تركها يأثم ويعني يحاسب، لا لا هذا غير صحيح. لكن كل ما يحافظ عليها الإنسان أفضل، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن كل مفصل من بني آدم عندنا احنا 360 مفصل، النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، لازم النعمة اللي أنعمها الله عز وجل عليك بهذه المفاصل كل مفصل تبي تتصدق بصدقة مقابل النعمة هذه. فقال بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر وهكذا، بعدين قال ويجزئ عن ذلك كله ركعتان تركعهما من الضحى، يعني يجزي عن هذه أداء الشكر النعم هذه كلها أنك تصلي ركعتين من الضحى، يعني من شروق الشمس وارتفاعها بربع ساعة يعني بعد الشروق إلى أذان الظهر، هذا كله وقت للنافلة، تصلي الركعتين ويعني تؤدي شكر هذه النعم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي يا ابن آدم اركع لي أربع ركعات أول النهار أكفيك آخرة، يعني صلي أربع ركعات في الضحى ويكفيك الله عز وجل بقية اليوم. فالإنسان يحافظ عليها لكن مش معناها تصبح مفروضة عليه. ما بالنسبة للإثمد وين؟ ما نعرفش وين، لكن نعرف أن الإثمد هذا علاج وصى به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما نعرفش وين موجود. الأخ عبد القادر من جدابية قال معاملة الألفين دولار إلى وين وصلت؟ معاملة الألفين دولار ما زالت ممنوعة لعدة محاذير وجهتها دار الإفتاء إلى مصرف ليبيا المركزي، وما زالت الفتوى على المنع إلى أن يقوم المصرف بتعديل هذه الملاحظات. فأولا الملاحظة الأولى أن الإنسان لما يخش على المنظومة ويختار شركة الصرافة ويختار السعر هذا هو السعر الذي تجري عليه المصارفة إذا حصلت المصارفة، يعني مثلا نجي نختار السعر مثلا 6 جنيه وكذا قرش، مثلا 6 جنيه مثلا و30 قرش و31 قرش، اخترت السعر وشركة الصرافة وعطيت الموافق، لما غدوة بتمشي للمصرف وبتصرف يعني تجري عملية المصارفة على السعر الذي يعني وضعته في المنظومة أمس، والمواعدة إذا كان السعر فيها محددا تبدأ في قوة العقد، وبالتالي يمنع أن يعني يمنع الصرف في هذه الحالة. هم يقولوا لا هو مش لازم لأن غدوة يقدر يسيب، لا احنا لو أراد أن ينشئ العقد ويتمه مفروض تكون مصارفة على السعر الحاصل الآني في ذلك الوقت كانت تغير، ما نقولش لا من السعر اللي حجزته أمس، معناها هو وقع العقد من أمس، وقع التقابض اليوم وهذا محذور ينبغي أن يعني يتم إصلاحه. إصلاحها مش صعب، إصلاحه سهل جدا وهو المصارفة بسعر الصرف في ذلك الوقت، ما تحددش المصارفة في الوقت هذاك، هذا رقم واحد. رقم اثنين الشركات الصرافة التي تتحيل على أكل المال بالباطل لا تصنع شيئا في المعاملة، ما تديرش في أي حاجة، أنت مجرد تدخل منظومة وتختارها. علاش تختارها؟ باش تاخذ نص في المية من كل معاملة، والنص في المية هذا يطلع في نهاية اليوم أو في لما تحسبه في المليار اللي ينباع كله يطلع ملايين، وبالتالي هذا إشكال. هذا إشكال. ليش؟ لأنه أكل مال بالباطل. شركة الصرافة لا تقوم بأي عمل. شن من اللي يجيب في الدولار؟ يجيب فيه المركزي. من الذي يجري عملية التحويل من الحسابات؟ المصرف اللي في حسابك أنت، يفتح في حساب وسيط وحط فيه فلوسك، حط فيه فلوس شركات الصرافة، ويقوم في بالتسويات في آخر اليوم. هو اللي يدير في كل شيء المصرف، ويأخذ نصف المية. وشركة الصرافة لا تصنع شيئا إلا أنها تنسخ الأسماء اللي تمت الموافقة عليهم وتحطهم في غرفة في الواتساب ويعطوها على هذا يعني نصف المية. في بيانات المركزي يقولوا أن شركات الصرافة تقوم بالتحقق من الهوية وبالتأكد من الرقم الوطني وأن الشخص هذا مخداش في وهذا كله غير صحيح. هذا تبرير وتسويغ لأكل المال بالباطل عن طريق شركات الصرافة، بس ما يقدروش يتحشموا، ما يقدروش يقولوا ما تخدم في شيء وبنعطوها. يقولوا والله ياهو تقوم به، هي ما تقوم بشيء، هي المنظومة آليا تقوم بكل هذه الإجراءات، والمصرف هو اللي يتبع في الإجراءات في هذه المنظومة. وبالتالي يعني ما يجوزش أن إنسان يقدم على هذه المعاملة اللي تمت. والتسويات سهلة جدا جدا، وكتبنا للمركزي الاقتراحات التي تكون بها المعاملة. صحيح مش ما ردوش علينا ولا أن كذا، لا ردوا المركزي، لكن الصورة بحسب ما هو مرسل من المركزي وبحسب المشاهد في المنظومة بناء على الوقوف عليها رأسا، معاملة بناء على الوقوف عليها، اتضح أن هذه المعاملة يعني تحتوي على هذه الملاحظات التي ذكرناها. الأخت حنين من طرابلس قالت شن هي عدة الطلاق وشن شروطها؟ تقصد هي يعني أمتى المرأة تدخل في العدة؟ إذا طلقها زوجها يعني تلفظ بالطلاق. المرأة شن هنا؟ المرأة بتبدأ في العدة. قداش العدة؟ العدة ثلاثة أطهار عندنا في المذهب المالكي، ثلاثة أطهار. إذا طلقها وهي في طهر، إن شاء الله طلقها توا وبعد دقيقة جاه الحيض، نقول هذا الطهر محسوب، وهو جاء الحيض بعدين يجي الطهر الثاني، وبعدين يجي الحيض، بعدين يجي الطهر الثالث، بعدين يجي الحيض اللي بعد الطهر الثالث، خلاص هذه خرجت من عدتها، قضت ثلاثة أطهار. وبالتالي هذه كانت تبي تتزوج بعدين، إذا كان هو طلقها ثلاثة ولا طلقها طلقة ومعش تبي ترجع له، خرجت من العدة، يعني يخطبوها الأزواج وتستطيع أن تتزوج، ولا يملك الزوج إرجاعها بدون رضاها، لأنها خلاص هذا يقول الفقهاء بانت منه بينونة صغرى، كانت طلقة واحدة ولا اثنين، وكانت ثلاثة هذا بينونة كبرى، خلاص يعني خرجت من العدة ولا ما خرجتش معش يقدر يردها. لكن كان الأولى والثانية وما ردهاش لين فاتوا ثلاثة أطهار، فهذا نقولوا لا خلاص هنا بانت منه، لو يبي يردها يردها برضاها ويطلبها من وليها ويعطيها مهر جديد، يعني يعقد عقد شفوي، زوجتك ابنتي، يقول قبلت، ويتفاهموا على مهر ويشهدوا زوز وكذا. هذا إذا خرجت من العدة. أما إذا لم تخرج من العدة وكانت طلقة ولا اثنين، فيملك الزوج إرجاعها ولو من غير رضاها، لأن قاعدة تعتبر زوجة، لأنه لو مات ترثه الزوجة في فترة العدة لو مات. العدة هذه طبعا المرأة تمنع من المبيت خارج بيت الزوجية، هذا عدة المطلقة، عدة الطلاق سألت عليها مش عدة الوفاة. فهي تمنع من كان العدة قاعدة طلقة رجعية، ربي قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، تقعد في بيتها فترة العدة لين يردها زوجها ولا تتم العدة ولا. وإذا كان هي طلقهم شت لأهلها، خلاص تعتدوا في بيت أهلها. شن العدة؟ أذان العشاء لازم تكون في بيت العدة، يعني تطلع في النهار عادي لعمل لكذا لشيء، لكن تحرص أن أذان العشاء تكون في البيت، وكل ما تتأخر على أذان العشاء تأثم، يجب عليه المبيت، وبعد الفجر عادي تطلع بعد الفجر. ولكن المطلقة مش ممنوعة زي المتوفى عنها زوجها من الزينة، ويعني سواء كانت الذهب ولا الكحل ولا الحنة ولا اللباس ولا الطيب، ولا مش ممنوعة من يعني المطلقة، لكن المتوفى زوجها هذيك ممنوعة من الأشياء هذه. إذن المطلقة زي المتوفى عنها زوجها في المبيت، يلزمها أنها تبيت زيها، ولا تخطب في فترة العدة ولا تتزوج، ما يخطبوهاش في فترة العدة وما تتزوج، زي هي زي المتوفى عنها زوجها، أيوة، لين تنتهي العدة. لكن مش زيها في الأحكام الأخرى التي ذكرها، زيها في اثنين، في المبيت وزيها في عدم الخطبة وعدم الزواج. الأخت حميدة من الزاوية ما نعرفش قالت، هي توفي زوجها يوم 13/7، قالت يوم الاثنين، أيوة، هذا يوافق 28 محرم، 13/7 يوافق 28 محرم، يعني هي اخذت يوم فقط من محرم لأنها ناقص محرم، اخذت يوم واحد من محرم. وعندنا شهر صفر كامل، وربيع الأول كامل، وربيع الآخر كامل، وجمادة الأولى كامل، وبناخذ 9 أيام من جمادة الآخرة، ناخذ 9 أيام من جمادة الآخرة. اللي هو يوافق يوم 19/11، يوافق يوم 19/11 يوم الخميس بعد غروب الشمس تنتهي عدتها. إذن تأخذ 4 شهور و10 أيام، 4 شهور أخذناهم كاملات، وعندنا يوم من الشهر الأول اللي أخذناه، وتسع أيام من جمادة الآخرة، فتم عدتها يوم 9 جمادة الآخرة اللي هو يوافق 19/11 بعد غروب الشمس يوم الخميس. هيك ذكرنا، نتأكدوا على شيء، أيوة صحيح، هو يعني قال توفى يوم 13/7 على شيء، كان أيوة الشهر اللي قبله 13/7 صحيح، اللي هو قلنا 13/7 يوافق الاثنين 28 محرم، أيوة، خدينا صفر ربيع الأول ربيع الآخر جمادة الأولى وتسع أيام من جمادة الآخرة، ومع اليوم هذا اللي هو من محرم تم عدتها زي ما ذكرنا. الأخ خالد من بنغازي، بالنسبة للدخول في المعاملة الآن لا يجوز، ما يحلش الدخول في المعاملة حتى يقوم المركزي بإصلاح هذه الملاحظات، والإنسان لا يغره المال. في واحد اتصل يعني قال أمتى يعني هل حصل شيء، فقلنا لا لا لم يحصل شيء، قاعد الأمر زي ما هو، فقال بتكشيخة، قال أمتى بتقولون جايز لما يبدأ معدش فيها مكسب. يا أخي الكريم، نحن لا نملك هذا الأمر، احنا انصحنا وبينا بأن المركزي مفروض يعد 1، 2، و3، واحنا الأولين بناخده حتى احنا لأن فيها مكسب كويس. لكن إذا كانت المعاملة على هذا الحال، الإنسان لا يغره كثرة الربح ولا كثرة المال إذا كان عن طريق الحرام، الإنسان يبعد عليه الحرام. النساء كانت في عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم، لما زوجها بيطلع للعمل تقول له اتق الله فينا ولا تطعمنا الحرام، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار، تقول له رد بالك توكلنا الحرام، الجوع نقدر نصبر عليه، والحاجة نمشي في أمورنا، والرزق على الله سبحانه وتعالى. من يكره الربح إذا كان عن طريق الحلال؟ ماذا بينا كلنا نربحه، لكن الإنسان إذا كان معدلوش وقعدة المعاملة محرمة، الإنسان لا يقدم عليها، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لكن هو قال توا أنا أعطيت لي ولدي فلوس ولا مندريش عليها أنها المعاملة مش صحيحة، وعطيتها فلوس بيشحن بطاقته، وقال ما نبيش أنا، قال مش نبي نطلع فلوسي، أنا أعطيتها من باب المساعدة فقط. قال توا هو بيعطيني رأس مالي والربح بياخده، أنت تأخذ رأس مالك يعني، وبعدين هو الربح، هذا الربح مفروض إذا كانت المعاملة محرمة يتخلص منه في وجه من وجوه الخير، تعطوه لي يعني مستشفى أورام تشروا به دواء، تحطوه في مثلا منارة متاع قرآن لطلبة، في مدرسة تصينوا به حاجة، يعني من الأشياء التي يعم نفعها للمسلمين. لأن شن الربح إذا كان الربح من حرام ما يجوز الإنسان أن يأخذه، يتخلص منه في وجه من وجوه الخير، هذا الربح مفروض ما يأخذاش يعني. بالنسبة للشخص اللي يسلف، أنا نقوله فرضا لو بدت المعاملة صحيحة، المعاملة صحيحة معناها أنت تصرف من مالك ماشي الحال، لكن لا يجوز لك أن يعني تعطي شخصا مالا بشرط أن يعطيه لك كاش. نقول أنا هو يقول لي ما عنديش أنا بطاقتي وسلفني، نقول أراه بنسلفك بنحول لك لكن أراه ردهم لي كاش، هذا لا يجوز. وكذلك حتى كان مشرطش لكن العرف يقتضي ذلك، العرف يقتضي أن بنعطيك بتعطيني يعني كاش. أو إذا كان أنا من الأول داخل طامع فيه، نقول الشخص هذا هو ما عنداش أصلا وهو يبي يصرفه بالكاش فأنا حناخذ الكاش، معناه أنا داخل من البداية طمعا في الكاش، هذا ما يجوزش. حتى هو نفس الشيء لا يجوز، لأن السلف لا يكون إلا متمحضا للمعروف، يكون لوجه الله سبحانه وتعالى بس، أنا مش في بالي أصلا أن ناخذ كاش ولا أني ننتفع ونطلع فلوسي اللي حاصلات، هذا ما يجوزش الإقدام على السلف والحالة هذه. السلف لازم تقدم عليه وأنت تبتغي وجه الله سبحانه وتعالى، ما تبتغيش أي منفعة مطلقا، ما تبيش حاجة تنتفع بها. الأخ عبد الرحمن من زليطن قال تعرفوا شن صار في زاوية سبعة، وقال لو توجهوا نصائحكم للقائمين على الزاوية. بالنسبة للنصائح القائمين على الزاوية، ناظر الوقف الذي عين من الحكومة وحكم القضاء لصالح اللجنة هذه وعينوا ناظر، والناظر هذا يجب عليه أن يتقي الله سبحانه فيما ولاه من أمر. الزاوية هذه منارة قرآن ومنارة علم، يجب عليه أن يحرص على دعم تعليم القرآن فيها وعلى دعم تعليم العلم، يديروا فيها حلقات يعلموا فيها الناس، يحطوا المشايخ والفقهاء اللي هم على مذهب أهل البلد يعلموا الناس الفقه ويبصروهم بتعاليم دينهم، ويعني يهتموا بناظر الزاوية، يعين من يهتم بالطلاب اللي غادي المقيمين ويزيد يعني يهتم بتحفيظ القرآن. زليطن ما شاء الله معروفة بالزوايا المنتشرة في ربوعها في تحفيظ القرآن الكريم، يعني لدرجة أن يعني نقولوا رقم واحد في ليبيا اللي يتوجهوا لها الناس لحفظ القرآن الكريم، وكل ما تلقى واحد من أي بلاد تقولها وين حفظت القرآن، يقولك حفظت في زليطن. فهذا أمر معروف جدا جدا، وبالتالي يحافظوا على هذه السمعة الطيبة ويخلوها منارة قرآن ومنارة علم، يهتموا بالقرآن والعلم، ويعني باش الإنسان يؤدي الواجب اللي عليه في نظارة الوقف، لأن الناظر الوقف سيسأله الله سبحانه وتعالى أنت توليت نظارة الوقف، شن أصلحت، شن قدمت، ماذا فعلت، هذا كله سيسأل عنه. كذلك المتربصون بكم اليوم اللي كانوا قبل مسؤولين على الزاوية، الآن يتربصوا باش يشوفوا شن التقصير وشن الأخطاء، ويقول الناس شفتوا اللجنة شن صار وشوف، فأنتم ما تمكنوش أهل الشر والفساد من الشماتة، ومن الناس تبدأ تقول والله يعني ياريت قاعدة اللجنة الأولى، لا خلوا قوموا بالواجب خير قيام، وأتركوا المناكفات واخدموا، لأن أي واحد يخدم أهل الشر والفساد بيضايقوه باش ما يخدمش، باش هو يقعد يعني منتبه ليهم ويرد لا أمضوا في طريق الإصلاح والخير ونشر العلم والقرآن وما تلتفتوش لحد. أما ما يحصل من هذه الفئة الظالمة الباغية الضالة، الفئة هذه ليست بأولى فعلاتها، مش أول مرة يديروا هيك. الآن شيخ خطيب يعني يجوه ستة بلطجية وضربوه بالشيطة على رجلة، وشندار هو طالع من الإذاعة كان يعلم في الناس ويبصر فيهم بأمور دينهم في الإذاعة، جو ضربوه علاش؟ لأن هذه الفئة ديما نقولوا إحنا زمان، هذه الفئة هي داعش نسخة مطورة من داعش بالضبط، لأن داعش يعني يكفروا في من لم يبايع أميرهم واللي ما يخدش منهم يستحلوا دمه ويكفروه، هادم نفس الشيء، هادم يبدعون ثم يكفرون، راو التبديع هذا بريد التكفير، أول ما يبدو بالتبديع، هذا كضال مبتدع ما يخشش الجنة، احنا في الجنة، احنا الفرقة الناجية، كلهم ضالين مبتدعين، وبعدين يبدو يكفروا. من العجيب أن واحد لقيته يتفرج على شخص زار قبرا فقال هذا كافر، يا سبحان الله التوسع في التكفير. شن شفت أنت الشخص هذا اللي زار القبر يطلب من صاحب القبر شيئا لا يطلب إلا من الله، يقول له يا صاحب القبر اغفر لي واعطيني ودير لي، هذا شخص جاهل يعلم بعد ذلك، يقولوا له راه رد ولا يطلق عليه التكفير، راه هذا أمر غير صحيح، ما يقولوش هذا كافر، ينادوه يقول رأوا اللي فعلته هذا خطأ وهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى، ورأوا لا يدعى إلا الله، هذا رجل صالح، الرجل الصالح هذا لا يطلب منه شيء، وهكذا. لكن إن الإنسان مجرد أن زار قبر إنسان صالح نقول عليه هذا كافر وهذا مشرك، هذه النسخة المطورة من تنظيم الدولة، هذه نسخة داعش المطورة. الفرق بس أن داعش كانوا في الوجه يكفروا هكي على العلن، وهذا يعني يرفعوا في شعار إن من كفروش، ولكن في الحقيقة هم يكفرون خصومهم، وكل مرة تطلع نبتة من نبتاتهم، هذا يعني الحدادية الآن، هذا شمس الدين اللي كفر الإمام السيوطي وبدع الإمام النووي، يعني يبدعوا ويكفروا في أئمة الإسلام، وهو يكتب في السطر يكتب فيه غلط للأسف، لا يحفظ قرآن ولا يعرف علم، نسخ لصق وأخطاء، يعني حتى سطر ما يعرفش يكتبه. فلذلك الفئة هذه الظالمة الضالة، ما قلت له الشيخ نادر رحمه الله فيما سبق، قتلوا الشيخ نادر رحمه الله، ما قالش ولا حاجة ولا دار لهم شيء، ولكنهم يخافون من العلم، لذلك أي شخص يجابهم بالعلم يقتلوه يحبسوه يشوهوه يفتروا عليه، وهذا منهجهم وديدنهم. لكن ينبغي أن الناس ما يخلوهاش غابة وبلطجة، يلتجئون إلى القضاء وما يتنازلوش، يمشوا للقضاء والقضاء يقول كلمته ويسجن البلطجية هذا اللي داروا الفعل هذا، فيه كاميرات وفيه شهود وفيه كذا، يطلعوا الجريمة هذه ويأخذوا عقابهم، وبالتالي كان مش هيك معشر تدعو على الظلم والبغي، لأنه معروف كل مرة يجوا لي خطيب جامعة يخطفوه يقولوا لا معاش تخطب معاش تدير معاش تقول، يجوا لي شخص ربما حتى يقتلوه، هم يستحلون الدماء، ما فيش يعني يشوفوا فيه كافر ومبتدع، فالقتل عندهم زي السلام عليكم. أسأل الله عز وجل أن يخلص الأمة من شر هذه النبتة الخبيثة، هذه نبتة ما كانش يعرفها المجتمع الليبي قبل، وللأسف يعني هم يقول لك الناس الثانية هم اللي كفروا فينا، والحقيقة المجتمع الليبي كان متعايشا، ما سمعناش حد يكفر في حد في السابق، كانوا الإباضية موجودين والمالكية موجودين، لسمعنا هذا يكفر ولا يضل، لين جو هاضم بدوا يمشوا في النصوص القديمة ويكفروا ويضلوا ويبدعوا ويزعمون أنهم الناجون وحدهم، كأن مفاتيح الجنة عندهم هم، لما تقول تعالى ناقش بعلم تلقاه لا يميز بين قطعيات الشريعة وظنياتها، ما يعرفش الأشياء اللي مفروض ما نختلفوش فيها والأشياء اللي فيها براح وسعة، يعني فيها أشياء اختلف فيها أئمة الإسلام، ما أئمة الإسلام الصحابة نفسهم اختلفوا في بعض فروع العقيدة، قال يعني بعض الصحابة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه ولقد رآه نزلة أخرى، وبعض الصحابة قالوا لا لا إنما رأى جبريل على صورته مش رأى الله سبحانه وتعالى، بعض الصحابة قالوا الله عز وجل يراه كل الناس يوم القيامة وبعدين يحجب عن المنافقين والكفار، وبعضهم قالوا لا لا لا يرون ربهم الكفار والمنافقين أصلا، وبعضهم قالوا يشوفوه المؤمنين والمنافقين وبعدين يحجب عن المنافقين، هذه مسائل في العقيدة اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم، ولم يضلل بعضهم بعضا ولم يكفر بعضهم بعضا، لكن هذه النبتة الخبيثة لا يعرف قطعيات الشريعة ولا ظنياتها ولا ما يسوغ الخلاف فيه، وإنما عندهم هم الصح الصواب المطلق، وكل ما سوى هذا القول ولا كل ما سوى هذا القول باطل وضلال، وعندهم شيوخ ينعدوا على رؤوس الأصابع، هذم هم شيوخ الأمة، وباقي كل الشيوخ في الأمة هذم شيوخ ضلالة ويعني عبث. مرة سمعت أنا في السعودية في الحرم الشيخ عبد العزيز الراجحي سأل واحد من طبعا من الليبيين أكيد، قال يا شيخ نحن في بلد ليس فيه علماء ولا طلبة علم، طبعا هذا ديما يبدو بها في أسئلتهم، نحن في بلد ليس فيه علماء ولا طلبة علم ونبي نسأل، الشيخ وقف السائل اللي يقرأ في الأسئلة قال له كيف، قال له نحن في بلد ليس فيه علماء ولا طلبة علم، قال كذاب، ليس هناك بلد يخلو من قائم لله بالحجة، كيف الله عز وجل سيقيم الحجة على الناس، ما فيش بلد ما فيهاش علماء ولا طلبة علم، لكن فيه ناس قليلو أدب يعني يغمطون حق علمائهم ويقولوا احنا ما عندناش علماء لأنهم ما يعرفوش فقط، لكن ما فيش مكان ما فيش علماء ولا طلبة علم، لأن الله سبحانه لابد أن يقيم من عباده من يقوم بالحجة، لابد يقوم بالدين وينصح الناس، لازم باش الناس ما يحتجوش على الله سبحانه وتعالى. فلذلك ما فيش واحد يقول لا والله بلاد ما فيش، هذا غير صحيح. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعيوب أنفسنا وأن يصلح أحوالنا. أسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا وألا يولي علينا شرارنا. أسأل الله أن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة وأن يفرج عنهم فرجا قريبا وأن ينصرهم نصرا عاجلا. أسأل الله أن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: تكلمت على الجانب الأول اللي هو الجانب اللي يخص المبيدات التي لا يجوز إدخالها أصلا. الجانب الثاني يعني حسب ما تواصل مع بعض الأساتذة أو بعض المختصين في كلية الزراعة والدكاترة المختصين، يعني الفرق قال أن العالم كله يستعمل في المبيدات، كل العالم كله يستعمل في المبيدات الحشرية، لأنه شفت حتى يعني أكثر من سامحوني أكثر من من من في مواقع التواصل المزارعين يشتكوا أن المحلات أقفلت كذلك في المقابل. يعني هو الإنسان ينظر لهذه النظرة كما قال الأستاذ الدكتور المختص في جامعة طرابلس، يعني مبيدات في العالم كلها موجودة، لكن الإشكالية في حاجتين والله أعلم، على الأقل نحاول نختصر، في طريقة التخزين وفي كيفية الاستعمال. وفي كيفية الاستعمال هنتكلم على الجانب الأول اتهمنا فيه، وكنا حتى فتوى دار الإفتاء الأشياء المحظور استعمالها يعني دخولها البلاد يعني من جانب، وكذلك الجانب الثاني اللي هو طريقة الاستعمال. طريقة الاستعمال وشفنا يعني بعض المواقع التواصل اللي فيها مهندسين زراعيين مختصين، والناس كذلك البعض اللي يشكي من آخر ما شفت يعني فيديو عليه العناكب هذه اللي داخلة في الخل يعني وبين بين الثمار والرطب وكذا وعلى خيره، الناس يشكوا يعني أن المحلات أقفلت يعني بالكامل حسب ما شفت في الأسماء. وواحد معارضة طماطم بتاع أنه قال آل الفساد يعني بعدم أن ما فيش مبيدات. فهي المسألة مستمعي الكرام كما قال الأستاذ المختص أن هي في طريقة الاستعمال، احنا قلنا الذي لا يجوز إدخاله شرعا هذا ما فيش كلام. النوع الثاني اللي هو واللي هو أكثر والله أعلم واللي هو هذا المسبب يعني الأكثر، وهو طريقة استعمال هذه المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، يعني زيادة الجرعات كما يقال، أو في فترة مثلا لتسميد الأرض والخضار وكذا وآخره، يفترض فيه فترة بين تقعد يعني فهل الأرض يعني ما تستعملش مرة تانية حتى تذهب أثر هذه المبيدات. كذلك استعمال المبيدات بطريقة مبالغ فيها بحيث أن التمرة تكبر بسرعة يعني وتأتي يعني باش تنزل في

لكن طريقة الاستعمال أكرر طريقة الاستعمال والمبالغة، وهذه تأتي أكثر والله أعلم من الناس المزارعين بالذات اللي أجروا في الأراضي امتحهم في مزرعهم للعمالة الوافدة. العمالة الوافدة يهم يجمع الفلوس وبس، ما لي علاقة للأرض تفسد لا ما تفسد، أجر الأرض هذه سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات يستثمر فيها كل شبر منها ويحاول يخرج منها أضعاف مضاعفة، حلال حرام سموم غير سموم لا يبالي، وهذا معروف وهذا حتى بين عامة الناس يعني يسمعوه الكلام هذا ويعرفوه كويس. فالتنبيه هنا، التنبيه هنا لأصحاب المزارع، اتقوا الله في عباد الله، اتقوا الله في عباد الله. ما تقولش لي والله أجرت له معش لي علاقة به، وانتم نعرفوا وحن كنا كلبيين نعرفوا استنزاف الأرض، يعني كثرة استعمال المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، بالطريقة غير الصحيحة يقتل الأرض، وهذا فساد، وهذا فساد، والفساد يعني محرم شرعا، سواء للأرض والبنيان والعمران والبشر والحيوان كله محرم الفساد. طيب هذه مسألة. الشيء الثاني زي ما قلت يقدر الاستعمال، طبعا ما مش تكلم عن استعمال الكهرباء واستنزاف المية، يعني لأنهم قلت لك جاي يحسب في كل يوم غربة عنده هنا لابد من يخرج فيه أضعاف مضاعفة من ثمن الغربة المتغربها في هذا البلد الذي يعني مفتوح فيه الباب لكل من هب ودب للأسف يعني. فبالتالي يستعمل في المبيدات الحشرية العفن الزراعية عفن هدية بأضعاف مضاعفة كلها لإسراع النمو ونمو الثمرة يعني في غير وقتها المعتاد أو ليس في أو في مسألة أخرى، وهو يعني عدم قطف هذه الثمار إلا بعد مضي فترة معينة حتى يذهب مفعول المبيد الحشري المبيد الزراعي هذا. يعني الآن لما أجي أنت الدود ولا في المشماش ولا في الخوخ ولا في كذا نقرح على العبوة يقول لك لا ينبغي قطفها ولا مثلا نقول سلاطة ولا الخضرة ولا كذا قطفها مثلا إلا بعد 15 يوما من رش هذه الشجرة، هو يرشها من هني وثلاثة أربع أيام يقطع يعني يقطع ويبيع لك انت في السوق والناس تاخذ وماشيه. الله غالب ما فيش يعني المتابعه الحقيقيه التي يفترض بجهات الاختصاص، يعني مركز الرقابه ما اعرفش الله اعلم مركز الرقابه على الاغذيه ولا يعني عفوا الحرس البلدي مع مختصين مهندسين زراعيين والبلاد عبيه بهم ما شاء الله، ويمروا على هذه المزارع في كل بلدية ونطاق الحرس البلدي والناس المختصة المهندسين الزراعيين، هذا واجب عليكم شرعا، واجب عليكم شرعا ما دام قد نما إلى علمكم وجود مخالفات زراعية يترتب عليها أمراض مش ستكون مسرطنة يا جماعة الخير، كان سرطان إلى نضو كان غير مش سرطان معلش، لا كل ما فيه فسد وإضرار للبلد وللبلاد وللعباد لابد أن تكون فيه مكافحة ومقاومة لمثل هذه المسائل. كل بلدية الحرس البلدي مع الناس المختصة المهندسين الزراعيين مفروض يقوموا ب يعني تفتيش على المزارع والتفتيش الفجائي، يشوفوا الخضار المزروعة هل هي المبيدات المستعملة فيها، يديروا تحليل للتربة، هذا واجب شرعا، هذه حماية أرواح وحماية يعني أرواح بشرية مسلمة وغير مسلمة وحتى الحيوان والحماية حتى الحيوانات يعني في العلف وغيره وكذا. فينبغي هذه مسألة ينبغي أن تراعى. إذن الواجب يعني الواجب وأيضا صاحب المزرعة، أنت زي ما قلت هذه نأكد عليها، أنت يا صاحب المزرعة اللي تأجر هذا المكان مزرعتك ببيرها بكهرباها للعمال ويضربوا فيها يمين ويسار يعني يستنزفوا استنزاف قاتل لهذه الأرض، وكذلك يعني غرس المبيدات أو رش المبيدات واستعمالها في غير ما صنعت له أنت مشارك لهم، يعني كل ما ترتب من هلك من هلاك لنفس بشرية أو لعضو من أعضاء الناس زي ما قلت الكلى وغيره وكذا، وأي مجرد الألم مغص جاني مغص أني كليت فاكهة ولا خضار وجاني مغص وتألمت منها ولا تحاسبن عليه أمام الله سبحانه وتعالى،
يعني أن لابد أن كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، هذه مسألة، هذا نص عام، والمسلم وأخي المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله.

0: هذا خذلان وهذا ظلم لأخيك المسلم، إن مهمكش تأخذ إيجار المزرعة على 6 شهور ولا لسنة ولا كذا، وابن عاش عاش واللي مات مات، هذا راك أنت مشارك لهم. تأتي يوم القيامة وتجد أرواحا قتلت وأنت متسبب فيها، أنت متسبب فيها. فعلينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة بالدرجة الأولى. مستمعينا الكرام، يعني علينا أن نتقي الله، لا فيش حد معفرة، كل بقدر. أنت يا جار صاحب المزرعة وتعرف أن المزرعة هذه تستعمل فيها المبيدات بغير الطريقة الصحيحة، بغير الطريقة الصحيحة حقيقة، يعني لابد أن يعني أن يسند الأمر لأهله. يعني نتكلم على كلام عام، الناس المختصة في الزراعة هم الذين يعني يبينون المبيد الذي ينفع والذي لا ينفع، لكن نتكلم محني على كل ضرر يقع على المسلمين يعني كيف يجابه، هذا نتكلم عليه. أما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الزراعة مختصين مهندسين زراعيين والأساتذة هم الذين يتكلمون في مثل هذه المسائل. إنما نتكلم على كلام عام زي ما قلنا، يعني الكلام المختصين يقولون أنه الإشكالية الكبرى يعني إما في يعني في استعمال الخاطئ لهذه المبيدات هو السبب من الأسباب الرئيسة في انتشار الأمراض المسرطنة وغير المسرطنة وغيرها. يعني فمثلا لننبه عليه، حتى أنت يعني المزارع الكريم جنبك مزرعة العمال فيها يستعمل في مبيدات الزراعية بالطريقة غير الصحيحة المضرة للناس، أو صاحبك أو جارك مفروض تبلغ عليه، يعني حقيقة يعني بالذات تبلغ عليه، لأن هذا يعني قد تكون أنت كذلك مساهم ومتسبب في قتل أرواح أو في مرض. زي ما قلت لك، ما تقول لك أنا يعني كلام ما تسمع عليه الشيء، لا، يعني كل أذى يلحق المسلم لا تحاسبن عليه. فمن يعمل مثقال ذرة ذرة مستمعينا الكرام خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال ذرة تحاسبنا بالقراط بالدرهم يعني بكل شيء ستحاسب عليه. أما تقول والله ما ليش علاقة وأنا بينه وبين ربي وإيش ندخل فيه وكذا، هذا راه يعني لا يعفيك، لأن مدام جيرانك استعملوا في هذه المبيدات وهي تسبب ضرر للمسلمين وأنت تسكت، فهذا خذلان لإخوانك المسلمين، هذا خذلان ومشارك لهم أيضا أنت، ومشارك يعني لمن أذاهم، لمن تسبب في هذا الأذى مشارك فيه أيضا، لأنك رأيت سر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. بلسانه يعني سهل التبليغ سهل، وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى الأجر. فإذن كلامي بالدرجة الأولى للليبيين أصحاب المزارع، يعني اتقوا الله سبحانه وتعالى فيما تفعلونه من حيث تأجير هذه تأجير مزارعكم إلى العمالة الوافدة وغير الوافدة، ولا تراقبون ما يعملون في هذه المزارع هل هو موافق للشرع والاشتراطات الصحية. الشرع مربوط بهذا، الحرام والحلال مربوط بالاشتراطات الصحية، حتى نفس الشيء ليش علاقة، لا ليها علاقة. ما كان من عمل مباح وحلال فهذا حلال، وما لا يترتب عليه ضرر فهو حلال، وما كان من عمل فيه مضرة وفيه يعني مضرة زي ما قلت سواء للبشر أو للجماد، فيه مضرة يترتب عليها مضرة، فهذا لا ينبغي للمسلم أن يسكت عليه. والله أعلم، لعل هذا يعني يكفينا في هذه السويعة، ونؤدي قلقل ما علينا إلا التبليغ والتوجيه. المسألة الأخرى التي يعني عفوا نقطة بسيطة، هي عملية مصادرة مثل هذه الأشياء، حتى هي أحد المهندسين أو الأساتذة الجامعة بارك الله فيه، المصادرة قال كيف تتم وكيف تعمل تخزين هذه الأموال المصادرة وهذه المواد المصادرة وكيف تتلافى، حتى قال تبي راه خطوات صحية وتبي ناس مختصة من المهندسين والأساتذة الأكاديميين الزراعيين اللي فود يشرفوا على ما هو شاو خذ وصادر وحط في مخازن وخلاص يعني، وبعدين كيف تصير فيها، كيف تتصرف فيها، كيف الطريقة الصحيحة اللي احنا نتصرف فيها في إتلافها وبالطريقة التي لا تؤدي للضرر. فبارك الله في كل من وجهنا هذا التوجيه.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، وقد بلغنا الباب الثالث وشرعنا في الفصل الأول منه، وقد عنون للباب الثالث من القسم الأول بقوله: فيما ورد من صحيح الأخبار ومشهورها بعظيم قدره عند ربه ومنزلته، وبما خصه في الدارين من كرامته صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه: نصرت بالرعب وأتيت جوامع الكلم، وبين أنا نائم جيء بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي.
0: حديث رواه الشيخان رحمهم الله تعالى، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ما امتن به ربه عليه:
1: نصرت بالرعب،
0: أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحقق نصره منذ أن يسمع العدو بخبر غزوه لهم، فكان سريان خبر غزو النبي صلى الله عليه وسلم لقوم من الأقوام سبباً في رعبهم وتهيؤهم لقبول الأمر الواقع الذي ينحسم بانتصاره صلى الله عليه وسلم. وهذا العطاء الرباني يتحقق للمسلمين في كل زمان لو أنهم كانوا ملتزمين حقيقة بدينهم، وكان إسلامهم علما دالا حقيقة عليهم. وقد علمنا من أخبار المسلمين في القرون المتطاولة في الفتوحات الإسلامية وفي مقاومة الاستعمار الذي هجم على البلاد الإسلامية في القرنين الماضيين، وكيف أن الناس كانوا يقاتلون العدو شبه مجردين من السلاح، يهاجمونه ويفتكون سلاحه ويقاتلونه ويهزمونه. هذا تحقق في تاريخنا الوطني لليبيا، وتحقق في بعض البلاد العربية الإسلامية الأخرى، بل إننا لا زلنا والحمد لله نشهد مثل هذا في بيت المقدس في فلسطين نفسها، التي كابدت العدوان الغاشم للظالمين اليهود ما يزيد على نصف قرن، وأمم العالم وهيئته تتفرج وتعلم ما لهم من حقوق، ومع ذلك يتقاعسون عن نصرتهم. ونحن هذه الأيام خير شاهد على مثل هذا النصر المؤزر، فيهجم ابن بيت المقدس بالحجر في يده وبالسكين، فيهاجم من هو مدجج بالسلاح وينتصر عليه في بعض المواقف. فالنصر بالرعب يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن هو مؤمن به ومتبع لرسالته حقاً وصدقاً لا يعرف معناً لسلاح العدو ولا لقوته وهيبته. وكيف يعرف وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد قضى في محكم التنزيل بأن الغلبة ليست للكثرة ولا للسلاح والعدة، وإنما للإيمان الصادق.
1: وأتيت جوامع الكلم.
0: جوامع الكلم كما تقدم معنا في بعض الفصول هي الجمل القصيرة محدودة الكلمات ذات المعاني الغزيرة. وبعض شراح الشفاء في هذا السياق وفي هذا الحديث بالذات يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد القرآن الكريم، وكيف لا وهو أبلغ كلام على وجه الأرض وأفصحه، أنزله الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات وتحدى به العرب والعجم والإنس والجن على أن يأتوا بمثله، وهيهات أن يأتوا بمثله، بل اعترف أهل القانون في مؤتمراتهم طوال القرن الماضي القرن الذي قبل الماضي بأن شريعة الإسلام ليست مأخوذة من غير مصدريها القرآن والسنة، وأن هذا الكتاب ليس معانا عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أحد، وإنما هو كلام رب العالمين أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. حتى قال أحد المستشرقين حينما سأله أحد علمائنا عما يرى من رأي في القرآن الكريم، قال: إنه أصدق كتاب سماوي. فقال له عندئذ: وما الذي يمنعك من الإعلان بهذا والإيمان به؟ قال: البحث العلمي. يعني أنه لا يريد أن يفرط في موقعه الذي يتولاه في جامعة من الجامعات. فهذا كتاب الله سبحانه وتعالى فيه من دقة العبارة ووجازتها ما ينطبق عليه وصف كلام النبي صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم. ففي القرآن الكريم: واتقوا الله ويعلمكم الله، ألفاظ معدودة ذات معان غزيرة. وفي القرآن الكريم: الله نور السماوات والأرض. وفي القرآن الكريم: إنما المؤمنون إخوة. وقس على هذا مما هو يعتبر مبادئ وقواعد تشريعية في الإسلام من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى.
1: وبين أنا نائم جيء بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي.
0: مما ورد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائماً فجيء إليه بمفاتيح الأرض ووضعت في يديه، وهذه رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق وصدق. ويصدر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة بقوله: وبين أنا نائم. وبين بالألف أصلها بين الظرفية التي هي ظرف مكان منصوب، لكن في هذا التركيب يقول النحاة بأن أصل بين وكذلك بينما أن بين مضافة للفظ الأوقات، بين الأوقات يعني بين جملة من الأوقات، ثم حذف المضاف إليه وهو الأوقات، وتركت وجعلت الألف دليلا عليه بين، وقد تجعل الميم مع الألف بينما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنه أوتي مفاتيح خزائن الأرض، ومعنى ذلك أنه متيسر له صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يغنم الدنيا ويكسب ما فيها من رزق الله الواسع في أرضها وبحرها وجوها مما هو مشاهد طوال تاريخ الإسلام. فبلاد المسلمين اليوم الحمد لله فيها من الثروات العظيمة ما كان بوسع النبي صلى الله عليه وسلم أن يناله لو رغب فيه. نعم.
1: وفي رواية عنه: وختم بي النبيون.
0: هذه الرواية في صحيح الإمام مسلم، وفيها النبي صلى الله عليه وسلم يقول محققاً ومبيناً الحقيقة الثابتة أنه ختم به النبيون، فلا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو النبي الخاتم. وكما قال الله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان خاتما للأنبياء، فهو ختامهم وختام مسك لا شك في ذلك، وقد قام بأعباء الرسالة كأحسن ما يقوم بها نبي مرسل، وأدى الأمانة كأحسن ما يكون الأداء والحمد لله. وها هي بعد مئات السنين المتطاولة تبلغ مشارق الأرض ومغاربها. وربما سأل سائل: قد نرى الإسلام ينحسر في بعض الأماكن وفي بعض المواقع، فهل هذا مما يعد خطراً يداهم الإسلام؟ مؤرخو الإسلام يقولون بأن الإسلام قد وقعت له وقائع مع غير المسلمين فانحسر في جوانب، ولكن كلما انحسر في ناحية ظهر بقوة وبشدة في مواضع أخرى تعويضاً عما ضيعه المسلمون. فالمسلمون نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يردهم إلى الجادة، وأن يجعل كلمتهم في عهدة علمائهم، فعلماء المسلمين هم أدرى بما ينفع المسلمين من اتباع طرق الإسلام الواضحة الجلية التي تجمع كلمتهم وتباعد بينهم وبين شرور أعدائهم.
1: وعن عقبة بن عامر أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إني فرط لكم.
0: عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه هو الصحابي الجليل والخطيب الفصيح، يكنى بأبي أسد وأبي عمر وأبي حماد، والمتوفى عام 58. يقول فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم:
1: إني فرط لكم.
0: النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه فرط لنا والحمد لله. والفرط هو المتقدم، بمعنى الفارط المتقدم. وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين هو خير للمسلمين ولا شك، تعرض عليه أعمال المسلمين ويستغفر الله لهم، وتنتهي الدنيا بالوقوف على حوضه صلى الله عليه وسلم في المحشر لشرب ماء الكوثر من يده الشريفة. فهو فرط وسبق خير للمسلمين أجمعين. وفي دعاء الجنازة للطفل الميت يرد هذا اللفظ: اللهم اجعله لوالديه فرطا ودخرا وسلفا وأجرا، أي اجعله متقدما دخرا متقدما يلقاه أبواه لصبرهم على موت الغلام. نعم.
1: وأنا شهيد عليكم.
0: النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين أنه شهيد على المسلمين، وهذا بنص القرآن، فقد جاء في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. فعجب رضي الله عنه وأرضاه من أن يسأله النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه القرآن، فقال: عليك أقرأ وعليك أنزل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحب أن أسمعه من غيره. فافتتح سورة النساء من أولها حتى إذا بلغ تمام 40 آية قال له: حسبك. وهي قول الله تبارك وتعالى: حتى إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال له: حسبك. فنظر عبد الله بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عينيه تذرفان الدمع، فهو شهيد على المسلمين وعلى المؤمنين يوم القيامة بأنه أدى إليهم الرسالة وبلغها، فهو شاهد عليهم. والمسلمون أيضاً هم شهود على غيرهم من الأمم، كما جاء في القرآن الكريم أيضاً من أن الله سبحانه وتعالى يسأل الأنبياء والمرسلين السابقين على أدائهم للرسالة وتبليغهم الدعوة، فينكر أقوامهم ذلك ويأبون إلا العناد وبأنهم لم يسمعوا دعوة من أنبيائهم. فيشهد المسلمون بما علموا من أخبار الأنبياء وأقوامهم في القرآن الكريم بأنهم بلغوا الدعوة وأعلنوا ما أمرهم الله به من بلاغ لأقوامهم، ولكنهم كذبوهم وعاندوهم.
1: وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن.
0: النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: وإني والله، بلفظ القسم هكذا لتأكيد المعنى، وأنه ينظر إلى حوضه الآن. والآن ظرف زمان مبني على الفتح، يكون معرفاً بالألف واللام، وهذا يعني أن نظرته هذه ليست نظرة علمية بل نظرة بصرية، يعني يبصر حوضه في تلك اللحظة التي كان يخبر فيها بهذا. وقسم النبي صلى الله عليه وسلم يرد في بعض الأحاديث، وفهم منه أهل العلم أن القسم على الحقائق الشرعية يجوز حتى لأهل العلم، فالفقيه يخبر بالحكم والعالم يتحدث في مسألة من مسائل العلم الشرعي، فيحق له أن يقسم بالله مؤكداً صدقه ومبيناً صحة ما يدعيه ويقوله من حكم شرعي.

0: وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف أن تنافسوا فيها.
1: هذه من أعظم البشارات التي يبشرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه لا يخشى على المسلمين والمؤمنين المصدقين له، المؤمنين برسالته صلى الله عليه وسلم، لا يخشى عليهم الشرك. فالشرك قد تحطم وذهبت ريحه في دار الإسلام، وأنه لا يرده إلى المسلمين أحد. لكن الخشية التي كان يخشاها النبي صلى الله عليه وسلم علينا إنما هي من التنافس في الدنيا، فحينما تنهال على الناس مغانم الحياة وأموال الأرض وأرباح الأعمال يزيدهم ذلك تكالبا، ويزيدهم ذلك منافسة فيما ينبغي ألا يكون تنافسهم فيه. فالتنافس ينبغي أن يكون في طاعة الله وفي العمل للآخرة، والعمل للدنيا طلبا للأجر واتباعا للحلال. لكن ما نراه في كثير من الأحوال لكثير من الناس هو التنافس في الدنيا، حتى ولو استدعى الأمر أن يكيد لمن ينافسه وأن يضيق عليه وأن يخرب عليه صنيعة. وهذا متحدث به في الأوساط التجارية، فكم من الشركات تعلن إفلاسها، وكم من التجار يخسر أمواله بسبب ما يقعون فيه من حسد من بعض منافسيهم والكيد لهم وتسبيب ما يكون سبباً في ضياع أموالهم وتجاراتهم. فهذا أمر مشاهد، وهذا طبعاً ما يخشاه النبي صلى الله عليه وسلم علينا بسبب ما يحدثه من الفرقة ومن الاعتداء ومن البغضاء، وهو أمر لا يجوز ولا يحل للمسلم أبدا. وحال المسلمين مشاهد اليوم، دول تتقاتل وتقاتل غيرها دون مجريرة. واسمحوا لي أن أذكر مثلا دائما أذكره لبعض أصدقائي. قامت ثورة الربيع العربي، وقامت من بينها ثورة اليمن، وقتل طاغيتها الشباب في الخيام وفي المساجد، وقتلهم حيثما برزوا له. ثم بعد ذلك هو أودي وأصيب فعولج. كان الأولى بعد أن عولج ألا يترك يعود إلى بلاده ليزيدها فسادا واضطرابا. لكن الرجل أعيد ومكن، فتحالف مع أشباه المسلمين واحتلوا باسمه البلاد، بلاد اليمن تلك التي يصدق اليوم عليها قول القائل: وإله على يمن جفت مراتعه وصار أجدب من وجه الصناديق. فمكن له من جديد، فلم يفاول ولم يهادن ولم يرضى بفتات يعطى له، وإنما أثار حرباً شعواء على المسلمين ضحاياها تتساقط بالعشرات كل يوم. ما سبب هذا؟ هو التنافس غير الشريف الذميم الحقير الذي أدى إلى موت عشرات الآلاف من أبناء اليمن الذين هم أحوج الناس إلى أن تمد إليهم يد المساعدة، لا أن يقتلوا وأن يعادوا. وهذا أيضا يمارس الآن على بلادنا، دول تحاول الاعتداء علينا وتمزيقنا وقتل وسفك دمائنا، لا لشيء إلا لأنهم يريدون موطئ قدم دون محاجة إلى هذا الموطئ. أليس هذا مما هو تنافس على الدنيا حقير وتضييع لأرواح المسلمين وإفساد كبير؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم بلادنا وسائر بلاد المسلمين.
0: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد النبي الأمي لا نبي بعدي.
1: النبي صلى الله عليه وسلم يعلنها صراحة أنه النبي الخاتم لا نبي بعده، وأنه بهذه الرسالة مبعوث للناس أجمعين أبيضهم وأسودهم، عربهم وعجمهم. وهذه الدعوة المتكررة في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف دليل واضح على أن نبينا صلى الله عليه وسلم ليس رجلاً يحمل فكرة في إطار مجتمع معين، وإنما هو يحمل عقيدة موجه إليها من عند رب العالمين.
0: أتيت جوامع الكلم وخواتمه.
1: خواتم جوامع الكلم المراد بها الألفاظ التي لا مزيل بعدها. قد يعبر الإنسان عن معنى معين تعبيراً كاملاً وافياً يفي بالغرض، لا يحتاج معه إلى مزيد من تعبير وألفاظ.
0: نعم. وعلمت خزنة النار وحملة العرش.
1: النبي صلى الله عليه وسلم مما يعلمه من ملائكة الرحمن خزنة النار، وفي مقدمتهم الإمام في مقدمتهم مالك الذي يستغيث به الكافرون في عذاب جهنم، كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم في سورة الزخرف: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. تناسوا ما عملوه في الدنيا من عدوان وكيد ومكر وظلم وقتل وسرقة ونهب وغصب واعتداء، ويطلبون النجاة من النار، فيأتيهم جوابه بهذا اللفظ. وقد بين سبحانه وتعالى في سورة المدثر أنه جعل لها زبانية عددهم 19، عليها 19. نعم.
0: وعن ابن عمر: بعثت بين يدي الساعة.
1: بعثت بين يدي الساعة، يعني في مقدمتها وفي أولها. وهذا إنذار من النبي صلى الله عليه وسلم للناس بأنه هو النبي الخاتم، وأن عمر الدنيا يكاد يصل منتهاه. واليوم أرباب الجيولوجيا والتاريخ يذكرون أنه مر من عمر الأرض ملايين السنين، فما بقي إن هو إلا الشيء القليل بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى الخروج منها سالمين.
0: ومن رواية ابن وهب أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: سل يا محمد، فقلت: ما أسأل يا رب، اتخذت إبراهيم خليلا.
1: وهب هو عالم أرض الكنانة من علماء القرن الثاني، رحمه الله، ويسوق هذا الحديث بأن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: سل، سل ما بدارك، اطلب ما شئت. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا ربه: ما أسأل؟ ما الذي أسأله وأطلبه وقد مننت على أنبيائك ورسلك بالشيء الكثير الذي ليس لي أن أطلب من بعده شيئا؟ ويذكر له من هذه الفضائل والمكرمات التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها أنبياءه أنه اتخذ إبراهيم خليلا، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء مبينا ذلك: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وأيضا في القرآن الكريم: وكلم الله موسى تكليما. وقصة تكليم الله لسيدنا موسى عليه السلام معلومة على جبل الطور بسيناء، وأنه حاول أن يرى ربه ولكن الله سبحانه وتعالى أمره بأن يطلع إلى الجبل وسوف يرى ما يقع. وإذا بالجبل يدك من أنوار الله سبحانه وتعالى، ويخر نبي الله موسى مغشيا عليه.
0: اصطفيت نوحا.
1: واصطفى الله نوحا كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. والاصطفاء هو الاجتباء والاختيار.
0: وأعطيت سليمان ملكا عظيما لا ينبغي لأحد من بعده.
1: سليمان عليه السلام ابن داود كان أبوهم ملكا، وهو ملك أيضا، أعطاه الله من المكرمات تسخير الريح له تتحرك بأمره حيث يريد، وحكمه في الجن يأتمرون بأمره ويفعلون ما يكلفهم به. نعم.
0: فقال الله تعالى: ما أعطيتك خير من ذلك، أعطيتك الكوثر.
1: فيبين الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام بأنه لئن علم أن الله قد امتن على هؤلاء الأنبياء وهم من أولي العزم بهذه المكرمات فإنه أعطاه ستا خيرا منها. وأول هذه الست هي الكوثر، نهر الكوثر ينبع من الجنة ويصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في المحشر، يسقي منه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة المؤمنين بيده الشريفة شربة لا يظمأ بعدها الشارب حتى يدخل الجنة. اللهم نسألك أن ننال هذه الشربة من يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
0: وجعلت اسمك مع اسمي ينادى به في جوف السماء.
1: هذه المكرمة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم، أن المنادي في مساجد المسلمين 5 مرات في اليوم والليلة هو الأذان، ينادي وهو يعلن كلمة الشهادة مقرون فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم مع اسم الباري جل وعلا: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعظم بهذا من منزلة نالها نبينا صلى الله عليه وسلم. ولله در أحد الشعراء من أهل العلم ممن اضطهدوا في 40 سنة الماضية، أنشأ في سجنه قصيدة يتحدث فيها عن مآسيه ويشكوها إلى الله سبحانه وتعالى ويسأله ببركة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يفرج عليه. وفي هذه القصيدة يقول: فذكرك يا رسول الله عال يردده على الخلق النداء.
0: وجعلت الأرض طهورا لك ولأمتك.
1: المسلم مطالب بالتطهر بالماء، والطهارة شيء أساسي في عبادات أهل الإسلام، ولكن إذا فقد الماء كان التراب والحجر بديلا عنه، وهو التحول من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية، وهذا كله من تيسير الله سبحانه وتعالى على خلقه. فالمسافر في الصحراء أيضا قد يكون عنده الماء القليل ولا يستطيع المخاطرة باستعماله في الطهارة، فيتيمم ويصلي ويقرأ القرآن ولا إثم عليه، وكذلك الضعيف والعاجز إلى غير ذلك ممن لا يقدرون على استعمال المياه، فإنهم يلجؤون إلى الطهارة الترابية، وهذا من فضل الله علينا وعلى المسلمين.

0: عقل يبني.
1: وغفرت لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فأنت تمشي في الناس مغفورا لك.
2: هذه مكرمة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، بيّنها الله في محكم التنزيل في مفتتح سورة الفتح بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فالله سبحانه وتعالى غفر لنبيه صلى الله عليه وسلم ذنوبه، ولهذا عجبت السيدة عائشة أم المؤمنين حينما رأته ينشط للقيام في أخريات الليل حتى إنه لتتفطر قدماه، فقالت: تفعل هذا وقد غفر الله لك؟ فأجابها جواب التقي الصالح الذي يعلم فضل ربه عليه فيزيده قربا إليه وتوددا بالصلاة والعبادة: أفلا أكون عبدا شكورا؟
1: نعم. ولم أصنع ذلك لأحد قبلك، وجعلت قلوب أمتك مصاحفها.
2: والله سبحانه وتعالى استأمن وأوكل مهمة حفظ الكتب المنزلة على أنبيائه السابقين إلى أرباب أديانهم وأحبارهم ورهبانهم، ولكنهم ضيعوا وفرطوا وحرفوا وغيروا وبدلوا، فكان أن تعهد الله سبحانه وتعالى بحفظ كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولكن الحفظ وسيلته هو نحن المسلمين، فالمسلمون يحفظون كتاب الله ويستظهرونه منذ نعومة أظفارهم. فكم من أهل الإسلام من حفظ القرآن وهو ابن 6 سنوات أو 7 سنوات أو 8 سنوات أو 9 سنوات أو 10 سنوات دون الحلم، وهذا والحمد لله مشاهد إلى يومنا هذا. إلى يومنا هذا ما يزال حفاظ القرآن الكريم تتناقل وسائل الإعلام أخبار حفظهم منذ نعومة أظفارهم، بل يصورون في المسابقات وهم دون سن البلوغ يتنافسون في حفظ القرآن الكريم وفي مسابقاته. فالله سبحانه وتعالى جعل صدور المسلمين والحمد لله مصاحف لحفظ كتابه، وحتى مع تقدم وسائل التقنية الحديثة بالمسجلات وبالفضائيات وبوسائل التواصل الاجتماعي وبالشبكة العنكبوتية، إلا أن الحفظ في الصدور والحمد لله ما زال ديدن وعادة المسلمين لعلمهم بأن هذا هو الطريق الأمثل، وبما ضمنه الله سبحانه وتعالى لحفاظ كتابه من علو المنزلة والرفعة والمكانة لهم ولوالديهم في الآخرة. فما أجمل أحوال المسلمين وهم يتنافسون في حفظ كتاب الله جل وعلا، يستظهرونه ولا يقدر الواحد منهم على أن يزيد فيه حرفا، يؤديه كما تلقاه. بل إن المحفظ إذا رأى من الحافظ زيادة في حركة أو تغييرا لها أو زيادة في حرف مد أو تغييرا له فإنه يؤنبه ويوبخه ويرده إلى الجادة ولا يسمح له بتغيير شيء منه. ولهذا رأينا المصحف يكتب على الكتبة الأولى حتى لا يتطرق إليه التغيير، والحمد لله.
1: أخبأت لك شفاعتك ولم أخبأها لنبي غيرك.
2: مما أكرم الله به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه خبأ له الشفاعة يوم القيامة للمؤمنين، كما تقدم في درس سابق من أنه يشفع لأقوام كتب عليهم الدخول إلى النار فلا يدخلوها، ويشفع إلى على أقوام لا يحاسبون ويدخلون الجنة رأساً، ويشفع لأقوام حوسبوا ودخلوا النار فيخرجون منها، ويشفع لأقوام ترتفع درجاتهم في الجنة إلى مراتب أعلى، وهلم جراً من الشفاعات التي يكرم بها الله سبحانه وتعالى نبيه تفضلاً على خلقه. نعم.
1: وفي حديث آخر رواه حذيفة: بشرني، يعني ربه عز وجل، أول من يدخل الجنة معي من أمتي 70,000، مع كل 70,000 ليس عليهم حساب.
2: هذا الرقم العظيم إذا ضربته 70,000 في 70,000 فإنه يبلغ المليارات. وهذا بعض ممن يدخلون الجنة من المؤمنين أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء الذين حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ثم خرج وجد الصحابة يتكلمون فيهم يقولون: من هؤلاء؟ هل هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هم المؤمنون من بعدنا؟ هل كذا؟ هل كذا؟ فقال لهم بأن هؤلاء 70,000 إنما هم ممن لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. فسأل عكاشة رضي الله عنه وارضاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون واحدا منهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مبشر له، أنت منهم. فقام آخر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون منهم، فقال له الكلمة المشهورة في حديثه الشريف: لقد سبقك بها عكاشة. يعني كان عكاشة امرأً ذكياً فطناً، كان أول السائلين إلى أن يجعله الله منهم، وقد كان. فهؤلاء 70,000 المتضاعف أعدادهم بضرب 70 في 70,000 هم إنما هم نوع من أهل الجنة، ولكن أهل الجنة طوال هذه القرون متطاولة ممن آمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هم أكثر من ذلك، والحمد لله، نسأل الله أن يجعلنا منهم.
1: وأعطاني ألا تجوع أمتي ولا تغلب.
2: قال شراح الشفاء: ألا تجوع أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جوعا يهلكها ويبيدها، لكن المجاعات التي تقع في الدنيا تقع للمسلمين أيضا. ولله در أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقد وقع في عهده مجاعة وهي مجاعة عام الرمادة، فكتب إلى أمير مصر عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه يسأله أن يمد المسلمين في الحجاز بشيء من مما أفاء الله به على أرض الكنانة، فرد عليه يقول له: لأرسلن إليك قافلة أولها عندك وآخرها عندي، مبشر له بأن في أرض الكنانة ما يعوض المسلمين خيرا وينفعهم برزق واسع كثير فيها. وهذا حال بلاد المسلمين طوال القرون السابقة حينما كانوا دولة واحدة عاصمتها مركز الخلافة، فإنه كانت تمد بعضها بعضا وتعين بعضها بعضا لنفع المسلمين ودفع الجوع عنهم. ولكن حينما انقسموا دويلات رأينا أهل الثروات يضعونها في مصارف غير المسلمين، والمسلمون يستجدون غير المسلمين ليمنوا عليهم ببعض العطاء. وهذا مشاهد في بلاد الإسلامية كثيرة، تأتي قوافل التنصير ومعها الغذاء ومعها الكساء، وتحاول أن تبت سمومها وتنفتها في أوساط المسلمين. ولكن والحمد لله رأينا في بلاد كثيرة من المسلمين من كان يستمسك بدينه ويأبى أن يفرط فيه حتى مع سوء حاله الاقتصادي. وخير شاهد على ذلك هذه الآلاف المؤلفة التي تهجر الشام اليوم بتخطيط دولي لتقدم خدماتها وكفاءاتها وعبقرياتها لبلاد غير المسلمين في أوروبا مقابل الحماية من القصف والعدوان. ولكن والحمد لله هم أشد تديناً وأشد حرصاً على دينهم، فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم التثبيت. نعم.
1: وأعطاني النصر والعزة والرعب يسعى بين يدي أمتي شهرا، وطيب لي ولأمتي المغانم، وأحل لنا كثيرا مما شدد على من قبلنا، ولم يجعل علينا في الدين من حرج.
2: التشديد على من كان قبل المسلمين معلوم على الأمم السابقة، والتخفيف يقع على المسلمين رحمة بهم طبقا للقاعدة الشرعية التي بينها الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. الإنسان مكلف بالطهارة المائية، يتعذر عليه الحال فيلجأ إلى الطهارة الترابية، مكلف بأن يؤدي العبادة من قيام فيعجز فيؤديها من قعود، يعجز عن القعود فيؤديها ولو كان مضطجعا، يعجز عن أشياء كثيرة مفروضة عليه فيأتي التخفيف، مطالب بالصيام فيعجز عن ذلك فيؤدي الفدية أو يقضي فيما بعد عندما يعافى مما نزل به، إلى غير ذلك مما هو معلوم في شرعنا الشريف من رفع الحرج على المسلمين وعدم التعنيت عليهم في الدين. نعم.
1: وعن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر.
2: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل نبي ممن سبقه من الأنبياء والمرسلين يبعثون بمعجزات خارقة تؤكد صحة دعواهم بما هو يقنع أقوامهم. وقد تكلم في ذلك العلماء

0: والفراعنة يتخذون السحرة دعائم لهم وركائز يستندون عليها في البطش بالناس. فجاء نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام بما هو يشبه ذلك، يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء لامعة، ويلقي عصاه أمام الناس فتتحول إلى ثعبان. فحينما رأى فرعون منه ذلك ورأى الملأ ملأه كذلك هاتين المعجزتين، ظنوا أنه في وسعهم أن يغلبوا نبي الله موسى بإحضار السحرة إليه وغلبته بفنون سحرهم. ويشاء الله سبحانه وتعالى أن يكذب صنيع السحرة وأن تلتهم تلك العصا عصي السحرة التي تحولت إلى ثعابين، فلا يبقى منها شيء، ويخر لله ساجدين مذعنين مؤمنين إلى درجة أن يحتملوا الأذى والعذاب المهين بسبب إيمانهم بسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. وفي عهد سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام بعث والناس كانوا يتفننون في الطب في زمانه، برع قومه وأهل حضارة الشام في تلك الآونة بفن الطب، فكان لهم من العقاقير ومن العلاج ما يقضي على كثير من الأدواء الفتاكة. فكانت معجزته من هذا الباب، وهو أنه يبرئ الأكمة ويحيي الموتى ويعالج المرضى فيدعو للمريض فيشفى بفضل الله وحوله. ونبينا صلى الله عليه وسلم جاء بمعجزات حسية كهذه كثيرة ذكرها علماء الحديث في تصانيفهم.
1: وإنما كان الذي أتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة.
0: والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول والعالم.

فيها متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي

عبادته، هل تعلم له سميا؟ ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا.

لقد جئتم شيئا إدا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو

وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل رب احكم بالحق.

وإن أصابته فتنة انقلب وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة